0: وين؟ القيروان، باشا وسليانة على 103.2،
1: على 103.2
0: ديوان فام.

هاشم هاشم العريس شو عريس وين العريس وينه؟ هاشم وحدي؟ طب يلا يلا كرمال العريس اخر نطه

بهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد.

من الذهب والفضة والخيل والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث

0: ديوان ترند المجازين اللي تسمع وتخليك ديما إين وبرانشي كل حد من نص نهار الماضي ساعتين كولتور فن أخبار وديزاستوس مع ربيب الفرجيني ديوان فام صوتكم.
1: Soyez alerte, البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

مزيكا تحل راديو الغونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل للأربعة مثل للخمسة في إكسترا تايم وكل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة في ستين دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع لك تيوليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع النايت كلوب

حتى ترند مع ديوان ترانز ميكس نورمال وعندكم على حكايات البع نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل

ونخبي جروحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك ودياني محبة ونخبي جروحي.

0: ويكند على الكيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
1: صباح النور والسرور، مرحبا، أهلا وسهلا بيكم وشكرا على اختياركم ديونا فيم باش تبعوا برامجنا مصباح لليل معاكم في برمجة خاصة كما تعودتوا. كل شيء تلقاوه عنا مختلف الأخبار، العناوين، المواضيع، الاستضافات، الشبكة إذاعية متميزة ترافقكم سنويا. فرحنا برشا وأنا أجدد اللقاء معاكم اليوم زيدا في ويكاند على كيف كما كل سبت وحد إن شاء الله سيزون بتاعنا مس للحديش. وخلينا نعطيكم فكرة على الطقس اليوم، لأن الويكاند هذا الطقس تبدل، دونك نقرأوا حسابنا خاطر ماكم تعرفوا الأمراض تبدأ تتسبب، واحد في ساعة يستبرد، في ساعة يمرض بكريجمو، في ساعة يولي كوح، دونك فيها بيس ركزوا مع الميتيو. ميتيو يكون الوضع الجوي اليوم لحد 13 سبتمبر ملائم لنزول أمطار مؤقتة رعدية بالشمال والوسط والجنوب الشرقي. تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 26 و 32 درجة وتكون في حدود 24 درجة بالمرتفعات الغربية، بينما تصل إلى 36 درجة بأقصى الجنوب. أما الريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، والبحر مضطرب بخليج كابس ومتموج ببقية السواحل. بعد أخبار السبعة إن شاء الله ننطلق في الأكتواليتي بتاعنا في الأخبار، برشا مواضيع باش نقدموهم لكم اليوم في ويكاند على كيف. خليكم في المتابعة، وهذا اللي عندي بالأسمر عبد الحليم حافظ.

0: athletefoot.com.
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5.
1: ديوان FM على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان FM صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجزوة السابعة ديوان FM. صباح الخير. العجز التجاري يبلغ خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية حوالي 17,853 مليون دينار مقابل 14,639 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2025 وفق نتائج التجارة الخارجية بالأسعار الجارية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أقاليم جابس ومدنين وتطاوين تعلم المواطنين أنه طرأ عطب على قناة الجلب الرئيسية من محطة تحلية مياه البحر بالزارات قطر 1000 مليمتر أمس السبت، وأنه من المنتظر أن يتم تسجيل اضطراب وانقطاع في التزود بالماء الصالح للشرب بالمناطق التالية: معتمدية مارث من ولاية جابس، معتمديات تطاوين الشمالية وتطاوين الجنوبية وغمراسن، معتمديات مدنين الشمالية ومدنين الجنوبية وجرجيس وسيدي مخلوف، ومن المنتظر استئناف التزود بصفة عادية تدريجيا بداية من منتصف نهار اليوم الأحد بعد استكمال أشغال الإصلاح التي ستتواصل على مدار الساعة. دخول تجهيزات متطورة للجراحة بالمنظار حيز الاستغلال بالمستشفى المحلي بالحمة والمستشفيين الجهويين بتطاوين والكاف والمستشفى الجامعي بجندوبة، وقد باشرت الفرق الطبية إجراء عمليات جراحية بهذه التجهيزات حيث ستساهم في تعزيز قدرات الفرق الجراحية ودعم البنية التحتية للمستشفيات وتقليل مدة الانتظار والتمكن من تدخل أسرع وخدمة أقرب للمريض. إلى الشأن الدولي، وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الليبية تنفي صحة تقرير صحفي أمريكي بشأن استخدام فرق أوكرانية لقاعدة مصرات العسكرية كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات ضد السفن الروسية، وأكدت أن ليبيا لم تمنح أي طرف أجنبي إذنا باستخدام أراضيها أو منشأتها أو أجوائها أو مياهها الإقليمية لتنفيذ أعمال عدائية ضد أي دولة أو جهة، مشددة على أن أي من المنشآت العسكرية الوطنية لم يخصص أو يوظف لهذا الغرض. ويأتي نفي وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الليبية عقب تقرير نشرته شبكة CNN الأمريكية وتحدث عن وجود وحدة أوكرانية متخصصة في الطائرات المسيرة داخل ليبيا واستخدامها قاعدة مصرات العسكرية منصة لانطلاق عمليات تستهدف الأسطول الروسية. سلطات جيبوتي تفيد بأن حوالي 1400 شخص فروا من اليمن إلى جيبوتي في ظل المعارك الدائرة منذ سبتمبر الجاري بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي. ورئيس الوزراء اليمني يقول إن تصعيد الحوثيين في باب المندب يتجاوز الشأن المحلي وله أبعاد إقليمية ودولية.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.

0: ويكند على كيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
1: ليبيا تعرف تمويل وتطوير مطار تونس قرطاج. ارتفاع المساحات الغابية المحروقة بأكثر من 500% خلال صيف 2026. عجز تجاري بأكثر من 17 مليون دينار. خبراء في المناخ: أوت الشهر الأكثر حرارة على الإطلاق. زعيم حزب فرنسا الأبية جون لوك ميلانشان يعرب عن تضامنه مع عائلات 300 صحفي قال أنهم اغتيلوا في غزة ولبنان. هل تقدر مجموعة بريكس على التأثير في الصراعات الدولية؟ مخزونات الغاز في ألمانيا تثير القلق من عدم كفايتها لفصل الشتاء. اجتماع مرتقب بعمان لبحث مسارات الشحن التجاري عبر هرمز. أهلا وسهلا، مرحبا، تحية لكم، تحية لكل ما التحق بنا في المتابعة في برنامج ويكند على كيف. نسلم على الفريق اللي معنا هذا الصباح. مرحبا مخرج الحلقة اليوم معنا فاروق السويسي. هلو هلو يا فاروق. وعلى مستوى الإخراج معنا وجدين. أهلا يا وجدين، يا مرحبا يا وجدين، توحشتك يا وجدين. وجدين غابت علينا، ولكن الغياب هذه كله حاجات إيجابية إن شاء الله دي معك يا وجدين. ونبركولك على كل شيء، نبركولك على الخطوبة، ونبركولك على النجاح زيدة. وإن شاء الله ربي يتم عليك، وديما فرحانة وديما سعيدة، وتستاهل كل خير يا وجدين. وإلى جانبي بطبيعة نوتخ كرونيكوز مدام أميل. أهلا وسهلا.
2: صباح النور، صباح الورد، إن شاء الله نهاركم فل. أحلى الأيام يا ربي، اليوم صبحنا مع النسمة الباردة، محلاها صباح.
1: برد برد
2: برد برد
1: أي برد برد. احنا لهنا في استوديو أنا نسينا نبرد برشا، تعرفوا هذية، ولكن بما أنه طقس برد البرة دونك وليت الكليماتيزاسيون يسرقوية
2: أي
1: نسيسر ويحنا خطر طقس هذية نجمي مار.
2: أي ردوا بالنا شوية، وإن شاء الله يا ربي جينا شتاء مزيان،
1: جينا شتاء ان شاء الله ينعم علينا بالغايه
2: ان شاء الله ان شاء الله.
1: اللي هو المهم، يلا نبداو بالايجابي ونبداو بفقره بي بوزيتيف. يلا ش عندك في بي بوزيتيف؟
2: انا عندي نجاح تونسي متميز جدا في تونس من مدرجات المدرسه الوطنيه للمهندسين الى النازا. إذن كما قلت لكم يواصل العالم التونسي الدكتور مهدي بنا مسيرة علمية لافتة خليته اليوم في موقع قيادي في مشروع علمي مخصص لدراسة البيئة القمرية. مش نمبورت كوارا وزيدة.
1: أنت من سطح القمر ماكش
2: منيش خارجة ينورني سني. دونك ويشرف بنا على مشروع LMS، وهو نظام علمي متطور صمم لمراقبة البيئة القمرية خاصة في منطقة القطب الجنوبي للقمر ضمن برنامج أرتميس التابع لوكالة نازا. دونك المشروع هذا يعتمد على أجهزة علمية دقيقة من بينها أجهزة لرصد النشاط الزلزالي على سطح القمر، بما يسمح للباحثين بدراسة الاهتزازات الناتجة عن الزلازل القمرية واصطدامات النيازك، وجمع بيانات تساعد على فهم البنية الداخلية للقمر والظروف اللي تواجهها في المهمات البشرية المستقبلية. ألف مبروك لتونس أنه تونس يكون رائد على ويكون مشرف على هذا المشروع، فهو فخر لتونس، فخر للمدرسة التونسية، وفخر للمهندسين التوانسة اللي هما مطلوبين في العالم الكل.
1: من نجمو كان نفخروا الحقيقة بباحثينا وعلمائنا والدكاترة متاعنا اللي موجودين في مختلف المجالات في العالم أجمع. أنا باش نرجع بك للثقافة، للفن زيدة. نحب نقولوا مبروك لستهر عيسى بن عربي اللي تحصل على جائزة أفضل مخرج ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي. الحقيقة هذايا فخر لينا وللمسرح التونسي بصفة عامة وللثقافة التونسية. ما هوش سهل وأنه تفتك يعني بخي بالقيمة هذية، ولكن احنا ديما المسرحين التونسة يفتكوا طبعا جوائز هامة على المستوى العربي. دوك تحصل المخرج والممثل المسرحي التونسي طاهر عيسى بن عربي في اختتام فعالية الدورة 33 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي على جائزة أفضل مخرج عن مسرحيته لموضة شواف و وحاز زيد الفنان أمير الدريدي أحد أبطال هذا العمل المسرحي على جائزة أفضل ممثل مناصفة مع الروسي أليكسي تيتكوف عن عرض ليزا المسكينة. نعطيكم فكرة على العمل المسرحي لموضة اللي يمثل تونس في المهرجان هذا، هو مقاربة نقدية من خلال عالم الموضة والعوامل اللي تداخل فيه والمرتبطة أساسا بكل ما هو ربحي وبصناعة الصورة وغيرها، وتجمع كل من أمير الدريدي، مريم ريزا، عبير السميدي، منار تنجور، شيمة فتحي الخميري، سارة ركبيدي، وساندرو الماتري، وصالح بلقون، ويزن أبو مارسيل، هذوما اللي موجودين في العمل المسرحي. وشهدت الدورة هذه من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي اللي انتظمت من 1 إلى 8 سبتمبر حضور تونسي هام، شارك زيدا المسرح التونسي محمد منير العرقي المدير السابق لأيام قرطاج المسرحية ضمن لجنة تحكيم المسابقة الرسمية. والجدير بالذكر وأنه جائزة أفضل مخرج تحصل عليها خلال الدورة الفارطة المخرج التونسي زيدا معز العاشوري عن مسرحية روضة العشاق، فمبروك طبعا للمسرح التونسي وللمتوجين. فوالا ندخلوا في الصحيح وندخلوا في اخر الاخبار وندخلوا لفقره لاكتو في اسبوع لاكتو. يلا باش نبداو على مجموعه من الاخبار. نبدا بالخبر الاول نقراو هذا العنوان: ليبيا تعرض تمويل وتطوير مطار تونس قرطاج. العنوان هذا نقراوه على بوابه الوسط. قال المدير العام للجهاز الوطني للتنميه محمود الفرجاني وانه الجهاز مستعد لبحث تمويل مشروع تطوير وصيانه مطار تونس قرطاج الدولي، واضاف في تصريح خلال القمه الاقتصاديه الليبيه الفرنسيه للاستثمار والتنمية البارح وأن الجهاز يمتلك تجربة رائدة في قطاع المطارات داخل ليبيا، إذ تولى إعادة تأهيل وتطوير مطار خليج سرت الدولي وتجهيزه وإعادته للتشغيل ومن ثم انطلاق الرحلات الدولية. وينفذ الوطني للتنمية أعمال التطوير الشامل زيدا في مطار سبها الدولي بما يشمل الصالة الجديدة، مرافق المطار ورفع جاهزيته التشغيلية. ويعمل زيدا على مشروع مطار بنغازي الدولي الجديد ضمن رؤيته لتطوير البنية التحتية للطيران المدني. ونوه الفرجاني بأن المشروع يستهدف إنشاء مطار حديث بحجم ومواصفات تجعله من أبرز مشاريع المطارات في المنطقة، وتابع وقال هذه الخبرات تفتح المجال أمام الجهاز للدخول في استثمارات وشراكات إقليمية وفي مقدمتها تونس بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز حركة السفر والتبادل الاقتصادي بين الشعبين الشقيقين. الخبر هذه تم تداوله البارحة على مواقع التواصل الاجتماعي، والحقيقة ديت بعض التعليقات مش حلوة متاع الأفكار المسبقة السلبية الخايبة اللي احنا ضدها هذه، معنيها طموح مشروع فمش عليش ديجا ها وحكي وقدم شنو الخدمة اللي خدموها في مطارات أخرى، عندهم تجربة عندهم إمكانية، معنى كيما أي شركة نجم تطرح فكرة بتاع مشروع، معنى
2: تطرح فكرة مشروع ما تنساش عفافي اللي فما أبيل دوفر باش يكون مواجه مباشرة باش نمشيو للشركة هذه وباش نقولوا لها هي اللي باش تعمل مطار تونس قرطاج الدولي، يصير أبيل دوفر على نطاق عالمي، والشركة اللي تتقدم باللوفر اللي هو يكون يعني أنه يستجيب للمطالب التونسية فهو اللي نجم ياخو الطلب هذا. هذا ما ينفيش اللي احنا بالحق مطار تونس قرطاج الدولي بحاجة للتطوير وبحاجة أنه يكون في مستوى عالمي بأتم معنى الكلمة. شركة ليبية أو شركة جزائرية أو شركة مصرية أو شركة فرنسية أو شركة تونسية، مش هذا المهم، المهم هو تطوير المطار مطار تونس قرطاج الدولي.
1: دونك أميل أنت باش تحكي لنا على المناخ
2: هكا؟ على المناخ وعلى
1: ارتفاع المساحات الغابية
2: المحروقة
1: أكثر من 500% خلال
2: 500% للأسف الشديد مؤسف. يا عفاف هذا مشكل كبير برشا عانيت منه تونس وعانيوا منه حتى بلدان العالم. راهو بالنسبة للحرائق في الصيف اللي فات الخبر هذا ناخذوه من موقع ديوان فام، حيث يقول اللي شهدت المساحات الغابية التي أتت عليها الحرائق في تونس خلال صيف 2026 ارتفاعا بأكثر من 500%، وذلك مقارنة بالطبيعة بعام 2025. تجاوزت المساحات المحروقة 15,000 هكتار مقابل أقل من 2500 هكتار العام ناول، يعني ارتفع عدد الحرائق الغابية عام 2026 بنحو 50%، حاجة مؤسفة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 25. ووفق معطيات قدمها رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري، قال في ندوة صحفية أنه نهار 8 سبتمبر أنه تسجل حريق، أكبر حريق في تونس تسجل هو حريق جبل تكرونة بساقيس سيدي يوسف من ولاية الكاف، حيث أتت الحرائق على قرابة 9,000 هكتار. 9,000 هكتار، وبعده هو يجي حريق جبل برقو بولاية سليانة اللي أتلف منه حوالي 2,000 هكتار. حقيقة رأوا الحرائق هذية وقت اللي تصير بالنسبة لنا تونس هي خسارة كبيرة وكبيرة برشا. أنا اللي
1: يعني نتمنى تخي برشا وقت رأوا الغابات هذية باش تعاود تطلع وتعاود تتجدد، ديجا التربة يلزمها وقت
2: تراجع نفسها
1: باش تنظاف وباش تعاود تتجدد، وأيضا حتى بالنسبة للتشجير ما يصيرش مباشرة. وشفنا احنا بعض الخبراء والمختصين حكيوا في الموضوع، ومش أي شجر راهو تزرع،
2: مش اي شجر، فما شجرات اشجار غابيه خاصه بالغابه
1: وخاصه بتونس وبالمناخ التونسي بجبالنا
2: وبالمناخ التونسي وبالجبال متاعنا احنا. وكما قلت انت عفاف، فما ناس اطلقت حمله على اساس انه باش يتم تشجير الغابات المحروقه، فتكلموا الخبراء وقالوا خليوا عام على الاقل للارض انها تستعيد، يعني انها تستعيد نفسها بنفسها، وبعد ذلك يتم يعني رصد وين باش يصير الزراعه، والزراعه كيف تصير راهو باش يتم متابعتها، فما السقي، فما المتابعة، فما برشا حاجات اللي تصير من بعد، وهذا يتطلب سنوات وسنوات باش ترجع الرئة هذيك وتتنفس من أول وجديد.
1: أنا المشهد متاع الجبال اللي تحرقت اللي في جهة غار الملح،
2: غار الملح
1: معناها مشهد ياسر مؤلم، كي تمشي باش تعدي نهار باش تعوم وترمي عينك وتشوف كيفاش الجبال كله ولا لونه أكحل، ياسر مشهد بالحقيقة مؤلم جدا،
2: مؤلم برشا برشا.
1: نمشيو للعنوان الموالي، نقراو على موقع المعهد الوطني للأحصاء، عجز تجاري بأكثر من 17 مليون دينار. أفاد المعهد الوطني للأحصاء البارح وأنه قيمة العجز التجاري خلال 8 أشهر الأولى من عام 2026 وصل أكثر من 17.8 مليون دينار مقابل 14.639 مليون دينار خلال 8 أشهر الأولى من سنة 2025. العجز التجاري هذية السنة يتعمق على الرغم من ارتفاع قيمة الصادرات اللي ارتفعت من 44.671 مليون دينار السنة، وقت اللي كانت عام ناول في نفس الفترة 41.372 مليون دينار. ويفسر العجز التجاري ارتفاع الواردات بنسبة 11.6%، أمال كمان برشا راو كي نزيدوا 11.6% في عام برشا. قيمة الواردات ارتفعت خاصة في شنو بالضبط؟ ارتفعت في الطاقة، المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية. ونلقاو الواردات من الاتحاد الأوروبي فقط 45.1% من إجمالي السلع الموردة. هذه باقي نحكيه على 8 أشهر الأولى من سنة 2026، يعني إلى غاية موفى شهر أوت. وحسب معهد الأحصاء يرجع العجز التجاري أساسا إلى العجز المسجل في قطاع الطاقة اللي بلغ 8.939 مليون دينار، إضافة إلى عجز المواد الأولية ونصف المصنعة ومواد التجهيز والمواد الاستهلاكية. إذا هو
2: الطاقة هي مشكلنا الكبير، الطاقة اللي قاعدين نستوردوا فيها بشكل كبير، وحتى في الشتاء زادة باش يكون زادة فما استيراد كبير برشا للطاقة، لأنه التدفئة وبرشا حاجات والغاز يعفاف اللي برشا ناس تبدأ تجري على دبوس الغاز، دونك باش نقعدوا نستوردوا في الطاقة. الحل راه موجود ديما عنا احنا، الحل انه احنا نصنعوا الطاقة متاعنا والطاقة البديلة انها تكون موجودة بالنسبة للتوانسة. عنا الشمس، عنا البحر، عنا الرياح اللي هي تكون مصدر
1: كل مصدر الطاقة البديلة موجودة.
2: موجودة فقط إنه يلزمنا نسرعه في في المشاريع هذه. يقعد وقت نشوفه منين جينا الاستيراد منين قاعدين ورده 45% من الاتحاد الأوروبي. دونك يقعد ديما الشريك الكبير والأول بالنسبة لتونس هو الاتحاد الأوروبي. فهنا سؤال، هل أنه نجموش احنا في تونس انه نفركسوا زاد على مصادر اخرى نجموا نجيبوا بها الـ الـ الـ الـ الحاجيات نتاعنا والسوق السميك،
1: والا اكثر على انه نركزوا على انتاج محلي، نشوفوا حلول داخليه نقلصوا. معناها مش مساله انه نجيب من الاتحاد الاوروبي ولا من غيره، ليه مساله وانه نقص من الواردات.
2: اكيد
1: لازم نقص من الواردات، نضغط معناها نقص شويه
2: 11% زياده في الواردات في عام، مش في العام، في الثلاثيه الاولى. معناها في الثلاثيه الاولى 11%، يعني معناها تصور دراك الانتير بريسك نتاع اللي يستهل كتونسي، يعني حاجه كبيره برشا.
1: وفما حاجات زايده
2: وماشيين في الاستهلاك
1: واستهلاكيه وكل شيء، ماهيش حاجات اسانسيال. دونك اميل، انت باش تعطينا فكره زايده على شو قالوا خبراء المناخ في علاقه بشهر اوت وارتفاع الحراره.
2: شهر اوت كان متعب للعالم الكل، السنه كان متعب لنا كتوانسه وكان متعب لاوروبا، شفناه شنو اللي صار في اوروبا، وكان متعب من حيث الحرارة. الخبر هذا نقرأوه من إكسبريس أفام، حيث قالت خدمة كوبرنيكوس لمراقبة تغير المناخ اللي هي تابعة للاتحاد الأوروبي في العالم، أنه العالم شهد خلال شهر أكتوبر أكثر حرارة على الإطلاق منذ تسجيل البيانات، عندما دفع شهر أوت متوسط درجة الحرارة العالمية إلى ما يزيد ب 1.5% درجة مئوية فوق مستويات وين؟ قبل العصر الصناعي. إيماجين، معناها قبل العصر الصناعي وصلنا للزيادة هذه، زيادة تاريخية بأتم معنى الكلمة. دونك واجتاحت ظواهر جوية متطرفة وكوارث طبيعية مرتبطة بالمناخ أنحاء العالم الكل خلال شهر أوت، وأشار العلماء إلى تغير المناخ العب على الأرجح دور كبير برشا في الانهيارات الأرضية والفيضانات المفاجئة اللي شفناها، خاصة اللي أودت بحياة المئات في النيبال، شفنا شنو اللي صار في النيبال، منطقة التيبات الصينية، على رغم من أن التفاصيل لا تزال قيد الدراسة شنو اللي قاعد باش يصير. وانتشرت حرائق أخرى زادة كبيرة في غابات أندونيسيا واليونان وبلجيكا، وفما موجة جفاف كبيرة برشا شد ضربت كل من المجر ورومانيا اللي مش مستانس تجي فيهم موجات الجفاف. وتعتبر درجة الحرارة اللي تزيد بأكثر من 1.5 درجة مئوية عن مستويات ما قبل العصر الصناعي ذات أهمية كبيرة، لأن هذه الدرجة عند قياسها كمتوسط على مدى عشرات السنين تمثل مستوى الاحترار الذي تعهدت به ما يقارب 200 دولة تعهدت على أساس أن تقوم في قمة المناخ في اتفاقية باريس 2015 من أجل تجنب أسوأ عواقب تغير المناخ. وقت اللي نحكي وعفاف على قمة باريس لتغيرات المناخ اللي صارت في 2015 والعديد من الدول اللي كانت شريكة في هذه القمة، ما ننساوش اللي أمريكا في عهد ترامب انسحبت من القمة هذه وخلت المناخ يعني بالنسبة لها ثانوي ومن آخر الحاجات اللي تهتم بها، وتعتبر أمريكا من الدول الملوثة والمصنعة طبعاً في العالم، ولكنها خرجت
1: ما
2: يعترفش بأزمة المناخ، ما يعترفش وما يستعرفش بالحاجة هذه. بعد هو الصين هي الأولى وبعدها أمريكا، والصين كذلك لا تعترف بقمة المناخ، لا تعترف بالمجال هذه، وهي من أكبر البلدان،
1: أكبر الملوثين،
2: وهما أكبر البلدان الملوثين في العالم. ونلقاو دول اللي هي كما تونس مثلا اللي هي ضحية المناخ، ضحية التصنيع، ضحية التلوث المناخي، وموجودين في القمة هذه قمة المناخ، اللي احنا ماذا بينا تكون فما حلول لمثل هذه الدول على الاقل باش ما نلاحظوش الهجرة المناخية اللي قاعدة تصير عفاف، اللي قاعدة
1: وباش تتواصل الهجرة. تعرف وقت حكيت عليها الهجرة المناخية؟ هنا حكيت عليها وقت نخدم، مازلت نخدم في شمسة فيم، هكا جبدنا الموضوع وقتها بدينا نتطرحوا يا اخي للدرجه هذيا الناس تنجم تهاجر. انا وصلنا لها، العباد وليت هاربه من الحراره وهاربه من البلايص اللي اثرت فيهم الحراره، معناها في تساقطات كبيره. البارح زاده فما عاصفه كبيره صارت في امريكا، تحديدا في لوس انجلوس، وشفنا مشاهد مرعبة
2: مرعبة متاع
1: بنايات ومساكن على السواحل، كيفاش الأمواج طيحت جانب كبير معناها من خاطر هما جاي في منطقة جبلية دونك على سفح الجبل كله تاع حاجة مرعبة مرعبة مرعبة
2: للأسف الشديد اللي كنا نحكيوا عليها على أساس العام في سنوات باش يكون ولينا نعيشوا فيه كوتيديان ماما
1: تسريع
2: كبير برشا.
1: باش نمشي لفرنسا و

0: من الأحداث وتحديد موقعنا منها. مش جديد على جون لوك ميلانشون على إليفي وأنا يتضامنوا مع القضية الفلسطينية مع الأحداث اللي صايرة في علاقة بالمقاومة وبحلف المقاومة كسوا غزة لبنان وغيره، وشفنا قديش عملوا تجمعات، قديش عملوا تظاهرات، قديش عملوا مظاهرات واحتجاجات، وشفنا حتى نواب إليفي في البرلمان قديش جندوا من أجل الدفاع على القضية الفلسطينية. هذا ما فيه الشك والاختلاف، ولكن يسرى عجبتني الجملة اللي في علاقة بالصحافة واللي c'est un grand politicien معناها ماهوش اي حد، راهو جون لوك ميلانشون مفكر وكاتب وسياسي محنك، يقول لك انه الصحافه الوضع الاعلامي النبيل لا غنى عنه، ويقول لك نحن نحتاج الصحافه والاعلام لتعميق فهمنا للاحداث وتحديد موقعنا منها. محلاه
1: اللي توجور ايغال لليوم
0: محلاه، معناها كي تلقى تثمين العمل الصحفي والاعلامي يعطي قيمة العمل الصحفي كما يجب،
1: ويحترم الصحفيين بشكل كبير برشا، ويدافع على الصحفيين، يدافع على القضايا، وذلك ما يهموش حتى الترتيب نتاعه راهو في بالنسبة للانتخابات في الصنداج اللي جايين،
0: يقول اللي عنده،
1: يقول الكلام اللي عنده. هو اليوم في المرتبة الثالثة جون لوك ميلانشون بالنسبة للانتخابات الرئاسية الفرنسية لسنة 2027، كان في المرتبة الثانية، لكن فجأة بعد الحوار اللي صار مع رجال الأعمال، وكان صريح جون لوك ميلانشون وقت اللي حكى على البرنامج نتاعو، فرجال الاعمال ربما ما عجبهمش اللي قالوا جون لوك ميلانشون، ولذلك ربما تدحرج ما بين قوسين للمرتبه الثالثه. الانتخابات هذه نستناو منها انها باش تعطينا برشا مفاجات بالنسبه للرئاسه الفرنسيه وبالنسبه للمجلس التشريعي الفرنسي. من بين الامنيات احنا ربما كبلدان جنوب المتوسط انه نتمناو فرنسا الابيه اللي يكون عندها قدم كبيرة برشا خاصة في المجلس التشريعي، ولأنه برشا لزكي والحقوق اللي موجودة بالنسبة للمواطنين خاصة المهاجرين وبالنسبة
0: مهددة وأنا إلى حد الآن ما زلت مانيش مستوعبة كيفاش فما برشا عرب فما توينسا مشان ينتخبوا اليمين، ما فهمتش.
1: فما جورناليست تونسية راهي موجودة في برنامج من البرامج وهي من اليمين المتطرف الفرنسي وتحكي على هذية ومساندة
0: اللي يتصوروا أنه هذوما مشيوا بعقلية الخلاص الفردي، أنا أنستلي في فرنسا، أنا عندي أوراقي، ولا أنا عندي دوبل ناسيوناليتي، أنا أموري واضحة،
1: ما يهمنيش في البقية،
0: ولا ما يهمنيش في البقية، والأخرين خلي يهزوا بالطوفان، مش
1: أنا مشكل وبعد الطوفان،
0: أنا وبعد الطوفان هكا كيفاش يخمموا،
1: هكا
0: ما يعرفوش أنه راو تنجم دور عليهم حتى هم
1: أكيد.
0: معناها أنت مع حزب يمين متطرف ينجم غدوة يجي يتراجع يا أخوي، يبدل القوانين يتراجع لك،
1: أكيد
0: مش تعارك معه
1: أكيد، وإذا كان عنده الأغلبية في البرلمان وهو يحكم في الرئاسة باش يتراجع في القوانين الكل. دونك لهنا ردوا بالنا برشا برشا خاصة بالنسبة للمهاجرين
0: اللي تصوروه هما ستان أكي راو عمره ما كان أكي
1: صحيح.
0: الأكي الوحيد اللي عندكم هو انتمائكم للبلاد هذي اللي جابتكم،
1: برافو
0: لك، هاو للأرض الوطن كسوا تونس الجزائر المغرب، معناها اللي هما دوريجين دول أخرى، هذيك هو لكي، هذيك هو اللي ما يتنحى لكم جراء، أما الباقي الكل بتاع الناس كهو، معناها هذيك هو الواقع.
1: نمشيو للفلوس، نمشيو للبريكس، نمشيو للتأثير على الصراعات الدولية. المقال هذايا هو يقول هل تقدر مجموعة البريكس على التأثير في الصراعات الدولية. المقال ناخذوه من جيتشيفيل، يقول دعت دول مجموعة بريكس ومن بينها روسيا، الصين، الهند، إيران، الإمارات، السعودية، مصر في بيان مشترك على هامش قمتها في نيودلهي إلى أقصى درجات ضبط النفس في الحرب بالشرق الأوسط. وجاء في البيان نعرب عن بالغ القلق إزاء التصاعد المتواصل للتوترات في الشرق الأوسط غرب آسيا، وإذ نذكر بمواقفنا الوطنية المحددة ندعو إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس فضلا عن تجنب الأعمال التي من شأنها أن تفاقم الوضع. ويذكر أنه في شهر ماي مجموعة وزراء الخارجية في البريكس متفقوش على بيان مشترك في ظل التباين اللي قائم في المواقف بشأن الحرب اللي اندلعت بضربات أمريكية إسرائيلية وقتها على إيران في أواخر شهر فيفري، وردت عليها طهران بتبيعة بشل الملاحة البحرية.
0: تخي بيان. باش نقعدوا زيدا

0: في الخارج وباش يمشيوا لألمانيا لأنه راوا المشاكل متاع الطاقة والعجز متاع الطاقة والتخوفات من فصل الشتاء تهم كل العالم مش كان احنا في تونس. نقراو على موقع العربية: مخزونات الغاز في ألمانيا تثير القلق من عدم كفايتها لفصل الشتاء. دونك أبدت الوكالة الاتحادية لإدارة الشبكات في ألمانيا مخاوف من احتمال عدم كفاية مخزونات الغاز لتلبية احتياجات امدادات الغاز في البلاد خلال فصل الشتاء. وقال رئيس الوكالة كلاوس مولير: لدينا بالفعل الآن كمية من الغاز في المخزونات تفوق قليلا الكمية التي سحبناها من المخزونات طوال النصف الشتوي الماضي، ولا يزال هناك وقت خلال الأسابيع المقبلة لمواصلة تخزين الغاز. سامحوني. وتبلغ كمية الغاز المخزنة حاليا نحو 136 تيراوات، أي ما يزيد قليلا على 55% من سعة التخزين. دونك بالمقارنة مع السنوات السابقة فإنه مستوى امتلاء مخزونة الغاز منخفض في ألمانيا، وهذا أثار خلال الأيام الماضية مخاوف من احتمال عدم كفاية كمية الغاز المخزنة في الربيع المقبل. وبزادة كيف تطرح للنقاش إمكانية أن تأمر الحكومة بإجراء عمليات شراء، وهي إمكانية متاحة بالفعل لكنها قد تكون مكلفة. وتحدث اتحاد مشغلي منشآت تخزين الغاز عن مستويات امتلاء منخفضة تاريخيا، وطالب بوضع قواعد أخرى حتى تصبح عملية تخزين الغاز مجدية من جديد. ناس كل قاعدة تعاود معناها بالتغييرات المناخية بالحرب زيدة، لأن فهم برشة توترات اللي أثرت بصفة كبيرة على الإمدادات الطاقية، قاعدين يلقاو في حلول أخرى.
1: حلول أخرى ناس تحب ترجع ربما حتى لمصادرها الذاتية فيما يخص الحلول فيما يخص الغاز وفيما يخص الطاقة. هو الشتاء حسب ما يتنبأ به الخبراء على أساس مش يكون شتاء بارد برشا، وأوروبا متخوفة برشا من الشتاء هذايا، وواردات أوروبا كانت أكثر هي الغاز يجي من روسيا رو بالنسبة لها، لكن الحرب الأوكرانية الروسية خلات فما تذبذب فيما يخص تزويد أوروبا بالغاز الروسي، خاصة أنه أمريكا دعت لدرنيرمون الجمعة اللي فاتت إلى فرض عقوبات أخرى على روسيا باش ما تتصدرش الغاز لأوروبا. دونك باش ما تصدرش الغاز لأوروبا. دونك إشكال كبير برشا. الإشكال في العالم يا عفاف توا، أنا شخصيا نجم نلخص الحرب العالمية في أربع حاجات: طاقة، ماء، غذاء، وذكاء اصطناعي. الأربع حاجات هذوما اللي يلزم كل دولة تكون ملكتهم باش تحقق الروحة الاستقلالية والاستقلال في كل المجالات.
0: أما في مستوى دول العالم شكون الدول اللي مالكة هذوما الكل؟
1: مفهماش.
0: فم برشة ترابط
1: فم برشة ترابط.
0: معنيها احنا العولمة لو كان نرجع معنيها نعيش في حدود 100 سنين تيلي خليته وأنه العالم هذا ينفتح على بعضه، ولكن يولي الديبا من بعضه.
1: اكزاكتما
0: صعيب وأنه باش نرجع ونخمه في كل واحد باش يحقق الاكتفاء الذاتي في الحاجات هذوما الكل. معنيها
1: اكيد
0: باش تلقى روحك مضطر، وأنك باش تكون مع حلف دون حلف، باش تكون مع شق دون شق، وربما تضطر وأنه حتى علاقاتك الجيوسياسية وعلاقاتك الخارجية وأنك تولي تغيرها بسبب هالتحديات الجديدة وبسبب التغييرات الجديدة اللي صايرة في العالم.
1: في السياسة ما فماش عدو دائم وصديق دائم.
0: بالضبط.
1: فما مصالح
0: سياسية
1: دولية ومصالح الشعوب نتاعك أنت شنو تتطلب، وقتها تبني الاستراتيجيات والعلاقات الدبلوماسية نتاعك سلون مسلحة متاعك انت.
0: بالضبط. صديقنا أنيس بوزكري يقول لك: عندما يقترب موعد الانتخابات يساندون فلسطين ويتجاهلون بعدها اللهم انصر فلسطين.
1: لا مش
0: بالذات معناه نحب أقول لك ليه راو يا صديقنا أنيس، بالعكس كان تبع إلي فيه أنت تبع يعني حزب فراس الأبية، ش قاعدين يخدموا العام على العام وتشوف إنه بمتاحهم قديش قدموا بيهم قضايا معناها، والناس حتى المنتمين وبعض الصحفيين قديش قدموا بيهم قضايا وعبيد خسرت خدمتها من أجل نصر القضية الفلسطينية توا قديش يعني على من قبل حرب غزة وريتها من حرب غزة. ويمكن احنا ما عادش نحكي عليها برشا للأسف كما قبل في الأعلام, وهما قادوا يحكي وقادوا يتكلموا معي اليوم الغدوة. تحية ليك أنيس, نسلموا على هودي زيدة ماش مرحبا, رفيعة حديد أهلا وسهلا تحية ليك, نسلموا على صديقنا يامن خميخ مرحبا بك يا يامن, معز المنوبي مرحبا, وأيضا باركر أهلا وسهلا بك, نسلموا عليكم الناس الكل, وإحنا في انتظار تعليقاتكم وتفاعلاتكم مع مختلف المواضيع. نعطيكم فكرة ساعاتنا القادمة على شو باش نحكيو, من هي أمال حمزة الشافعي التي تم اختيارها ضمن خبراء الدورة الرابعة للتقييم العالمي للمحيطات للأمم المتحدة. باش نحكيو على فستان الانتقام الذي قد يتجاوز سعره $1,000,000. باش نحكيو على زيت الزيتون التونسي الذي يصدر للعالم بأسماء أجنبية, ما القصة؟ وأيضا باش نحكيو على المؤتمر الثاني لمجلس الأعمال التونسي الإفريقي, أي تموقع لتونس ومؤسساتها داخل الأسواق الإفريقية. الموعد باش يكون مع العين السخونة بقصر غيلان زيدا. باش نحكيو على ساعات أطول من العمل, هل تجعلنا فعلا أكثر إنتاجية أم لا؟ والتحذيرات, الذكاء الاصطناعي قد يقضي على البشرية في أقل من 5 سنوات. ومن بعد زيدا باش نحكيو على أخبار الحمقى والمغفلين للإمام ابن الجوزي, كتاب قديم يطرح إشكالية حديثة. خليكم معنا في المتابعة, هو بعض المواضيع اللي باش نحكيو فيها في الساعات القادمة. باش نسمعوا عمرو دياب ومن بعد راجعين نرجع معك مدام أمال.
1: أوكي أوكي.

0: sportsbook.com
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5
1: على 93.5.
0: بنت الصبحية مع ويكند عالكيف. ويكند عالكيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
2: مرحبا بكل ما التحق بينا في المتابعة مكملين في ويكند على كيف باش نمشيو مباشرة مع مدام أمال وفقرة سان فيلتر.
0: سان فيلتر
2: فقرة عريقة هذي.
3: عريقة عريقة
2: فقرة عريقة معني
3: خمسة سنين
2: هاي بصلي يعني برغم اللي قحفوا لنا راهي معني عملوا بها برنامج تلفزي ربي عينهم أما على الأقل والله كانكم احترمتوا مدام أميل قبل ما تسميوه سان فيلتر راكم سألتوا على الأقل
3: هو المرة الأولى سموها سان فيلتر
2: مية بعدك
3: رجعوا سان فيلتر
2: وانا روكي حبينا نشكي ونشكي على خاطر برنامج كامل هو ديبوزي راهو بفقراته معني أما احنا ترفعنا
3: ربي خليهم هكاك مش
2: ترفعنا عن هذا
3: نرجع سان فيلتر الاصليه مالاي رغم رحيلها يا عفاف على العالم في 1997 عن عمر يناهي 36 سنه الا انها ما زالت تصنع التاريخ وتصنع الحدث.
2: أيوة.
3: اليوم حديثنا عن ليدي دي ديانا. ديانا اليوم تصنع الحدث بفستان فستان رائع ورائع جدا. الفستان هذا اصبح حديث العالم والى ماركي لستوار بيه معناها الفستان هذا اللي هو لبسته توا عنده 30 سنه تقريبا. الفستان اسمه بالانجليزيه ريفنج دريس بالفرنسيه لا روب دو لا ريفانجانس بالعربيه فستان الانتقام. علاش تسمى بالاسم هذايا؟ نرجعوا شويه للعلاقه ما بين تشارلز وقتها الامير تشارلز اللي هو توا ملك بريطانيا وما بين ديانا. العلاقه الزوجيه ما بيناتهم ما كانتش علاقه
2: في احسن حالاتها
3: وبلغت التوترات خاصه عام 1994 الا عام 1994 كانوا منفصلين لكن الطلاق لم يتم الاعلان عليه. في 28 جوان 1994 الصحيفة البريطانية The Independent عملت حوار مع الملك تشارلز أو الأمير تشارلز أنذاك والحوار هذايا تنشر في 29 جوان 94 وفي الحوار هذايا أعلن تشارلز بطريقة غير مباشرة عن خيانته للأميرة ديانا. طبعا صدمة كبيرة برشا في الأوساط البريطانية وصدمة كبيرة برشا بالنسبة لديانا. في نفس الليلة هذيك كانت ديانا مدعوة لحفل كبير برشا كاريتاتيف يعني حفل خيري وديانا مشيت للحفل هذيك ما قالتش لي ما نمشيش لكن مشيت بطريقة لفتت الانتباه
2: مستفزة معناها أميرة نورمالمون ما عندهم ليكود فيستيمونتير معينين ما يلبسوش بالطريقة
3: بالضبط. فشنو مشات ديانا كانت لابسة فستان أسود اللون الأسود في العائلة المالكة ما يلبسوهوش إلا في الأتراح يعني في الأموات وما إلى ذلك. الفستان هذايا كذلك كان عاري الأكتاف بطريقة كاشفة للأكتاف متاحة بطريقة كبيرة برشا والفستان كان قصير زادة فوق الركبة يعني بطريقة كانت ومعناها ربما مستفزة للعائلة المالكة وفي نفس الوقت كانت لابسة عقد من اللؤلؤ الأبيض فلفتت الانتباه بالنسبة للصحفيين بالنسبة للمتابعين بالنسبة لكل العالم يعني كانت صورة ديانا هي اللي غطت على الحوار متاع تشارلز ووقتها الصحيفة The Sun شنو كتبت عنوان من غدوة في 30 جوان 1994 La Vengeance c'est chic حاجة رائعة جدا يعني الانتقام راقي بأتم معنى الكلمة ومنذ تلك اللحظة
2: تكلفلها عمرها
3: هو للأسف الشديد ومنذ تلك اللحظة أصبح الفستان أيقونة بالنسبة للعالم الكل ويتبعوا فيه الصورة هذيك
2: أندي مودابل
3: بالضبط هذا هو عفاف وبرشا ناس راهو قلدوها حتى في اللبسة متاع الفستان هذيك وفي التصميم متاع الفستان هذيك. دونك عام 96 بالطبيعة صار الطلاق ما بين ديانا وما بين تشارلز اليوم الفستان هذا يعرض للمزاد العلني في نيويورك للبيع، وحسب ديلي ميل فإنه يوصل ربما السعر متاعه يتجاوز المليون دولار. الفستان هذا باش يتعرض في العديد من بلدان العالم قبل البيعان متاعه. نلقاوه في لندن من 18 ل 24 سبتمبر، في هونغ كونغ من 1 ل 15 اكتوبر، في جنيف من 6 ل 11 نوفمبر، وفي نيويورك يوم 2 ديسمبر، وفي آخر ديسمبر يصير المزاد العلني لشراء هذا الفستان، فستان الانتقام الراقي.
2: العائلة باش حطته البيع؟
3: لا مش العائلة، لأنه الفستان هذا يتم بيعه قبل لأسوسياسيون يعني جمعية اللي هي تقوم بمرضى السرطان، والجمعية هذه باش تقوم ببيعه في نيويورك.
2: يعني الفلوس للجمعية،
3: الفلوس افكتيفمون باش تمشي ل يعني لتبرعات خيرية ولمستشفى موجود في لندن اللي هو يقاوم مرضى السرطان.
2: أبعث لي خلينا نمشي نشوف مدام الفلوس مش الجمعية، خلينا نمشي
3: كهوة
2: يجي قد يزعب صعب شوية صعب شوية. تناديل وحيدة، مقاس وحيدة. ميرسي مدام
3: إبيلا، يعيشك الله يخليك.
2: سون فيلتر، خليكم معنا في المتابعة، احنا نرجع لكم بعد اخبار 8. هذه ويكاند على كيف معاكم حتى ال 11.

0: على 93.5 ضرب الجزاء ركنية ولا تسلل، كل شيء يلزم يتحلل في استاد الديوان كل سبت وحد من 6 ل 8 متاع الليل مع عبد القادر الرقي ومحمد امين خنوش على ديوان اف ام سبور غرام.
1: ديوان ترند، المجازين اللي تسمع وتخليك ديما ان وبرانشي كل حد من نص نهار الماضي ساعتين كولتور فن اخبار وديزاستوس مع ربيب الفرجاني. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام على فرد موجة، آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان اف ام صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز الثامنة ديوان اف ام، صباح الخير. المدير العام للجهاز الوطني للتنمية في ليبيا محمود الفرجاني يعلن استعداد الجهاز لبحث تمويل واستثمار مشروع تطوير وصيانة مطار تونس قرطاج الدولي في مقترح يفتح الباب أمام انتقال التعاون الليبي التونسي من المجالات التقليدية إلى مشاريع البنية التحتية والنقل الجوي، وفق ما صرح به خلال مشاركته في القمة الاقتصادية الليبية الفرنسية للاستثمار والتنمية التي انعقدت في مدينة سرت يومي 10 و11 سبتمبر الجاري، مشاركة مسؤولين وخبراء ومستثمرين ليبيين وفرنسيين وشركات متخصصة في عدد من القطاعات. وقال الفرجاني إن الجهاز مستعد لبحث فرص تمويل واستثمار مشروع تطوير وصيانة مطار تونس قرطاج، معتبرا أن هذا التعاون في هذا المجال يمكن أن يشكل امتدادا للعلاقات الاقتصادية بين ليبيا وتونس. ورئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي أنيس الجزيري يكشف عن رؤية استراتيجية للمجلس خلال الفترة 2026-2030، والتي من أبرز أهدافها تأسيس أقطاب قطاعية كبرى تشمل خاصة مجالات التكنولوجيا والتعليم العالي والتكوين والسياحة والصحة والصناعة، مع أحداث بنك أعمال لمرافقة المؤسسات التونسية وتعزيز حضورها في الأسواق الإفريقية.
3: الرؤية متاعنا هو الانطلاق في خلق مشاريع في عديد القطاعات ومرافقة قطاعات بأكملها من خلال تجميع مؤسسات تونسية في سكون أبيل دي كونسورتيوم. إن شاء الله قبل 26 كونسورتيوم استدوزا سمينا هذا في الدومين التكنولوجيا، مش يكون فيه شركة الكبرى التكنولوجية التونسية، ان كونسورتيوم آخر لجروبمون في مجال التعليم العالي والفورماسيون. 2000 إن شاء الله 27 بدينا في الستركتوراسيون متاعه كونسورتيوم وجروبمون في مجال السياحة والخدمات السياحية، يوم آخر في مجال الصحة، وأخيرا في مجال الصناعة بعد 3 سنوات القادمة. ثم إن شاء الله مش نحثو كذلك بنك دفاع في 2028-2029 باش ترافق لكونسورتيوم وترافق المؤسسات التونسية نحو الأسواق الأفريقية. في 2030 إن شاء الله مش نكونو سكون أبيل تي بي سي هولدينغ اللي باش يكونوا فيها لكونسورتيوم هذوما الكل جميع لي زاديرون تاعنا متواجدين فيها، وهي مش تكون لو برا نجمو نقولو فينانسي دانجينيوري دو بروجي باش تنجم ترافق لكونسورتيوم والمؤسسة التونسية وتي بي سي كذلك أنها ألسانستال في البلدان الإفريقية.
2: الموجودة الصافية من العملة الأجنبية تغطي إلى حدود الجمعة الماضي 99 يوم توريد، حيث بلغت 25,329 مليون دينار وفق المعطيات الصادرة عن البنك المركزي التونسي. المساحات الغابية التي أتت عليها الحرائق في تونس خلال صائفة 2026 تشهد ارتفاعا بأكثر من 500% مقارنة بصائفة 2025، إذ تجاوزت المساحات المحروقة 15,000 هكتار مقابل أقل من 2500 هكتار خلال صائفة السنة الماضية، وفق معطيات قدمها رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. إلى الشأن الدولي، حاكم جزيرة قشم الإيرانية يقول إن شخصا قتل وأصيب 3 آخرون جراء استهداف سفينة تجارية بين جزيرتي قشم وهنغام فجر اليوم، وذلك تزامنا مع إعلان هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغا عن إصابة سفينة بمقذوف مجهول المصدر أثناء عبور مضيق هرمز اليوم، مما زاد من المخاوف بشأن استهداف إمدادات الطاقة في هذا الممر الحيوي، وذلك بعد أن أغلقت السعودية خط أنابيب نفط حيويا. إيران توجه رسالة إلى الولايات المتحدة الأمريكية حددت فيها 7 شروط لفتح مضيق هرمز بالتزامن مع توترات عسكرية مستمرة منذ بدء الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على مواقع إيرانية يوم 28 من فبراير الماضي والرد الإيراني عليها. وذكر مصدر مطلع لوكالة تسنيم الإيرانية أن مضيق هرمز سيظل مغلقا إلى أن يتم استيفاء هذه الشروط 7 التي أقرها كبار المسؤولين الإيرانيين. وكالة بلومبرغ تفيد بأن العديد من الاحتياطيات النفطية التي ساعدت في تخفيف حدة نقص إمدادات الطاقة العالمية خلال الأيام الأولى من الحرب بدأت في التلاشي، وأوضحت أن مخزونات النفط الأمريكية انخفضت بشكل حاد في وقت استنفد فيه بالفعل معظم الاحتياطي النفطي الطارئ الذي ضخته الحكومات في الأسواق.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.
4: فلاش سبور. فلاش سبور. صباح النور، صباح الخير، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور اللي بدا بالمسابقات الإفريقية. نادي الإفريقي تأهل البارح على حساب جوليبال مالي. الإفريقي كان تعادل 2-2 في مباراة الإياب البارح في باماكو في مالي، واستفاد بعد من انتصاره 1-0 في مباراة الذهاب أمام فريق المالي. البارح جوليبا كان افتتح التسجيل عن طريق عباس كوياتي في دقيقة 17 قبل ما يعدل صادق القديدة للنادي الإفريقي في دقيقة 18 بعد بدقيقة فقط من هدف الفريق المالي. جوليبا عاد في الشوط الثاني وأضاف الثاني في دقيقة 50، لكن النادي الإفريقي عدد مرة أخرى عن طريق مهاجمه كانغ في الدقيقة 75. بالتالي الإفريقي يترشح للدور التمهيدي الثاني ويمشي واجه مازيمبي الكونغولي ذهابا وإيابا، الذهاب في الكونغو والإياب في تونس. نحكي على كأس الكونفدرالية الإفريقية. الترجي الرياضي الجرجيسي يتأهل البارح رغم أنه انهزم أم ديان بيرز السنغالي 1-0 في مباراة الإياب البارح في داكار، لكن استفاد من انتصاره 3-1 في مباراة الذهاب اللي تلعبت في صفاقس. الترجي الجرجيسي بشواجه في الدور التمهيدي الثاني والأخير فريق ريال باماكو المالي، كما قلت مواجهة باش تحدد المتأهل إلى دور المجموعات من كأس الكاف. نواصلوا ديما نحكيوا على كأس الكونفدرالية الإفريقية. نادي الصفاقس يواجه اليوم شوتينغ ستارز في مباراة الإياب متاع الدور التمهيدي الأول. السياساس كما قلنا يواجه اليوم فريق نيجيريا انطلاقا من 6 متاع العشية في الطيب المهيري بعد الهزيمة 1-0 في نيجيريا. بتالي السياساس مطالب اليوم بالتعويض، مباراة بإدارة طاقم تحكيم من غينيا بيساو، وكما قلنا ماتش هذا باش يتلعب دون حضور الجمهور. نرجو نحكيو على الرابطة المحترفة الأولى قبل ما نحكيو على مباراة اليوم. مباراة البارح مستقبل مرسى يطيح بالنجم 1-0 البارح، هدف دون رد للمستقبل كان سجله نورماني في الدقيقة 23، 3 نقاط ثمينة للجناوية أمام الإتوال. مستقبل مرسى حاليا 4 نقاط ونفس الرصيد عند النجم الساحلي 4 نقاط بعد مرور 4 جولات. مباراة أخرى البارح الملعب التونسي يفوز 2-1 خارج ميدان وفي أمل حمام سوسة تحديدا على الأمل 3-1 في المباراة. المباراة كانت افتتح فيها عمر الأسمالي تسجيل الأمل في دقيقة 38 قبل ما يعدل فخر الدين بن يوسف للستاد في دقيقة 45، ثم هدف ثاني عن طريق أمادو انداي في دقيقة 63 للبقلاوة، ويوسف السعفي يختتم الثلاثي في آخر دقيقة تقريبا من المباراة بضربة جزاء في دقيقة 96. الاتحاد المنستيري البارح يتعادل 3-3 مع اتحاد بنغردان في مباراة مثيرة في بنجا النادي من حساب الجولة الرابعة. صلاح البرهومي افتتح للاتحاد في دقيقة 7، غازي العيادي عاد الاتحاد بنغردان في دقيقة 17، كيف يجين بعد عبد الوهاب بخوش يضيف الثاني للفريق الضيف الاتحاد، ثم اتحاد بنغردان يسجل الثالث عن طريق إدريس المحيرسي في دقيقة 53. الاتحاد المنستيري عاد في الشوط الثاني عدل أو سجل الثاني رائد بوشنيبة في دقيقة 60، ثم عدل أحمد بوعصيدة في دقيقة 63. بالتالي اتحاد المنستيري يرفع رصيده إلى 5 نقاط بينما أصبح رصيد اتحاد بنغردان 4 نقاط. نواصلوا نحكيوا على البطولة، نحكيوا على مباراة اليوم في الدفعة الثانية للجولة الرابعة، الأربعة متاع العشية في الشادلي الزويت، شبيبة العمران تواجه النجم المتلاوي في حمام الأنف، فنادي حمام الأنف يستضيف الترجي الرياضي التونسي، وفي بوجمعة الكميتي في باجة الأولمبي الباجي يستضيف تقدم سقيات الدائرة. نمشيو نحكيو هوند، البارح كانت تلعبت الجولة الثانية من بطولة النخبة لكرة اليد، وشهدت انتصارات للأندية اللي على الورق مفروض أنه تفوز. ونعطيكم النتائج، الترجي ينتصر 44-32 على جمعية الحمامات، الإفريقي يفوز 34-24 على المنزة الرياضي، النجم الساحلي ينتصر 32-27 على جمعية تبوربة، نادي الرياضي بسقيت الزيت 39-25 ينتصر على الاتحاد التميمي، وأيضا شبيبة جمال تفوز على بعث بني حيار 28-27. جولة بشتخ تم بعد شوية 11 متاع الصباح بإجراء آخر مباراة بين سبورتينج المكنين ونادي كرة اليد بالمهدية. واصلوا في الهوند، ومصر تتوج باللقب على حساب المنتخب التونسي في كأس أمم أفريقيا للأواسط، المنتخب المصري يفوز البارح على منتخبنا في الفينال متاع كان 31-29، منتخبنا أنهى الشوط الأول متقدم 14-11، لكن المنتخب المصري قلب النتيجة في الشوط الثاني وحسم اللقب بفارق زوز أهداف. نمشي نحكيو على الباسكت، البارح مباراة ودية تتحول إلى اعتداءات على لاعبي ومسؤولي لنادي الصفاقسي في القيروان، البارح كانت تلعب مباراة بين الشبيبة والسياساس في القيروان وانتهت بتسجيل عدد من الإصابات في صفوف لاعبي ومسؤولي ومدرب الفريق الضيف النادي الصفاقسي. هذا حسم أكد البارح الناطق الرسمي للسياساس أحمد دجبير في تصريح لديوان فاميلي، أكد تعرض عدد من أفراد الوفد بالنسبة للنادي الصفاقسي للاعتداء، وأشار إلى أنه إصابة اللاعب أمين الله الجيزاني بكسر على مستوى الجذع، في حين تم نقل اللاعب مهدي السايح إلى إحدى المساحات الخاصة في مدينة سوسة، كما تم تسجيل إصابات في صفوف عدد من مسؤولي النادي الصفاقسي ومدرب الفريق عزيز الخلف، إلى جانب المسؤول على فرع كرة السلة طارق قطاطة. كيف أحمد جبير يقول أنه الحكم أو النادي طالب الحكم بإيقاف المباراة في ثلاثة مناسبات لكنه لم يستجب. في المقابل المباراة كانت لعبت البارح دون حضور الجمهور، لكن دخلوا حوالي 600 متفرج حسب الناطق الرسمي للنادي الصفاقسي، دخلوا القاعة في ظل غياب الأمن تقريبا حسب قوله، ثم قاموا بالاعتداء على لاعبي ومسؤولي النادي الصفاقسي. كما قلنا هذا أكيد موضوع سيبقى للمتابعة. نمشي نحكي على أبرز مباريات البارح في البطولات الأوروبية وأبرز النتائج في أوروبا. خلينا نبدأ من الليغا في إسبانيا، البارح ريال مدريد ينتصر 4-1 على رايو فايكانو، كيف البارح في البريمير ليج في إنجلترا انتصار أو تعادل 2-2 لتشيلسي أمام هال سيتي، كيف البارح ليفربول يتعادل 0-0 أمام فولهام، وانتصار لأرسنال خارج ميدانه على ساندرلاند هدفين مقابل 0. نحكيه على أيضا البوندسليغا في ألمانيا، دورتموند 3-0 ينتصر على بادربورن، وإنتراخت فرانكفورت يفوز 3-1 على ماينز، 2-1 لهوفنهايم أمام شتوتغارت. ونمشي أيضا للليغ 1 في فرنسا، أوكسير يفوز 1-0 نيس فريق علي العابدي، وأيضا البلح لريون منتصر على طالبي يتعادل 2-2 مع تولوز، وباري اف سي يتعادل دون أهداف مع أولمبيك ليونين. كملوا بالسيريا في إيطاليا، البارح تعادل في مباراة القمة بين لازيو وميلا 2-2، وكالياري ينتصر على أتلانتا هدفين مقابل هدف واحد.
1: ديوان فام
0: صوتكم
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5
1: على 93.5.

0: athletic.com.
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5.
1: على 93.5. قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين،
2: برشا مواضيع دينية ودنيوية، كل سبت وحد في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي من 11 حتى نص النهار على ديوان فام.
0: ضرب الجزاء، ركنية ولا تسلل، كل شيء يلزم يتحلل في استاد ديوان كل سبت وحد من 6 ل 8 متاع الليل مع عبد القادر الرقي ومحمد امين خنوش على ديوان فام سبور غرام. بنت الصبحية مع ويكند على الكيف. ويكند على الكيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
3: مرحبا، أهلا وسهلا بكل من التحق بنا في المتابعة الآن، مواصلين معكم في ويكند على كيف حتى للحديث. من هي أمال حمزة الشافعي التي تم اختيارها ضمن خبراء الدورة الرابعة للتقييم العالمي للمحيطات للأمم المتحدة؟ هذا اللي باش نحكيه فيه في وقته الآن.
0: في وقته،
3: أعلنت جامعة صفاقس عن اختيار أمال حمزة الشافعي الأستاذة بجامعة صفاقس والمتخصصة في علم السموم البيئية البحرية مارين إيكو توكسيكولوجي ضمن مجموعة الخبراء المشاركين في التقييم العالمي الرابع للمحيطات التابع للأمم المتحدة للفترة المتراوحة ما بين 2026 و2030. هذا الاختيار يعد وفق ما نشر بصفحة رسمية الجامعة على موقع فيسبوك اعتراف طبعا بالكفاءة العلمية التونسية وتعزيز لحضورها في التقييم الدولي لحالة البحار والمحيطات، حيث تمثل تونس احدى الدول الافريقية الثلاث المشاركة في هذه المجموعة لجانب غانا ونيجيريا. الاستاذة امال حمزة الشافعي عندها مسار اكاديمي طويل في البيولوجيا وعلوم البحار والسموم البيئية البحرية واهتمام خاص بتأثير الملوثات والمعادن الثقيلة على البيئة والكائنات البحرية مع ارتباط بحثي واضح بالساحل التونسي وخليج جابس، وهي زادة عضو في الأكاديمية التونسية للعلوم. وخليني أقول وأنه تخرجوا على يديها أعداد كبيرة من الأساتذة والدكاترة والباحثين والمختصين في علوم شتى، اللي برشا منهم نعرفوه ومنهم الدكتورة عولية عمروني اللي كانت ضيفتنا أكثر من مرة في ديوانا فيم، وسبق زادة وأنها عملت أستاذة زائرة في مؤسسات جامعية وبحثية في اليابان، ماليزيا، فرنسا، وشاركت في إدارة عدد من المشاريع البحثية الوطنية والدولية المتعلقة بالتلوث البحري وتأثيراته البيئية والصحية وغيرها من الحاجات. باش ما نطولش ناخذوها معنا بالهاتف، فرحانين برشا وأنه معنا هذا الصباح الأستاذة أمال حمزة الشافعي. أهلا وسهلا ونهارك مبروك سعيد يا ربي. يعيشك دكتورة، بداية ألف مبروك هذا الاختيار. احنا البارح حكينا على هذا الاختيار وفرحنا برشا الحقيقة، فرحنا لأنه كفاءتنا التونسية ديما رفعت لنا روسنا ورفعت لنا العلم التونسي ومشرفتنا الحقيقة بالأعمال بالبحوث رغم مختلف الصعوبات اللي قاعدين نمر بهم ولا مرينا بهم على امتداد العقود، وخاصة في علاقة بتمويل البحث العلمي اتسترا. مايش حاجة سهلة بالكل اليوم وأنك تكون أستاذ وأنك تكون دكتور وتقوم بالأبحاث حتى تلقى الإمكانيات وتتوفر لك كل الإمكانيات، فنفرح الحقيقة مع كل حاجة تنضاف في هذا المجال. دونك بعد ما أقول لك مبروك نحب نسألك شنو يعني لك بالنسبة لك أنت هذا الاختيار وأنك تكون ضمن خبراء الدورة للتقييم العالمي للمحيطات للأمم المتحدة؟
4: بارك الله فيك على التقديم هذا. هو التعيين هذا يمثل اعتراف دولي بالأعمال البحثية اللي قمنا بها واللي انطلقت سنة 1990 وكذلك هو اعتراف بجودة البحث العلمي في تونس.
3: بالضبط.
4: إضافة إلى ذلك أنا دوري كرئيسة لمجموعة خبراء أفريقيا تابعة في يونسكو في إطار عقد الأمم المتحدة للعلوم والمحيطات يعزز مهمتي الجديدة اللي هي أنا في فريق الفريق الخبراء نتاع أفريقيا اللي يمثل القارة الأفريقية. دونك هذا هو شيء مثل بالنسبة لي، وبطبيعة الحال معناها ظهور تونس في الفريق هذا مهم برشا، والخبرة والتجربة التونسية إن شاء الله قدرة ربي مش يكون عندها معناها الانفاكت نتاعها التأثير نتاعها.
3: أكيد دكتورة، بالنسبة للباحثين والخبراء التوينسة مثلا انا نرى انه اختيار كما هذا وغيره من المناصب اللي تقلتهم انت زيده حاجه ربما تزيد تخليهم يمنوا بدورهم، يمنوا بالمسؤوليه الملقاه على عاتقهم، لانه دخلنا خاصه في علاقه بهذا الاختصاص بالذات، بالاختصاصات اللي في علاقه بالمناخ، بالبحار، بالتغيرات المناخيه، بالتلوث، واللي احنا داخلين توا في هذا العصر بامتياز. دونك نتصور انه زيده رساله باهيه بالنسبه للباحثين والخبراء التوانسة.
4: بطبيعة الحال احنا هو انا تكونت في تونس 100%، معناها قمت بالمسيرة العلمية بتاعي والبحثية في تونس، وقمت بتربصات في البرة في دول اخرى بفضل برامج كانت موجودة على مستوى الوزارة. انا ذاك وقت بديت الكارير نتاعي اللي هي برامج نتاع بحث ما بين زوز دول، ما بين تونس وبلدان اخرين، وبعد كي ولاو ابحاث في شكل شبكة من البلدان ثلاثة أربعة حتى لمستوى البرامج الأوروبية، والآليات في وقتنا احنا كانت موجودة. استغلينا الفرصة هيكي باش اللي نجمو نعملوه في تونس نعملوه وقوموا به كبحث ديبريليفمون اتكرا، واللي ما نقدروش عليه وما عندناش مثلا الآلات والتقنيات الدقيقة لبعض التحاليل وكل شيء يمشيوا الطلبة، ومشيت أنا زادة كيف لمخابر بحث عالمية من أعلى مستوى، تعلمنا وجبنا التقنيات وحاولنا اللي نجمو نعملوه هنا نعملوه والبقية نكملوا غادي. ولذا هيك كان أنا فونتاج كان عنده تأثير إيجابي باش نجمنا احنا فريق البحث لمدة 20 سنة هيك كيفاش خدمنا وتحصلنا على الجوائز وقمنا بأبحاث ونشرنا إلى غير ذلك. ولذا ممكن المفيد المثابرة والعمل
3: ونؤمن
4: بروحنا ونؤمن
3: نؤمن برويحنا كما قلت دكتورة، لأنه من هذه من الأدلة ذهلي الأنيام دليل، خاطر مش أول مرة معنى الأنيام دليل، وأنه راهو الباحث التونسي والمدرسة التونسية راهو معناها سين فالور سور. المهم كما قلت أنت هي المثابرة، هي الانضباط، هو الالتزام، هو المواصلة. دكتورة شنو باش يكون دورك بالضبط في هذا التقييم العالمي؟
4: هي المهمة متاعنا دونك ما تمتد من 2026، هي بدأت ديجا معنا فما عن أونلين وكل شيء من فترة 2026-2030، هي تقييم حالة البيئة البحرية بما في ذلك أبعادها الاجتماعية والاقتصادية، وكذلك تعزيز التوعية والتعبئة سيما خلال المنصة، فما منصة رقمية تابعة للمنظمة هذه، تعزيز التفاعل مع العمليات الحكومية الدولية على خاطر نسميوها ساينس بوليسي انترفيس، معناها كيفاش احنا ناخذوا النتيجة نتاع البحث العلمي والا التوصيات، كيفاش نقدموا التوصيات بطريقة مبسطة ومختصرة، معناها اللي في مركز القرار السياسي في اي بلاد من البلدان مش عارفين في تقرير 90 ورقة ولا 100 ورقة تقول يلا قرا خرج منه النتائج، لا احنا نعملوا سكون ابل بوليسي بريكس، معناها نعطيو التوصيات بشكل معناها مبسط، وكذلك باش يكون فاعل يلزمنا نعملوا هكا وهكا وهكا في نقاط مختصره جدا. دونك هذه زاد ترسيخ الصله بين العلم والسياسه كما قلت لك، الى جانب تطوير قدرات الدول، معناها الكاباسيتي بيلدينغ هو تكوين الكفاءات، فما برشا دورات وتربصات مش تكون موجوده في العديد من البلدان على مستوى افريقيا على مستوى القارات الاخرين، باش الحاجه اللي فيها نقص في ميدان علوم البحار وفي ميدان معناها التلوث البيئي وغيره تكون فما تكوين كفاءات، وبطبيعة الحال هذه الكفاءات هي زادت تكون كفاءات أخرى في بلدانها إلى غير ذلك، مش مقدم.
3: بالضبط ممتاز. دونك باش يكونوا ان شاء الله التوصيات هذوما قابلة للتنفيذ، لانه برشا ناس تحكي وانه العلم في جهة، البحوث والورقات البحثية في جهة، والقرار السياسي في جهة. ليه اليوم احنا نجم يكون فما تيران، لازم يكون فما تيران في الوسط اللي يعتمد على العلم ويعتمد على الابحاث هذه ويمشي نحو التطبيق ونحو التنفيذ.
4: وهو كذلك وهو
3: كذلك. باهي دكتورة، ما لو تلخص لي هكا بعض التحديات اللي تواجه اليوم المحيطات والبحار، وخلينا نركز أكثر على اللي يهمنا احنا اللي هو البحر الأبيض المتوسط.
4: التحديات اللي تواجه المحيطات، البحر الأبيض المتوسط وكذلك جميع المحيطات، فيها العديد من التحديات. مثلا التلوث البلاستيكي، كل تحكي على التلوث البلاستيكي، فما الميكرو بلاستيك اللي احنا نراوه وهم اللي ما نراوش، هي جزيئات معناها مجهريه تنجم تدخل في لاشين تروفيك في الشبكه الغذائيه وتاثر على الاحياء البحريه كلها. ثم زاد تغيير المناخ وارتفاع الحراره، اذا شفناه معناها تخليب المحيطات الاسيديفيكاسيون، معناها ثم امتصاص كميات اضافيه من ثاني

0: نيت ولا في حيه بحريه اخرى. هيك هي الصيد الجائد دونك نردوا بالنا منه ونص طوله الكادر نتاعو. وكذلك فما مشكله تدمير الموائل الساحليه اللي هي التنميه العمرانيه والتجريف لاغوجيون كوتيير. واحد يجي يقرب للبحر اكثر ما يمكن ويبني داره وبعد يلقى داره ولات في البحر. معناها هذا اهم معناها ملخص اللي اهم التحديات اللي توا تواجه البحر الابيض المتوسط وواجه العالم الكل.
1: الى جانب دكتوره ربما زاد غابات البوسيدونيا اللي انقرض منها ما يقارب الثلث حسب اخر الارقام.
0: بالضبط غابات البوسيدونيا اللي هي عندها اهميه كبيره. احنا حتى مثلا في تونس صارت وضعيه من الانقراض نتيجه التلوث وغيره. ولكن هناك ديما نحب نرجع للحوايج الايجابيه
1: طبعا.
0: هناك العديد من برامج البحث اللي هي نشرت غرسه البوسيدونيا في البحر. فما جمعيات وفما شباب وباحثين اللي هما متحمسين ياسر للبحر. فما حوايج قاعده في معناها الحلول موجوده راه
1: التنفيذ فوالا لازم. هذاك علاش انا حكيت على لو جوست ميليو انه نخرقوا الارضيه اللي يكون صاحب القرار ريسبتيف وياخذ التوصيات وياخذ المخرجات نتاع البحوث نتاع العلماء.
0: بالضبط.
1: بالنسبه لارتفاع درجات الحراره اللي اصبح حاجه مقلقه زيدة وحس بها الانسان وحس بها المواطن السنة كي يمشي يعوم في البحر يحس وانه ارتفاع درجات الحراره نتاع من البحر اللي ظهر لي فما تسريع مقارنة بالأرقام اللي بريفيزيون اللي كانت وأنه السنة ما كانش منتظر وأنه باش ترتفع حرارة البحر مياه البحر بالطريقة هذه.
0: بالضبط. والمعنى اللي يمكن نقوله بكل تأكيد أن ارتفاع درجة الحرارة أصبح حاجة مقلقة جدا حسب ما تشير له المراصد المختصة مثلا كوبرنيك الأوروبي هذايا للمناخ. بلغ درجة الحرارة مستويات قياسية غير مسبوقة نتيجة للاحتباس الحراري وتأثير الظواهر المناخية كيف ما ظهرت النينو. النينو هذي فما مختصين في الفينومين هذي وفما الأسباب دونك هذي ومقلق بطبيعة الحال. أو في لو كونستا احنا سنا الناس الكل يقول لك البحر شكون بطبيعة الحال هو يمتص درجة الحرارة أتموسفيري ومش يكون عندها تأثير كبير على بطبيعة الحال الأحياء البحرية. نجم مثلا تصير تدمير الحياة البحرية والشعاب المرجانية معناها خطر البحر هو متكامل في لاشين تروفيك. إذا حاجة تتمس وتتفرس الباقي الكل يتبع. نقص الأكسجين كيف ينقص الأكسجين يصير سكون أبيل أن فينومين دو ستراتيفيكاسيون تيرميك ويجيونا هكوما الطحالب السامة يبلون فيتوبلانكتونيك ولا لي زوكولوري تولي ما البحر ملون.
1: وشفناهم في بعض المناطق
0: ولا مارونز حسب الأنواع. دونك هذوما طحالب سامة، طحالب سامة تأثر على الأسماك تقتل الأسماك. فما كذلك غزو الأنواع الدخيلة ليزيسبيس انفازيف. احنا في الميديتيرانيين نسميهم ليزيسبيس سيرفيان يجيونا من الروج من البحر الأحمر. هذوما ديزيسبيس ما هماش نتاعنا عمرهم لا عاشوا في البحر الأبيض المتوسط مثلا. يجي على خاطر درجة الحرارة تولي ارتفع فيها تشبه الوين كانوا هما ولذا ينجموا يتكاثروا ويتولوا. هما كيفاش يجيو؟ يجيو في المياه نتاع نسميهم ليزو دو بالاست وقت اللي بابور يمشي يفرغ سلعه في بلاد اخرى في انتيا. كيف يفرغ؟ لازم يعبيوها بحاجه، يعبيوها بشويه تراب وحجر وكل شيء، يعبيوها بالماء، الماء من البقعة هيكية، البقعة هيكية. دونك هذوما لي زانيمو إل فواياج يجيو لنا البحر الابيض المتوسط، كان لقاو الظروف الملائمه ينجموا يتكاثروا ساعات ياخذوا بقعة الحيوانات الأصلية.
1: يعني نجموا يعملوا لنا اختلال في التوازن البحري البيئي في المتوسط.
0: وفي بعض الأحيان راهو يكونوا ناس ملاح شوية مثلا نعطيك إكزامبل سامبل للمستمعين يعرفوا هو الكروزات البيضاء. قبل كانت عندنا الكروزات روز هيك اسمها بينايوس كيراتيريس كروزات رويال هيك هي الأصلية نتاعنا. جاتنا كروزات بيضاء كروزات بيضاء هذيا قعدت تتكاثر بشويه الكروزات الاصليه نتاعنا ومثلتنا باش نقينا احنا تو في السوق نلقاو كروزات باسعار
1: موجوده سي فري. واحنا قلنا شبيه الكروزات رخص بالحق يعني مقارنة بالسنوات الفارطة قلنا لعبت سهلة غلاتيفمون رخصت الكرافات.
0: تعال سمح وإيجاد بوزيتيف أما في نفس الوقت أما بعض الأنواع اللي يجب مراقبتها مثلا تلقى لو كراب بلو. الكراب بلو هيك اللي جاء على الأول في خليج دابس

0: نصنع 4 كعبات وتوا ما شاء الله ولكم هيك ينجم ياثر على الرخويات يخدم يتغذى من الرخويات معناها ينجم ياثر على الثروه
1: على الثروه البحريه نتاعنا
0: ونولي فما حوايج ما كناش نلقاهم.
1: باهي دكتوره سينو خلينا نحكيو شويه على موقعنا احنا في تونس معناها مقارنه بدول المتوسط فيما يتعلق بحمايه البيئه البحريه. قبيل عطيتك اكزامبل بوسيدونيا لانه بين قوسين انا خدمت عليها البوسيدونيا من ناحيه لا فولغاريزاسيون دو لانفورماسيون سيانتيفيك والتعريف باهميه نبته البوسيدونيا. فاكتشفت انه دول المتوسط مثلا كما اسبانيا كما ايطاليا فما قوانين تحمي فما شرطه البوسيدونيا فما معناها انفستيسمون كبير برشا لحمايه المعشبات هذيا. في هذا كل احنا وين بصفه عامه تونس في ما يتعلق بحمايه البيئه البحريه؟
0: جزايا شكرا على السؤال خاطر سؤال مهم جدا وفرصه باش زاده كيف تكون عندنا النوت بوزيتيف وكونستركتيف معناها بصفه ايجابيه. تتميز تونس على الدول المتوسطية أخرى معناها مش الدول كل ما فرنسا مثلا عندها الشبكة متاحة بوجود شبكة مراقبة للسواحل هذه بدأت منذ سنة 1995. أنا ذاك كان أستاذي عمر العابد الله يرحمه
1: اللي هو كان
0: مدير معهد علوم وتكنولوجيا البحار وبالتعاون مع وزارة الفلاحة والتعاون مع الباحثين الممتازين الموجودين في المعهد هذايا وضع هذه الشبكة شبكة اسمه لو ريزو ناسيونال دوبسيرفاسيون دو لا كاليتي دو ميليو مارين. عندنا الريزو هذا لازم نفتخروا به على خاطر مش موجود في البلدان الكل. هذه شبكة تحتوي على منظومات لمراقبة التلوث من ناحية المعادن السامة من ناحية الهيدروكربونات البكتيريا العوالق النباتية السامة معناها هذه منظومة
1: كاملة موجودة على امتداد السواحل نتاعنا
0: وتحاليل بطريقة معناها منتظمة حسب الأنواع متاع التحاليل كيف مثلا ثم العوالق النباتية السامة وقت يجيوا في الصيف يصيروا لي بلوم فيتوبلانكتونيك واللي نسميوها إتادلة وقت يلزم تكثيف التحاليل ولذا احنا هذايا أنا كل مرة تأتيني فرصة في محاضراتي في مع الفريق متاع أفريقيا نحكي على المنظومة التونسية اللي هي بالنسبة لي نشهد واللي يمكن لدول أخرى معناها تستلهم منها الأفكار باش تعمل منظومة خاطر ما فماش بلاد تنجم تقعد من غير ما تراقب السواحل نتاعها. بطبيعة الحال فما ريزو في أمريكا فما ريزو في فرنسا وإنجلترا اللي هما معروفين وقدم. احنا بالنسبة للبحر الأبيض المتوسط معناها نتسموا عملنا إنجاز مهم يلزم نزيدوا نبنيوا عليه نزيدوا نطوروه. احنا بالمتحف نتاعنا كنا مشاركين في هالشبكة هذية
1: عن طريق شو لازم باش نطوروه دكتورة هذية الريزو اللي هو إن باز هيلة برشا كما قلت لنا أنت وممتازة وأنا تغطي السواحل نتاعنا وتقف على أدق التفاصيل وتقوم بالتحاليل الأنية إتسيتيرا ولكن لتطويرها اليوم خاصة مع الريشوفمون كليماتيك والتغييرات اللي قاعدة تصير مثلا معناها اسكو عندها الاليات والامكانيات باش تقيس فا اكزامبل قداش عندنا معشبات قداش عندنا حتى باش تعطينا ارقام شنو اللي ناقص لازم باش نكملوه بالنسبه للغزو هذا.
0: اي فما حوايج نجمو نعملوها وفما حوايج تتطلب كما قلت تجهيزات كبيره وتوا فما زاد بالاستشعار عن بعد معناها فما شبكات على مستوى البحر الابيض المتوسط نجمو احنا نستفادوا منها باش تقنيات هكوما نستعملوهم باش نشوفوا واش عندنا واش ما عندناش على مستوى
1: حتى الذكاء الاصطناعي اليوم نجمو
0: الذكاء الاصطناعي وما ادراك ما هو. وحاجه اخرى اللي نحب نقولها هو الحوكمة لا غوفرنونس دو لا ريشيرش. احنا في بلادنا عندنا الكفاءات عندنا شباب اللي متحمس يعني معناها الطلبة نشوف فيهم كل عام كيفاش متحمس يلزم يلقاو المناخ المناسب
1: التشجيع
0: باش هما يستثمر ويخرجوا اللي عندهم الكل وافكارهم الكل التأثير ثم التأثير. وكذلك الحوكمة معناها على رأس هالمؤسسات هذية ولا المنتجم تكون لابوراتوار ناسيونال دو سيرفيونس اوبسيرفاتوار تحط عليها عباد على غاية من الكفاءة عندها نوع من الاستقلالية باش تخدم وتعطيها الوسائل باش تخدم باش تكون ديما كونيكتي مع البرة باش بشوية بشوية نزيد ونقدموا خطوة في الاتجاه هذا. الأصل عندنا يلزمنا نزيد ونقدموا بطبيعة الحال بشكل إيجابي. أما أمانتا نجم ننتقد شوية روحنا في بعض حوايج باش الأمور إن شاء الله تزيد تحسن تحسن إلى
1: بالضبط. على مستوى التشريع محتاجين زادة تشريعات جديدة قوانين جديدة دكتورة؟
0: بارك الله فيك على هالسؤال. التشريعات راهو من ناحية التلوث بخلاف كون نجم نقدر قيمة التلوث في مكان ما من السواحل التونسية مثلا خليج جابت احنا خدمنا عليه برشا بخلاف كونك تقول فما تلوث في النقطة الفلانية راهو يلزم زادة مراقبة النفايات معناها الهيدروجين اندستريال بكل صرامة ووضع قوانين صارمة وزادة معناتها دي سانكسيون للملوث الذي يلوث. ويلزم زادة تكون فما قوانين انت عندك نشاط صناعي تنتج كذا وتطور وعندك عباد تخدم اتسترا اما انت تلقي في نفايات يلزم وضع وسائل تقنية ومعناها انوفانت لي pour le traitement des déchets قبل ما يوصلوا للبحر باش بعد ما نمشيو نقولوا راه والله البحر هكا مات الحوت مات وما فهمش. وفما زادة نقطة هامة هي الاستاسيون ديبوراسيون
1: المحطات التطهير. شفنا مشاهد السنة بركة في الصيف كيفاش معناها فما السياح اللي قاعدين يعوموا والمياه الملوثة ماشية نحو البحر بكل أريحية.
0: يجب أن نراجع بصفة معناها دقيقة حكاية محطات التطهير وتأهيلها باش تكون تمشي تبع لنورم انترناسيونال اللي هي معروفة لعبات خدمة وعملت في الدول المتقدمة. احنا نحاول نقرب أكثر ما يمكن للمنظومات هذه باش ما نوصلوش للبحر مواد اللي هي عندها تأثير على التكاثر متاع الحيوانات البحرية ووقتها معناتها إيريفرسيبل. وزادة محطات تحلية المياه اللي هي توا حل لإيجاد الماء صالح للشرب. أما ردوا بالنا ما تفرزه هذه المحطات من معادن سامة ومن أملاح معناها مركزة تؤثر تأثيرا كبيرا على الأحياء البحرية. ولذا ردوا بالنا عملنا محطات التحلية يعطينا الصحة تستهلك راهي برشا طاقة يلزمنا نمشيو للطاقة المتجددة ما نستعملوش ليزينيرجي فوسيل يلزمنا نمشيو للفوتوفولتايك وإلا لطاقات متجددة أخرى. هذه يلزم يكون فيها بطريقة معناها حاسمة ودقيقة باش نبداو فيقين من توا بالخطر. وفما زادة لبيسيكولتير أوفشور هيك اللي نربيه في الأسماك في وسط البحر هيك زادة ثم طرق توا اللي هي تحافظ على البيئة البحرية من جفوت بين أما ردوا بالنا على لوفون مارين
1: بالضبط.
0: فما شكون أقل دي سيستم معناها إيكولوجيك ودورابل.
1: شكرا جزيلا شرفت برشا بمعرفتك وبتقديمك هذا الصباح دكتورة وإن شاء الله كي تبدأ موجودة في تونس تجيب حضينا لهنا في الأستوديو حتى نزيد نستفيد منك أكثر. خلي لك كلمة للمستمعين شو تحب تقول لهم الدكتورة أمال حمزة الشافعي؟
0: والله للمستمعين الكل احنا دورنا باش نبسط ونقدم المعلومة بطريقة يفهمها الغير المختص. أما في نفس الوقت أنا بالنسبة لي نفسي أما ما لما نحط ديما فما الأمل
1: ديما فما الأمل
0: بالنسبة لي غدون إسبوار. أنا واحدة من الناس معناها تونس ياسر تعبت عليا وقريت هنا ونجحت هنا وبفضل تونس وصلت للي وصلت له أنا. ولذا ردوا بالنا على بلادنا ونشوفوا الباهي ونبنيوا عليه ومع بعضنا نتعاونوا باش ان شاء الله نقدموا القدام ونتجاوزوا الصعوبات الموجوده الكل اللي هي موجوده راهو في العالم مجمع مش عندنا برك.
1: شكرا جزيلا يعطيك الصحه الدكتوره امال حمزه الشافعي الاستاذه بجامعه صفاقس والمتخصصه في علوم السموم البيئيه البحريه على كل هذه الافاده. ومره اخرى نقول لك مبروك وان شاء الله بالنجاح هذه المشاركه في التقييم العالمي الرابع للمحيطات التابع للأمم المتحدة في المنظمة بين 2026-2030. وحتى نختم راهو ما يتصلح حتى شيء من غير العلم. معناها نحطوا العلم، نجيبوا المختصين، نجيبوا العلماء قادرين، وانه باش نلقاو حلول لكل شيء مهما كان المجال. من هوني نبداو وبرش حاجات نجم تتحسن، ماهيش صعيبه والله العظيم، لا هي صعيبه. باش نخرجوا فاصل ومن بعد باش نرجعوا نحكيوا على زيت الزيتون نتاعنا كيفاش قاعد يخرج وكيفاش حسب ما يتقال، وانه يمشي باسماء اخرى واسماء دول اخرى زيدا بعد الفاصل.
2: انتم تسمعوا في ويكند على الكيف مع عفيف الغربي على ديوان فام. قيم الاسلام، احوال الدنيا والدين، وسنه خير المرسلين، برشا مواضيع دينيه ودنيويه، كل سبت وحد في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي من 11 حتى نص النهار على ديوان فام.
3: ضرب الجزاء، ركنية ولا تسلل، كل شيء يلزم يتحلل في استاد ديوان كل سبت وحد من 6 ل 8 متاع الليل مع عبد القادر الرقي ومحمد امين خنوش على ديوان اف ام سبور غرام. بنت الصبحيه مع ويكند على الكيف. ويكند على الكيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
1: زيت الزيتون التونسي يصدر للعالم بأسماء أجنبية، ما القصة؟ هذا اللي باش نحكيو فيه الآن. نشرت شبكة CNN الأمريكية مقال على موقعها على الانترنت سلطت فيه الضوء على واقع قطاع زيت الزيتون في تونس، وأشارت إلى أنه رغم كونها واحدة من أكبر الدول المنتجة لزيت الزيتون في العالم وتصنيفها كثاني أكبر منتج عالميا لموسم 2025-2026 بعد إسبانيا، إلا أنه اسمها نادرا ما يظهر على زجاجات المنتج النهائي في الأسواق العالمية. وأوضح التقرير اللي نحو اسمعوا مليح الرقم 86% من الصادرات التونسية تباع في شكل شحنات صب غير معبأة لصالح كبار المشترين في إسبانيا وإيطاليا والولايات المتحدة، وتتيح التشريعات الأوروبية والأمريكية تعبئة هذا الزيت ومزجه بزيوت أخرى مع الاكتفاء بعبارات توضيحية حول بلد المنشأ، وهذا بطبيعة يحرم المنتج التونسي من التقدير المستحق لجودته العالية ويقلل من قيمته المضافة. أبرز المقال زيدا الفرق الشاسع في القيمة المضافة، حيث يباع الزيت التونسي سائبا بأسعار زهيدة، ويصل سعر زجاجة زيت معبأة ومعروضة في المتاجر الفاخرة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أعطيني قديش رقم، قديش نجم ليتر الزيت معبأة في أمريكا تتباع؟
4: 500 دولار. 500 دولار
1: وين ماشي؟
4: 100 دولار.
1: ما سألتك شحال توصل. 35.99 دولار نصف اللتر.
4: نصف اللتر،
1: نصف اللتر
4: معناها 70 دولار 80 دولار
1: لللتر. دونك احنا باش ناخذوا أكثر تفاصيل معنا الخبير في السياسات الفلاحية فوزي الزياني. صباح خير ونهارك زين سيدي.
5: صباح الخير، شكرا على الاستضافه وتحيه لكل المستمعين ديوانا.
1: يعيشك بارك الله فيك. دونك كنت تسمع معايا في ملخص التقرير اللي قامت به سنين، الى اي مدى تصح التقارير من نوع هذه والتي تفيد بانه زيت الزيتون التونسي يصدر الى الخارج ثم يسوق تحت اسماء وعلامات تجاريه اجنبيه؟
5: وصحيح 100% لانهم اعتمدوا على التقارير التونسيه كل شهر. اخر تقرير يقول اللي احنا نصدر حوالي 14% معبأ، وهذا يتسمى قدمنا بالمقارنه مع سنوات اخرى. قدمنا علاش؟ على خاطر زيت الزيتون في السنتين الاخيرتين كانت اسعاره منخفضه عالميا، وبالتالي قدرنا باش نصدروا شويه معبأ. وانا نحب نبدا تعليقي من انت ختمت سيادتك مع مدام حمزه قلت العلم
1: بالضبط والله.
5: الطرق العلمية ماذا نفعل؟ العيب ليس في الآخرين اللي هم يشريوا في الزيوت نتاعنا معروفة، وأحيانا ما يذكروش حتى تونس. راهو أنا معنا نعرف الزيوت باش تتعمل برا، يكتب لك خارج الليني أوروبيا فقط، ما يجي ما يعطيش حتى
1: المنشأ الأصلي،
5: ما يحطش قليل اللي يحط حاجة بسيطة جدا بعض المحلات. أما في المطلق هو يقول لك خارج الليني أوروبيا، خارج كذا، ولا هذايا هنا يعني احنا بيلزمنا نحلوا الكتاب على رواحنا. احنا بيلزمنا نتسائلوا علاش مواصلين في الشيء هذا. راهي بعد سنوات وسنوات من الخبره والاف السنوات ما زلنا نبيعوا في 10 و14 سنين. راهو كان السنتين الاخيرين قدمنا احنا كنا في حدود 8% 9%. نعطيك مثال، احنا صدرنا من يكون لاخر اوت يمكن ما يقارب 380,000 390,000 يعني طن من زيت الزيتون. نحي منهم 14% البقيه. انت كي تبيع الزيوت سائبه ما قصش لازم تحكم فيها طبعا. يعني تمشي سائبه
1: معناها يعتبروها كأني مواد أولية معناها
5: يعني شطبت على روحك انت جيت على اسم تونس وشطبت عليه. بطبيعة الحال احنا ما نقدروش باش نجمو نبيعوا الكل في ظرف، لكن انا اللي يقلقني ويرهق هو انه مهمش رؤية واستراتيجية. لو احنا تخرج رؤية واستراتيجية تقول مش نخدم على معناها طول مدى على متوسط مدى وقصير المدى مش نقدم كل سنة 5-6% مثلا بأفكار معينة بطرق معينة موجودة الأفكار ونسوق منها البعض
1: بيسي فوزي نعم. جستمون دونك السياسات الفلاحيه الحاليه اللي موجوده توا غير كافيه، ما فيهاش حوافز كافيه لتشجيع تصدير زيت الزيتون المعلب بدلا من السائب. احنا عندنا سنين، انا راني من اللي بديت وانا نحكي على تصدير زيت الزيتون اون فراك، معناها ما فماش سوفيزامون حوافز في السياسات الحاليه باش الناس تصدر معلب. شنو اللي ينقص؟ شنو اللي لازم نعملوه باش نشجعوا الناس وانه تصدر معلب؟
5: هو الحقيقة وكان فما روصة معنى الإجابة موجودة معنى لمحالة
1: لكن فما أشي
5: ناقص ناقص استراتيجية واضحة فيها عديد لذلك اللي مش متكروهم مثلا. احنا ما نكملوش زيتنا مثلا، انت كيف تحب تجم تبيع زيتك معبر يزمك تقنع الشاري انه ياخذ من عندك دبوسة هكا ولا لا؟ ايه اذا كان انت هكي الدبوسة راه مش حبك حطيت الزيت في دبوسة تجم تبيعها، هذا كلام غلط. واحيانا نخسروا فلوس، فما ناس خسرت فلوس تعبي في الزيت في دبوسه ومش في بالها بيعها، فبالتالي خسرت بيعتها كما جا. انت يلزمك تعطيها القيمه المضافه العاليه. مين تجيب القيمه المضافه العاليه؟ هي تبداو بحاجه تعرفها التوانسه الكل. تعرف سيادتك انت اكيد كاعلاميه احنا تونس اول بلد منتج ومصدر لزيت الزيتون بيولوجي.
1: هل انت عندنا اكبر غابه نتاع زيت زيتون بيولوجي في تونس؟
5: انت على البالك تعرف اللي في الخارج يعرفوا الشيء هذا؟ انا نقول لك لا، احنا نسافر ونعرف ونعمل في في في معناها في الندوات الى غير ذلك ما يعرفوش.
1: يعني انا عندنا ديجا هوني اول مشكله اتصاليه
5: هي
1: تسويقيه.
5: اكبر مشكله ومعضله تونس اتصاليه. فما حتى اللي ما يحبش معناها في تونس يحب يبيعوا فراك يقعد ديما نبيعوا سائبه مصلحته هيك. وفما بالعكس، وهذا معناه نشكر انا برشا مصدرين قاعدين يعملوا في مجهودات جباره ويقتحموا في اسواق ويعملوا في سياسه تاع ماركتينج كبيره ودخلوا الاسواق منها الولايات المتحده، فهمتني؟ وهذا معناه حاجه خارقه للعاده. انت وقت اللي العالم كله متجه الان، وكانت تحكي حتى الاستاذه قبلي انه الناس تحب تستهلك يعني البيولوجي تستهلك الصحي
1: الطبيعي الصحي الناس
5: كلها الايكولوجي باحترام للانفيرونمون، تقول له انا كدوله ونعمل السياسه كان على هذا الرتبه الاولى. الرتبة الأولى شكون معناها هيك فخر؟ وهذيك حاجة خارقة للعادة للتسويق. أنت عندك النمر واحد معناها ما زالش تحب أكثر من هكا، ما عرفتش توصل. هذه هامة جدا. ونزيدك حاجة أخرى، زيت الزيتون البيولوجي راهم بيعوا فيه سائب كذلك.
1: زيد
5: يعني الناس تتعب، إيه تتعب واحد كيف يجي يبيعوا الزيتون ها الفلاح عملوا معاهم سونداج ويقول لك أنا في التالي بيعطيه تقريبا بشومة ما يبعدش على ما يسمى بالكونفونسيونال. شو عملتوا جنبية؟ دونك هنا فشلنا. ثم حاجه نقطه ما عملناهاش هي الاتصال، هي التموقع. انا قلت دائما الان الفتره القادمه يلزمنا نكونوا موجودين جسديا، تكون تونس موجوده ودولتنا توفر كل ما هو لوجستيك وتشريعات وتخلي المصدرين والمنتجين الكبار يمشوا للاسواق يتموقعوا فيهم يقعدوا، مش نمشي نعمل معرض بثلاث ايام ونرجع. راهو هذا ما بقاش كافي.
1: اي ما بقاش كافي ولا وتبارك الله قاعدين كل عام نجنيو في دي بري في مختلف التظاهرات معناها الخاصه بالمواد الغذائيه والزيت الزيتون التونسي يتوج اتسيتيرا، ولكن في المقابل سي فوزي اليوم شنو اللي ناقص باش تولي؟ بما انه احنا تقريبا الرقم 2 على المستوى العالم ورقم 1 على مستوى الزيت الزيتون البيولوجي، شنو اللي ناقص اليوم باش تونس تكون، واللي هو موش عادي المفروض راهو موجود، تكون فما براند عالمية علامة عالمية لزيت الزيتون التونسي؟ شنو اللي ناقص؟
5: راهو العلامة التونسية تشكون تجم تكون هي مجموعة من العلامات. يقول لك انت غير موجود في الخارج معناها 86% تبيع فيه الكل ماشي سائب، دونك انت مغمور ما يعرفوكش انت ديجا. وكان كانت عندنا عديد العلامات موجوده في الخارج، انا مش نقول لك ثلاث اربع حاجات خلينا نجمو
1: فوالا براتيكمون عطيني
5: الاتصاليه الكبيره لازم تكون تعم العالم. اثنين، يلزمنا نكونوا موجودين في فضاءات تجاريه للعرض والتسويق دائمه في البلدان اللي بي ايمرجون جدد، في الصين، في الهند، في اندونيسيا، في نيجيريا، لازم يلزمنا نكونوا موجودين، وراهي الدوله قادره باش تعطي الاطار القانوني ثم لا لوجيستيك وتخلي المصدرين يمشيوا، يقول الناس الكل تشوفنا. لا فيزيبيليتي هامه جدا، التركيز على كل ما هو بيولوجي. ثم زاد التثمين، التثمين يصير عبر عده قنوات. احنا في تونس عندنا الزيتون من الشمال للجنوب، من الغرب للشرق في الوسط، عندنا خصوصيات محليه لما تبرز. عندك اقل شيء تجي متخرج يعني 60 70 نوع زيت تخرجوا لبرا، وبالتالي انت الشخص اللي مش يجي يلقى عندك عباره دخلت المغازة عامه تلقى فيها كل شيء. هذا ما ظهرناش. خصوصياتنا المحليه والعالم يتجه نحو هذا، والاوروبيين والامريكان كلهم يلوجوا على كل من فما حاجه خاصه شويه يمشي يقولها وياخذوها باغلى الاثمان. احنا ما برزناش. ونحب نقول حاجه اخرى ثالثه اللي هي التثمين يبر عبر مثلا ما يسمى بالتثميات المثبته للاصل. نعطيك يعني احنا في تونس ننتج ما شاء الله، الفرنسيين ينتجوا 5000 طن، عندهم 9 تثميات مثبته للاصل اللي هي الاو بي والاو سي والاي تي والاي جي. احنا ما خدمناش على هذا، خدمنا على تبرسق وغمرناه، خدمنا على المستير وغمرناه. الحمد لله حبيت بشرى للناس باش تفهم انه فما تثميه مثبته مش تخرج في المكناسي في ولايه سيدي بوزيد، وهذه قيمه وقت تولي على الدبوسه خدموها مصدر ومنتج وفلاحين في هذه الجهه، المنفعه مش تنفع على هذه الجهه، ولبلادنا مش تولي عندنا تسميه مثبته ومش تتسوق في العالم، وهذا في حد ذاته يفتح اسواق جديده طبعاً. لانه هذه القيمه صادق عليها المجلس الدولي للزيتون معترف بها، يعني اي واحد مش يشري زيت يقول انا 100% عندي ثقه في هذا. لو نعمم هذه التجربه ونزيد نخرج معناها البروفيت
1: ونقصوا من الفراك، نقصوا سي فوزي بشويه بشويه نقصوا، معناها علاش ديما فراك؟
5: أنا بصفتي كرئيس جمعية تونس الزيتون حبيت نقول لكم في سكوب، لكن احنا في الإطار هذايا ماشي ننظموا معناها تظاهرة كبيرة عالمية من 22 26 أكتوبر في مدينة صفاقس حول تثمين ترويج وتصدير زيت الزيتون التونسي. هذايا مش يكون فيه ندوة كبيرة حول تأثير التسميات المثبتة للأصل على التسويق والترويج. احنا ماشيين في هذا الاتجاه من أجل اللي كنا نحكي فيه الآن، وأنا هذا مبرمج على أساس نحب ندفعه نحو تثمين من أجل تصدير أفضل. إذا كان نخدموا على التثميات المثبتة للأصل، نخدموا على الخصوصيات المحلية، نخدموا على البيولوجي، ونخدموا على خطة اتصالية، أنا أعطيتك تقريب السياسة العامة التي يجب اتباعها وكلنا مع بعضنا، والدولة مجرد أن تأثر هذا الكل تحجزه فأعطيه الإطار القانوني وخلينا ننطلق انطلاقة قوية مع بعضنا الكل. يعني وقتها نجمو نغزو أسواق جديدة، نجمو نحطو البراند التونسي، واللي هو البراند التونسي هو مجموعة من العلامات. راهو في الخارج ما تجيبش تبيع دبوسة واحدة، تبيع زيتون متبرسق كما تبيع زيتون المكناسي كما تبيع زيتون
1: بوحرات. نعطيك اكزامبل، مثلا في المغرب عندهم يخدموا على الويل دارغو، فما ألف علامة متاع الويل دارغو، أما اليوم كي تقول المغرب باش تقول الويل دارغو، معناها احنا تونس زيت الزيتون وعندنا الجودة وعندنا الأنواع ناقص كان هذايا باش نكملوا. نعطيك مثال، أنا مزيت كنت في المملكة العربية السعودية، والله العظيم ما فماش عابد شفته ومعناها ويسألني أنت منين تونس ولا حانوت دخلت لها، ما قاليش ما جبت زيت زيتون، عندك زيت زيتون، الناس كل تسأل على زيت زيتون.
5: بالضبط معناها يلزمنا نكونوا موجودين،
1: لازم نكونوا موجودين،
5: كونوا موجودين. الاستدامة، الاستدامة هي عنصر خامس في الحركة الاتصالية، نكونوا موجودين، نعملوا ليش كوكين طول العام، راهو الناس مستعدة تعمل، الدولة تحفزهم. بدل الطريقة، راهو إذا كان كي التغيرات المناخية، إذا ما نغيروش من الطرق نتاعنا، إذا ما نصدقتش بعض اللي قاعد يصير في العالم، الناس تحب تذوقه، تحب يشوف، تحب يلمس، تحب تعمل له معلومات في التلفزيون بالطريقة نتاعها، مش بطريقتنا احنا مخبيين، نمشي ناخذ الجوائز زي متفقين
1: ناخذ. ومن بعد أنا كل عام نحكيو عليهم وكا ما عملنا شيء. يعطيك الصحة، ماش عندي برشا وقت فوزي، أما بإذن الله تو نقوموا بتغطية للتظاهرة اللي باش تقوموا بها في صفاقس في أكتوبر كجمعية الزيتونة. شكرا جزيلا سي فوزي الزياني الخبير في السياسات الفلاحية، خليكم معنا باش نعطيو الكلمة لقسم الأخبار مش قدمتيكم اخبار الساعه 9 ونرجعوا لكم احنا تسويت ابغي
2: ويكاند على الكيف ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 ل 11 ديوان اف ام
3: صوتكم
2: في تونس الكبرى
3: على 93.5
2: ديوان اف ام على فرد موجة آخر الأخبار الحصرية تقارير مواكبات على عين المكان مراسلات سبق صحفي دقة مصداقية ديوان اف ام صوتكم L'essentiel de l'info. Flash News.
6: موجز واتسعة ديوان اف ام صباح الخير. المبادرة التجارية التونسية مع الخارج تسجل خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية ارتفاعا في قيمة الصادرات والواردات وفق نتائج تجارة الخارجية بالأسعار الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، وبلغت الصادرات 44671 مليون دينار مقابل 41372 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2025 مسجلة نموا بنسبة 8%. وزير التشغيل رياض شود يوصي بالتسريع في معالجة الإشكاليات المطروحة وتذليل الصعوبات العالقة التي تعترض إنجاز المشاريع العمومية في مجال التشغيل والتكوين المهني ومزيد التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة بما يضمن استكمال هذه المشاريع في الأجل المحددة. إلى الشأن الدولي، مسؤولون إيرانيون يقولون إن إيران وسلطنة عمان اتفقتا على تفاصيل مسارات جديدة للدخول إلى مضيق هرمز والخروج منه، وإنهما ستطلعان دول الخليج على نتائج المشاورات في اجتماع إقليمي سيعقد في مسقط الاثنين القادم. ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني قوله إن التفاهم تم التوصل إليه بعد محادثات فنية ودبلوماسية مكثفة بين إيران وسلطنة عمان توجت باتفاق نهائي في أواخر أوت الماضي. الرئيس الإيراني يقول إن بلاده ملتزمة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ولا تسعى إلى صنع أسلحة نووية أخرى، مؤكدا استعدادها للحوار في إطار القوانين الدولية. ونختم بطقس اليوم، حيث يكون مغشى بسحب أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشرقية مع أمطار متفرقة، وتكون مؤقتة رعدية وأحيانا غزيرة بالجنوب الشرقي مع ظهور خلايا رعدية بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط والجنوب مصحوبة بأمطار وتساقط محليا للبرد وسحب عابرة ببقية الجهات. وتسجل الحرارة استقرارا، حيث تتراوح القصوى بين 24 و29 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 30 و35 درجة ببقية الجهات، وتكون الريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، كما تتجاوز مؤقتا 70 كيلومتر في الساعة أثناء ظهور السحب الرعدية، والبحر يكون شديد الاضطراب بخليج جابس ومضطرب فمتموج ببقية السواحل.
2: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة ثقافة سياسة اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.

0: على 93.5. بنت الصبحية مع ويكند على الكيف. ويكند على الكيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
1: المؤتمر الثاني لمجلس الأعمال التونسي الإفريقي أي تموقع لتونس ومؤسساتها داخل الأسواق الإفريقية، هذا اللي باش نحكيه فيه الآن.
0: الانفيتي دو جور.
1: نظم مجلس الأعمال التونسي الإفريقي البارح في تونس العاصمة دونك فعاليات المؤتمر الثاني لمجلس الأعمال التونسي الإفريقي. الموعد هذا يندرج في إطار حرص المجلس على مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ما بين تونس والدول الإفريقية ودعم الشراكات ما بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات، وهذا طبعا ما ينجم كان يساهم في فتح أفاق جديدة للتعاون وتبادل الخبرات والفرص. وإحنا ديما نحكيه على أهمية السوق الإفريقية والدخول بطريقة ناجعة إلى السوق الإفريقية. البرنامج دونك ضمن الجلسة العامة العادية الانتخابية لمجلس الأعمال التونسي الإفريقي واللي تمثل محطة مؤسساتية هامة في مسيرة المجلس وفرصة زيدة للتقييم المرحلة السابقة والحديث والاستشراف إذا كان نجم نقوله لأفاق العمل المستقبلي. دونك حضر بحضنا سي أنيس الجزيري رئيس مجلس الأعمال التونسي الأفريقي. مرحبا، أهلا وسهلا سي أنيس، نورتنا.
2: أهلا وسهلا عفيف، مرحبا بيك، شكرا على الاستضافة ومرحبا بكل مستمعي ديوان أفهم.
1: يعيشك ربي يخليك. هيت نبدأ كيفاش تقيموا دونك حضور تونس الاقتصادي والتجاري في إفريقيا بصفة عامة؟ عن سنين وإحنا نحكي عليه الموضوع هذية وننتظر دخول أقوى وأنجع وأكبر لقارتنا لوسط القارة.
2: صحيح، كما قلت أنت البارح مجلس العمل التونسي الإفريقي قمنا بالمؤتمر الثاني وقيمنا فيه 10 سنوات من النشاط. تعرف المجلس بدأ في 2015 دونك عملنا تقييم نتاع 2015-2025 10 سنوات. نعطيك فكرة صغيرة، احنا كمجلس العمل التونسي الإفريقي بماذا سهمنا في إشعاع تونس في إفريقيا، في مرافقة المؤسسات التونسية في الأسواق الإفريقية، في انتساب بعض المؤسسات واستثماراتها في بعض البلدان الإفريقية ونهم البلدان اللي ركزنا عليهم أكثر. منذ 2015 تعرف ما كانش المؤسسات التونسية عفيف متجهة لإفريقيا، ما كانوش زادة عندهم فكرة على إفريقيا بتاتا.
1: ناس كل منتجها اتحاد أوروبي
2: بالضبط،
1: أساسا الاتحاد الأوروبي.
2: احنا كنا مش كنا إلى حد الآن ما يقارب 73% مبادلات تجارية مع أوروبا، وهذا عادي جدا. دوك المجلس كان الهدف متاعه الأساسي أنه نفتح أفاق جديدة وننوع شراكاتنا نحو القارة الإفريقية، دونك هذا هو الهدف الأساسي. والحمد لله عفيف ممكن نجم نقوله من النتائج الطيبة جدا اللي وصل لها مجلس العمل التونسي الإفريقي أن اليوم ما فماش مؤسسة تونسية ما هيش مهتمة بالسوق الإفريقي.
1: يعني على مستوى الاهتمام، أعطينا على مستوى العمل، فماش أعطيني شوية أرقام باش نفهم وين وصلنا. معناها بما أنكم عملتوا عملية تقييمية بتاع 10 سنوات، أعطيني شوية أرقام هكي نفهموا بها طريف.
2: على كل حال احنا في خلال 10 سنوات قمنا بما يقارب يعني زرنا 37 بلد إفريقي، عملنا 43 ميسيون كلهم افيك دي ديليغاسيون شيف دونتربريز من 20 ل 30، وصلنا حتى 60 معناتها ديليغاسيون. كل ديليغاسيون نعملوا لهم كلي بي تو بي بزنس تو بزنس لي رونكونتر نتوركينغ لي بارتناريا بور ديفلوبي لور اكسبور في كل البلدان هذيك. On a cumulé à peu près 4500 membres de TABC في السنوات الأخيرة. في les événements اللي عملناهم معناتها استقبلنا أكثر من 47,000 participants. وخاصة تعرفوا نظمنا 9 دورات لمنتدى تمويل الاستثمار والتجارة بإفريقيا اللي معروف باسم فيتا، اللي هي اليوم يعتبر من أرقى يعني لفورام المنتديات في القارة الإفريقية. وفي 9 دورات كل دورة فما مجموعة كبيرة جدا من المؤسسات والرجال الأعمال ووكالة الاستثمار واللي شون بدو كوميرس من كيف الإفريقي يكونوا حاضرين، وهذا دعم تواجد يعني المجلس في إفريقيا، وطلعنا في نتوركينج متاعنا. ونختم زادة يعني أمضينا ما يقارب 103 بالضبط كونفنسيون دو بارتناريا مع دي باترونا افريكا، مع دي شومب دو كوميرس، مع دي ثينك تانك، مع دي اجنس بروموسيون دانفيسمون انسي دي سويت. والاهم من هذا كل تعرف سلوغون تاعنا احنا تونيزيا از اور جيت واي تو افريكا، معناتها تونس بوابه افريقيا.
1: باش نجيك للنقطه هذه، يعني أيوة. نحب ساعه نكمل من جهه الجانب التونسي ساعه المستثمرين.
2: نكمل لك رقم هو احنا وقت اللي بدينا في 2015 رقم صادرات تونس نحو افريقيا جنوب الصحراء كان في حدود 600 مليون دينار فقط ما يقارب كنا في 1.5% من جملة صادراتنا. اليوم 2025 فقنا 1.6 مليار دينار، 1600 مليون دينار، معناتها اون بريسك ملتيبلي بار 3 لي اكسبورتاسيون فير لافريك سوبساريان. راهو شابدا افريقيا بكلها في حدود 6.5 مليار دينار، معناتها اليوم افريقيا في حدود 10% من جملة صادراتنا.
1: اللي هو
2: يعتبر بون رقم طيب، لكن رانا نجمو نعملو أكثر من هذا بالكدا، أكثر برشا، لأنه البوتنسيال في القارة الإفريقية بوتنسيال كبير برشا، مازلنا مستغناش بقوة.
1: ليه وقاعدين نجيو من دول بعيدة بعد من احنا معناها، واحنا هون قراب ونجمو نعملو. أعطيني فكرة شنو أبرز المجالات ربما والاختصاصات اللي موجودة في العمق الإفريقي واللي تنجم تونس تمشي لهم؟
2: أنا جبت لك على انتساب الشركات التونسية في القارة الإفريقية. اليوم عندنا ما يقارب أكثر من 150 شركة تونسية في الكوت ديفوار. تقول لي أنيس فينا مجال خاصة في البنية التحتية، مكاتب الدراسات، صناعة الأدوية، الصناعات الميكانيكية والإلكتريكية، وهذه اللي ما كانتش موجودة دخل الاندستري ميكانيكي إلكتريك، الصناعات الغذائية لزندوسري أجرو أليمونتير معناتها مهمة جدا، الخدمات معناتها كي نقول خدمات سيرفيس فينانسي كونسولتينج سورتو اي تي، شركاتنا في الدومين التكنولوجيا قاعدة تخدم بالقدا في إفريقيا. معناتها عنا عديد شركات على أعلى مستوى تخدم في حاجات هذوما، نجم نقول القطاعات الست، فما ستة سبع قطاعات المهمة اللي طبعا فما زوج قطاعات كذلك ما يلزمش نسوهم، وقطاع الصحه ليفاكواسيون سانيتير، برشا من الافارقه يجيو يداويو في تونس وبرشا زاده توا توانسه دكاتره ودي كلينيك ولا وعندهم دي بارتناريا، وحتى فما شكون ديزانفيسمون في دي سونتر ميديكو في دي زوبيدا في دي كلينيك انسي دي سويت.
1: انا مازلت شفت في طب التجميل زاده شكون دكتور تونسي موجود، شوف والله عرضني من فتره على تيك توك يخدم في احدى دول افريقيا زي.
2: ونكمل القطاع الأخير طبعا هو لونسينيمون سوبيريور ليديوكاسيون فورماسيون بروفيسيونيل. عندنا ما يقارب ممكن 7000 8000 طالب فهمت ولا لا جنوب افريقي في لهنا. العلاقه بين الجامعات التونسيه والجامعات الافريقيه قاعده تتطور. اللي نحب نقول يعني عفاف في العشر سنوات الأخيرة راهو مش مجتمع تونسي افريقي نجم نقولوا ليدرز، لكن هذا من جانب القطاع الخاص. جانب القطاع العام السيبكس وزارة التجارة زادت خدمة كبيرة من 10 سنوات وركزت ومشيت الحق معانا في جانب أنه يلزمنا نخدم على السوق الإفريقية وخدموا بالقداء على الزيكاف لازون دو ليبري شانج كونتينونت على الأفريكان، خدموا بالقداء على الكوميزا فهمتي ولا لا، أوني مومبر وتعرف أوني إكسبورت التوى الكوميزا من غير ما نخلصوا ديوانا وبهذية احنا دخلنا لأفريك دولاس كما كينيا كما تنزانيا كما أوغندا دي برودوي تونيزيان اللي ما كانوش موجودين أجرو أليمونتير سورتو ماتيريو دو كونستركسيون ولاو موجودين. دونك لو بيلون غروسو مودو اللي بوزيتيف، كنا نجمو نعملو خير برشا. فما بعض المشاكل اللي عندنا 10 سنين مازلنا ما خرجناش منها.
1: نعطيك مثلا، هل فما ما يكفي في علاقه بالنقل وبالطائرات؟ لانه مظهر لي عنصر اول
2: اساسي. هذيك النقطة ضعف تونس اليوم هي الجانب اللوجستي. اليوم للأسف شديد مازال ما عندناش اون ليني ماريتيم ديريكت نحو افريقيا جنوب الصحراء، وخاصة داكار سينيغال واكثر ابيجان كوت ديفوار اللي هي تعتبر اليوم لا فري بلاتفورم نتاع توانسة سور لافريك دو الويست فهمتني. والخطوط التونسية عندها بعض الخطوط يبدو لي ستة أو سبع خطوط
1: تمشي لأبيجان
2: أي تمشي لأبيجان تمشي لدكار تمشي لنيامي تمشي لباماكو وكادوغو وكوناكري مي شوي
1: شوي
2: شوي كومباري معناتها
1: شوي وتلقى فول في الأسبوع
2: صحيح بالضبط بعاد برشا احنا ما بيناتنا يعني في فراو الجنب خطوط ما يقلقناش قاعدين نمشيو على الرام على تركيش على اير فرانس على اللي هو نلقاو حلول اما لا كيستيون
1: دو لين نقل السلع
2: السلع هو المهم النقطة الثانية هو الجانب قانون تحسين قانون الصرف باش تسهل مأمورية التعاملات المالية بين الفاعلين الاقتصاديين طبعا تسهيل المعاملات المالية لي كوسيون بانكير لي فيرمون نتاعنا لي انفستيسمون نتاعنا وقت اللي انت مش تستثمر ليبراسيون دو كابيتال نتاعك تكون بسرعة معناتها هذوما يلزم قانون الصرف يتبع التوجه هذا نحو القارة الإفريقية ولا انترناسيونال راهو مش كان القارة الإفريقية لأنه أنت اليوم قانون صرف صحيح معناتها فما ديما يقول لك نخافوا على الدوفيز نمبر دو جور 195 105 دونك اوني دون سيت موين لا دونك أما أنت أتونسيون وقت اللي أنت مش تشجع المستثمر التونسي ولا الفاعل الاقتصادي
1: باش
2: يرجع لك
1: باش يرجع لك أضعاف الأضعاف
2: معناتها بالضبط ومش يخدم لك زادة أولادك خاطر بيناتنا ما فماش شركة تونسية نعرفها أنا مشات وانتصبت
1: ما فيهاش توينسة
2: وشوتو لي كادر
1: أنا نعرف
2: من المدير العام
1: الانفراستركتور وكل اللي هما مسبقين من أول القطاعات اللي استثمروا فيهم التوينسة أغلبهم توينسة ديزانجينيور اللي يبنوا غادي
2: حسيلو اسمع معناتها لو كان نعملوا شوية مجهود في الجانب اللوجستي وخاصة كما قلت لك الماريتيم وكان نحسنوا شوية في الجانب القانون الصرف باش معناتها نعاون المؤسسات أن المعاملات متاعها مع قارة أفريقية تكون أحسن دبلوماسي إيكونوميك الحق تاع ربي فما تحسن كبير برشا سفاراتنا قاعدة تعمل في مجهود كبير في مرافقة معناتها مجلس عمل تونسي سيبيكس لوتيكا كونيك وزاد رجال الأعمال فما معناتها العدد متاعهم ضعيف نعرف الميزانية نتاع وزارة الخارجية ما تنجمش تكون فما دبلومون كبير على كافة القارة الإفريقية كل بلاد كل معناتها سفارة عندها أبابريس أربعة خمسة بي اللي هما برشا عليهم برشا خدمة برشا كذا وستاف ناقص شوية لكن سبعة معناتها معناتها قاعدين نقدموا وقاعدين زادا نخدموا وين ما فماش سفارات مع دياسبورا تونيزيان اللي قاعدة يعني تكبر أي قاعدة بالجدا احنا توا في كدي ظهار أنا في بالي كنت نصحاب فما عنا 2000 تونسي معناتها ملي كادر اليوم فما يظهر لي يحكيوا على 6000 و 7000 تونسي متواجدين ضعفت ثلاثة مرات معناتها لو نومبر دا دياسبورا تونيزيان اللي ولات في افريقيا كبرت ومهمه ومهم جدا انه يوليوا هما بيدهم ديروا لي غادي يصير بلاص
1: بس انيس احنا عشنا توا الفتره الاخرانيه الخريطه نتاع العالم جديده وشفنا المساحة الهامة والكبيرة واللامبوزونت متاع قارتنا قارة سمراء القارة الإفريقية الغنية والثرية على جميع المستويات وكي نغزروا للقارة الإفريقية نلقاو كتونس الجميلة الرائعة جاية على رأس القارة في موقع استراتيجي من اللي دخلنا للابتدائي طول عمرنا وإحنا نحكيه على من الحاجات اللي تزيد في قيمة تونس هي موقعها الاستراتيجي كبوابة لإفريقيا اليوم حتى نكونوا فعلا بوابة لإفريقيا اقتصاديا وتجاريا شنو اللي ينقصنا على شنو يلزمنا نراهنوا شنو يلزمنا نعملوا بصفة تطبيقية
2: به. احنا عفاف البارح قدمنا رؤية مجلس عمال التونسي الإفريقي 2030 ووقع انتخاب مكتب تنفيذي جديد في 15 عضو من صراحة من أعلى طراز وعملنا دي بول جدد فهمت ولا لا بول فينانس بول اي تي بول انسينيمون سوبيريور القطاعات المهمة
1: أعلام
2: بول سانتي بول اعلام كومينيكاسيون وماركتين كل شيء زاد حطينا معناتها جون ممتازة جدا في معناتها في المجال هذا والمكتب التنفيذي الجديد الهدف متاعه هو انه اولا نكملوا في الطريق نتاعنا اللي عملنا كونسوليد 10 سنين اولا مرافقه المؤسسه التونسيه هذاك هدفنا الاول وتكثيف صادراتنا ومرافقه الانتصاب شركة تونسية في القاره الافريقيه الثاني نقطه انه نخدموا مع حكومتنا ومع دولتنا ومع خاصه وزاره الخارجيه وزاره التجاره وزاره الصناعه وزاره التجهيز وزارات الاقتصاديه وزاره الاقتصاد أنه نكملوا في الطريق أنه تكون إفريقيا برمي لي بريوريتي نتاع استراتيجي ناسيونال باش نمشيو مع بعضنا نحسنوا في الدبلوماسي ايكونوميك، نحسنوا في قانون الصرف، نحسنوا في المجال اللوجستي، ونحسنوا في معناتها في لو ديبلومون معناتها نتاع سفاراتنا في افريقيا. واضح ولا لا؟ دونك هذه النقطه الثانيه. النقطه الثالثه عفاف المهمه جدا هو اليوم اللي لاحظناه من الشعب التونسي الافريقي فما كونكورنس كبيره ولات في افريقيا.
1: ماله
2: عندك الصين،
1: فما برشا اطماع. ماله
2: امشي
1: الصين، روسيا، تركيا. الاتحاد الاوروبي،
2: روسيا. تركيا الاتحاد الاوروبي، مصر، مغرب اللي يعتبر معناتها ان فري كونكورنس. مصر درت كوتي راهو قاعد يدخل الافريقيا بصفه كبيره برشا، والجزائر اللي هي معناتها زادة ولات عندها توجه نحو افريقيا. في هالاطار هذايا رؤية مجلس أعمال التونسي الإفريقي أنه كان كل شركة مش تمشي وحدها، وهذا مش نكملوا فيه. صحيح on peut arranger quelques marchés, on peut exporter
1: كل، أما ماشي يكون مشروع وطني
2: ال- ال- ال- ال- بالضبط. أما الشيء الكبير والمشاريع الكبرى خطيتنا. دوك اتجاهنا أنه مش نمشيو pour la création de ce qu'on appelle des consortiums. بدينا عملنا اللي سمعتوا اللي انا لونسي ان كونسورتيوم اسمه تيكا، تونيزي كونسورتيوم فور افريكا ديمات، في مجال البنيه التحتيه والانرجي والاو والاسينيسمون والتيليكومونيكاسيون. اعلنا البارح في المؤتمر من هنا اربع اسابيع على اقصى تقدير مش سنعلن على كونسورتيوم فيه مجموعه من اكبر شركات تونسية في مجال التكنولوجيا. دونك هذايا اسمه اس تي 2 ا قبل فنداني بقدرة الله اللي قدمنا فيه محضرناهم. on va annoncer un troisième consortium اسمه TACT تونيزيا consortium فهمت ولا لا for training and education. هذايا للجانب l'enseignement supérieur l'éducation et la formation professionnelle. مهم جدا ان شاء الله هذو مزوز ديجا في 2026 يولي وعنا 3 consortium. برنامج العام الجاي un consortium dans le domaine de le tourisme ST2H un consortium dans le domaine de la santé. 2028 ان شاء الله نكملوا افيك كونسورتوم دون دومين اندستري. تعرف اليوم تونس سور بلان اندستريال راهي متقدمه ياسر على افريقيا جنوب الصحراء، وعندنا ما نضيفوا بصفه كبيره برشا. كملنا لا ميزون بلاس دو سي كونسورتيوم لا سكي نو مونك لو بلوس توا شنو ناقصنا في تونس هو التحصل على مشاريع كبرى. انا نوصل نعمل دي كونسورتيوم نجم نتحصل على دي بروجي ستركتورون فيهم بليزيور كور دو ميتي، لكن الصين والامريكا واوروبا وقت اللي يمشيو ينيغوسيو لافان ويجيبوا الفينانسمون. دونك احنا مش نعملوا فيكول دو فينانسمون. عندنا تاع فيتا فاينانسينغ انفستمنت، يعني عملنا علاقات كبيره جدا بالبير دو فون انترناسيونو فهمتوا لا، البنك الافريقي للتنميه، الافريك زين بنك، الافريكا فاينانس كوربوريشن، بنك الاسلامي وغيره. دونك ان شاء الله سيقع احداث اون بنك دافير بان افريكان.
1: فما نقطه وانت معناها تعرف اكثر مني، هل فما امكانيه وانه فما فالور اجوتي اذا كان انه تكون تونس هي الانترميديير مثلا بحكم الموقع نتاعها ما بين اوروبا والعمق الافريقي؟ معناها ما نسحقوش وانه يكون عندنا بورد كبير نخدموا عليه ونعملوا له كومونيكاسيون ونعملوا دي سيركوي مهمين ماريتيم سيانيسا.
2: اسمعني، احنا السلوغون بتاعنا منذ انشاء مجلس العمل التونسي الافريقي از كما قلت لك تونيزيا زيرو جيت تو افريقيا، يعني تونس بوابه لافريقيا.
1: هاي باش ندخل لها اذا كان ما عنديش هذوما.
2: عاوز اللي احنا اللي عندنا تو اللي به فايده واللي تبكي عليه العباد، عندنا ليكسبرتيز وعندنا لي كومبيتونس وعندنا لي سافوار فير اللي هما مطلوبين جدا في افريقيا و اي سون تري بيان ابريسي بور فوتر انفورماسيون. راهو تونسي مطلوب في افريقيا، مهندس، طبيب، محامي، كونسلتان، اي تي، مطلوب. واضح ولا لا؟ تو شنو ناقصنا احنا اللي قلته انت؟ احنا عندنا بورتراد صحيح وعندنا بعض الابرات وكل شيء، لكن طاقه ضعيفه
1: والخدمات
2: البرودكتيفيتي طايحه برشا. دونك ما ينجمش يكون

0: تقريبا 3 4 ايام راه توصل له. وصلت سلعتك للنيجر وصلت لفريقيا افريق دلوست الكل. دونك سي تاناكس استراتيجيك ا ديفلوبي اوسي تيرستر ماريتيم فهمتي ولا لا وكما حكينا البنوك والتمويل والدبلوماسي الاقتصادي.
1: شكرا جزيلا سي انيس يعطيك الف صحه. السيد انيس الجزيري رئيس مجلس الاعمال التونسي الافريقي، ان شاء الله مزيد من النجاحات وان شاء الله العام الجاي ولا اللي بعده نرجع نعملوا تقييم ونشوف حاجات اخرى وانجازات اخرى في اطار العمل على قارتنا الغنيه افريقيا. باش نخرجوا فاصل صغير ونرجعوا مع مدام امال مباشره.
2: L'invité du jour. خليك قريب. فيم وراجعين. مع أورانج بوستي الغنطري بالماكس بوكس 5G.
3: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا، هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
2: ملا باش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج. قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين، برشا مواضيع دينية ودنيوية، كل سبت واحد في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي من 11 حتى نص النهار على ديوان فام.
4: ويكند عالكيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفاف الغربي.
1: مكملين معكم في ويكند عالكيف باش نرجعوا لتونس وباش نرجعوا الفقرة نجحت برشا معنا السيزون اللي فاتت وتواصل معنا. أميل كل مرة تجيب لنا هكا كنز من كنوز تونس الجميلة، اليوم باش تهزنا للعين السخونة.
4: كلام أميل.
1: أيوة.
5: اليوم باش نقعدوا في الجنوب التونسي، البارح مشينا لسطح القمر، اليوم باش تهزنا الرحله من مدنين نمشيو مباشره ل لبني خداش وبالطبيعه الاقصر غيلان. ساعة قبل كل شيء قبل ما نحكي في الروبريك هذه حبيت نقول ميرسي زوز من الناس اللي اعطوني الفيديو هذية اللي هما أنور وهاجر، زوز توانسة عايشين البرة يروحوا يصوروا تونس، دونك واخذيت منهم الإذن واعطوني على الميل قالوا لي تنجم تتصرف الفيديو معنا حتى مشكل،
1: يعني يعطيهم صحة نحييهم برشا برشا.
5: دونك باش نكونوا أمناء. إذا الطريق من مدنين إلى قصر غيلان يلزمنا نقفوا في وسط الطريق 30 كيلو متر قبل ما نوصل لقصر غيلان. وين باش نلقاو؟ في وسط الصحراء يا عفاف، في قلب الصحراء، منبع للمياه الساخنة، منبع للمياه الكبريتية، منبع لمياه اللي هي تعتبر جنة على وجه الأرض. العين هذية ولات تعرف باسم العين السخونة. شنو حكايتها العين السخونة هذية؟ يا لله، العين هذية هي تتدفق على عمق 700 متر، 700 متر تحت الأرض، يجيوها الناس من المناطق الكل في تونس ويجيوها حتى من برا للاستشفاء وكذلك لمداوات حتى بعض الأمراض الجلدية، لأن الماء الكبريتي الساخن اللي خارج منها يداوي الروماتيزم، يداوي برشا حاجات اللي يمشيوا لها العباد للاستجمام. يظهر لي يزمنا مشي خشتي،
1: يزمنا مشي أمل أختي، يزمنا مشي
5: أنا زادة كيريتها
1: ويحد بعض التعب اللي تعب الكل يمشي فرد عن عمو.
5: صور صحراء مزيانة هكاكا وانتي في وسط الماء الدافي، معناها حاجة روعة روعة بالنسبة للعباد. العين هذه ما كانتش موجودة قبل يا عفاف، ولكن عام 2008 مصالح وزارة الفلاحة حبت القات اللي فما منبع مياه موجود غادي، فحفرت غاديكا ماشي في بالها اللي بيش يلقاو مياه للسقي أو مياه للشرب في المنطقة هذيك. لكن وقت اللي تم الحفر بطريقة معناها عميقة وعميقة جدا، لقاو اللي الماء هذية مالح وكبريتي في نفس الوقت، دونك ما يصلحش لا للشرب ولا للزراعة، فيصلح للاستجمام. كما قلنا هو مكان رايع برشا، يقع ما بين بني خداش وما بين قصر غيلان في بعد 30 كيلومتر. وقت اللي نمشي ونردوا بالنا شوية لأنه فما برشا معناها جمال نجمون القوي

0: نلقاوهم، نلقاو الرعاة بالأغنام متاعهم، كيف كيف ردوا بالنا في الطريق، لأنه فما برشا رمل اللي عفاف على الطريق اللي جاي من الريح اللي موجود غادي. ديما نقول المشي للمناطق هذية ماذا بينا تكون سيارة رباعية الدفع وتكون سيارة عالية شوية، علاش؟ على خاطر باش نحافظوا على رواحنا وعلى السلامة متاعنا. اللي بس كيف كيف لازم يكون مواتي للمكان هذاك باش نجموا احنا نتفرهدوا كما يجب. آلة التصوير البارعة عفاف قالت لكم التليفونات، انا زادة كيف كيف نقول لكم تليفوناتكم، ونقول لكم هزوا معاكم لباس البحر ربما للاستجمام وللشفاء في المنطقة هذية. واكيد باش نرجع لبرشا عيون اخرى موجودة في تونس من شمالها الى جنوبها، برشا عيون استشفائية ان شاء الله نرجعوا لهم. جمعة جاية يا عفاف باش نمشي لقصر غيلان وباش نكتشف قصر غيلان كما لم يكتشف من قبل.
1: يعطيك الصحة أميل، بالحق عنا برشا عيون استشفائية ومياه هكية اللي بيهية، أما نقصنا الستاسيون
0: اكزاكتومون.
1: معنا أبار قربس، شنو عنا؟ عنا قربس وين آخر ذكروا معايا؟
0: في زغوان جكروا، فما في زغوان موجود مركز الاستشفاء. دونك هذه هي المناطق. أنا توا نعرف في مثلا في الشمال في بنزرت، نعرف في جبل إشكل فما سبع عيون، سبع عيون كبريتية بأتم معنى الكلمة، لكن ما تلقاش أنت مراكز غاديكا موجودة تنجم يمشيوا لها المواطنين اللي عايشين غادي
1: لقرب استثمار هي
0: استثمار برشة. استثمار هي البرشة معناها توقرب سيجوها من المناطق الكل، وفما وتيل موجود غادي وفما ناس نجم تستجم وكل شيء. المياه هذية رو لو كان جات البرة، لو كان جات في أوروبا المياه هذية راهي فريمان تم استغلالها بشكل كبير وكبير برشا. ساعات نتفرج في دي روبورتاج يبداو دي لاك يا عفاف والله ما فيهم حتى شيء، يبداو باش يهبط يعمل غطسه ويرجع معناها، وتلقى بجنب نتاعو وتلقى اوبرج، تلقى الحوان، تلقى الاكليات اللي موجودين، تلقى استغلال كبير وكبير برشا. ان شاء الله ان شاء الله الاستثمار وان شاء الله التشجيع خاصه على الاستثمار في المناطق هذه يخلي العباد انها تستثمر وتعطي خدمه كبيره برشا لتونس.
1: ميرسي بوكو. كانت هذه كلام امال. كلام امال. يلا نخرجوا بالموسيقى وراجعين. هذي ويكاند على الكيف حتى الأحداث.
2: ويكاند على الكيف ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 للأحداث. يعرف كل شيء، ما يفلت شيء، لا تفوتوا كبيرة ولا صغيرة، معلومات، أسرار، حكايات من التاريخ، عجيب وغرايب، عجيب وغرايب. تسمعها كل سبت واحد في بول عريف ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فام.
3: ضرب الجزاء، ركنية ولا تسلل، كل شيء يلزم يتحلل في استاد ديوان كل سبت واحد من 6 لـ8 متاع الليل مع عبد القادر الرقي ومحمد أمين خنوش على ديوان فام. اسبورغرام.

الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين، برشا مواضيع دينية ودنيوية، كل سبت وحد في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي من 11 حتى نص النهار على ديوان فام.

0: يعرف كل شيء، ما يفلت شيء، لا تفوتوا كبيرة ولا صغيرة، معلومات، أسرار، حكايات من التاريخ، عجيب وغرايب، عجيب وغرايب، تسمعها كل سبت واحد في بول عريف ابتداء من الماضي ساعتين على ديوان فام. خليك قريب، فيم وراجعين
1: مع أورانج. بوستي الرنتري بالفيبر 100 ميجا.
2: الرنتري مشكل للقراية، الرنتري فرصة باش تبدأ عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوام. مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و 900 في الشهر في عوض 99 دينار و 900.
1: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفيبر.
2: عندك أورانج.
3: Dernier appel. Dernière démarque chez Mazzaro Milano. اللي تحط على ذمتكم تخفيضات استثنائية بمناسبة العودة المدرسية توصل ل 70%. عرض متوفر في جميع نقاط بيع Mazzaro Milano وعلى mazzaromilano.com. Mazzaro Milano، العلامة الأولى في تونس.
4: ملي رجعت الفاك بالميفي في الساك، وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي، نتحرك والريلات نحرك، نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري، وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي، بطبيعتي معايا الميفي 5G
5: حصريا مع اريدو. في الغونتخي انت وانترنتك اون موبيليتي، تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس نتاع الميفي 5G ومعاه 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
6: اريدو، طور عالمك.
0: ديوان فام على فرد موجة، آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان فام، صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
7: موجز العشرة، ديوان فام، عسلمة. رئيس جمعية تونس الزيتونة فوزي زياني يقول في برنامج ويكاند على الكيف إن حوالي 86% من صادرات زيت الزيتون التونسي تباع في شكل شحنات سائبة وتفتقر للقيمة المضافة، على حد قوله، موضحا أن الشحنات التونسية تتجه أساسا إلى مشترين في إسبانيا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية، أين تتيح التشريعات مزجها بزيوت أخرى والاكتفاء بعبارات مبهمة وغامضة حول المنشأ، حيث تعمد العديد من الجهات في الفضاء الأوروبي لوضع عبارة من خارج الاتحاد الأوروبي دون ذكر البلد الأصلي لزيت الزيتون، وهو ما يساهم في تفويت القيمة التسويقية العالية للمنتوج التونسي داخل الدول الأوروبية على حد تقديره. المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تقترح إعادة سلة مدرسية تونسية تضم مجموعة من المستلزمات المدرسية الأساسية المصنعة محليا، مع تحديد مواصفاتها وأسعارها ومنافذ بيعها ونشرها عبر موقع وزارة التربية، بما يمكن وفق رئيس المنظمة لطفي الريحي من المساهمة في تخفيف كلفة العودة المدرسية ودعم الإنتاج الوطني. وقال الريحي في تصريح لوكالة تونس فريق للأنباء إن هذه السلة يمكن أن تندرج ضمن برنامج وطني للاستهلاك المدرسي المسؤول والمنتوج التونسي، تشارك فيه وزارة التربية والتجارة والصناعة والمؤسسات المنتجة ومنظمات المستهلك. النائب بالبرلمان خالد المبروكي يؤكد انطلاق أشغال تعبيد طريقين بمعتمد تسعيدة من ولاية سيدي بوزيد على امتداد إجمالي يقارب 4 كيلومترات وبكلفة جملية تقدر ب 1.2 مليون دينار، وأوضح أن هذا المشروع ظل معطلا لأكثر من 10 سنوات، مما مثل عائقا كبيرا أمام الحركة التنموية بالمنطقة وتسبب في معاناة كبيرة للتلاميذ، وفق قوله لديوان فم.
8: طريق العكيلية، المدرسة الخشم، وكذلك طريق مدرسة سيدي خليفة، اليوم زوز طرقات يمتدوا على حوالي 4 كيلومتر. كما تعرف الظروف المناخية الموجودة، هذه الطرقات كانوا عائق كبير على التنمية، على العودة الدراسة في أجيالها. هذا من المشاريع المعطلة اللي عندها أكثر من 10 سنوات. الحمد لله بتضافر الناس، كل المجالس المحلية، السلطة المحلية، السلطة الجهوية، كذلك السلطة المركزية، حرصهم على تذليل المصاعب الحمد لله توفقنا أنه يسير هذا المشروع هذا بكلفة 1,200,000,000. إن شاء الله القادم أفضل. عندنا مشاريع معطلة كثيرة خاصة في المسالك الريفية اللي هي تشكل عائق كبير، عدم وصول الحافلات للتلامذة. ثم تلامذات وصلوا أنه خرجوا من القراية على جال ما يجوش نقل، ثم ناس مشاريع تعطلت برشا لأنه ما ثماش نقل. إن شاء الله بشوي بشوي نجموا كما رينا اليوم في السعيدة نجموا نروح في الرقاب، نروح في مدينة أولاد حفوز، فتح طرقات جديدة وإنجاز طرقات جديدة.
7: إلى الشأن الدولي، البحرية الأوكرانية تعلن إغلاق زورق مسير روسي باستخدام مسيرة بحرية، في حين قالت كييف إنه أول اشتباك بالمسيرات البحرية بين البلدين اللذين يخوضان حربا منذ أكثر من 4.5 أعوام. الحكومة اليمنية تؤكد إعادة ترتيب صفوف قواتها في الساحل الغربي لاستعادة مناطق في تعز، ورئيس الوزراء يربط التصعيد الحوثي بأجندات إيرانية.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.
9: ضرب الجزاء، ركنية ولا تسلل، كل شيء يلزم يتحلل في استاد ديوان كل سبت وحد من 6 إلى 8 متاع الليل مع عبد القادر الرجي ومحمد أمين خنوش على ديوان فام سبور غرام.
10: قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين،
11: برشا مواضيع دينية ودنيوية كل سبت وحد في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي من 11 حتى نص النهار على ديوان فام.

0: بوتكم
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5 بنت الصبحية مع ويكند عالكيف. ويكند عالكيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
2: مرحبا بكم من جديد، مكملين معكم في ويكند على الكيف حتى للحداش. من بعد شوية ما نجموش ما نحكيوش على موضوع الذكاء الاصطناعي والتحذيرات اللي شفناها على مواقع التواصل الاجتماعي أنه الذكاء الاصطناعي قادر أن يقضي على البشرية في أقل من 5 سنوات. من بعد باش نحكيه فيها التصريحات هذه، دونك خليكم معنا. فرحنا برشا وأنه يجيب بحثنا ضيوفنا شبابنا شباب العلاء الجميل اللي معنا الحقيقة في كل موسم لازم باش يسجلوا الحضور متاعهم ببعض المواضيع. غازي بالقيد، أهلا وسهلا.
3: صباح النور عفيف، أهلا وسهلا.
2: لباس
3: والله الحمد لله، تعدينا صيف صعيب شوية كما الناس الكل الحقيقة. ها وقريب يخرج إن شاء الله صيف وتتفرهد الأمور.
2: شهرين ويخرج
3: شهرين أخرين برشا.
4: كيف صعيب تضوء ما يقصش في داركم؟
3: يزي صلي عني بي
2: هو مجمعة كلمة قصة عليهم الضوء مجمعة الكتابة
3: معماريا مزهرين. خلينا نقوله
2: خلي واحد ينقل بحذيك ونلاو شو
3: والله ميش نصيحة بيه هي الحق تعربي مش نقل بحذيك، لكن خدمتنا أمور الضوء الحمد لله يا ربي.
2: جاوكم بيه
3: ما قصش برشا ما قصش برشا على
2: الحقيقة. عزيز قطاتا اهلا وسهلا، مرحبا
4: بكم الناس اللي تسمع فينا الكل. انا تبدلت وليت انسان متفائل. مثلا الصيف اللي تعدى تعلمنا من برشا حاجات، تعلمنا قيمه الماء قيمه الكهرباء
2: والله حاجات اللي كانت بديهيه معنا.
4: وتو في دخول الشتاء انا والله نعرفوا قيمه الغاز باللي ما ندوروش سيبوه
2: باش ليه نسخك باش تقول لي تعلمت قيم اخرى، مثلا قيمه الصداقه قيمه الثقه قيمه العلاقات الانسانيه، تعلمت الخدمه لين هكا من
3: ماهمش تابعينه ماهمش تابعينه عفيفة هم بالحق.
2: احنا متفقين لي هو رجل كبير
3: في هيكل في هيكل شاب وكهو معنا كان الهيكل شاب
2: تخاطر الأرواح
3: الأرواح والأفكار
4: ولا الكيلوات مهم برشا طلع راهو برشا برشا برشا شرطه في السخانة باش نستحضر والطاقة الشمسية بالليل ندعو الناس للطاقة الشمسية راهو بعديك باش تكون كنز راهو
2: ديسكول تويزبها تتحول بشوية للطاقة الشمسية. الوغ نمشيو للماركت بليس مع غازي بالقيد ديريكتومون. معاك غازي باش تحكي لنا على كتاب سامباتيك.
3: الكتاب كتاب اسمه اخبار الحمقى والمغفلين. هي
2: هو يضحك اسمه،
3: ريت كي تقول هي يضحك من بعد الموضوع باش يولي بلو سيريو في وسط الفقره. الفكره انسبيري من المخاطر نتاع الذكاء الاصطناعي. وانت باش تفهم قيمه شيء، الشيء يعرف بضده عن الذكاء الاصطناعي، وبالتالي نجمو نحكيو على الغباء البشري. نجمو حتى عفيف نعتبروا انه الغباء البشري اليوم ينجم يكون اكثر خطوره من الذكاء الاصطناعي. ورجعنا بيان سور لدراسات علميه معمقه ورجعنا لكتب عربيه قديمه نتاعنا، قلنا خلينا ناخذوا منها الحكمه وناخذوا منها الفكره. كتاب اخبار الحمقى والمغفلين الامام ابي فرج ابن الجوزي، نحكيه على القرن السادس هجري. كتاب في ظاهره هزل ومرح، لكن في باطنه عبر ونقد لظواهر قاعدين نعيش فيها اليوم. من القرن السادس هجري. ابن الجوزي علل في المقدمة سبب تأليفه كتابا عن أخبار الحمقى والمغفلين. قال لك لزوز أسباب. السبب الأول، الشيء يعرف بضده. فإذا عرفنا الحمقى والمغفلين عرفنا الذكاء والفتنة. والحمقى راهم ما همش نفسهم المغفلين، ما همش نفسهم الأغبياء، أعطاك حتى لديفينيسيون تاعهم. السبب الثاني، يقول لك هذه الأخبار تدخل البهجة والسرور على قارئها وتزيل الهمة والغمة. أنا الكتاب هذا ننصح به الأولياء الحقيقة باش حتى كان ينجموا يفسروه ويقراوهم مع صغارهم، ديجا من الاسم فقط يجيب التبسيمة الكتاب. ومن بعد كما فكرة المسلسلات اللي تنجم تتفرج فيهم كي تحب تعدي الوقت، وكي تغوص ما وراء الأسطر تكتشف شنية العبر وشنية القيم اللي يحكيها الكتاب هذا.
2: الحق متعربي ما عنديش مع نغوص مع المسلسلات
3: فما لدوتي الطبيب في وسط الكتاب معناها كان انت تحب سطحيا باش تضحك وتتفرهد راهو موجود وكان تحب على العمق ما بين الاسطر موجود برشا عمق من ابن الجوزي.
2: هكا ظلمتني معناها ان نعمل في مشاهده سطحيه مش هذا نقصد.
3: نحكي على المشاهده
2: لا مانيش هذا النقص
3: كي غير بديتي يا ربي العمل عليك راني عاففني ونكمل راني وانا بيان سور وانا مازلت ناوي نكمل السيزون كل ويكاند على الكيف المحببه الى قلبي. هذا اللي بشي هزنا نحكيه على دراسة علمية للمؤرخ الاقتصادي كارلو شيبولا اشتهر بدراستي اسمها القوانين الأساسية للغباء البشري. فكرة شيبولا الأساسية ما هيش دراسة الغباء من الناحية الطبية والنفسية كانت دراسة أثر السلوك الغبي على المجتمع والاقتصاد والعلاقات بين البشر بما أنه هو فيلسوف ومؤرخ اقتصادي. قال لك راهو الغبي كيفاش ينجم يكون أكبر تهديد للبشرية وهذا السؤال اللي جاوب عليه في دراسته كاملة. توا باش تتنحى التبسيمة وباش نحكيه شوية سيريو. الغبي أكبر تهديد وجودي للبشرية. خمسة قوانين شيبولا حكى عليهم هما قوانين حقيقية ومؤكدة. عزيزي المستمع قاعد تسمع فيا باش تعمل دي بروجيكسيون توا على ناس موجودين في حياتك. القانون الأول سميه قانون تصنيف البشرية. قال لك الناس أربعة أصناف. الصنف الأول هو المغفل البائس اللي بلغتنا نحن نسميه زويلي في مخه تعب يشتغل وسط منظومة تعمل لإفادة الغير لكنه يخسر. معناها يعاون يدعم يسمع هو ما يربح شيء وما يضرش حد اون باراليل. دونك هذا الصنف الأول. الصنف الثاني اللصوص والقراصنة ينفع روحه على حساب الآخرين وضررهم اللي هما يتسموا قطاع الطرق. هذوما القراصنة اللي لابسين كوستيمات تلقاه زميل في الخدمة مسؤول جارك صاحبك اللي وين يلقى الفرصة باش أنه ينفع روحه ويضرك ما يقلقوش جملة المفيد المنفع لروحه. الصنف الثالث اللي هو الأذكياء يلعبوا لمصلحته دون إلحاق الضرر بالآخر اللي تهمه مصلحته
2: فعلا.
3: والآخر
2: ما غير ما يضر غيره
3: exactly. ويعملون على استثمار التعاون لتحقيق المزيد من المكاسب المشتركة
2: مش ناس كل تنجح.
3: معناها كان أنا مصلحتي بشتكبر أكثر بمصلحتك راني نلعب معاك من غير ضرر.
2: شكرا غازي متحكي عليك
3: شكرا نتصور
2: نسان فروحي مع هذو
3: من الأذكياء أكيد
2: الطيبين
3: الطيبين الصنف الرابع واللي هو الصنف المخطر اللي هو الأغبياء ما همش لولانين ما همش الحمقى والمغفلين. الأغبياء حسب تعريف شيبولا هو الإنسان الذي يخسر ويصيب غيره بالضرر اللي طيح السقف على الناس الكل. الكونكلوزيون عن أربع أصناف المغفل البائس اللصوص والقراصنة الأذكياء والأغبياء. شيزيد يقول لك شيبولا يقول لك أي عبد في الناتور أمان متاعه وإلا في البيرسوناليتي متاعه ينجم يعمل أم ميكس بينات الزوز في الحياة في موقف يكون هكا في موقف آخر يكون هكا ينجم يكون الذكي القرصان مثلا كان منفعته هو بشتكبر أكثر بمنفعتك أنت ميسالش كان منفعته بشتكبر أكثر بالضرر متاعك زادة ميسالش ما يقلقوش. قال لك إلا الغبي ما ينجمش يكون ميكس ما بينات حاجتين هو غبي وبس ما ينجمش يكون حاجة أخرى.
2: ليش يضر الناس الكل يضر روحه واللي معه.
3: نرجع للمثل العربي القديم يقول لك إذا قيل لك أن فقيرا استغنى وغنيا افتقر وحيا مات أو ميتا عاش فصدق وإذا بلغك أن أحمقا استفاد عقلا فلا تصدق. هذه هي الفكرة اللي حب يوصلها شيبولا من القانون الأول ما بين خمسة قوانين. القانون الثاني اللي هو يقول لك دائما ما نستهين بالأغبياء وعددهم. شيبولا كافر في الوقت هذاك. ريت شيبولا في القانون هذا عفاف كاد أن يؤمن بالله وبوجوده. علميا عمل ديزيتود ستاتيستيك خذ ديزيشانتيون يحب يحسب عدد الأغبياء والأصناف متاعهم والطبقات الاجتماعية متاعهم. قال لك الأغبياء أكثر بكثير مما نظن. تعمق في الدراسة متاعه واكتشف اللي نسبة الأغبياء واحدة هي نفس نسبة الحاصلين على جائزة نوبل نفس نسبة الذي لم يتلقى تعليما أساسا نفس نسبة اللي موجودين في المناصب الحساسة نفس نسبة اللي موجودين في المصانع والمزارع مشي أدلا دوسا في الليزيتيود متاعه. عمل أبحاث حول تأثير الفقر والتهميش. قالك بالك جاية من الفقر والتهميش على زيادة نسبة الأغبياء. لقى لنسبة الأغبياء ثابتة ومتقاربة، نفس نسبة الطلبة الأغبياء هي نفس نسبة المعلمين الأغبياء، نفس نسبة الحاصلين على الدكتوراه الأغبياء هي نفس نسبة الأميين الأغبياء. لهنا وين شي بولا كيد يسلم، نفس نسبة الفقراء الأغبياء هي نفس نسبة الأثرياء الأغبياء. ربي سبحانه حافظ على توازن الكون. كان ما فماش الأغبياء هذوما اللي يلوج على مصلحته هو يضر روحه هو ويزيد يضرك معاه، راه ما فماش الأذكياء. كان ما فماش اليوم شكون يهد، راه ما فماش شكون يبني. والمجتمع اللي يرتفع فيه عدد الأغبياء تنعدم فيه الحياة. فما برشا كتب، فما برشا أفلام ومسلسلات، مازالوا ثلاثة قوانين أخرين كان فما مستمع عجبته الحكاية نجم يدخل ويقراهم على كارلو شيبولا القوانين الخمسة متاعه. من الكتب النجم نذكر ثلاثة، من الأفلام والمسلسلات للناس المغرومة تلقى The Basic Laws of Human Stupidity كارلو شيبولا، Thinking Fast and Slow دانيال كانيمان، وتلقى Why Smart People Can Be So Stupid روبرت ستينبرغ. هذوما من العلماء اللي حكيوا على الغباء البشري باش يفسروا أهمية الذكاء. للي مغرومين بالسيريات والمسلسلات فما The Office، سيري ممتازة جدا فرشتينا، تحكي على الميليو بروفيسيونيل في الشركات وتحكي على الذكي اللي يترقى في الشركات والغبي اللي مسكين يقعد ديما فرد بلازا. The Big Short تحكي على وقتها فلسة البورصة متاع وول ستريت، وكي أعلنت إفلاسها البورصة متاع وول ستريت كيفاش تم استغلال الأذكياء للفرصة هذيك. وIdiocracy اللي هو الغباء يفسر لك الغباء بالسياسة، فيلم ممتاز جدا.
2: شنو اللي ساش بيه ذي تبدل علينا؟
3: عمق.
2: ما فهمت شيء، معناها عدى الصيف وجي جيني بفقرة كيما هكي وقال يكتب وما كتب شفهم؟
3: ما هو الأمل الوحيد بش أنه يتحسن المجتمع اليوم هو بالعلم. نقتبس من عندك أكيد. نعرف نقتبس الحقيقة أنا، ولكن كان بش نكمله نحن بالغباء البشري. رأوا الحقيقة الذكاء الاصطناعي مش بش يكون أخطر حاجة بالنسبة لنا نحن اليوم.
2: محليه وأنه الجيل الشاب عنده هذا الوعي بأهمية الوعي المجتمعي، وأنه رانا يلزمنا اليوم نتداولوا المحتويات هذية بالحق، لأنه الذكاء الاصطناعي قاعد يصيب فينا بكسل ذهني كبير برشا، وكان مش نقعد ونكملوا فيه بالحق، معناه باش نوليو ظهر لي بشرية كاملة غبية. شنو وصلوا لها المرحلة هذي؟ على
3: خاطر
2: ما تخدمش مخك، مش تخدم مخك، معناه تستعمل مخك، راهو مخك يتبلد، الذهن يتبلد، وإذا كان يتبلد ما عادش نجم تخمم. دونك إذا كان باش نسلموا كل شيء للذكاء الاصطناعي سيب، باش نفقدوا الملكة متاعنا احنا متاع التفكير ومتاع الريزونمون ومتاع حلين المشاكل اللي نقعدوا نعملوا عليه. هذيك علاش مهم ياسر وأنه نتداولوا مثل هالمحتويات اللي تخلينا نخمم ونحلل ونناقش ونشوف.
4: هو عبارة على ميوسكل المخ، كيما لي ميوسكل اللي في بدنا الكل، معناها كان ما تسنسوش بونترينمون معين باش يضعف وباش يولي غير قادر انه يقيم بالمهام اللي كان يقيم بها وقتها. وسورتو تو بالموجه الكبيره نتاع الذكاء الاصطناعي اللي جات بسرعه كبيره، الناس والمجتمع ما همش حاضرين للشانجمون الكبير اللي صار في وقت صغير. ديجا تو رؤساء الشركات الكبيره اللي تخدم في الذكاء الاصطناعي وفي الدومين هذا الكل بداوا يتراجعوا وبداوا يندموا شويه على فكره.
2: هو رئيس انتروبيك البارح الى ديك لاغي قال وانه ذا وقيت باش نغالنتي ان بو
4: استقال ديجا
2: لا ذاك باحث يخدم
4: الباحث
2: عم نحكي لك المدير نتاع انتروبيك قال توا باش نفريني معناها التطور هذه باش نرجع ما تحرقش الفقره المواليه.
4: اوكي
3: نعطيك معلومه تو في سوق الشغل اكثر مهاره مطلوبه مهاره حياتيه سوفت سكيل هي الذكاء اليوم
2: البشري.
3: الذكاء البشري أكيد، خاطر أنا عندي الذكاء الاصطناعي وبالتالي لتكملة الذكاء الاصطناعي أنا في حاجة إلى الذكاء البشري أكثر راهي حتى من التواصل، أكثر من المهارات القيادية. الذكاء خاطر تحب له سنين باش أنك تتعلمه. هذاك علاش ننصح الأولياء أنهم يبرتاجيوا مع أولادهم القصص والحكايات هذوما، راهي قصص تشبه قصص جحا قبل.

0: ممتاز. نحن اليوم حكينا على الغباء، نجم المرة الجاية نفصل الذكاء بشوية بشوية.
1: لا لا، أنا في الفقرة باش نبعثها لك باش نحكي زيادة على فخ الخوارزميات ومدى تأثيرها في سياسة القطيع، ومعناها اللي هي تخدم برشا على هذه السياسة في مختلف المجالات.
0: هكا وفكرتك مرفوضة عزيز، فكرة عافية طفي رحكة
2: عزيز. خليوها
1: خليوها. ميرسي بوكو غازي،
0: ميرسي.
1: نعملوا فاصل صغير، فاصل صغير ومن بعد عزيز على شو باش تحكي لنا؟
2: باش نحكيوا على اسكو كي تخدم اكثر وقت معناتها عندك برودكتيفيتي اكثر ولا اللي هو الاغلبيه لا،
1: اللي هو الاغلبيه لا.
2: تو نعرفوا
1: فما بعض الاعمال اللي تستحق برشا وقت.
2: تو ناخذوا اكثر
1: تفاصيل، خليكم معنا دونك هذا باش نحكيوا فيه مع عزيز قطاطا بعد شوي.
3: ويكاند على الكيف، ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 ل 11. خليك قريب، مع أورانج بوستي الرنتري بالماكس بوكس 5G.
4: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا، هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
3: مالا باش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج. قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين، برشا مواضيع دينية ودنيوية كل سبت وحد في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي من 11 حتى نص النهار على ديوان فام.
5: ملي رجعت الفاك بالميفي في الساك، وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي، نتحرك والريلات نحرك، نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري، وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جاء بتبيعتي معايا الميفي 5G
6: حصريا مع اريدو في الغونتخي. انتي وانترنتك اون موبيليتي، تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G، ومعاه 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
7: اريدو، طور عالمك.

0: ويكند على كيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
1: هو ساعات من الكريتير اللي يبداو العرفات يحكيوها ويقولوها على بعض الموظفين ولا العمال اللي عندهم يقول لك هذاك يجي مصباح لليل ديما يخدم ديما مدري شنو يقعد بعض الوقت اتسيتيرا. سي ان كريتير واحد من المقاييس اللي احيانا يثمنوا به زاد العمل. انت عندك فكره اخرى؟
2: انا عندي فكره اخرى اكيد زاد خاطر هذا كان قبل في برشا سنين التالي معناها تو العالم الشغل تبدل برشا وفما سيكونس وفما جمله كوميديه دارت برشا ونعرفوها الناس الكل باش دخلنا في صلب الموضوع ترى نسمعوها.
3: انتوا مش فاهمين حاجه. القاعده الاساسيه عندنا تشتغل كتير تغلط كتير تترفد. اشتغل نص نص تغلط نص نص تتجازى. ما تشتغلش خالص ما تغلطش خالص تترقى وترقى.
2: هو الأكيد أنه الجملة اللي قالها رأي كوميدية برشا لكن وراها برشا معاني ما بين السطور. باش نحكيه الأغلبية على البرودكتيفيتي اليوم. دونك الفكرة الأساسية هو أنه زيادة سوايع العمل ما تعنيش بالضرورة زيادة في الإتاج وفي الإفكاسيتي متاعك. دونك في البداية كي تبدأ تزيد في سوايع الخدمة كي نحكيه من الأول 4 ساعات معناها تنجم تنتج 4 وحدات مثلا كاتونيتي في 6 ساعات تنتج 6 وحدات في 8 ساعات كيف 8 وحدات لكن هكا تظهر لك العلاقة بسيطة. باركونتر كي يكونوا الساعات أكثر قد ما يكون الإنتاج أقل. هذا وقتاش؟ هذا بعد وقت معين يعني تبدأ تظهر حاجة اسمها الغوندمون دي كروسان يعني في كل ساعة إضافية تعطيك إنتاج أقل. مثلا الساعة الأولى بتكون ممتازة، الساعة الثانية بتكون ممتازة، الساعة الثالثة بتكون باهية، الساعة الثامنة بتكون عادية، وأبرتين من الساعة التاسعة باش نلقاو التركيز يبدأ ينقص، الساعة العاشرة باش نلقاو أخطاء أكثر، وفي الساعة 11 الوقت موجود.

0: ودما البرودكتيفيتي صفر ماك قاعدان في حتى يجوز قاعد موجود
1: هيك الحاجة حلوة تترجع
0: وانا سؤال إذا أنا موجود في البيرو 11 ساعة ورا بعضهم هل هذا يعني فعلا أني نخدم 11 ساعة بفاعلية أول سبب يخلينا نجاوبه على السؤال هذا بلي هو التعب المخ البشري ماهوش ماكينة ما تخدمش بنفس البرفورمانس طول النهار دونك تزيد ساعات الخدمة خاصة مع خدمة تطلب تركيز باش يبدا التعب يظهر وكي التعب يظهر التركيز باش ينقص سرعه التفكير باش تنقص اتخاذ القرارات باش تكون غلطه الذاكره باش تضعف برشا والدقه كيف كيف يعني تنجم تكون قاعد قدام الاورديناتور وتخدم اما بيرفورمانس نتاعك مش كيما اول النهار المشكلة الثانية المشكلة مش كان في السرعة المشكلة زادة في الأخطاء وهنا تنجم تدخل نقطة قوية برشا للناس اللي تسمع فينا مثلا تصور محاسب كونتابل يخدم 8 ساعات في أول 6 ساعات بش يعمل 20 أوبيراسيون صحيحة في الساعة 9 والعاشرة اللي بش يزيدهم بعد الخدمة بش يبدأ يعمل في أغلاط في الشيفر أغلاط في السيزي انتربريتاسيون غلطة ينسى الكنترول ناقص دونك الشركة وقتها ما ربحتش بالضرورة ساعتين إضافيين لكن من جهة أخرى ربحت ساعتين خدمة أكهو وخسرت ساعات في التصليح متاع الخدمة هذيك وهذا يولي اسمه الكوكا شيء متاع ساعات العمل الإضافية فما شكون يقول لك كمان ساعات نقعد نخدم 10 ساعات ونكون بروديكتيف وهنا مهم جدا انه ما تخوش الفكره وكانها الخدمه برشا راهي خايبه لا الفكره الادق هو انه المشكل مش في عدد الساعات وحده اما في العلاقه ما بين عدد الساعات والبرودكتيفيتي يعني هذه الفكره هذه والنقطه هذه ما تنجم تعرفها كان انت في روحك وقتاش تبدا تتعب
1: معناها فوالا معناها عزيز زيد هوني مربوطه بالشخصيه كل انسان
0: فما
1: واحد البرودكتيفيتي نتاعه ينجم يعمل معناها نفس الكميه مثلا نتاع العمل انا نعملها في 4 سوايع انت تجي تعملها في ساعه
0: بالضبط
1: معناها ال ديبون دو لي كاباسيتي نتاع كل واحد
0: بالضبط وعنا لها الحل زاد شويه اخر باش نجموا نحسنوا ديما كل واحد ينجم يحسن في الماكسيموم نتاعو تنجعوا له شويه اخر في بعض المهن وفي بعض الفترات الساعات الاضافيه تنجم تكون ضروريه راهو وما نجموش نهربوا منها مثلا في يبدا عندك بروجي لونسمون نتاع البروجي هذاك ولا كلوتور كونتابل بالنسبه للمحاسب كيما خدينا في ليكزامبل دونك اما المشكلة كي تولي الساعات الطويلة تقلق في الروندمون نتاعك ويوليو كل يوم وقتها تولي مشكلة معناها كي تجي في بيريود معينة عادي الناس الكل تتعادى بفترة صعيبة لكن كي تولي ديما هي اللي تقلق هنا نجمو ناخذ مصطلح تقني جميل جدا اسمه البريزونتيزم يعني الشخص موجود في الخدمة اما وجوده ما يعنيش بالضرورة انه برودكتيف وهذا يطرح هنا سؤال اخر هل الشركة تقيس عدد الساعات اللي خدمناهم والا القيمة اللي خلقناها وهنا ندخلوا في عمق الموضوع خاطر في بعض الكولتور بروفيسيونيل الشخص اللي يقعد للثمانية متاع الليل يتشاف أكثر جدية من الشخص اللي يخرج الخمسة متاع العشية
1: معنا في البرسيبسيون
0: وحتى لو كان الزوز عمال هذوما عملوا نفس ليتاج في نهار كامل يعني أحيانا الشركة تخلط ما بين الوقت اللي عديته في البيرو والبرفورمانس مثلا موظف عنده ديدلاين يخدم 10 ساعات بعدها يلقى روحه تعب غدوة باش يخدم أقل أكيد يولي عنده روتار في الخدمة فيزيد ساعات العمل باش يتعب أكثر ويقعد في نفس الروتار وهنا باش ندخلوا في سيركل فيسيو السيركل هذا كيفاش ضغط ساعات أكثر تعب أخطاء روتار ضغط أكثر ساعات أكثر تعب أخطاء روتار ضغط أكثر ونقعدوا هكاك ندوروا ونعيشوا بالستريس وبالتعب هنا تدخل نقطة أخرى المخ والبدن يحتاجوا الريكافري لازمك ترتاح هذا هو البوان اللي قلت لك النجم ونحسنوا بها في الماكسيموم نتاع ساعات العمل يعني اذا كان خدمت اليوم 12 ساعه وبعد رجعت للدار ما رقدتش مليح وغدوه عاودت نفس الشيء انت ماكش باش تبدا نهارك الثاني من الصفر وهنا تبدا نهارك بحاجه اسمها ديت دو فاتيك ديجا عندك ديت لازمك تخلصها عندك تعب لازمك
1: ويبدا الكوميول هذايا من بعد يعني
0: بالضبط الكوميول يبدا وندخلوا في السيركل اللي كنت نحكي لك فيه هات خلينا نشوفوا تو في الجانب الاقتصادي احكينا على التعب على البدن نرجع للإيكونومي الشركة ما يهمهاش فقط قديش الموظف خدم من ساعة يهمها قديش الفالور اجوتي اللي خلقها الموظف هذا. يعني تنجم شركه تخلي موظف يخدم 10 ساعات في عوض 8، اما اذا البرودكتيفيتي في الساعتين الاخرانيين ضعيفه، الشركه باش تلقى روحها تدفع في سالير وفي الكتريسيتي وانفراستركتور ومانجمنت وكوليه للايرور اللي حكينا عليها من الاول. وفي المقابل ماش باش تحصل على نفس لو تبوت المتوقع، دونك وقت تولي زياده التون دو ترافاي باش تقلقنا برشا في الاوتبوت اللي قاعد يخرج، وتخرج بالخاسر معناها. باش تخلص وانت الخدام هذاك على سوايع زايده باش تلقى روحك خاسر، بويسك ما فماش اوتبوت واضح وما فماش نتيجه باهيه. الجانب النفسي، برشا عباد تنجم تقول علاش الانسان ساعات يحب يبين اللي هو يحب يخدم برشا. الاسباب سهله جدا، البريسيون سوسيال، المجتمع ديما يخلينا في بريسيون، نحبوا نظهروا روحنا اللي احنا نخدموا برشا واللي احنا ديما نحاولوا نخلقوا حاجه ما خير.
1: تحس انت عندك بريسيون تاع هكا؟
2: والله مرتاح
1: طبعا،
0: ضميره مرتاح جدا، ضميره ميت.
2: وكان نلقى كيفاش نوبتيميزي فيهم باش نعطي نفس الريزولتا، نوبتيميزي على الاخر. وهذيك الناس فرحانين بيا وانا فرحان بالناس،
1: معني انت شوفوني هاني زدت عملت سوايع زايده ولا هاني نخدم في الويكاند. عرفتم كلي مثلا هو اور بيروتيك راهو على روحه ما فما حتى اورجونس، ويبدا يكلم في عارفه 9 نتاع الليل معناها باهي هاني نخدم في الويكاند.
2: نزيدك اكثر،
1: هو حتى شيء ما فما،
2: وليت تعتبر سيئه العاده هذيك، تعرفش علاش وليت تعتبر انك ما تعرفش تجيري الوقت نتاعك. كان انا حاسب لك الخدمه باش تخدم على 8 سوايع وانت ناقه فيك تخدم فيها على 12، عندك مشكله نتاع جيستيون دو طون.
1: معناها مش مشكلتي انا،
0: اما هذا في الشركات، اما هذا في الشركات اللي تحترم نفسها
1: في خاطر باش نكملوا بالذكاء الاصطناعي.
0: اون توكا ما بين الاسباب الاخرين عندنا الكومبيتيسيون زاد في وسط الشركه، كل واحد يحب يظهر هو يخدم اكثر من غيره، ولكن بطرق غبيه كما كان يحكي غازي. خاطر توا كما صلب الموضوع اللي حبيت نحكي فيه هو انه توا الشركات والموند دو ترافاي قاعد يتبدل، قاعدين يبداو يفهموا انه راهو مش ساعات العمل يعني برودكتيفيتي. دونك انت يا موظف ويا فريشمون ديبلومي افهمها البوان هذه، واستعمل الذكاء الاصطناعي في البوان هذا برشا، تنجم تخدم اقل وما تغلطش برشا وفي وقت اقل سورتو وتترقى.
1: ميرسي بوكو، يعطيك الصحه عزيز. ماش وقت خلينا ناخذ التليفون مباشره باش نكملوا نحكيوا على الذكاء الاصطناعي جوستومون اللي قرينا الجمعه هذه الحقيقه عناوين تخوف، وشفنا تصريحات تخوف وتصريحات من مسؤولين كبار معناها ومن المؤسسين ولا العبيد الباحثين اللي خدموا في الذكاء الاصطناعي. دونك يقول لك قد يقضي على البشريه في اقل من 5 سنوات ربما. دونك تشهد كبرى شركات ومختبرات الذكاء الاصطناعي تحذيرات متصاعده من قبل الباحثين والمسؤولين حول مخاطر انقراض البشريه او خروج هذه التقنيات عن السيطرة. ومثلا قال البحث في سلامة الذكاء الاصطناعي لدى شركة أنتروبيك إيفان هوبغينز، اللي هو اللي أكثر واحد عمل نشقتش من مليون التويت متاعه وعمل مشاهدة، أنه يقدر بأكثر من 10% احتمال أن يتسبب الذكاء الاصطناعي في قتل جميع البشر خلال العقد المقبل. تصريحات متاعه جيت بعد استقالة الباحث جاكوب كوكسون اللي حذر من أن شركة الذكاء الاصطناعي تندفع نحو تطوير أنظمة فائقة الذكاء دون ضمانات كافية للسيطرة على مخاطرها. احنا معنا الخبير في الذكاء الاصطناعي سيد صحبي أعمارة بالهاتف، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
3: بيك عسانة، هو مختص في الذكاء الاصطناعي صحبي براهم.
1: صحبي بن عمر
3: براهم.
1: براهم صاحبي براهم، مرحبا بك يا سيدي، ونعتذر منك على هذا الخطا. الوغ سي صاحبي، التحذيرات من ان الذكاء الاصطناعي قد يشهد تهديد لوجود البشريه خلال سنوات قليله هذه شفناه تقريبا من برشا ناس هما بيدهم طوروا الذكاء الاصطناعي، هما بيدهم خدموا عليه. هل السيناريو هذا واقعي أو مبالغ فيه أو ربما يفهم حاجات أخرين وراء هذه التصريحات؟
3: هو التصريحات فيريتابل حقيقية، صارت من عند مفوض من مفوض الأمم المتحدة يحكي على مخاطر الذكاء الاصطناعي على البشرية، ومن عند أنتروبيك زوج تصريحات من عند أنتروبيك، واحدة بخصوص تقرير حول إساءة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، محجم كارثي خرج التقرير مع تخوفات حول انها تهدد البشريه، و10% تهديد غير مقصود، ودعوات من عند شات جي بي تي اوبن اي اي لتقليل سرعه تطوير الذكاء الاصطناعي في انتظار وضع اساسيات وادوات نتاع سيكيورتي ونتاع حوكمه، نتاع حوكمه ونتاع سيكيورتي للذكاء الاصطناعي. هما هذوما تصريحات حقيقيه ومخاوف حقيقيه صدرت بالفعل ثابته. اما العناوين الحقيقه المثيره هو انها تقضي على البشر، يعني مواطن عادي نجم يتخيل غدوه روبو شد عصا ويجي وراه مواطن.
1: اذا ما المقصود؟ شنو الشكل كيقولوا القضاء على البشريه؟ شنو يقصدوا بالضبط؟
3: هو اللي علاش صار تم التصريح هذه، وهو شنو الجديد اللي خلى التصريح كيما هكا تخرج، هو النقلة النوعية في قدرات وإمكانيات الذكاء الاصطناعي. انطلقنا من شات جي بي تي اللي كنا نعرفوه قبل، عندك انترفاس اللي يجاوب واحنا منبهرين بحجم المعلومات اللي يحزها. انتقلنا من شكل هذاك الشات بوت وإلى سؤال جواب إلى وكلاء الذكاء الاصطناعي. وكلاء الذكاء الاصطناعي هما ياخذوا من عندك انت الانستركسيون الطلب ويترجموه الى سلسله من الافعال، وهذا بدايه المخاوف من هناك. اليوم الجديد اللي خلى نوعيه التصريح هذه هو ما بعد وكلاء الذكاء الاصطناعي هما لي برو اكتيف، يعني الوكلاء الاستباقيين للذكاء الاصطناعي، اللي هما تعطيه مشكله وحده يبحث
1: يحلها على
3: واحد تعطيه هدف واحد يبعث على المشكله ويقترح حل وينفذ الحل بطريقه مستقله، وينجم ياخذ قرارات على حسب لي كونتكست اللي انت تعطيهم له ولا الضوابط اللي انت تعطيهم له. هذا هو المخاوف الحقيقيه. في المقابل هذا تقنيا، في المقابل نلقاو انه السؤال اللي لازم يتسال الاله هذه الماشينه اللي هي تخدم العقل الذكاء الاصطناعي يكون يتحكم فيها. وهوني هو اللي جاء تقرير متاع أنتروبيك على سوء الاستعمال وطلب من عند أوبن آي آي شات جي بي تي باش نعملوا إطار حوكمة دولي يشاركوا فيه أطراف بريفي وحكومات ودول. هذا هو الإشكال، هل هو أساس إشكال من يتحكم في الآلة ومن يضع ضوابط متاع الآلة الحدود متاع التحرك متاعها، كالسواء تحرك التحرك الاستباقي وإلى التحرك اللي هو علاجي، معناتها الاي اي ايجنت والبرو اكتف اي اي ايجنت. تمام زود. وهذا هو جوهر النقاش الدولي حاليا.
1: هو توا احنا حسب ما نعرفه انه الشركات الكبرى هذه متاع الذكاء الاصطناعي تقريبا عند خواص، معناها القرار الاخير عند اصحابها، اصحاب قبل كنا نحكيوا على قوى اقتصاديه ونحكيوا على دي هولدينغ هما اللي يحكموا في العالم. ظهر لي اليوم زاده وقيت باش نقولوا وانه قوى الذكاء الاصطناعي هي اللي باش تحكم في او تتحكم في الفتره القادمه في العالم. اليوم انا كي نلقى البي دي جي نتاع انتروبيك مثلا ويبارتاجي له التدوينه ايلون ماسك، يقول لك نو دوفون تمبيري لا فرونتيير، ويقول لك انتروبيك سانجاج يونيلاترالمون افرانشير لا بروميير دو سي ايتاب، يقول لك وانه معناها هما قاعدين يقروا بالنسبة للعالم اليوم ما عادش فما سياسات. قديش مستعجل الأمر لوضع قوانين دولية لتنظيم هذا المجال؟ وشكون قادر على هذا اليوم؟
3: هو بالعكس، هو هذا يطمن أكثر منه يخوف. رغم يطمن على خاطر التحذيرات هذه جاية من قلب الصناعة بيدها، مش من خارج الصناعة. مش
1: اليوم ظهر له غدوة بدل راي ويلقى شركة أخرى صينية مثلا تقدمت دوك يعاود يبطل ما يظهرلوش.
3: هو سباق، هو سباق. وذلك علاش التحذيرات هذه جات والدعوات من عند الصناعة بيدها، من قلب الصناعة بيدها، جات تخاطب الدول والمجتمع الأممي. يا دول يا مجتمع أممي، متخليوناش إحنا الصناعيين في سباق مفتوح. حطوا ضوابط تحكي على السيادة، حطوا ضوابط تحكي على الأمن، حطوا على الأمن الرقمي والأمن الفعلي زوج، لأنه لانه تجد تستعمل انت لوكلاء الذكاء الاصطناعي هذه السوبر ايجنت ضد الاقتصاد وضد الاعلام وتوجيه الراي العام وصناعه انتخابات وصناعه راي عام وكل هذا اذا ما تكونش فما بنيه تحتيه تشريعيه كما قريت انا وحكيت عليها في برشا مرات هوني في ديوان فهم البنيه التحتية التشريعية هو هذا هو محور الحقيقي
1: بالضبط.
3: أنا هوني نشكر الحقيقة نشكر لأنه وزارة الخارجية متعنا بطريقة فاجأتني أنا شخصيا أنها قاعدة تقوم بمجهود جبار في حضور والنقاش والمساهمة في النقاش الدولي حول الذكاء الاصطناعي ومستقبل الذكاء الاصطناعي وحوكمة الذكاء الاصطناعي. المجهود هذا يجب متكرر كتونس حتر هي تونس قد تسعى انها تكون في الخارطه الدوليه الجديده للنفوذ نتاع الذكاء الاصطناعي.
1: كيفاش فسر لنا كيفاش تونس باش تكون موجوده في الخارطه؟
3: ثم تصريحات وندوات وورشات عمل قاعده تقوم بهم الخارجيه التونسيه في برشا بلايص بدات من الصين الى حد الايامات اللي فاتت في الامم المتحده ديدها تحكي على لازم نشاركوا معكم احنا كدول وكتونس نشاركوا معكم في صياغه الميثاق الجديد للحوكمه نتاع الذكاء الاصطناعي وهذا ديجا تحدثوا مكتب في بلادنا صح؟
1: في صياغه القوانين يعني
3: صياغه قوانين امميه
1: نسخه في الاندستري معناها نتاع الذكاء الاصطناعي
3: لا قوانين بتنظم ريغولاسيون بتنظم القطاع على شكل انترناسيونال احنا ما لازمش نخليو بلاصنا فارغه كده ومن بعدين احنا لازم ناخذ الرؤيه ونطبقها عنا احنا محليا هذا هو الدعوات المخاوف اللي احنا موجودين فيها توا كمختصين من قلب الصناعه هو التناقض في التصريحات اللي موجوده محليا هون يعني عندنا من جانب ناس معه خارجيتنا في القطام وهذا يفرحنا ومن جانب الحكومة عملت رقمنا وعملت تطبيقات جديدة على الخدمات ومن جانب آخر مسؤولين أخرين وأعلى هرم السلطة يقول لنا متخوف ونحب على الورق ومتخوف ومؤامرة على الذكاء الاصطناعي ما نعرفوش الإطار شنو اللي قال فيه ولا حكاية فيه
1: هو التخوف بالذكاء الاصطناعي هاو جينيه معناها احنا را أو جينيه ولكن هوني أنا السؤال يمكن اللي يطرح نفسه الأهم بالنسبة لنا احنا كبلاد ساعة وإحنا عنا شوية تعثرات في الانتقال الرقمي وماشين نحكيه على الذكاء الاصطناعي دونك اليوم ظهر لي الأهم وأنه نخدمه على الجوانب هذية ونخدمه زيدة على حماية أنفسنا من توا زيدة كيف باش ما تكونش أكسيسيبل اللي أنا وأنا نشوف مثلا فما ديزانجينيور يحكي وأنه مواقع حتى مواقع رسمية على الانترنت تونسية ماهيش محمية كيفية معناها من قرصنة عادية فكو دير إذا كان باش نحكيو على ذكاء اصطناعي فهل إذا كان نون سو كونسونتر سور سا يولي بلوز افيكاس بالنسبة لنا
3: صحيح وهذا هو الدعوات ومخطط مجرد دعوة هي الإصرار الشديد الملف كما قال عادل إمام يصر إصحاحا بأنه في طول يا إدارة يا مسؤولين في طول أكثر من إدارة إذا نتناقش مع بعضنا في كيفية وضع
1: نعملوا استراتيجية متاعنا نشوفوا شنو علاش تعثرنا في الانتقال الرقمي وهممتو نبداو في الزيدة في الانخراط في الذكاء الاصطناعي مع حماية أنفسنا
3: لانه ما في الميدان هذا ولا في المجال هذا الصناعه هذه ما تنجمش تطلب من العباد تقول لهم شدوا استنوني لازم انت تكون كاداره او كدوله صاحبه قياده تكون سريعه جدا باش تحط الاطار العام باش تناقش باش تحط مش نتاع فران مش نتاع تقليل من السرعه من الجبهه انت التوجه هذا لانه السؤال هو هل دولتنا مش خايفين انه اليوم احنا نمشيو بشويه بشويه لا الخوف الاكبر بالنسبه لتونس كدوله بصفه عامه هو نكونوا احنا دوله ضعيفه جدا مقارنه بقدرات الذكاء الاصطناعي هذا هو التخوف ورعب تخوف الى درجه الرعب إذا إحنا مش نتفاوض نمشي ودبة دبة سلة سلة وحدة وحدة في التعابير الاجتماعية اللي نعرفه من كل مش نقارن وإحنا إحنا مزنا عايشين مقارنة القرون الوسطى مع طوال القرن 21.
1: وي واضح.
3: شكرا. هذا هو التفاوض الحقيقي.
1: نعم شكرا ليك، أكيد باش نرجعوا إن شاء الله برشا مرات باش نحكيوا في هذا الموضوع وغيره من المواضيع في علاقة بهذا التطور نتاع الذكاء الاصطناعي. يعطيك الصحة الخبير في الذكاء الاصطناعي سيد صاحبي إبراهيم على كل هذه المعلومات. ميرسي بوكو يعيشك. ميرسي بوكو فاروق السويسي كان معنا في الإخراج، وحيدة قادر كانت معنا في الإعداد، وجدين كانت معنا في الإخراج الرقمي. ميرسي غازي، ميرسي عزيز. بعد شوية يجيكم سيف الدين كوكي، يجيكم عبير وكامل فريق برنامج البرهين قبل ما يفسحوا المجال لبرنامج ديوان ترانس. خليكم ديما في المتابعة لكل برامج ديوان أفام. قولكم باي باي نسكل ونتقابلوا الويكند جاي إن شاء الله.

0: خليك قريب. فيب وراجعين
1: مع أورانج. بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا.
0: الغونتخي مشكل للقراية. الغونتخي فرصة باش تبدأ عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوام. ملا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و 900 في الشهر في عود 99 دينار و 900.
1: ملا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالفيبر.
0: عندك أورانج.
2: تروبيكو كوكو كوكو وحده في الكادوات. سكاني باكو تروبيكو جديد، العب مع كوكو واربح ايفون بلاي 5 تروتينات الكتريك وبرشا كادوات اخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
0: ديوان فام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير وكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة مصداقية. ديوان فام، صوتكم. ليسانسييل دو لانفو فلاش نيوز.
3: موجة الحديث عشرة، ديوان فام، عسلمة. الثلاثاء القادم تنطلق بجنيف أشغال المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية 2026 الذي يضع تجارة الخدمات في صدارة النقاشات، إذ تتوقع المنظمة ارتفاع حجم تجارة الخدمات العالمية بنسبة 4.8% خلال سنة 2026. ويتواصل المنتدى إلى غاية 17 سبتمبر الجاري تحت شعار تسريع المستقبل بمشاركة تونس ممثلة في البعثة الدائمة للجمهورية التونسية بجنيف، إلى جانب ممثلين عن الحكومات وقطاع الأعمال والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية ووسائل الأعلام. وزارة السياحة تعلن الترفيع في طاقة الاستيعاب بمختلف مؤسسات التكوين في مهن السياحة من 1776 إلى 2070 متكونا، أي بزيادة قدرها 16.6%. والوزارة تكشف إثر جلسة عمل خصصت لمتابعة مختلف البرامج والإجراءات المعتمدة للسنة التكوينية الجديدة بمؤسسات التكوين في مهن السياحة، إنه تم إحداث اختصاصات جديدة بالتنسيق مع المهنيين ليبلغ بذلك عدد الاختصاصات حوالي 23 اختصاصاً. فريق طبي متعدد التخصصات من المستشفى الجامعي الحبيب قطفة ببنزرت والمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة ينجح في إجراء أول عملية جراحية دقيقة لمصاب بحادث مرور نجم عنه كسور متعددة في الجمجمة والوجه، واستلزم وضع المريض إعادة بناء الحفرة القحفية الأمامية وترميم عظام الوجه، حيث استغرقت العملية أكثر من 6 ساعات بمشاركة فريق متكامل ضم طبيبة جراحة العصب وطبيبة التخدير والإنعاش بالمستشفى الجامعي الحبيب قطفة ببنزرت، إلى جانب رئيس قسم جراحة الوجه والفكين بالمستشفى الجهوي بمنزل بوركيبة. إلى الشأن الدولي، استشهاد فلسطينيين وإصابة عدد آخر بجروح في قصف قوات الاحتلال لمركبة في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، في وقت أوشكت مولدات مستشفيات غزة على التوقف بسبب نقص الزيوت، الأمر الذي يهدد الأقسام المنقذة للحياة في تلك المستشفيات. السلطات العراقية تقرر استئناف حركة المسافرين والتجارة عبر 3 منافذ حدودية مع إيران بعد إغلاقها ضمن إجراءات أمنية أعقبت هجمات بمسيرات على خط أنابيب نفط سعودي، قالت الرياض إنها انطلقت من العراق.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وخليلنا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين أجمعين. اللهم صل عليه في الأولين، صل عليه في الآخرين، صل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. لقاء آخر يتجدد، اللقاء الثاني من الموسم الرابع من برنامج البرهان على إذاعة الديوان كما العادة من 11 حتى يكشي النص نهار. سفينة البرهان بإذن الله تعالى تنطلق بعد حين بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أنتم تسمعوا في برنامج البرهان مع سيف الدين الكوكي.
0: يلا بسم الله نتوكلوا على ربي، نسأل الله تعالى التوفيق. كما قلت لقاء آخر يتجدد من برنامج البرهان كما العادة من 11 حتى يكشي النص نهار. عنا مجموعة من الضيوف اليوم بإذن الله تعالى، الدكتورة أسماء هلال الأستاذة الجامعية بجامعة الزيتونة وأيضا رئيس الجمعية التونسية لقرى أطفال SOS، باش نتحدثوا على الحملة، حملة العودة المدرسية. باش يكون معنا سي محمد مقديش بعد حين، ولكن قبل هذا نحب نصبح على عبير، نقول صباح الورد والياسمين يا عبير.
2: صباح الأنوار والمسرات، صباحكم خيرات وبركات وبشائر، صباحا خيرا نيرا للسادة المستمعين متابعي البرهان على إذاعة الديوان وين ما كانوا، في كل المحطات الديجيتال وزيدا معنا في الاستماع في الراديوات. مرحبا بكم في حلقتنا الثانية، إن شاء الله يا ربي موسم موفق للجميع وإن شاء الله متابعة ممتعة للجميع.
0: بإذن الله بشكون متابعة ممتعة، وإن شاء الله بشكون اليوم الحلقة حلقة عملية بامتياز. نحن على بعد 48 ساعة خليني نقول من العودة المدرسية، استعدادات حثيثة للأولياء، للمعلمين، للمربين، للتلامذة، فما شوية ضغط نفسي عند الكل في الشارع التونسي، في السوق، في غيره. إذا كاش نحن حبينا نكون مواكبين لهذا الحدث العظيم، إن شاء الله ربي يوفق تلامذتنا الكل والطلبة إن شاء الله بالنجاح والتوفيق. هذاك علاش زاد باش يكون بحذنا سي محمد مقديش، نتحدثوا على حملة العودة المدرسية اللي أثتها الجمعية التونسية لقرى أطفال SOS كما كل عام بفضل الله تعالى، ولكن فما زوايا خفية ربما ما نجم نتعرضوا لها في العودة المدرسية إلا في برنامج البرهان. منها
2: العودة الثابتة في واقع مهتز. ديما نسألوا نفس السؤال، حاضرين للعودة، شرينا الأدوات، المربي حاضر، التلميذ حاضر، الأسرة حاضرة، والمدرسة أيضا تتأهب، المؤسسات التربوية أيضا كلها والجامعية تتأهب للعودة المدرسية، ولكن ما نجموش نلغيه وما نجموش نتجاوزه فكرة أنه كل ما حولنا غير مستقر. فالعودة السنة ماهيش كيما عودة السنة الماضية، والتلميذ السنة بعودته ماهوش كيما تلميذ السنة الماضية، والظروف الكلها ماهيش مهيئة بنفس الطريقة. تقول لي شنو اللي يتغير؟ نقولك نحن اليوم في واقع متسارع، كل يوم فيه جديد. الاقتراب اليوم من العودة المدرسية هو اقتراب من ترميم الهشاشة اللي أصابت النفسية في فترات الصيف، اللي من المفترض أنه يكون صيف هادئ مريح، من المفترض أنها تكون عطلة بعد هي نستقبل العودة المدرسية، ولكن لو كنت لاحظ تلقى أنه حتى الصغيرات ما عندهمش نفس الإقبال ونفس الحماسة على هذه العودة، حتى الأولياء عندهم إسقاط واجب أنهم يشريوا الأدوات المدرسية، ما فماش استبشار، ما فماش توق وشوق كيما مستنسين بيه قبل. فما حاجات ونشريات أنا استفزتني شوية بالجانب السلبي من بعض الأولياء، هي في جانب فكاهي صحيح ولتخفيف الوطأ صحيح، ولكن الحقيقة ما عجبتنيش. باش نرجعوا الصغيرات المعلميهم، كأنه تعبنا من صغارنا باش نعاودوا نرميوهم في المدرسة باش نرجعوهم للمعلمين. هو نوع من الفكاهة، ولكن كان فيه جانب
0: أنا نشوف فيها فما جانب إيجابي.
2: أنت دي تشوف الجوانب الإيجابية
0: بصراحة، ما عادش نرجعوا الصغيرات للمعلمين، فما جانب إيجابي لا بس بيه، فما ثقة كبيرة ياسر من الأولياء للمعلمين، يعني أنا راو الحمل ثقل علي طيلة ثلاثة شهور مع انقطاع الماء مع انقطاع الكهرباء مع مع مع، أنا كم مش عندي ثقة في المربي وثقة في المعلم، ربما منحطش ولدي ومنهزش ومنرجعش ولدي، ربما فما جانب ربما
2: من هنا من هنا أنا باش ننطلق في الموضوع اللي نحكي فيه. فأنتي أتعبك وأثقلك أنك تحملت ولدك ثلاثة شهور مع الظروف المعيشية غير المستقرة، واليوم تستنى في المدرسة لتعيد ترتيب الحياة بأكملية أوجهها. فالمطلوب اليوم من المدرسة ماهوش كان الوظيفة التعليمية، المطلوب اليوم من المدرسة ماهوش كان الوظيفة التربوية، المطلوب اليوم هو إعادة ضبط البوصلة. المدرسة اليوم تعيد والمربي من خلالها يعيد إدارة الملل والثغرات اللي موجودة في حياة المواطن اللي عجز عليها وقت اللي تحط فيها وحده لكي يديرها. اليوم فما تحدي كبير واقع على كاهل المربين وحتى على كاهل الأساتذة الجامعيين وقت اللي جايين بنسبة تحفيز عالية جدا من كل المؤثرات المحيطة بنا، نحكيه على منصات رقمية، نحكيه على وسائط التواصل، نحكيه على وسائط الذكاءات الاصطناعية. فكأنه التسابق والتلاحق اليوم على التركيز وعلى لفت الانتباه. هل أنه المدرسة اليوم قادرة أنها تلفت انتباه التلميذ؟ هل أنه المربي اليوم قادر أن يعيد ضبط وإدارة الملل داخل الفصل؟ هل أنه قادرين على التعامل مع مناهج تربوية تمشي على هامش التطور؟ وخلينا نكون واضحين،
0: أنا عندي ثقة في المربين.
2: أنت جايب شحنة إيجابية اليوم
0: قادرين عنا من المعلمين ومن الكفاءات ومن الأساتذة اليوم قادرين أنهم يشيلوا كما نقولوا فيها وذن القفة مع الأولياء ومع المجتمع ومع
2: ملا نرعيهم.
0: أي طبعا
2: ملا نرعيهم، ملا نحترموهم، ملا نقدرهم حق قدرهم، ملا نقف للمعلم وللمربي وقفة الاحترام والإجلال التي يستحقها، لأن المعلمين هم قادة الشعوب كما يقول الأستاذ خليل تقي الدين، هم قادة الشعوب، هم المسؤولين على تربية العقول وعلى تنشئ هذه العقول لإدارة المجتمعات من بعد، هما اللي ياخذوا الحيز الزمني الأكبر من البصمة التربوية في حياة الأطفال، هما اللي عندهم القدرة على التعامل، الكفاءة، المرونة. ولكن زاد ما ننساوش إنه المربي هو ولي، المربي هو أيضا واقع تحت ضغوطات، المربي هو أيضا عنده مشاغله الإدارية ومشاغله التربوية ومشاغله الوظيفية. فلا نثقل كهيلهم باعتماد مجحف، رغم مش كل شيء باش يسقط على عاتق المربي. من خلال المربين نحب تحية لكل الأسرة التربوية اللي راجعة إن شاء الله يوم الثلاثاء الأسبوع المقبل، للمعلمين، للأساتذة الجامعيين، لأساتذة المعاهد والمدارس الإعدادية، للإطار الإداري زي ده كيف كيف، المديرين، القيمين، الناظر، في الإدارة، الكلهم راهم هما حلقات متكاملة مترابطة من أجل إنجاح سنة دراسية فيها من المعوقات أكثر ما فيها من المتاحات. خلينا نقول فرب عين الجميع، بالتوفيق وبالنجاح للناس الكل.
0: عودة موفقة لكل المربين والأساتذة والمعلمين وكل الإطار التربوي حتى من الإدارة، وعودة موفقة أيضا لكل التلامذة متاعنا إن شاء الله بالتوفيق. ذاك علاش نحن لقائنا اليوم باش يكون زادة في صلب العودة المدرسية من خلال حضور الرئيس الجمعية التونسية لقراءة فيلا سواس سي محمد مقديش بعد الفاصل بإذن الله تعالى.
1: البرهان، خليك قريب. فيم ورجعين
3: باللي رجعت الفاك بالميفي في الساك، وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي، نتحرك والريلات نحرك، نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي، بتبيعتي معايا الميفي 5G
4: حصريا مع اريدو في الغونتخي. انتي وانترنتك اون موبيليتي، تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس نتاع الميفي 5G ومعاه 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
5: اريدو طور عالم.
1: دي وين ترند، المجازين اللي تسمع وتخليك ديما إين وبرانشي كل حد من نص نهار الماضي ساعتين كولتورا فن أخبار وديزاستوس مع ربيب الفرجيني. ديوانا فام صوتكم يعرف كل شيء، ما يفلت شيء، لا تفوتوا كبيرة ولا صغيرة، معلومات، أسرار، حكايات من التاريخ، عجيب وغرايب، عجيب وغرايب. تسمعوا كل سبت واحد في بول عريف ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فام. في الزهوان، القيروان، باجة وسليانة على 103.2،
5: على 103.2
1: ديوان فام. رجعنا معاكم في برنامج البرهان.
0: يلا بسم الله، 11:18 دقيقة نرجعوا مع البرهان على إذاعة الديوان، الحلقة الثانية من البرمجة الشتوية في موسمه الرابع. نسأل الله تعالى أن يجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر كما العادة. برنامج البرهان يسعى دائما وأبدا من خلال التدخلات نتاعه أن يكون مفتاح خير، يمد يد المساعدة لكل محتاج، لكل فقير، لكل صغير بإذن الله تعالى. وتعودنا على مدار السنتين الأخرانين أن نكون سند دائما وأبدا للجمعية التونسية لقرى أطفال SOS، خاصة في هذه الفترة بالذات اللي هي فترة العودة المدرسية. وما أدراك ما العودة المدرسية اللي كنا نحكي عليها منذ قليل، وقلنا أنه كل الناس، الأولياء، المربين، الأساتذة، التلامذة، كلهم توا في النهارين ثلاثة هذوما قاعدين يستعدوا استعداد حثيث، كل واحد والإمكانيات متاعه. ولكن أطفال الجمعية التونسية لقرى أطفال SOS عندها ربي سبحانه وتعالى من فوق، وعندها التوانسة اللي قاعدين يعاونوا قدر المستطاع، واللي نحن بإذن الله تعالى باش نحفزوهم في هالدقائق المعدودة هذية باش يمدوا يد المساعدة من خلال العودة المدرسية. ذاك علاش ما فماش خير من سي محمد مقديش رئيس الجمعية التونسية لقراءة فلسواس باش يتحدث على هذه الحملة. سي محمد مقديش، صباح الورد والياسمين ومرحبا بك، شرفتنا مرة أخرى في برنامج البرهان.
6: شكرا سيف، صباح الخير ليك والدكتورة، سعيد جدا باش نحضر في البرهان في استوديو ديوان فهم.
0: أول مرة سي محمد في البرهان؟
6: أول مرة في البرهان.
0: ونقول مرة أخرى، خاطر تلمو ما شاء الله حضروا معنا العديد من الإطارات، إطارات الجمعية التونسية لقراءة فلسواس. ونعرف سي محمد ما يمشي كان لبلاسة محددة وبرنامج محدد، مش يعني الاختيار متاعك دقيق سي محمد.
6: اليوم عندي رسالة، اليوم جيت لأن عندي رسالة، لأني نتكلم باسم 10,000 طفل من اللي ياخذوا في رعاية الجمعية التونسية لقراءة فلسواس. اليوم لازم ينوصل صوتهم للتوانسة، هكا اللي جيت اليوم.
0: أي نعم سي محمد، نحن حضرنا في منذ فترة من أسبوع التالي أسبوعين على أقصى التقدير في يوم العلم اللي أثته الجمعية التونسية لقراءة فلسواس، وحضروا فيه إطارات الجمعية وليدات الجمعية، وحضروا فيه حتى إطارات من الدولة في مختلف الوزارات، وكان تكريم لثلة من التلاميذ اللي يعيشوا تحت رعاية الجمعية التونسية لقراءة فلسواس. هالتكريم هذية والنجاحات هذية، خاصة عملوا عشنا فترة البكالوريا نجاحات بسم الله ما شاء الله، شفنا تخرج العديد من أطفال الجمعية التونسية لقراءة فلسواس، هذا ما جاش من فراغ، جاء من خلال رعاية شاملة من بينها العودة المدرسية وضمان كل الظروف الملائمة لنجاح هذية والثمرة هذية العزيز الغالي اللي من خلالها شفنا حاجات في يوم العلم مؤثرة جدا جدا جدا. نعاود نقول هالثمرة هذه اللي تقطفها الجمعية التونسية لقراءة فلسواس في نهاية كل سنة مش من فراغ، هذه تبدأ بالعودة المدرسية والاستعداد للعودة المدرسية. نحب نتحدثوا على العودة المدرسية، وفما تحدي انت حكيت لي عليه اليوم البارح في الليل، حكينا عليه بالتفاصيل، شنو نجم نعمل اليوم سي محمد انا وياك باش نكونوا سبب ومفتاح خير بإذن الله تعالى لأطفالنا اللي قاعدين يستنوا فينا واللي مازالوا ماخذاوش الأدوات المدرسية متاعهم.
6: تيك الصحة سيف، اللي نجح في الباك نقول له راهو جهد متاعك، تيك الصحة، لكن وراك تونسي خوك دعمك واختك تونسية دعمتك، اللي جابوا 19 معدل و 18 معدل في المستوى الابتدائي، نقولوا يعطيك الصحه واصل، لكن راك شرف كبير كل تونسي تخلى على 3w.sosbe.an وتكفل بطفل صغير وكان عاوننا في السنة الفارطة السنة الدراسية. اليوم باب الخير هو باب الدراسة، لأنه يعطي لأطفالنا السلاح متاعه الغد، يعطيه غدوة أنه يجم يكون إن شاء الله يعمل على روحه ويهز العائلة متاعه. اليوم سيف عنا 10,800 طفل، إلى حد أمس وصلنا إلى حوالي 8,000 طفل وقع توفير مستلزمات العودة المدرسية متاحهم.
0: من 10,000؟
6: من 10,800.
0: هاي وقداش وفرنا سي محمد؟
6: 8,000، حوالي 8,000 طفل وصلنا لهم كل المستلزمات في كل في 12 ولاية. مازال عندي 2,800 طفل في المستوى الابتدائي والثانوي يستنوا في الدعم المالي من أخوهم وأختهم التونسية، وهيك علاش اليوم نحب نتكلم باسم هما. رام 2,800 حلمة و2,800 مشروع حياة و2,800 طفل. صحيح التوانسة قاسين يتبرعوا، قاسين في تونس العاصمة، في سوسة، في صفاقس، فينا بالمناطق الساحلية، أو نعتبرهم عندهم مؤسسات يجمع يعاونوا. لكن اليوم كي نمشيوا الحاسي الفريد، وكي نمشيوا الأعلى، وكي نمشيوا المعتمديات والعمادات اليوم داخل البلاد، هذا مش كون مش يوصلهم، هذا ما عندهمش جيرانهم ولا دعمهم وبحذاهم يجمع يعاونوهم. هذا الاستثمار متاعنا كجمعية تونسية لقراءة فيلسوفاس. هيك علاش نطلب من كل تونسي مشاه هز صغيراته واخذ الأدوات المدرسية وفرحهم. اليوم راه فما أطفال آخرين في مناطق داخلية، احنا كجمعية والحمد لله بفضل دعم الحكومة التونسية، بفضل تنسيق مع وزارة الأسرة، مع وزارة الشؤون الاجتماعية، مع وزارة التربية، وصلنا لهم ونعرفوهم ونعرفوا عائلاتهم، نعرفوا طفل يتيم، نعرفوا اللي بوه يعني في الدياليز، نعرفوا اللي بوه معناها ما مش هز مسؤولية متى ولده، لكن هكا الطفل راهو جاب 15-16 يحب يكمل يقرا. راك إذا كم تعطيش الكرتاب لم تيعوا راه مش يتوقف على الدراسة، راه مش يخرج الشارع. ف2800 طفل نتكلم اليوم باسمهم، نتمنى كل تونسي يسمع فيها داخل ولا خارج تونس، يسمع النداء الإنساني من طفل ما يعرفوش لكن يحس بيه، لكن أنا نعرفه، نسمع الحس متاعه ونسمع البكام متاعه ونسمع الرغبة متاعه والشغف متاعه في التعلم. ادخل على www.swsvo.an وتكفل باللي تقدر عليه بالبطاقة البنكية، 100 دينار، 200 دينار، 50 دينار، راهي صدقة جارية، راهو مشروع حياة، راهو واجب وطني. راهو اليوم نتمنى من سيف، منك انت، من كل مؤثرين، من أصحاب الخير اللي وصلوا صوت الصغيرات هذوما، يكونوا اليد في اليد باش نوصلوا في النهاية هذوما، نكملوا نفرحوا 2,800 صغير، باش ما نخليه حتى صغير إن شاء الله ما يوصلش باش يدخل ويكمل الدراسة متاعه ويوصل الهدف متاعه.
0: سي محمد كلام مؤثر جدا، مسني أنا شخصيا للأمانة. أنت قلت هي صدقة جارية، أنا وأنت تتكلم نتذكر حديث نبوي شريف، وأنا البارح ما نخبيش عليك خرجت مع أولادي نشري في الأدوات المدرسية، خرجت مع أولادي نشري في الأدوات المدرسية وقاعد ندور ونشوف الصغيرات قاعدة تدور أنا والعائلة. أول حاجة جات على بالي في السوق متاع في المكتبة يعني هو أطفال الجمعية التونسية لقراءة أطفال السواس. أنا أبو موجود ومعهم أمهم وندوروا ونختاروا. قلت هؤلاء الصغيرات هذوما شكون بيهم؟ شكون بيهم بعد ربي سبحانه وتعالى كان مش التوانسة تتحرك؟ نحن كنا واضحين والشفافية المطلقة والتبرع ديجيتال 100%. اليوم أدعو كل التونسيين والتونسيات، راهو لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. أنت تحب، أنا قاعد ندور ونشوف في فرحة في عينين ولادي، قاعد ندور وولدي يختار هذه لا هذه ايه هذه لا هذه ايه هذه ايه. راهي أكل الاختيار هذاك فما نشوة كبيرة يعيشها الولي، ما عندكش فكر. اليوم أكل الصغير هذاك اللي يعيش في النشوة هو بيدو يعيشها، علاش ما نكونوش السبب بإذن الله تعالى في فرحة هالصغيرات هذوما بنية أنه ربي سبحانه يبارك لي في صغاري.
2: تفضل إذا ممكن. أنا شدني في كلام سي محمد وهو يعدد الأرقام والإحصائيات، بعد كل رقم كان يقول أنا نعرفهم. أنا نعرفهم. فالمنتمين والمنضوين في الجمعية التونسية لقراء أطفال أسواس ليست مجرد أرقام أو إحصائيات، نحكيه على تعزيز الانتماء، نحكيه على الاستثمار في الانتماء لهذه المؤسسة بشكل أقرب ما يكون إلى الأبوة، فيه كل معاني الأبوة. وقت اللي يحكي يقول أنا نسمع وقت اللي يبكي، أنا نعرف وقت اللي يبدأ محتاج، أنا مؤمن وفرحان به أنه قادر على النجاح، الفخر، التثمين، النتائج المتميزة اللي صارت لتلمذة البكالوريا، كل ما يفترض أنه يكون موجود في عائلة، موجود في SOS، هذاك اللي يخلي الناس عندها ثقة في الجمعية التونسية لقراء أطفال SOS، هذاك اللي يخلي الناس عندها يقين برغم المتغيرات اللي حكينا عليها الكل والاهتزازات اللي حكينا عليها الكل. صغيرات الجمعية التونسية لقراء أطفال SOS على يقين من قدرتهم على الثبات للوصول إلى النتيجة. إن شاء الله ربي يثبتهم، إن شاء الله ربي ينجح الجميع.
0: 58-371-002 هذا الرقم على ذمتكم بإذن الله تعالى، الكل واحد هكا قلبه تحرك ولو بواحد بالمئة. كلنا عنا ابتلاءات، الكلنا عنا ضغوطات نفسية، الكلنا عنا مشاكل عائلية، ربما كلنا عنا بعض الأمراض اللي مسلط علينا، راهو كل شيء يرفع بإذن الله تعالى بفضل صدقة جارية بإذن الله. أنا مش ندفع،
2: أي نعم، فمش كنت فع،
0: أي نعم،
2: فمش كن معنا.
0: أيوة.
2: مدام هدى تبرعت ب50 دينار، سي عمر تبرع ب200 دينار،
0: الله يبارك،
2: سي خالد تبرع ب100 دينار،
0: الله يبارك،
2: مدام فاطمة تبرعت ب25 دينار. على اللين اللي موجود ونبرتجيوها معاكم إن شاء الله
0: يسكني. بمجرد أنك تسكني بإذن الله تعالى تدخل ترقى الصفحة، تعمرها في كل شفافية وبكل أمان بإذن الله.
2: والتبرعات ماشية وتزيد، وهذايا دليل على أنه الاستثمار في الخير هو أبقى وأكثر استدامة من كل أنواع الاستثمار اللي ندعي لها واللي يثمنوها.
0: www.sosvu.tn يلا أدخلوا، أدعوكم وأدعو نفسي، يلا غير حالك، ما تغيرش حال صغير، أنت توا قادر على أنك تغير حالك، تغير الابتلاء اللي أنت تعيش فيه توا، تغير الآلام اللي أنت تعيش فيها توا. أنا نحب ولدي ينجح السناء، يلا بسم الله.
2: 1400 دينار من سيمالك،
0: 1400 دينار من سيمالك، تحية لسيمالك. يا سيمالك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغير حالك إلى أفضل الأحوال، اللهم يا أرحم الراحمين، ببركة هذه الصدقة الجارية أسأل الله تعالى أن يدفع عنك كل بلاء. أدعو كل التونسيين في هالدقائق المعدودة هذه أنه يتوى يدخل، يلا بسم الله، راهو قليل دائم خير من كثير منقطع، مانيش طالبين حاجة يعني كبيرة برشا، يلا بسم الله، راهو تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، راهو فليس مع فليس يولي كديس، راهو قطرة مع قطرة مع قطرة، قالك ذلك السيل من قطر وذلك الجبل من حجر، الجبل اللي تشوف فيه ذاك راهو قطرة مع قطرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتصدق بالصدقة فيجدها يوم القيامة كجبل أحد من الخيرات والبركات فضلا عن دفع البلاء. أدعو كل التونسيين، شعن
2: عنا 800 دينار من سي معز، 100 دينار من مدام ألفة، 100 دينار من سي حاتم، والأرقام ما زالت تزيد وقت اللي احنا نحكيه، وذي تشالنج كبير برشا.
0: أنا عندي جمعة كاملة، عندي الفجريات أسي محمد
6: تفضل،
0: عندي فجريات بإذن الله كل يوم. أدعو كل التونسيين والتونسيات يدخل على صفحة سيف الدين الكوكي بالعربي بالعربي سي محمد، وراه فجريات من 6 حتىكش للسبعة متاع الصباح بإذن الله، نحاول نبدأ ونهارنا بكلام ربي سبحانه وتعالى، وأيضا باش نحول الكلام هذا إلى

0: خطباء ليجمع عاونونا ويوصلوا 2800 صغير اللي مازال هن مع بعضنا الناس كل نوصلوا صوت صغير مانيش طالب حاجة كبيرة.
1: أسي محمد إيش نقول لك حاجة صدقني التوانسة أنت تعرف أكثر مني أنت تعرف أكثر مني وتعطينا دروس في الجانب هذا. التوانسة فيهم خير ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، بمجرد أنه يلقى روحه مرتاح، يلقى روحه مضمون، يلقى روحه بخير، يلقى روحه مطمئن، خليني نقول والله الذي لا إله إلا هو، والله يعطيك روح فقط توفر له الظروف الملائمة لكل ذلك. علاش نحن أدعو مرة أخرى كل التونسيين والتونسيات في هالدقائق هذه المعدودة أنه يدخلوا على www.sosvu.an والكود QR هذا اللي موجود بشي يقعد حتى تكشي لنص نهار بإذن الله تعالى، بنية مش أنك أنت تغير حال صغير، لا، بنية أنك أنت تغير حالك. أنت عندك مشكلة مقلقتك، أنت عندك لطف عليك مرض هكا مقلقك، أنت عندك ابتلاء، أنت عندك ضيقة، راهو بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى الصدقة تدفع البلاء. قال النبي صلى عليه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، البلاء الصدقة والبلاء يتخاصمان في السماء الدنيا إلى يوم القيامة. شو معناتها؟ معناتها البلاء يبدأ نازل والصدقة تدفع فيه إلى حتى كيجي خفيف، حتى كيجي تجي خفيفة بإذن الله تعالى. يلا ادخل على 3W.SOSVU.TN وإلا سكاني الكود هذا، يلا بسم الله، يلا حرك قلبك لله عز وجل. أسأل الله تعالى أن يحرك قلوبنا لأبنائنا، أبناء الأطفال أو أبناء الجمعية التونسية لقراءة أطفال SOS. اللهم آمين يا رب العالمين. عندناش حويجة جديدة
2: عنا اليان إبانجلي موجود معنا على الفيديو في اليوتيوب وعلى المنصات التواصل الرقمية. التبرعات قاعدة تزيد، عنا 300 دينار من سي وائل في تشيك، 100 دينار من سي وسيمة في فرنسا، 100 دينار من ابتسام، 100 دينار من إيمان، 30 دينار من رؤى، 400 دينار من سي حاتم، 50 دينار من سي محمد. فالناس تتسابق وتتلاحق،
1: وفي ذلك فليتسابق المتسابقون. يعني سبحان الله كما قلنا راه الخير موجود، وقال النبي صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لا زال الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. واللي يقول الدنيا ما عاش فيها خير، واللي يقول دخلنا في حيط والكلام هذا كل، قال النبي ديما نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال قد هلك الناس فهو أهلكهم. يعني أنت ما تحبش أمره مازال الخير في الدنيا بإذن الله تعالى. يا ربي يا ربي 2800 صغير يروحوا ويرجعوا بإذن الله تعالى نهار ثلاث شيخين فرحانين بكراتبهم بكراساتهم بكتبهم. يلا ادخل على
2: تروادو بلو.
1: ليس على الله بعزيز، ليس على الله بعزيز. اللهم آمين يا رب العالمين. يلا بسم الله تروادو بلو في اس واس فيو بوانتيان، ولا ادخل على 58 371 0002، وإلا اسكاني الكود اللي قدامنا هذايا. ربي يغير الحال إلى أفضل للأحوال. اللهم آمين يا رب العالمين. سي محمد كلمة من عندك.
0: حب نكمل برسالة جات من بنتي اسمها سلام من خنقة الجازية من حاسر فريد. سلام كي وصلها الكارتابلة متاحة عطات للمربي رسالة قالت فيها أحب نقول لكم ربي يحفظكم على قد ما فرحتوني اليوم، وكان مش كنتوما راني اليوم ما رجعتش نقرا. يا رب ان شاء الله يبارك لكم ويحفظكم. البنيه هذه
1: الرساله هذه سي محمد نجم نعديها بخطها بخطها
0: بخطها
1: ترى ابعثها لوجدان
0: بخطها
1: وجدان هاي جدك
0: بقلم رصاص كتبتها عنوان اعتبروا انا شهاده فخر لكل تونسي تبرع، لكل تونسي امن برساله الوطنيه والانسانيه للجمعيه التونسيه لقراءة اطفال SOS. الأثر راك اليوم تدفع صدقة جارية، الأثر متاحها ما تعرش. الأسبوع الفارط كم نكمل معاك لقيت مع شاب يشتغل في عمل صعيب شوية لكن يخدم ربي عينه. عرفني قال لي سي محمد تمنيت يكون عندنا SOS في الكيف قبل. قلت له عليه؟ قال لي أنا كنت نجي لوف في المدرسة متاعي سنة أولى حتى سنة سادسة. سنة سادسة دخلت سنة أولى بويا توفى الله يرحمه، قال لي انقطعت عن الدراسة. اليوم أنا ما وصلتش لحلمي. كي شفت البنية اللي جابت 19.72 غالية فرحت لها وبكيت. أنا حسيت روحي في بلاصة غالية. فكل تونسي اليوم
1: شوف الرسالة هاي.

0: الهاذم. هذه الرسالة من بنتي اللي وصلتني واعتبرها هي وصلت الناس الكل.
1: واللي وصلت لها كرتابة سي محمد.
0: وصلت لها كرتابة كاملة هي واخواتها.
1: ونتمنى انه برشا رسائل توصلنا كي من هكا.
0: ما هيش معناها وصلنا الحاسي الفريد في عمادة خنقة الجازية في معناها في ادغال تونس في منطقة تبعد 5 كيلومتر على النقل ونوفروا لها هي واخوتها و94 تلميذ النقل باللواجات 5 كيلومتر باش يوصلوا المدرسة. اس او اس هي مشروع وطني، هي مشروع انساني، هي مشروع حياة. نتمنى كل تونسي يكون شريك معنا فيها.
1: سي محمد هذا افونغو والتحدي قائم باذن الله تعالى.
0: وجعفر
1: باش نغزر لهم الروتروفيزور، وعده دايما عندي.
0: سفيرنا
1: سي محمد طبعا نحكي
0: فاليوم نتمنى ان البرنامج هذا نوصله ونتكفله ب 2800 صغير، وعندي ثقة في التوانسة ان شاء الله من هوني 3-4 ايام نعطي الخبر ان وصلنا حتى الاخر الاسبوع، نوصلنا كملنا 2800 تلميذ اللي تسالت وصلهم العودة مدرسية
1: باذن الله تعالى. التوانسة قادرين باذن الله بعد ربي انهم يغيروا حال 2800 صغير بما قل وكفى ودل. الكود كيير موجود وسيبقى باذن الله تعالى الى اخر الحصة. سي محمد التحدي قائم الى الاسبوع القادم باذن الله تعالى، سواء في برنامج البرهان او في الفجرية. تبع في الفجرية سي محمد؟
0: تبع ما شاء الله.
1: قولك سي محمد
0: ما شاء الله عليك
1: بالله سي محمد
0: مبدعا.
1: الله يبارك فيه. ربي يحفظك سي محمد. نعاود نقول انه اليوم كان معنا سي محمد
2: على الخير.
1: اللهم امين يا رب العالمين. اليوم نحاول دائما وابدا نكون مفاتيح خير مغاليق شر. سي محمد التحدي مازال قائم لاخر الحصه باذن الله تعالى، ولكن بعد حين بشكون بحانا الدكتوره اسمه هلال الاستاذه الجامعيه بجامعه الزيتونه. شكرا سي محمد على الحضور، وان شاء الله يا ربي يوفقني واياكم لما يحبه ويرضاه. اللهم امين يا رب العالمين. نلتقي بعد الفاصل.
3: البرهان سويه ليرت البرمجه الشتويه على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6-7.

وكل خميس وجمعة تبع دا تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد. ناس ديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 للـ7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للـ9. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: الفن يكمل معاك لنص النهار. أستاذ كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للمري ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت. ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال. وعندك مع الحكايات البغانورمال ملا تبع بولعريف كل سبت وحد أبغتيغ من المري ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات. حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: في زهوان القيروان بيجا وسريانة على 103.2
2: على 103.2
1: ديوان فام. ديوان تريند المجازين اللي تسمع وتخليك ديما إين وبرانشي كل حد من نص نهار الماضي ساعتين كولتورا فن أخبار وديزاستوس مع ربيب الفرجاني. ديوان فام صوتكم. رجعنا معاكم في برنامج البرهان.
3: البرهان حتكشي النص نهار بإذن الله تعالى. تحية لكل من يتابعنا ويشاهدنا ويسمعنا على إذاعة الديوان. وما تتصورش يا عبير قديش اللحظات اللي كنا نعيش فيها منذ قليل لحظات مستني شخصيا وخلتني نمن. كنت فما علم اليقين وعين اليقين. علم اليقين اللي التوانسة فيهم خير، وعين اليقين أنك تشوف الخير بعينيك وتشوفه على الصعيد الواقع. ونعاود نقول لا زال الخير فيا وفي أمتي إلى يوم القيامة. ما زال التحدي قائم بإذن الله تعالى. 2800 صغير فين فما تبرع مثالش قولي 2800 صغير ما زال يستنى في كرتابته. أنت البارح والتبارح مشيت درت وشريت لصغيراتك الأدوات المدرسية. 2800 صغير من أطفال الجمعية التونسية لقراءة فلسواس يستنى في الكرتابة متاعه ويستنى فيك أنت ويستنى باش يستخدمك ربي. راك ماكش أنت باش تقرر، ربي باش يختارك أنت، باش يختارك أنت لأنه شاف في قلبك شيء من الخير فدفعك إلى ذلك. نسأل الله تعالى أن يجعلنا لكلنا مفاتيح خير مغاليق شر. لقاء قاعد استنى فيه صيف كامل اللي هو لقاء مع الدكتورة أختي العزيزة الغالية الدكتورة أسمى هلال الأستاذة الجامعية بجامعة الزيتونة. نقول لها السلام عليكم ورحمة الله. دكتورة مرحبا بك مرة أخرى.
4: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله الذي جمعنا على طاعته من جديد، الحمد لله الذي جمعنا على محبته، الحمد لله الذي جمعنا في رحاب هذه الإذاعة المباركة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون دافعة للخير ورافعة لأجورنا عند الحق سبحانه وتعالى. فنبدأ بالتحية ونقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. للأمانة دكتورة ولا نزكي على الله أحد، منذ يعني خلينا نقول في نهاية شهر أوت وأعلننا عودة برنامج البرهان استسل، هل ستكون الدكتورة أسمى هلال موجودة؟ هل ستكون الدكتورة أسمى هلال موجودة؟ هذا فضل ربي سبحانه وتعالى عليك. إن شاء الله ربي يستخدمك وإن شاء الله ربي يجعلك مفتاح خير مغلاق شر. اللهم آمين يا رب العالمين. كما شفت وسمعت دكتورة أنه اليوم انطلقنا مع البرهان كحلقة أولى معاك، اليوم الحلقة الثانية من برنامج البرهان. وأيضا انطلقنا في العودة المدرسية والناس بدأت ترجع بشوية بشوية إلى العمل وغيره. الانطلاقات أو البدايات باش نحبوا نحفزوا الناس حتى تكون هذه البدايات والانطلاقات خالصة لوجه الله بداية. كيف يمكن لنا أن ننطلق وأن نجعل هذه الانطلاقات في كل المجالات كلها انطلاقات بنية مرضات الله سبحانه وتعالى؟ تفضل دكتور.
4: يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداء ونصلي ونسلم على سيد المعلمين صلى الله عليه وسلم سيدي رسول الله. نعم سيدي الكريم، كما تفضلتم بعد الفترة الصيفية الإنسان سبحان الله قد يصيبه شيء من الفتور، شيء من التقصير تجاه الحق سبحانه وتعالى، تجاه الواجبات الأساسية. يغرق قد يكون في المباحات من متع ونزه وزيارات عائلية، وقد يقصر في جوانب غذاء الروح، علاقته بالحق سبحانه وتعالى. واجباتي تجاه الأرحام، الواجبات التي يؤجر عليها. فالعودة هذه المدرسية أو هي العودة إلى مقاعد الدراسة أو العودة إلى العمل في وقت متكامل، فيجعل هذا من الإنسان لابد أن يسم أو ينظر إلى هذه المرحلة وكأنما هي انطلاقة جديدة في حياته. يعني الانطلاقات الجديدة هذه لابد أن يستغلها ويستثمرها المؤمن. كيف يمكن لهذه الانطلاقات أن توطد علاقة بالحق، تعيد صياغة علاقة المسلم بربه سبحانه حتى وإن قصر؟ نحن الأمة ولله الحمد ربي سبحانه وتعالى دائما يبشرنا في القرآن الكريم بأن لا نقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى. فهذه البدايات سواء كان بدايات، نحن هذه بدايات طبعا صنوف، قد تكون انطلاقات مكانية، قد تكون انطلاقات زمانية، وقد تكون انطلاقات حالية. بمعنى إنسان قد ينتقل من مكان إلى آخر في سفر لدراسة أو لطلب رزق، قد ينتقل من يعني انطلاقات زمنية، يعني مثلا مواسم الطاعات، انطلاقات حالية كحالنا اليوم نحن، انطلاقات مهنية دراسية، حتى الإنسان قد يتوب إلى الله سبحانه وتعالى بعد المعصية، تعد هذه انطلاقة جديدة في حياته. فكأنما هي بث روح جديدة في قلب المؤمن عقب هذه الانطلاقات. فهذه الانطلاقات نريد أن ننظر إليها بمنظور قلبي روحي، عسى أن تكون سببا في تقريبنا لله سبحانه وتعالى. أصالة أو نقول تأصيلا لهذه المسألة، الإنسان سيدي روكي يبدأ مرحلة جديدة في حياته كما هو الحال العام الدراسي، طلبتنا اللي كانوا في المعاهد وصاروا تو في الجامعات، بداية جديدة تشوبها بعض المخاوف، أمور غيبية يجهلها الإنسان مش معتاد عليها، والإنسان دائما يحب المألوف ويخاف من الجديد، طبيعة النفس البشرية. فهذه البدايات دائما نقول رهيمة، نحن عندما ننتقل من مرحلة إلى مرحلة لا نقطع مع الماضي، ولكن نقول هو تجديد عهد مع الله. لو نظرنا إنه دخلنا في عام دراسي سأجدد العهد مع الله سبحانه وتعالى، دخلنا في احنا توقيت كامل، كنا ناخذ نصف توقيت في الصيف ودخلنا في توقيت كامل، لا هي انطلاقة جديدة تعد.
3: نعم.
4: فابدأ هذه الانطلاقة بنية ويعني خلينا نقول مقاصد أرقى وأسمى مما كنت عليه في السابق. هذه المرحلة مرحلة يعيد الإنسان فيها نفسه إلى نقطة البداية اللي هي شنو؟ الفطرة السليمة. احنا لماذا نقول نريد أن نعدل بوصلة القلوب؟ ديما رو أنت عايش هنا وقلبك بوصلة القلب متجهة للحق، لأن محط نظر الله إلى قلبك
3: سبحان الله.
4: فأنت لما كل إنسان فينا كبيرا كان أو صغيرا، شابا كان أم فتاة، كل واحد يقول رو ما عندوش مهرب، الفطرة السليمة تنادي أنك إلى يعني لابد أن تعرف الله حتى تعيش في أمن وأمان وسلام وسكينة. فربي قال فطرة الله التي فطر الناس عليها.
3: نعم.
4: فهنا نحب من كل مرحلة كيف تكون هذه الانطلاقات، لنقول أو تورث هذه الانطلاقات قفزات إيمانية.
3: نعم. شدتني كلمة دكتورة من كلامك، هو أنه الإنسان يميل إلى المألوف.
4: نعم.
3: ويخاف من الجديد، يعني كل متجدد وكل الانطلاقات عموما، وهذا عشناه ملي نحن صغار ليلة صح. المكتب الناس كلنا نبدأ هكا قلوبنا على يدينا، صحيح فما فرحة نتاع العودة لكن هكا نبدأ فما شك الضغط. خليني نتذكر حديث نبوي شريف صحيح، وكأن الله تعالى بل إن الله تعالى سبق في علمه هذا الخوف من الانطلاقات، هذا الخوف من البدايات، فهيأ الظروف معينة لكل عائد لله عز وجل. ذلك علاش الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يفرح بتوبة عبده، وكأن هذه الفرحة في البدايات حين نتحدث عن التوبة، نتحدث عن العودة، نتحدث عن انطلاقة جديدة في مجال من المجالات حتى فيما يتعلق مع الله عز وجل، فهيأ له ظروف ملائمة من بينها أنه يفرح بتوبة عبده. فحين يسمع الإنسان اللي تغير حاله ربما من المعصية إلى الطاعة، تغير حاله من بيئة إلى بيئة، ربما يثقل عليه هذا التغيير، فحين يسمع ويدرك أن الله تعالى يفرح، هذا من باب أو من قبيل أنه يزيد في معنوياته. كيفاش الإنسان هذا فيما يتعلق بيننا وبين الله عز وجل، ولكن كيفاش أنا كمسلم في كل انطلاقة وكل بداية أجهز نفسي؟ ما هي السبل وما هي الآليات التي يمكن أن أعتمدها وأسير عليها من أجل أن تكون البدايات سليمة وناجحة بداية ثم خالصة لوجه الله سبحانه؟
4: نعم، هي سيدي الكريم في هذه المرحلة هناك خطوات أساسية. أول شيء مرحلة تجديد النية، يعني المسلم اليوم قد يعيش يعني نقول احنا نقصا في تحفيزي أو تركيزي مساري قلبي على نية قبل العمل، لأنه النيات سبحان الله عندما نقول انطلاقات جديدة معناتها هناك أريد أن أتغير إلى الأحسن. فعندما نرى مثلا العمل أغلب اليوم نحن نعيش فترة دخول إلى مرحلة أو عام دراسي جديد، فلكل طالب علم سواء كان في مرحلة المعهد أو في المراحل الجامعية، لو ينظر هذا الطالب إلى أن أيا كان تخصصه هو طالب هندسة، طالب طب، طالب لغات، طالب شريعة، أيا كان توجهه، لو ينظر إلى هذا الكتاب الذي يقرأه على أنه كتاب الله المنظور ويربط كل معلومة يتلقاها بأنه يريد أن ينفع بها الخلق، يريد أن يرقى بها إلى مقام الإحسان، يريد أن يكون مؤمنا قويا، ما هي تجديد مقاصد، يعمق الإنسان، يقول لابد أن أتغير، لابد أن أرفع راية، يعني أرفع من منسوبي عملي، أرفع من مجهودي الخاص حتى أكون مسلما قويا. هذه المعاني تزيد العبد قربا من الله. تصور أنت طالب لو كان النية متاعه تتغير، أو الوالدين يعلموا صغيراتهم في هذه المرحلة أنك راك ماكش تقرأ فقط باش أنت مثلا تجيب المعدل، ولكن تقرأ باش تكتسب خبرات، باش تعرف على صغيرات ممكن يضروك، أما تتعلم من تلك المضرة، تتعلم تتجاوز، تتعلم تتآلف بين مع الآخرين. فكلها مراحل تتغير في حياة الإنسان، والله سبحانه وتعالى هو الذي قدر علينا هذه السيرورة الكونية في نهاية الأمر. فالإنسان مع تجديد النية، حاول عندما نتحدث نحن مع الناس اللي عندهم درجة من النضج، خاصة شبابنا وبناتنا، قل لابد أن تبحث يعني بينك وبين الله عن خيط يصلك إليه من منطلق ما أقامك الله سبحانه وتعالى فيه. طبعا لن تكون دائما قائم في محراب الصلاة في المسجد، ولكن من منطلق عملك، من منطلق دراسة، من حيث أقامك الله سبحانه وتعالى، تربط روحك بالله عز وجل، يا ربي حتى هذا فعلته لأجلك. هذه نقطة النية مهمة جدا، أنك أنت تحاول كل مرة تجدد النية، يا ربي ابتغاء وجه الله، ابتغاء مرضات الله، حتى وكما عرفتش هذه الدندنات من النيات كما يقول ابن الجوزي، ودبت لو تصدر لهذه الأمة عالم يعلم الناس كيفية عقد النية قبل كل عمل، هذا أمر شاق نوعا ما.
3: قلت دكتورة أنت في كل مرة يحاول، يعني ديما نخطف الكليمة ونبني عليها، في كل مرة يحاول، ربما فما شكون يسمع فينا دكتورة توا، في كل مرة يحاول ينطلق انطلاقة جديدة أو يبدأ بداية جديدة إلا ويصيبه ما يصيبه من الفشل، يصيبه ما يصيبه من العودة إلى الوراء، فيعني ربما يصاب بشيء من الإحباط، ربما فما شكون ما نجحش عم نقول، وانطلق ربما كما اليوم في بداية سنة دراسية وانطلق بداية كذا، ولكن ما وفقوش ربي سبحانه وتعالى. هؤلاء قد يدخل الشيطان من باب من الأبواب أن يقول له لا تعد هذه الانطلاقة، واترك هذه الانطلاقات فإنك ستفشل كما فشلت. ما هي هذه الرسالة التي يمكن أن نمررها خاصة فيما يتعلق بأولئك الذين مثالش نربطوا مرة بالعودة المدرسية، مرة بالتوبة من الذنوب والمعاصي، وكلها انطلاقات في نهاية الأمر، أتوب وأذنب، أتوب وأذنب، أذنب وأتوب، يعني حتى يصل الحال أو بأحدهم يصل به الحال إلى لن أتوب، أنا لست أهلا للتوبة ولن أنطلق مرة أخرى. شو نجم نقول لهم الناس هذوما دكتور؟
4: نعم، هو سبحان الله الحق سبحانه وتعالى أخذ علينا العهد على التوبة ولم يأخذ علينا العهد على العصمة.
3: الله الله،
4: لسنا معصومين من الخطأ في نهاية الأمر. ونقول لأحبابنا في مثل هذه المواقف دائما الإنسان لما يسعى في التغيير تكون عنده مثل سيدي كما يقال الهمة العالية. أحيانا الناس عندهم همة للتغيير، وناس سبحان الله يثبط الشيطان هممهم، ولكن لو عرف هذا الإنسان أو كان متعرفا على الله سبحانه وتعالى ولو نزر قليل من عطايا الحق، وأن الحق سبحانه وتعالى يقول ينادي على المذنب العاصي البعيد، يقول له إلى أين تذهب، ألك رب سواي؟
3: الله الله،
4: الحق سبحانه وتعالى قدر، شوف سيدي، إن حسناتي من عطائك وإن سيئاتي من قضائك. فربي لما قضى عليك هذا الأمر حتى الذنب الذي أذنبته، يعني الله مطلع عليه، يعلم ما أنت فيه ويعلم انكسارك، وعسى أن تكون هذه الانكسارات ترقيات عند الحق سبحانه وتعالى. فالانطلاقات عقب التوبة يعني من هذا الذنب الذي أثره لسنوات، لنقول فيها فيها فيها عناية ربانية كبيرة جدا، فيها محض تلطف من الحق سبحانه وتعالى. فنحب يدخل الإنسان مع هذه الانطلاقات بهمة عالية. هو سيد الخلق وحبيب الحق يقول: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. ما معنى الكلام هذا؟ لكل عمل شر، يعني كل إنسان ما يبش يدخل في مرحلة جديدة كل همة والحماسة والانطلاقة وهكذا تأخذه الحمية، فسبحان الله بعد فترة يبرد كما قلوا كنوعا ما. فلكل شرة فترة، فالفتور هذا إذا أخذك الفتور إلى معصية الله فنرد بالله، القف روحك في صافي صافي، اربط نفسك واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. أضف إلى ذلك الهمة العالية هذه، لو تضيف إليها أيها الإنسان كثرة ذكر الله عز وجل، فتولي عندك طاقة روحية، قوة الهمة مع ذكر الله، حتى نحب نصه إلى ماذا سيدي؟ دواء لكل الانطلاقات الجديدة، وتثبيت على كل المسارات الإيمانية الراسخة، هو أن تصل إلى محبة الله والاشتياق إلى الله. همة عالية زائد ذكر لله، كثرة ذكر لله، ذكر مستمر، لأن الذكر يفتح مسارات في الروح، الروح لابد أن تتواصل مع هذا القلب اللي هو محط نظر الله. فهذه العملية همة عالية مع كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى تزرع بذرة الشوق للحق سبحانه وتعالى يوما بعد يوم، فيصير أنسك بالله يزداد ومحبتك لقربه، وتصير لما تكثر عليك الابتلاءات خارج دائرة بيتك تأنس بالحق سبحانه وتعالى وأنعم به من أنس. فهذا هذا المعنى لابد أن يكون حاضر في مع كل من ينطلق إلى رحاب الله سبحانه وتعالى. ولكن نقول انظر مع هذه المعاني كلها، انظر يا أيها الذي تنطلق بعد التوبة أو تنطلق في سنة دراسية أو في مرحلة من حياتك بعد ابتلاء، انظر إلى تلطف الله وستره، يعني ربي منحك فرصة جديدة في الدراسة، في السفر، في بناء علاقة جديدة، انظر إلى ستر الله وجميل ستره عليك، كسر ذلك الكبرياء فيك بعد ما أذنبت ورجعت لله سبحانه وتعالى، ثم علمك كيف تحبه، أسرتك محبة الحق سبحانه وتعالى، وصار حياؤك من الله يزداد يوما بعد يوم، كيف أنه قابل إساءتنا بإحسانه جل وعلا.
3: سبحان الله، ربي يحفظك دكتورة. انطلاقة جديدة للبرهان، انطلاقة جديدة للعودة المدرسية، انطلاقة جديدة لكل التونسيين والتونسيات اللي يحبوا يغيروا حال صغير من صغيراتنا، من أطفال الجمعية التونسية لقراء أطفال السواس، ينجموا يدخلوا على www.sosvu.in وإلا على الرقم 58-371-002. 2800 كرتابة تستنى، و2800 صغير استنى يدخلوا أمان على الكود هذايا، اسكانيوه وعمروا اش نجموا اتعمروا. دكتورة، نحب نطمن كل من يسأل فيه حتى التوى، والناس قاعدة تبعث لي هل هي ضيفة قارة أم خدت نكتب ضيفة قبيل، هل ما معنى ضيفة؟ هل ستكون مرة؟ هي ضيفة قارة بإذن الله تعالى في برنامج البرهان كل نهار تحد في الأربع دراج الخمسة نص ساعة الأخرانية، إن شاء الله ربي يستخدمنا وإياكم. عبير شكرا على الأداء، تعبناك اليوم، شكرا على هذا المجهود. عزيز
5: نقول وصلنا ل 9815
3: 10,000 دينار
5: وبمعية الجهود هكا وشح دليما من نجمه،
3: ربي يبارك إن شاء الله. 10,000 دينار تقريبا، فالأقل من ساعة بفضل الله، هذا دليل على أنه لا زال الخير في أمة محمد وفي التوانسة إلى يوم القيامة، دخلوا لحساب الجمعية التونسية لقراءة فلسواس من أجل إدخال البهجة والسرور على صغيراتنا. ربي يستخدمنا ويجعلنا إن شاء الله لكلنا مفاتيح خير مغاليق شر. ونعاود نقول التحدي هذا لازال قائم، برهان بإذن الله تعالى، ونقول الجعفر اغزر الروتروفيزور، هنا باش ندبلو عليك. رباب متغشى في الغادي، قالت لي لا لا لا لا، قالت لي بعد شويه باش يجيكم رباب في ديوان ترانس. عزيز شكرا في الاخراج، وايضا وجدان كان نحكي لكم على وجدان، خلي مش توا وجدان في الاخراج الرقمي. ربي يبارك فيكم وربي يجزيكم كل خير، نتلاقاو باذن الله تعالى الاسبوع القادم في برنامج البرهان. عاود نقول بعد شويه ديوان ترانس مع رباب بعد شوية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: البرهان، خليك قريب، تيب وراجعين.
6: مع أورانج بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا.
7: الغونتخي مشكل للقراية، الغونتخي فرصة باش تبدأ عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوام. مالا ما تخممش برشا وخذ الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
6: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالفيبر.
8: عندك أورانج.
1: ديوان ترند، المجازين اللي تتسمع وتخليك ديما إن وبرانشي كل أحد من نص نهار الماضي ساعتين كولتورا فن أخبار وديزاستيس مع ربيب الفرجيني. ديوان فام صوتكم.
9: ملي رجعت الفاك بالميفي في الساك، وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي، نتحرك والريلات نحرك، نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي. بتبيعتي معايا الميفي 5G
10: حصريا مع اريدو في الغونتخي. انت وانترنتك اون موبيليتي، تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس نتاع الميفي 5G ومعاه 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
11: اريدو طور عالمك.

0: Essentiel de l'info. Flash News.
1: مشاهدو منتصف النهار ديوان FM عسلمة. الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بقفصة تعلن انقطاع حركة المرور بمسلك زقدود جراء ارتفاع منسوب المياه وتدفق مجرى السيل إثر الأمطار الأخيرة. والإدارة الجهوية توضح في بلاغ لها أن توقف الجولان تركز تحديدا على مستوى النقطة الكيلومترية 7 من المسلك المذكور نتيجة التساقطات المسجلة بالجهة خلال ليلة البارحة. والرياح القوية والأمطار التي شهدتها مساء أمس منطقة لماجس التابعة لمعتمدية قبلي الشمالية تخلف أضرارا جسيمة بعدد من البيوت المحمية، وعدد من أصحاب هذه البيوت بالمنطقة يؤكدون في تصريح لمراسل ديوان FM بالجهة أن الأضرار شملت الأغشية البلاستيكية إلى جانب إتلاف كميات من منتوجاتهم من الخضر والغلال، وطالبوا السلطات بالتدخل العاجل ومساعدتهم على تجاوز تداعيات هذه الأضرار، خاصة في ظل ارتباط عدد منهم بديون لفائدة المزودين. المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بزغوان ترجح تراجع إنتاج المحاصيل الفلاحية بالجهة وتسجيل أضرار جسيمة جراء موجة الحر الأخيرة وتكرر انقطاعات التيار الكهربائي. ورئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية فرج الهشيري يوضح في تصريح لمراسل ديوان FM بالجهة أن التقديرات الأولية تشير إلى بلوغ نسبة الخسائر ما بين 20-30%، وشملت بالأساس زراعات الفلفل والطماطم، مرجحا أيضا تراجع إنتاج الطماطم خلال الموسم الحالي من 65 ألف طن إلى مستوى يتراوح بين 50-55 ألف طن، وهو ما يمثل نقصا يقدر ما بين 10,000-15,000 طن. وفي زغوان أيضا انطلقت فعالية قافلة صحية متعددة الاختصاصات بالمدرسة الابتدائية زريبة قرية من ولاية زغوان، نظمتها الجمعية الجهوية لرعاية المسنين بالشراكة مع مجمع الصحة الأساسية والإدارة الجهوية للصحة بزغوان، وذلك في إطار تقريب الخدمات الصحية من متساكني المناطق ذات الأولوية. والمكلفة بإدارة الجمعية الجهوية لرعاية المسنين بزغوان بسمة بن نصر تقول لمراسل ديوان FM بالجهة أن هذه المبادرات تندرج ضمن حرص الجمعية على توفير الرعاية الصحية اللازمة لكبار السن ولمختلف الفئات العمرية من خلال تنظيم قوافل طبية تساهم في تقريب الخدمات الصحية من المواطنين، خاصة بالمناطق التي تحتاج إلى مزيد من الإحاطة. إلى الشأن الدولي، المقاومة التابعة للحكومة اليمنية تعلن سقوط 500 قتيل و 1500 جريح في معارك الساحل الغربي بين 9 أوت و 10 سبتمبر الجاري. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يلتقي الرئيس الإيراني في العاصمة الهندية على هامش أعمال القمة 18 لتجمع بريكس وفق بيان الرئاسة المصرية، ويؤكد تطلع مصر إلى قيام إيران بكافة الجهود الممكنة لوقف التصعيد والتوصل إلى تسوية سلمية شاملة ومستدامة للأزمة بما يكفل صون سيادة دول المنطقة وحماية مقدرات شعوبها.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.

0: اليوم
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5
1: انتم تسمعوا في ديوان ترانس مع رباب الفرجاني.
2: نص نهار وخمسة دقائق. أهلا وسهلا مرحبا بكل المستمعي ديوان فاهم. نسلموا عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. طريق سلامة للناس الكل. مرحبا بكم من توا حتاش للماضي ساعتين في الحلقة الأولى من الموسم الثالث على التوالي من ديوان ترانز. ساعتين من زمان اللي تلقاو فيها كل الأخبار اللي حكيتوا فيها على مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحات، صور، فيديوهات، حكايات وترندات. خاصة نرجع لأصل الحكايات متاعهم، الصحيح من الغالط نعرفوه بطبيعة الحال. آخر الإصدارات في البوكس أوفيس، عالم الفاشن وترندات الموضة، كل ما يهم الذكاء الاصطناعي واللي هاك اللي تنجموا تستخدموهم في حياتكم اليومية على وسائل التواصل الاجتماعي، في علاقة بجميع التطبيقات، أيضا آخر الأخبار في علاقة ديما بالذكاء الاصطناعي واستضافتنا المختلفة من عالم صناعة المحتوى والمؤثرين. دايوغ نستدعاكم اليوم تكتبونا في التعليقات شكون الضيوف تحبوا تلقاهم في الموسم الثالث من ديوان ترانس. براتيكمون تعودتوا بالحصة هذه اللي تحكي لكم كل ما هو وسائل التواصل الاجتماعي من جانب الصحفي بطبيعة الحال. دونك معكم أنا ربيب الفرجيني من قدام الميكرو، والإخراج بقيادة فمي عوني. عنا محمد عزيز في الإخراج وجدين في الإخراج الرقمي. مرحبا بكم من توا حتىش للماضي ساعتين. دونك برشا ذكاء اصطناعي باش نحكيه عليه اليوم. ما نجموش ما نحكيوش على آخر التصريحات في علاقة بالتقدم الذكاء الاصطناعي. والسؤال اليوم أو التصريحات اللي تقالت، خلينا نقول لكم، في آخر 24 ساعة بعد استقالة جايكوب كوكسن هذا اللي كان الباحث في أنثروبيك بعد ما خدم في أوبن إيه، وقالنا راهم زوز قاعدين يقمروا بحياتنا العالم. في شفتوا براتيكمون الأسبوع هذايا في ديوان فام حكينا مع مختصين في المجال هذايا من العالم لهناك فيش تحرك بعد التصريحات هذايا وغيرها من الأخبار الأخرى اللي تنجموا تكتشفوها بعد في تيلة حصتنا. باش نبدأ بالموزيكا بطبيعة الحال، ومن هنا لك الوقت لازمنا نوسعوا بينا ديجا ديجا في الطريق. دونك نسيسر ويحنا ونزيدوا في الصوت خاطر بدنا الروق. يلا من

0: القهوين القيروان بيجا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

0: 아니야.
1: يعرف كل شيء ما يفلت شيء لا تفوتوا كبيرة ولا صغيرة معلومات أسرار حكايات من التاريخ عجيب وغرائب عجيب وغرائب تسمعها كل سبت واحد في بول عريف ابتداء من الماضي ساعتين على ديوان فام خليك قريب فيم وراجعين مع أورانج بوستي الغنطري بالماكس بوكس 5G
2: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم تبرانشي منا تكونيكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر
1: ملا فيش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري بالماكس بوكس 5G عندك أورانج

0: مازلنا مواصلين معكم حتى شلل الماضي ساعتين. نمشيو توت سويت للتوب تراند اكتو.
1: توب تراند اكتو.
0: أهم المواضيع اللي تحكي فيها على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم خصصت لكم الحلقة الأولانية لموضوع الذكاء الاصطناعي الفائق, وذي التصريحات اللي كان قالها كما قلت لكم من قبيلة الباحث في أنثروبيك دونك جايكوب, هذي اللي كان ديجا يخدم في أوبن إي واستقال منهم الزوز. شنو التحركات في العالم؟ الخبراء في المجال هذي شنو قالوا؟ هل فما تداعيات؟ هما يقولوا أخطر من الأسلحة النووية. هل ينجم الذكاء الاصطناعي يقضي على البشرية؟ هذوما الأسئلة اللي طرحت في البرلمان البريطاني بعد الخبر اللي أثار ضجة كبيرة في العالم, وكما قلت لكم تقريبا الناس الكليك حكيت فيه هو استقالة الباحث في أنثروبيك جايكوب اللي قال لنا أنه شركات تقامر بالحياة متاعنا. شنو يصير كان الذكاء الاصطناعي يوصل مرحلة يفوق فيها الذكاء البشري؟ وهل التكنولوجيا اللي يصنعها الإنسان تنجم في يوم من الأيام تخرج على السيطرة وتهدد الوجود متاعه؟ التحذيرات من السيناريو هذية تصاعدت في الأسبوع هذية بعد ولا بليتو مع الحديث على مخاطر تطور الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة الذكاء الاصطناعي الفائق Artificial Super Intelligence اللي هي ASI. المخاوف تقول أو الناس ولا وسط المخاوف هذية من القدرات متاعه تنجم تتجاوز مستوى السيطرة البشرية وتوصل حتى لسيناريوهات كارثية تهدد مستقبل البشرية, وهذا كان مقال عملته صحيفة الجارديان البريطانية, وقالت أنه في جلسة البرلمان البريطاني المسؤولين والخبراء حذروا من أنه الذكاء الاصطناعي الفائق مش هذي اللي قاعدين نستعمله في خطر قاعد يتطور بشوي بشوي نجم يشكل خطر يوازي ولا يمكن يفوت حتى خطر الأسلحة النووية. هنا وزير الدفاع البريطاني السابق قال أنه وقت اللي كان في المنصب متاعه كان يعتبر أنه الحرب النووية أكبر تهديد للبشرية, أما اليوم ولا يعتقد أنه الذكاء الاصطناعي الفائق يشكل تهديد بالحجم نفسه ولا حتى ينجم يكون أكثر. عالم في الحاسبة في جامعة كاليفورنيا زاد كيف قلت لكم لو صارت جلسة في البرلمان حذروا إمكانية وقوع كارثة بحجم كارثة تشيرنوبيل و حتى من سيناريو أخطر وين البشرية تفقد السيطرة على أنظمة الذكاء الاصطناعي بطريقة ما عادش نجم ترجع فيها للتالي. التحذيرات هذه جات في جلسة نظمها كونترولي هذه اللي هو في العاصمة البريطانية. جماعة هذوما هي جماعة ضغط خلينا نقولوا تدعو أنها تتحط ولا تتوضع قواعد دولية باش تنظموا الذكاء الاصطناعي كما قلت لكم هذه اللي صار. وهنا المسؤولين يرأوا الموضوع فائق الخطورة خطر قاعدين يحذروا من احتمال انقراض البشرية, وخاصة هذايا يجي بعد التعليق متاع المسؤول على أبحاث الموائمة في شركة أنثروبيك لأثار الجدل, وهو عمل وقتها كومنتير على التغريدة اللي عملها جايكوب هذايا على التويتر أو منصة إكس حاليا. قال أنه فما احتمال يفوق 10% أنه التكنولوجيا هذه تنجم تؤدي إلى قتل كافة البشر في العالم العقد الجاي. دونك التصريحات هذيا الكوليكا بعد بليتو الجلسات والكلام هذيا والضغوط اللي صايره بعد الاستقاله اللي صارت, وقالوا انه قاعدين يقمروا بالحياه نتاعنا وانه مخاطر الذكاء الاصطناعي معروفه بشكل كبير في وسط الشركه هذيا, ولكن فما امكانيه, فما كلام تقال الناس كل ما ركزتش فيه. قال إنه لو أبطأنا النسق شوية خاطر حاليا ما زلنا نحكي السيناريو ذي بعيد, معني فما ناس تحكي على من هنا ل 32, فما شكون بين 6 شهور و 12 شهر بليتو, وذي اللي تقال اليوم الصباح في تدوينة للمسؤول هذي على أبحاث الموائمة كما قلت لكم, خاطر التصريحات جات من الجوانب الكل في الموضوع ذي والتقديرات خلينا نقول لكم يعني خاطر جماعة الجميع الأراء في هذي تختلف أكيد, خاطر خبراء يشوفوا النجم يتحقق في بعض السنوات كما قلت لكم وناس خورين توقعوا أنه باش تستغرق أكثر من عقد. بعد هذا الكليكا شنو صار؟ شنو هي المطالبات اللي اتقالت؟ فما دعوات لمعاهدة دولية وهذه اللي اتقالت حاليا, يقولك ماذا بينا نعمل معاهدة متعدة الأطراف بشي يطوروا يعني للتطوير المنظم والأمن للذكاء الفائق زاد كيف كيف, و برشا حديث على الموضوع هذايا, ولكن من جهه اخرى فما شكون ديما يلطف, فما شكون ديما يقول لك لي راهو هذه ضجه نتاع السوشيال ميديا, هذه ضجه اعلاميه, دونك لهنا فما خبراء اخرين. خذي موقف اكثر تحفظ كما قلت لكم, وحذروا من الانجرار هكا حرفيا وراء السيناريوهات الكارثيه هذيا. وقالوا ان الانظمه الحاليه مازالت بعيده برشا على امتلاك المرونه نتاع القدرات البشريه, وانه اذا البشر تعاونوا ب جماعية نجموا نتصديوا للحاجات هذية. ووصوها على رأي سيف الدين الجزيري بخيبة الأمل الكبرى, أنه يبين أنه الذكاء الاصطناعي متقدم مكلف برشا, فما برشا فلوس, لأن شو شنو التخمين في الخبراء هذوما, وما هوش مفيد بالقدر الكافي باش يواصل بنفس الشكل الحالي. دونك هذه الآراء المختلفة في الموضوع لهنا. والسؤال بعد هذه الكوليكا أو السؤال المطروح يقول هل أنه بالحق الخوف من الذكاء الاصطناعي الفائق هنا مبالغ فيه, وذي الحاجات اللي طرحت على مواقع التواصل الاجتماعي, ولا البشرية حرفيا داخلة في مرحلة نجم تفقد فيها التكنولوجيا السيطرة وتهدد الوجود متاعنا. علاش قلت لكم في الموضوع هذا والآراء وشنو الدعوات اللي صايرة بعد الاستقالة هذية لهنا؟ فما تقرير كانت هبطته وشركة أنثروبيك لهنا, وهذه خلينا نقول لكم التقرير متاحة تقرير سبتمبر معناه الشهر هذية, وذي امتداد للسلسلة متاع إفصاحات استخباراتية معناه متاع استخبارات التهديدات اللي كانت نشرتها. والتقرير متاحة شنو صار فيش استعملوه الأنثروبيك لهنا. دونك نحكيه عليه, تم استخدامه, نحكيه على كلود لهنا, تم استخدامه في حملات اختراق إلكتروني استهدفت أكثر من 20 مؤسسة في تطوير منظومة مراقبة لهنا, مثلا أعطاه مثال في مالي اللي تابعت قرابة 25 مليون شريحة متاع تليفون. التقرير الاستخباراتي هذية أحكيه على التهديدات هذية والاختراقات هذية, أنه مثلا هنا في فما مشغل ناطق باللغة الروسية وبالسور يحمل اسم مستعار, اعتمد على تدفقات عمل مخصصة مبنية على الذكاء الاصطناعي لأتمت بش يتم جزء كبير من حملات التجسس الإلكتروني تتركز على أوكرانيا وأوروبا. الحملة هذه استهدفت وزارات حكومية وهيئات دفاع واستخبارات وسفارات وسفارات وبعثات دبلوماسية ومراكز أبحاث وشركات دفاع. دونك التقرير هذه متاع أنثروبيك بالحق تنجموا تشوفوه موجود لهنا, كيفاش من خلال الذكاء الاصطناعي دخلوا واخترقوا برشا حاجات. حكيوا على إيران, حكيوا على أمريكا, حكيوا على أنه مثلا مستشار مستقل في مالي كما قلت لكم مرجحاً يخدم في باماكو, قال أنه ومتعاون مع جهاز الاستخبارات الوطني المالي استعان بكلود لهناك قوة هندسية رئيسية وراء مشروع معروف وهو لكنا 360, وذي النظام يراقب قرابة 25 مليون شريحة متاع تليفون. شوي آخر نحكي لكم على كيفاش من خلال الذكاء الاصطناعي تم اختراق منصة, ولا بليتو تم اختراق 1,400,000 تليفون الأسبوع هذايا بمعية ولا مساعدة الذكاء الاصطناعي. وليه لبيغ نوم الشركة هذايا تورت وقاعدين يجربوا, قالوا تيا بربي خلينا نجربوا شنو نجموا نعملوا بالذكاء الاصطناعي. دونك المخترقين هذو ما ينجموا يأسسوا أداة يخترقوا بها, واخترقوا 1,400,000 تليفون من خلال منصة نحكي لكم عليها بعد الفاصلة.
1: Soyez alerte, il barmj chatouya à la carte. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

تايم، وكل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد. ناس ديوان، الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة، تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين. Old Gold Music Nostalgic تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: رجعنا معاكم في ديوان ترينز،
2: رجعنا لكم واصلين معاكم حتىش للماضي ساسين، ونحكيوا على آخر الأخبار في علاقة بتطور الذكاء الاصطناعي اللي هنا خلينا نقول المسؤولين في العالم دعاوا لمعاهدات دولية باش ينظموا أكثر الذكاء الاصطناعي قبل ما نوصلوا للذكاء الاصطناعي الفائق ونوصلوا لمرحلة ما نجموش نسيطروا على البرمجيات متاع ولا تطبيقات الذكاء الاصطناعي هذا، وأوصفوا بأنه أخطر من الأسلحة النووية. علاش وحكيت لكم عليه التقرير اللي نزلته شركة أنثروبيك في تجاوزات صارت في الأحداث الأخرانية اللي هنا في علاقة بعالم السياسة بطبيعة الحال، كيفاش تم استعماله في أنه يوصلوا لعمليات استخباراتية وغيرها من الحاجات هذية. وحكيت لكم على أنه ينجم ياخو منعرج أكبر في علاقة بالموضوع اللي بالحق لازمكم تعملوا على وسائل، تعملوا طلع على وسائل الإعلام العالمية وحديثها على الدودة الإلكترونية هذية بالذكاء الاصطناعي اللي اخترقت 1,400,000 تليفون بطبيعة الحال. وذي نحكي لكم علاش 1,400,000 تليفون، على خاطر المنصة اللي تم اختراقها هي منصة ويتشات اللي موجودة في الصين، والمستخدمين متاعهم دونك 1,400,000 شخص. الصادم في هذين الاختراقات قبل ولا انه شخص يقرصن حساب ولا تليفون ولا بيسي ولا شركة، كانت من خلال انك مثلا يوصلك اليان، يوصلك ميل. لا بدنا نروق، ما عادش الحاجات هذية من غير اي نقره، من غير اي كليك. دونك هذه دونك الهجمه الالكترونيه هذه او الدوده الالكترونيه بالذكاء الاصطناعي اللي في سويعات ظهر لي من ساعتين 3 سويع نجموا يسمعوها بمعية ومساعدة الذكاء الاصطناعي، واكتشفوا الثغرة هذية في الشركة متاع ويتشات المعروفة جدا كما قلت لكم، ونجموا من خلالها يخترقوا 1,400,000 مستخدم في البلاتفورم هذية اللي قتلهم. اوكي ميرسي، فقنا بالثغرة هذية وقاعدين نصلحوا فيها. مي الخبراء احكيوا برشا على كيفاش معناها في ظرف ساعة ساعتين تنجم تسيطر على تليفونات العالم الكليكا، وانت من غير ما ماكش تجهد نفسك وتعب روحك تصنع برمجيات خبيثة جدا. قبل كما قلت لكم راه بكليك كنت بنقرا تنجم يتبيرات الكونت متاعك ولا غيره، تويكا ولي وينتقل من تليفون لتليفونك، علاش سموها بالدودة الإلكترونية. دونك برشا برشا الحقيقة. لهنا سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إي آي قال إنه لازمنا قاعدين نواجهوا تحدي كبير، وإذا باش تحدث معني أمور بالغة سوف يتعلق بالأمن السيبرني إذا ما تحركناش بشكل عاجل. إيلون ماسك الصباح كان علق عليه مسؤول في شركة أنثروبيك قال وي عنده حق، حتى السيد اللي استقال زاد قال لنا وي لازمنا سلو داون، يعني كما قال هو نبطئ شوية في النسق في تطوير الذكاء الاصطناعي. وبرشا معناها حتى بيل جيتس وغيرهم قال انه تصدي المخاطر هذه لازم يكون اولويه القصوى للعالم هذايا بخاتكم. اهم الردود الافعال الدوليه في العالم في خصوص اخر التصريحات نتاع جايكوب ومساله الذكاء الاصطناعي.
0: توب تريند اكتو،
2: فاصل صغير ونمشيو للتوب فيوز. خليكم معانا ما تبدلش الموجة.
1: ديوان ترينز يعرف كل شيء، ما يفلت شيء، لا تفوتوا كبيرة ولا صغيرة، معلومات أسرار حكايات من التاريخ، عجيب وغرايب عجيب وغرايب، تسمعها كل سبت واحد في بول عريف ابتداء من الماضي ساعتين على ديوان فام.

0: مدى السياري في نهج التربينال والدريبة، خاطر الموضوع جريمة خلينا نقولكم اللي هزت الرأي العام وولات تراند على التيك توك مثير جدا للجدل. نحكيكم على القضية الأمريكية، قضية الأمريكية لينسي كلانسي هذه الأم اللي اتهمت بقتل أطفالها الثلاثة في جان في 2023. الحكاية ما وقفتش عند القاعات المحاكم، ونبدأ لكم بتفاصيل القضية هذه لتفاصيل خلينا نقولكم منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي وولات مسلسل عند المتابعين وعند الناس. المتهمة هذه اللي هي ممرضة السابقة أصغر أطفالها كان عمره 8 شهور، وقتلت صغارها ثلاثة بطريقة شنيعة جدا بعد ما بعثت الزوج متاعها يجيب في العشاء، وبعدها حاولت الانتحار وفشلت، الشيء اللي خليها تكون مقعدة حاليا حسب هيئة الدفاع متاعها وحسب محاميها. السبب وراء الجريمة الشنيعة هذه كان إصابتها بذهان ما بعد الولادة، ذهان ما بعد الولادة اللي تتصاب فيه ولا تتصاب به امرأة إلى امرأتين من كل ألف، وهذا اضطراب نفسي خطير برشا. نوبة الذهين هذه هي حالة يفقد فيها الشخص لهنا القدرة على أنه يميز بين الحاجات الحقيقية والشيء اللي ماهوش حقيقي بسبب انفصاله على الواقع. احنا حكينا مع الأخصائي النفسي ريان الفقيه واسألناه على الذهين ما بعد الولادة وهذه شنو فسرنا.
1: ذهين ما بعد الوضع ولا البوستبارتم سايكوسيس وقت المرأة تفقد الاتصال بالواقع أيامات وحتى أسابيع بعد الولادة، وتجي معاها في العادة أفكار غريبة يكون الإنسان مقتنع به وما يبدلهاش مهما صار، نسميوها ظلالات على الأمومة والبيبي، كيما البيبي مسكون وإلا شرير، أما رار موت هز للقتل بتاع صغير. وفي الحالة متاع لنسي نحكيه على هلاوة السمعية تعطي فيها في أوامر خلتها تعمل اللي عملته. الأعراض هذم ينجموا يغيروا فهم الإنسان للواقع، أما ما يردوش البدن يتحرك وحده ويقتل. حتى مع أصوات تأمر فيه الإنسان عنده باقي عنده الاختيار أنه يمتثل ولا يمتثل جزئيا باش يخفف على روحه الضغط وإلا يرفض.
0: هذا كان التفسير متاع الاضطراب النفسي هذايا. وفي الأسبوع هذا ولا في الأسابيع الأخيرة ظهر على تيك توك تراند باسم سيم لانسي، حتى احنا يا لانسي ولا كيف كيف، زعما وين عدد من النساء صوروا رواحهم هما يبكيوا، وفما شكون يبداو هزين معاهم الصغار نتاعهم وعبروا على تعاطفهم مع لانسي هذايا وعلى احساسهم انه ينجموا يفهموا الضغط النفسي اللي كانت تعيش فيه. تراند هذايا اثار ردود افعال قويه، خاطر بالنسبه لبرشا ناس فما فرق كبير بين انك تتعاطف مع امراه تعاني من اضطراب نفسي خطير وبين انك تحول شخص متهم بقتل الاطفال ثلاثة إلى رمز للتعاطف أو إلى شخصية الناس تقول إنها تشبه لها. وكنا سألنا الأخصائي النفسي ريان الفقيه علاش التعاطف هذية، شنو يمثل التراند هذية، وذي كانت الإجابة.
1: الإحاطة النفسية للأم بعد الولادة راه ماهوش لوكس، هي مسألة حياة أو موت. التشخيص المبكر مهم برشا في حالة الاكتئاب وزاد في حالة الذهان، على خاطر الأعراض نتاعو تتطور في سع وفي الخفاء، وزاد المتابعة نتاع الدواء مهمة برشا، على خاطر أي تغيير في الجرعات وإلا تفاعل ماهوش مدروس ينجم يعمل مضاعفات خطيرة توصل لنتائج خايبة برشا. والأهم هو وعي العائلة والانتوراج، على خاطر الشخص في حالة الذهان ينفصل على الواقع وما ينجمش يطلب المساعدة وحده. بالنسبة للتعاطف والتبرير، التعاطف هو أن نفهموا قسوة المرض النفسي وحجم المعاناة اللي نجم يمر بها المريض ونسعاو للوقايه والعلاج، لكن التبرير يبدا وقت نلغيو الجريمه تماما ولا نلغيو حق الضحايا الابرياء. الادويه والمرض النفسي ما ينجمش يسلب السيطره الجسديه الكل، والا ما ينجمش يخلق ذاكره مزيفه بنسبه 100%. لهنا التعاطف يعني اننا نتفهموا شنو يعاني الانسان، اما التبرير وقت اللي نعملوا الاعفاء نتاع الشخص هذايا من المسؤوليه نتاع اللي عمله.
0: جدل زيد أكثر تعقيد خاصة مع المحاكمة الأخيرة. الدفاع لهنا قال إنها كانت تعاني من ذهان ما بعد الولادة، وإنه حالتها النفسية خليتها غير مسؤولة جنائيا على الأفعال متاحة، في المقابل النيابة اعتبرت إنه كانت واعية بالأفعال متاحة وقادرة إنها تميز بين الغلط والصحيح. وبعد أكثر من 5 أسابيع من المحاكمة وقرابة 40 ساعة من المداولات، هيئة المحالفين ما قدرتش توصل بالإجماع لهنا، تنفسر لكم عليش بالإجماع، وانتهت المحاكمة من غير حكم نهائي أي بطلان المحكمة ولا الحكم في حد ذاته وتجيله في آخر سبتمبر. نحكي على 29 سبتمبر. شكون هيئة المحالفين هذية؟ هي مجموعة من الأشخاص العاديين اللي يتم اختيارهم عشوائيا باش يشاركوا في المحاكمات ويصدروا قرار بشأن إدانة المتهم أو براءته. اليوم الدفاع يطلب من القاضي إعلان عدم مسؤوليتها جنائيا في وقت النيابة ما قررتش لحد الآن إذا كانت باش تعاد المحاكمة والقضية.

0: قلت لكم باش ترجع للمحكمه نهار 29 سبتمبر. لكن اللي خلى القضيه تتجاوز اسوار المحكمه لهنا هو السؤال اللي طرحه تراند سيم لينسي، هل التعاطف مع أم كانت تعاني من مرض نفسي يعني بالضرورة تبرير الجريمة؟ أكيد لهنا المرض النفسي وخاصة الذهان ما بعد الولادة نجم تكون حالة خطيرة جدا، وذا اللي فسرناه لكم اللول، ويستحق الفهم أولا ويستحق العلاج زاد كيف كيف. أما التعاطف مع المعاناة النفسية حاجة، والتحويل جريمة قتل أطفال إلى معناها حاجة نجم تداولها زاد موضوع آخر تماما، والتعاطف كما قلت لكم لهنا على السوشيال ميديا حاجة أخرى. هنا بالضبط تبدا الحكايه الاكثر اثاره للجدل، كيفاش قضيه جنائيه ماساويه تنجم تتحول في عصر السوشيال ميديا في عصر التيك توك من ملف في محكمه الى تراند والى الاف الناس اللي يشوفوا رويحهم في شخصيه المتهمه. قوه الحكايه اصلا في ولا السؤال الاصعب الناحيه هذه، هل انه نجموا نفهموا المرض النفسي من غير ما نبرروا الجريمه؟ في المجال هذايا نسمو رايين فقيه اخصائي نفسي شنو قال.
1: بالنسبة للتيك توك هو يعتمد على مقاطع قصيرة برشا وعاطفية، دونك المنصة هذه باش تختزل القضية القانونية والطبية والنفسية المعقدة برشا في سيناريو درامي ثم ضحية للنظام الطبي وللضغط النفسي، دونك برشا باش يشوفوا رواحهم فيها باش ولات هي كانها رمز يصبوا فيه الناس المخاوف متاعهم كسوا من النظام الطبي كسوا من التجارب النفسية اللي تنجم تؤلم بعد الولادة، وخطر هي كانها المثال متاع السيناريو الأسوأ اللي من داخل نجم تخاف منه كل أم وإلا كل إنسان. وهذه بطبيعة احتمالية بسيطة على خاطر الإنسان كائن معقد برشا نفسيا، دونك هذه راهو ماهي إلا فرضية، ولكن الفرضية الأرجح بالنسبة لي.
0: بعد نهاية المحاكمة هذه من غير حكم، ترامب علق على القضية وصف أنها معنى تراجيديا، وقال المتهمة عملت حاجة فظيعة برشا وفي الأخر بكرة باش تدفع الثمن متاع أفعالها سواء كان السجن أو في مؤسسة للصحة النفسية. والأقرب من هذين المحامي متاحة صغل التصريح هذايا ووجه له نداء علني باش ينظر في إمكانية منح عفو رئاسي، ولكن تعرفوا أنه المحكمة والقضية تابعة لي ولاية معينة، دونك بالتالي ماهيش قضية فيدرالية، وسلطة الرئيس لهنا في العفو ما تنطبقش عليها بالطريقة العادية. مشاهير في التمثيل في الفن على السوشيال ميديا خاصة، قلت لكم راهو تراند كبير برشا في منصة التيك توك، حكيوا في الموضوع هذايا. مثلا كاردي بي هنا دخلت زادة في الجدل وحكيوا عليها برشا ناس، قالت انه كيفاش انتقدت بليتو ناس كيفاش يفسروا جريمة من خلال اكتئاب ما بعد الولادة، لكن حالا هنا هي ذهان ما بعد الولادة هو أخطر من مسألة الاكتئاب، وكانها تفسر وحدها كل شيء. انتقدت الحملة انت تبرعات للعائلة متاع المتهمة هذه اللي وصلت لأكثر من مليون دولار، وقالت انه الأموال من الأجدر كانت تتجه للأعمال الخيرية. دونك فما شكون زادة مشاهير ركزوا على الدويات زادة اللي كانت تستعملها وعلى فرضية انها ساهمت في حالة الذهان، والموقف متاع الناس هذوما وسع نقاش على العلاقة بين الدويات والصحة النفسية والمسؤولية الجنائية. لهنا في المجال هذي السوشيال ميديا ما اكتفتش بالتعاطف مع لينسي، لكنها بدأت تصنع روايات بديلة للقضية والتعيين والتهمين من عندها. ما نحكي لكمش على المقاطع وكلي كابتور وهذا متهم وهذا ليه وغلطة وصحيحة، دونك عملوا طلع على تيك توك تتفهموا انه الأفير ولا القضية لينسي كلانسي كان هو تراند رقم واحد على منصة التيك توك، وانه الزاوية الاخطر كيفاش ناس تتعاطف وتصور صغارها وهي تبكي، معني شنو التخمام وراء الموضوع هذا. هنا اخصائي نفسي راني فقيه كان فسرنا الموضوع في الجزء الاول بطبيعة الحال. دونك هذا هو اللي هنا دايوغ صحيفة The Guardian قالت على حكيت على المحامي متاحة في تقرير وقالت انه استدعى للمحكمة واحدة من صانعات المحتوى باش تدلي بالشهادة متاحة، لكن بيان سور مشاهدتها ما تمش القبول متاحة لهنا. يعني القضية وليت تطرح سؤال كبير عن انه التيك توك لهنا ولا يشارك في تشكيل الرأي العام حول القضايا الجنائية قبل ما القضاء يقول كلمته. علاش الناس ركزت على هيئة المحالفين اللي عادة تتكون بين 11 و12 شخص من ناس عاديين كما فسرت لكم يتم اختيارهم عشوائيا، 11 كانوا مع المحامي اني ماهيش مسؤوله على جريمه القتل. واحد بركه قال انا ضد دايغ المحامي يحب يبدلك علاش الحكم ما فماش ماهوش موجود ما خرجوش بحكم اجله القضيه لنهار 29 سبتمبر. وعلى ما يبدو تنجم تتعاود كريمه من الاول والجديد زوجها كان ردت فعله اعتبروها الناس ما فهموش ردت الفعل قال انه ضد المؤامره خاطر برشا حكايه جيت على القضيه هذيك هذيه معناها والكلمات ومسامح الزوجه نتاعو رغم المأساة اللي عاشها. دونك هذه قضية من أسوار المحكمة إلى أسوار البليتو فيديوهات وهاشتاجات التيك توك ومن قضية شنيعة خلينا نقوله تولي ترند رقم واحد على منصة التيك توك. توب فيوز موصلين معكم حتىش للنصف النهار فاصل صغير وراجعين يلا. ديوان ترندز
2: Soyez alerte, البرمجة الشتوية على كارت. رجعت الشتوية من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس.

0: حتى ترند مع ديو ان ترانس ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البارا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد ابغتيغ من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان اف ام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة اما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: خليك قريب فيم ورجعين
2: ملي رجعت الفاك بالميفي فساك وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك والريلات نحرك نقرا نشرشي نستريمي نبرتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G
3: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وانترنتك ان موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا صالحين لمدة 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
4: اريدو طور عالمك.

0: يعرف كل شيء، ما يفلت شيء. لا تفوتوا كبيرة ولا صغيرة، معلومات، أسرار، حكايات من التاريخ، عجيب وغرايب، عجيب وغرايب. تسمعوا كل سبت واحد في بول عريف ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فاهمة. رجعنا معاكم في ديوان ترينز،
1: رجعنا معاكم ومصلين معاكم حتىش ليل نصف النهار. عندنا شوي اخر فلاش باكيت سليني وفيه وبيها ساعتنا الاولانية، لكن قبلها هي نتعرفوا على هاك جديدة في كويكلي هاكس.
0: كويكلي هاكس،
1: الميزاجور جديدة هي لمحالة في علاقة بالإنستغرام، والكل عنك الصديق أو الصديقة اللي بعد ما تصور معها تصويرة ديريكت تهبطها على الإنستغرام وانت أصلا ما اخترتهاش وإتاقيك فيها. اليوم إنستغرام قرر يعطيك أخيرا الكلمة الأخرانية متاعك انت في تصور المنشورات اللي تحب تظهر في البروفيل متاعك. دونك الميزة هذه جديدة اللي أطلقها الإنستغرام تعطي للمستخدمين تحكم أكبر في المنشورات اللي يظهروا في الصفحة الرئيسية، يعني في البروفيل متاعك. دونك من توا أي منشور تتعمل فيه تاج تنجم تختار تحطه مباشرة في الشبكة الرئيسية متاعك في الغيزو برينسيبال، اللي معناه أول واحد ما يدخل البروفيل متاعك يلقاها ولا لا. دونك قبل المنشورات اللي تتعمل فيها تاج واللي يعملوا لك فيها تاج كان تظهر في خانة خاصة بالتاج هنا، تنجم تختار بريتو مليون، تنجم تختار بروحك شنو تحب ويبين في الواجهة الرئيسية، تصور جماعية، دي كولاب مع صنع محتوى، ذكريات، ولا أي منشور آخر تحب يظهر في البروفيل متاعك. وهذه من خلال ثلاثة طرق بسيطة، أولها من نوتيفيكاسيون اللي توصلك وقت اللي يعملوا لك تاج، أو من القائمة متاع ثلاثة نقاط اللي موجودة فوق الببليكاسيون متاعك، فوق المنشور، فوق التصوير هذية، أو تنزل مطولا على المنشور من الخانه نتاع التاج. وهنا تختار اد تو جريد. الميزه هذه ما تعنيش انه المنشور هذايا اللي ماركيوك فيه باش يظهر للناس الكل، خاطر هذايا ينجم شكون يشوفه كيفاش باش يحكي وبليتو يعلقوا عليه، مربوط بالبارامتر نتاع الخصوصيه نتاع الكونت نتاعك ولا الكونت السيد اللي نشر معاك التصوير هذايا. وزيد اذا بدلت رايك تنجم تنحي المنشور من البروفيل نتاعك من غير ما تفسخه من الانستغرام، والمنشورات المضافه تظهر افتراضين بالترتيب الزمني. دونك من التصور الجديده للتصور القديمه ما تنجم زيد تعاود ترتبها بالطريقه اللي تحب عليها ولا بالطريقه اللي تناسبك في خطوه تكمل ميزه اعاده ترتيب منشورات البروفيل اللي اطلقها انستغرام من جوان اللي فات. وهذه كانت تفسيرات الميزه الجديده نتاع انستغرام.
0: كويكلي هاكس،
1: شوية يخرجكم يخرج مسجدات الإخبارية الجهوية الوطنية والعالمية. تستنيكم سارة ترابلسي في فاشن بوليس، وضيفتنا سامية من عالم صناعة المحتوى والإصدارات الجديدة في ساعتنا الثانية. لكن كل عادة والعويد نوفي ساعتنا الأولانية بفلاش باك هيتس.
0: فلاش باك هيتس،
1: انا غلطان عشان حبيت وبينت اهتمامي بيك، عشان كده يعني بقيت منفعشي ومن نظرك نزلت ما بقيتش لايق بيك. هكا تقول واحدة من اكثر الاغاني احساس ومن اقواها في اللحن والكلمات اللي تبناها صوت بهاء سلطان. كلمات فيها لوم، فيها ندم، وفيها سؤال اللي يمكن برشا ناس قالوه في وقت من الاوقات، زعما انا غلطت على خاطر حبيت ولا على خاطر بنيت محبتي للشخص الغالط. الاغنيه من 2022 عملت نجاح استثنائي، رغم اللي ما تصورتش فيديو كليب، النجاح اللي يخليك تلوج في السر، تسمع اللحن وتقرا الكلمات وتقول شنو اللي خلى الاحساس هذا الكل يوصل، وعلاش الاغنيه صادقه للدرجه هذه. السر انه الحكايه ما هيش خيال ولا هي مجرد كلمات، السر انه انا غلطان وراها حكايه حقيقيه واحساس اتعاش بالحق. هي تجربة شخصية عاشها عزيز الشافعي، كاتبها وملحنها. عزيز حكي انه الحكاية صارت له ومازال صغير، وقت اللي حب بنية عشقها بصدق، وفي لحظة قرر يكون واضح وصريح معاها وصارحها وقالها انه يحبها. اما هي للأسف ما بدلتوش نفس الشعور، يعني حب من طرف واحد. وهنا الحكاية يمكن كانت وفاة بالنسبة للطرف الآخر، اما بالنسبة لعزيز خليت ترس كبير وأثر في قلبه. الترس دي خليته تجربة عاشت معها سنين، حتى جاء نهار وحولها لغنية، ومن هنا تولدت غنية أنا غلطان. ومن تجربة شخصية قديمة خرجت كلمات تخلي كل واحد يسمعها يلقى فيها شوية من حكايته هو زادة. كل إنسان يسمعها يقول أي أنا زادة حبيت وبينت اهتمامي وبعد اندمت. وقوت الغنية زادة إنها ما تعطيكش إجابة واحدة تخليك أنت تحدد شكون الغالط في الحكاية، هي كلها أسئلة مفتوحة تحل برشا بيبان. وعزيز الشافعي هنا كحكي على تجربة موقفش كان عند الحكاية القديمة، قال زاد إنه الإنسان كيحب مش بالضرورة يلزمه من أول لحظة يجري يعترف من الأول، يلزمه يكون واثق من المشاعر متاعه وواثق من الشخص اللي قدامه، حتى بعد يعني كان طرف الآخر قالوا ليه ما يلزمش يتجرح ولا يعتبرها إهانة. يعني حسب تجربته عبر، أما أعرف وقتاش تعبر وأعرف شنو اللي تحس بيه قبل ما تحط كلمة كبيرة كيما الحب في دين شخص آخر. الحكاية متاع أنا غلطان ما وقفتش عند عزيز ولا عند بهاء سلطان. أنغام زادة كانت عندها حكاية مع الغنية، قالت في لقاء كي سمعت أنا غلطان عجبتها البرشة لدرجة أنها كلمت عزيز الشافعي وقالت له بنوع كيما احنا نتاع نقولوا متاع فادليك، راني غرت برشة من بهاء سلطان ومن حلاوة الغنية هذه، وعليش ما سمعتها ليش لي أنا قبله. والكلام هذا ديجا كان انتشر في فيديو على لي ريزو، قالت له في مقابلة فيها كان حاضر فيها بهاء وحكيت قديش أنا غلطان أثرت فيها وقديش تشوف فيها إحساس وقوة. أما زيادة مهما كانت قوة الكلمات واللحن يقعد حتى هو بهاء سلطان وما أدراك اللي عنده فضل كبير في الروح اللي أعطاها للغناية. قديش من عمل يكون مكتوب مليح مع لحن ما يتفلتش، أما تستنى الصوت اللي يعرف يخرج منها الإحساس اللي مخبي بين الكلمات. وبهاء سلطان عرف يوصل وجيعة اللوم الندم ومن غير ما يحسسك أنه قاعد يمثل عليك في المشاعر. وهذا يمكن علاش أنا غلطان من وقت ما خرجت في 2022 وهي مازالت حاضرة ومازالت تطلب ومازالت تتغنى ومازالت تلقى بلاصتها عند الناس، وهذا هو السر الحقيقي متاعها، انها ما تحكيش كان على كاتبها وملحنها اللي يحبه ما كملش، اما تحكي على كل حد لقاها فرصه باش يعاود افكاره من جديد ويراجع روحه ويفهم مشاعره بصحيح. انا غلطان واحدة من الأغاني اللي تقعد ديما تراند على خطرها من أعمال عزيز الشافعي اللي لحنها وكتبها، هو الاسم اللي كل عام ما يرضى كان يقعد في الصدارة وبتبيع على خاطر تبنيها ملك تراند من قبل حتى ما تكون فما حاجة اسمها السوشيال ميديا والديجيتال. المبدع بهاء سلطان.

0: ספורטי על דיוואן אף אם מייפוטק שיי לסנסיאל דה לאנפו פלאש ניוז
1: موجز الوحيد ظهرا ديوان فم عسلمة. المنظومة المالية والبنكية في تونس تستعد للبدء الفعلي في تطبيق الآلية الجديدة لتمويل القائمة على إسناد قروض على شرف دون فوائض، وذلك انطلاقا من الأول من أكتوبر القادم بعد استكمال كافة المراحل التشريعية والتنظيمية المؤطرة لهذا الإجراء الاقتصادي. والمختص في الشأن البنكي محمد نخيلي يقول في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن نسبة النفاذ للخدمات البنكية والمصرفية في تونس في حدود 36%، وصفا إياها بالضعيفة مقارنة ببعض الدول الأخرى التي تصل فيها نسبة الاندماج المالي إلى حوالي 100%. ونخيلي يؤكد أن إقرار القرض على شرف بإمكانه أن يكون أداة هامة وناجعة للتسريع في الاندماج المالي ومكافحة الإقصاء المالي لعدد هام من التونسيين، خاصة بالنسبة لشريحة معينة التي تتعامل بالتداول النقدي. المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تقترح إعداد سلة مدرسية تونسية تضم مجموعة من المستلزمات المدرسية الأساسية المصنعة محليا، مع تحديد مواصفاتها وأسعارها ومنافذ بيعها ونشرها عبر موقع وزارة التربية، بما يمكن وفق رئيس المنظمة لطفي الرياحي من المساهمة في تخفيف كلفة العودة المدرسية ودعم الإنتاج الوطني. والرياح يقول في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن كلفة سلة المستلزمات المدرسية يمكن أن تنخفض بين 25-30% مقارنة بالسنة الماضية، شرط توفير منتجات تونسية تنافسية والحد من كلفة التوزيع وهوامش الربح وتقليص عدد الوسطاء. الفرع الجامعي للتعليم الثانوي بصفاقس والفرع الجامعي للتعليم الأساسي يدعوان المعلمين والأساتذة إلى تنفيذ وقفة احتجاجية غدا الاثنين على الساعة 11 صباحا أمام مقر المندوبية الجهوية للتربية صفاقس واحد. ويطالب الفرعان الجهويان وفق بلاغ مشترك بحركة عادلة للنقل الخاصة بالمدرسين والمديرين تنهي زيادة عن النصاب وتفعيل الاتفاقيات الممضاة الضامنة للحقوق المادية والمعنوية للمدرسات والمدرسين، فضلا عن دليل التنظيمات البيداغوجية الخاص بالمدارس الابتدائية، كما طالب أيضا بالترقية المهنية. جمعية الأمل الرياضي بسيد علي بن عون تنظم اليوم بشراكة مع جمعية القلب والشرايين والرئتين بسوسة وبتعاون مع المندوبية الجهوية للصحة بسيد بوزيد قافلة صحية بالمستشفى المحلي بسيد علي بن عون شملت اختصاصات طب القلب والشرايين وطب الأسنان وطب الصدرية إلى جانب عديد الأنشطة في التثقيف الصحي. ورئيس دائرة بالمستشفى بن عون الدكتور رفيق ربيعي يؤكد أهمية هذه القافلة في تقريب الخدمات من المرضى خاصة لسكان الأرياف والمناطق المجاورة.
2: القافلة هذه هي العادة أن مش أول مرة تصير، صارت قبل عملول تقرب لنا الخدمات لبعض المرضى، وإن شاء الله تتواصل وإن شاء الله تولي الاختصاصات أكثر من هكا، خاصة أنه ولا سيدي بوزيد هنا عندنا مستشفى جامعي، حتى الخدمات تولي تقرب لنا لهنا، هم يطلبوا حوايج اللي قبل كانوا يمشوا سوسة والنجم نعملوا في نفس سيدي بوزيد، وهذا يرجع بالفائدة للدائرة الصحية في سيدي علي بن عون أولا، وحتى للجهة والمستشفى الجامعي في سيدي بوزيد كيف يولي معناه يخدم يقدم في خدمات اللي قبل ما كانش يقدم فيها للمواطنين المرضى بصفة عامة.
1: وفي الشأن الدولي خلية الإعلام الأمنية العراقية تعلن اليوم استئناف دخول المسافرين والتجار عبر 3 منافذ حدودية مع إيران، وذلك بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي. فرق الإنقاذ الأندونيسية تواصل البحث عن 140 شخصا كانوا على متن سفينة ركاب، وردت تقارير عن فقدان أثرها في بحر جاوة، وذلك بعد إجلاء 103 آخرين ووفاة أحدهم. وكانت وكالة البحث والإنقاذ الأندونيسية قد أعلنت انقطاع الاتصال بسفينة الركاب في وقت مبكر من اليوم الأحد بسبب الأحوال الجوية، وكان على متنها 243 شخصا.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.

0: كلمة رامي صبري توصلنا للماضي ساعة و12 دقيقة. رجعنا لكم ديوين ترامز على ديوين فهم وصلين معكم حتىش للماضي ساعتين. ساعتنا الثانية أولها استنستوا بالفاشن وعالم الموضة واللي تراند في الموضة أكيد مع سارة الترابلسي فاشينيستا. يصبح النور
1: يصبح الأنوار.
0: توحشتك هنا, توحشت الفايب انتينا والجو الدنيا
1: الكل. أنا بالحق
0: ليش نحويلك
1: الميكرو يخلي عليه بلاصه, ديوين تخلي عليه بلاصه, وخاصه انت يا ربي برانا العام الثالث تويك
0: الحمد لله.
1: كيما قال المصري فما كيمياء متزبطه
0: هو ما بيننا هو ده
1: بالحق. محليها ليميسيون تخلي عليا بلاصه كبيره, وبالحق خليتني نشوف الترندات من ناحيه اخرى. توا نقعد ممكن صيف كامل ما نتبعش ياسر كيما كي ترجع ديوين ترند,
0: يعيشك
1: تخلينا بالحق نشوفوا الترندات من واقع محليه وتفيقنا على رواحنا.
0: يعيشك سرور, هذه اهم حاجه, هذا هو الهدف نتاع ديوين ترانز. ميرسي سرور. العالم الفاشن ايضا فيه ترندات وفيه افشيت قال المصري اللي تنصحنا به سارة نعتمدوهم, نعتمد هاللوك كما تقول جويل ولا ما نعتمدوش. دونك الكلمه لك سرور.
1: باش نبدا بالترند اللي مكتسح العالم خاصه yes. العالم الغربي والعربي في تونس ما ريتوش برشا برشا اما ماشي وينتشر وموجود على السوشيال ميديا, وهو الويمزي ماكسينج. ويمزي ماكسينج معناها ستراس في كل بلاصه, اي بلاصه تشوفها تلقى فيها الستراس في الشعر, في الوجوه, في العينين, في الجاتو. هي ترند بديت بها كيلي جينير وقت لي احتفلت بعيد ميلادها وحطت ليست خاص على الجاتو بتاعها. حتى اللي ما عندوش جرأة باش يعملوا في وجهه الا مثلا في بدنه الا في لبسه قاعد يحطوا في كاس القهوه اللي يتحط كل يوم قدامه ولا في كاس الماء اللي ديما يشرب منه. شفنا زادة كيف الحوامل حطوهم على كروشهم على لي بيبي ديكو يتولدوا يحطوا لهم ليست خاص. شوف هو ترند برشا يعتبروه تافه جدا, اما صد دقني راهو تحليله عميق على خاطره هروب من الواقع اللي عنا سنين نعيشو فيه. راهو ساعات فما حاجات ما نجموش نبدلوها في واقعنا في مجتمعنا. الموضة نحسوها كوسيلة باش نعبرو باش تخرجنا من الواقع هذاك. هو جاي عبارة هجوم على 3-4 ولا حتى 5 سنين اللي عشناهم مع الكوايت ليكتشري, مع الأنيق الصامتة, مع لي شوفو اللي لازمهم يكونوا مثاليين, مع الوجه اللي يكون مثالي, مع الميك اب نو ميك اب, مع ستيل اللي شفنا فيه برشا بيج, برشا مارون, برشا مونوكروم, برشا كل شيء. جاي هذايا ترند باش يظهر العكس على خاطره جاي من الخيال. أوكي. جاي من هكا حاجه تصدم بتدخ وحاجه فيها مرح ومحلاها
0: كيوت لازم تعملها مع صغارك مثلا في زينوا به التليفون ساك حاجه
1: علاش حيويه يعني. والله يعني حيويه مزيانه. انا ما شفتوش ترند خايب, شفتو مزيان كيفو كيما ترند الثمانينات اللي شفناه الايام الاخرى في السوشيال ميديا اللي شفنا برشا فوليوم, شفنا الشعر المنكوش. راي هذيك ردت فعل صحيح, العباد تحب ترجع للزمن هذاك وترجع للواقع هذاك. اما قال لك الزينه من الاناقه الصامته, من الاناقه المثاليه, علاش الجرأة ولينا نحشمه بالجرأة, علاش ولينا نحشمه بالألوان. هاي نرجعوا لفوليوم
0: اللي كنا صارخة لاود زعما مش نلقاهم في الخريف الحاجات هذوما مثلا كتف كيما هكاكا ألوان هذوكم.
1: هما ديجا من أهم ترندات الخريف
0: يا حبيبي.
1: ديجا البلازيغ باش يولي عندها تسمية جديدة اللي هي بوبلوم. علاش؟ على خاطر الاكتاف بتاعها يبداو ستركتوري ظاهرين, والا لي مونش يكونوا بوفون هكا مليانين, والحزام يبان ضيق, والحركه تبدا اسيميتريك. هذوما ترندات الثمانينات اللي تويكا رجعوا بقوه وبداو توا راهم من اخر الصيف وباش يكملوا معانا لاخر الشتاء وباش يدخلوا معانا حتى للربيع. باش نلقاو لي فرونج هذوكم كيما نقولوا احنا قبل نسميوهم كيما نقولوا احنا القصه هذيك بتاع الريدو لي فرونج هذوكم باش نلقاهم في كل شيء, في السيكان, في لي سانتور, في الدبش, الكل باش نلقاهم. زاد كيف كيف الالوان القويه راجعه الخريف السنه
0: شعشوي
1: هو راهو كي باش نحكيوا على عجله الالوان لازمنا حصه كامله باش نفسروا عجله
0: نعملوه في علاقه بالخريف بالالوان خاطر باش نعملوا حصه خاصه
1: صحيح. اما فما الوان ياسر بتاع 80 كنا نلبسهم في الوقت هذيك باش نلقاهم خريف وشتاء السنة وراجعين بقوة. ألوان فيها فوشيا باش نلقاو الأحمر كالتوميت والروج صحيت كالي كونتراست اللي أنا الحق يوجعوا لي أعصابي سورتو كي يبداو ملبوسين بطريقة غالطة. فهمت تو نحكي لكم تو نفسركم
0: التنسيق الصحيح, عطينا التنسيق الصحيح
1: نعطيكم إن شاء الله التنسيق الصحيح.
0: أوكي
1: دونك هذوما من اهم الترند اللي باش نشوفوهم في الخريف وديجا قاعدين نشوفو فيهم على السوشيال ميديا.
0: نمشيو للشخصيات توا
1: نمشيو نحكيوا على الشخصيات ديجا ترند.
0: ايوا
1: شويه فاشن بوليس ما واكبناش برشا معناها مهرجانات وما واكبناش برشا اطلالات في المهرجانات اما فما اطلاله خطفت الانظار ديغنيغمون اللي هي اطلاله نانسي عجرم كانت البارح على ركح مسرح قرطاج. نانسي عجرم بالاحمر وكأنها رجعت باش تقول يا أمينة فاختها وكيفاش تلبس الأحمر. أنا بالنسبة لي ذي رد من نانسي عجرم خطر خذيته بطريقة ياسر مزيانة. الأحمر على المسرح حاجة ياسر ذكية تبرز الفنان بقوة أما لازمنا نعرف كيفاش نلبسوه. اختياره شفت اختياره من نانسي ولا أمينة فاخت شفته موفق الأحمر ماشي معاهم بالكدي اما كيفاش تلبسوا مع بدنك هذه هي الحيل اللي عملتها نانسي عجرم. قماش بسيط فيه في الويديتي يسر مزيانه موديل ديجا فو وعادي اما خدمه المولاج بذكي الحركات اللي كانوا فيه بذكي الحركه اللي كانت في الرقبه وماشي على الكتف ومكمله اللوطه عملت حركيه للجسم
0: نفس هذيك تراند سنيمك
1: هي عملت حركيه معناها هذيك ديتاي مسكار
0: فما موفمون
1: تنجم تلبسه بطريقه طويله قصيره خلق موفمون لبدن الفنانه خلق موفمون على الركح مع اللون الاحمر مع التنسيق جدا جدا بسيط اللي هو أسلوب ديجا نانسي عجرم. أنا نشوفها بإطلالة جدا جميلة
0: أوكي.
1: في قرطاج
0: حلو.
1: بالحق أنثوية بامتياز وزيدة كيف كيف تعرجعت فنانة بقوة اللون الأحمر اختياره دائما قوي وموفق خاصة عند فنانة عنا برشا ما شفناهيش.
0: بيج لايك
1: بيج لايك عجبتني
0: حقيقة عجبتها البيج لايك أوكي عجبتها الروبة دونك تعطيها الإطلالة بليتو المصطلحات الساعة دونك بيج لايك. عنا إطلالة ثانية
1: إطلالة رجالية باش نحكي على إطلالة بهي سلطان. بهي سلطان اللي اختار يلبس الأسود شوف أنا أوتوماتيك أول ما ريت بهي سلطان تفكرت آدم
0: والله كنت باش نقول هيلك
1: فما ربطة ما بيناتهم اعتمادهم اللون الأسود في أغلب حضورهم راهو ماهوش اعتماد هكيك
0: أوكي.
1: ليه راهم فنانين يحبوا يخليوا الأولوية للصوت
0: فهمت
1: للصوت وللغنيات متاح راو غنياتنا ما يمنعش انه راو فما اجتهاد في اختيار لي كوستيم فهمت
0: يتقارن بين بهاء سلطان وآدم
1: بين لي بهاء سلطان ارتاح ارتح شوي
0: ممكن بنيه جسديه مختلفه هذيك عليه
1: خاطر مختلف جسديا صحيح ادم بارابور العمني والسنيخي
0: سنيخي
1: فما فاشن فوبا
0: عمني وفما مشكله
1: اما اختياره السني كان
0: تاخير
1: اما اعتماد اللون الاسود راهو الفنانين كيف ادم وبهي سلطان راهو اعتماد ما جاش هكاك راهو فيه برشا اناقه صامته رانا ناس جايين نغنيو ناس جايين نوريو في اصواتنا وفي اغانينا اطلالاتنا نوريك التفاصيل اللي نلبسها في اللون الاسود فهمت بتتخ زاده كيف كيف باش ما نركزوش برشا مع ملامح وجوههم راهو فما شوا فيستيمونتير على الركح مع
0: معناتها كبيره بيان سور
1: وكل شيء راهو هذايا الكل كان جدا مدروس
0: ايوه ميرسي سارة
1: فبالنسبه ليا اختياره مش بيج لايك نقولوا له لايك
0: ميساج تعطي بيج لايك لادم برشا حيات حاسينه في الاختيار لا لايك كاو زيد
1: لايك
0: اوكي مش مشكل حتى لايك كافي لادم راه ميرسي ايوه سينو عندنا ايفينمون
1: اي عندنا ايفينمون ان شاء الله 16 سبتمبر معناها قريب وايفينمون تري تري اوريجينال في تونس هو ليديسيون الثانيه الدوره الثانيه اما انا نشوفه مختلف علاش خاطر يسلط الضوء على الميديا وعلى نجوم نشوفوهم وراء الميكرو ساعات ما نعرفوهمش نسمعوا أصواتهم وكهو نجوم اعتدنا بيهم يلعبوا كورة في السبور في ما نعرفش حاسيلو في مختلف الميادين شو نشوفوهم المرة هذية دي مانكا شو نشوفوهم على ستيل بوديوم ولبسين من عند مصمي أزياء كبار
0: أيوة
1: وبش يلبسوا حاجة مزينة ويعملون ديفيلي الليفينمون زي علاش حبيته على خطر هو مش كان المكان لازم تعمل ديفيلي معناها يزيد يظهر لازمك تقبل روحك وبدنك كيما هو
0: حلو
1: المهم تعرف تلبس ولهنا النجوم بتاعنا في أيدي أمينة على خاطر باش لبسهم ستيليست كبيرة ومعروفة ودارسة بدنهم ودارسة إطلالاتهم بتخ شوفوها بعدتهم شوية على زون دو كونفور بتاعهم أما مفاجأة كبيرة ليفينمون هذا يستناو على السوشيال ميديا تشوفوا تصاور تشوفوا كل شيء تبعوني حتى أنا على فاشن بوليس باي سارة طنبلسي أتو تشوفوا دعوة ليك زادة أنت يا ربيب أنا حبيت أشوفك على البوديوم ما يمنعش الدعوة معناها فيها انتك تكون موجودة خاطرك نجمة ظاهرة في الميديا دونك استنوا ليفينمون هذايا في برشا برشا تشويق اي نهار 16 وبرشا مفاجآت
0: انا باش نشوف المفاجآت والزملاء في الاعلام ولا الفنانين المشاهير والكور جايك فيش نجموا يكونوا في البوديوم في طريقة مختلفة مغايرة على تعودنا بهم يعطيك صحة سارة طرابلسي ميرسي بوكو مواصلين معكم حتىش للماضي ساعتين شوية خلينا نستقبلوا ضيفتنا خليكم معنا ما تبدلوش الموجة ديوان ترانز
2: يعرف كل شيء ما يفلت شيء لا تفوتوا كبيرة ولا صغيرة معلومات أسرار حكايات من التاريخ عجيب وغرايب عجيب وغرايب تسمعها كل سبت وحد في بول عريف ابتداء من الماضي ساعتين على ديوان فاما

كل خميس وجمعة. تبع دا تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: كتير من الماضي ساعتين Old Gold ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سمدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل
1: القيروان
2: باشا وسليانة على 103.2 ديوان فام انتم تسمعوا في ديوان ترانس مع رباب
3: الفرجاني مدى ساعة و28 دقيقة رجعنيكم وصلي معكم حتيش للمدي ساعتين بدون تأخير نمشي وتوت سويت لي 100% ديجيتال
4: 100% ديجيتال
3: ألوغ كيما تعودتوا بينا كنهار حد يجيو بحذينا ضيوفنا من عالم صناعة المحتوى المؤثرين أي إنسان عنده ما يقدم على السوشيال ميديا على الانترنت نعرفوه ونحكيه معاه ونعرفوا أكثر تفاصيل على المحتوى متاعه ضيفتنا اليوم صناعة محتوى أما اللي شدنا في تجربتها مش كان الأرقام والمتابعين تعرفوني بعيدة كل البعد على موضوع الأرقام لأنه ياما ناس جات وعندها تأثير كبير هو المتابعين تاعها صغير من اللي فيديو متاعهم بالحق يستحقوا يتعرفوا ويستحقوا ويتحكي فيهم شدنا التحول زيادة ساعة ولن اللي صار في المحتوى من حاجة معينة إلى حاجات أخرى إلى محتوى يقربنا أكثر لتونس لشوارحها لعاداتنا للماكلة الشعبية متاعنا وللحياة البسيطة والريف التونسي كما ديما تحكي هي في الفيديو متاعها وخاصة دار جدها لي توينسا وليو عندهم ارتباط كبير بالديرة هذه حتى لو ما نعرفوهاش ما ارتبطنا بها تلمون فرجوا في الفيديو متاحنا متاحها هي دونك بحذينا صنعة المحتوى سامية كميش أهلا وسهلا مرحبا صباح الفل اقربنا شوية لكلمة تكرو باش نسمعوا السوية متاحك هكيكا جميل جدا شباب في التقنية شكرا يعطيك الصحة شنو أحوالك سامية
5: الحمد لله سبا انتي
3: انا الحمد لله يلله مرحبا انتي ضيفتنا الأولى في في أول حلقة في المنسوم الثالث خلينا نقولكم اللي الفترة الأخرانية كان فم فيديو عنده عدد كبير من المتابعين والناس تحكي فيه وتبرتجي والمحتوى اللي تقدم فيه سامية تو شوية آخر ناخذوا تفاصيل وكاخذينا من عندك الفيديو باش الناس تتفرج وتوخوا فكرة أكثر عليه المحتوى اللي تقدمه ده الفرحة يا وجدين وريني سامية كي قاعدة هكا درجة دي هاوين
5: درجة بتاع تونس ودرجة بتاع حيدرة
3: حسيتكم عرفت دونك قبل ما نحكي عن المحتوى هيت نعرفوا كسامية منين قديش العمر شنو هو القراية
5: باهي سامية كميش بيانتو 25 سنة
3: شنو كل عام ودي حيب الخير بالمسابق
5: نسكن في المرسى سيدي داود
3: اي مرحبا
5: قارية بوزار
3: اي
5: في الانستيتيو سوبيريور دي بوزار في تونس ببسعدون عاملة سبيسياليتي فوتوغرافي كملت الليسانس ما كملتش ماستر
3: اوكي
5: وكملت في صناعة المحتوى
3: كملت في صناعة المحتوى وقتاش بدينا في صناعة المحتوى باش نكملوا فيه
5: بدينا طبيعي بريسك عندي عامين عندي عامين
3: عندنا عامين في المحتوى هذية اللي هو محتوى مختلف سامية الناس اللي تسمعك اليوم لأول مرة ربما متعرف المحتوى متاعك خلينا نقولوا العبيد اللي صارت انتقالة في المحتوى من الأول كنا رجعت الفيديو متاعك الأوليني فيها 4000 هنا أول فيديو نحكيه توا على ملايين ما شاء الله من المشاهدات كانت حياة عادية معناها الفتاة تهبط فيديو تصور
5: عادياً نبرتاجي معهم فطور صباح متاعي الأجواء هكا الصباحية والكل لقيت تفاعل كل مرة يحبوا على لي غوسيت كيف نهبط حاجة تشهيهم دونك كل مرة واحد يبعث لي يعطينا الغوسيت يعطينا الغوسيت قلت علاش ليه ما نوريش معناها نوليش نعطيهم لي غوسيت الصحاح وكليكا ونبرتاجي معهم الغوسيت كاملة من وقتها لقيت التفاعل الحقيقة لي غوسيت عجبوهم ويجربوا فيهم
3: إيش سختور غوسيت الملاوي
5: سختور غوسيت الملاوي كل ما نهبطها سامية رسيت الملاوي وانا عندي فيديو ما شاء الله ظهر ماني فيها زملين ظهر لي والتو يسألوني على رسيت الملاوي
3: الرسيت كيفاش تعمل قطر مهششة هكا ألم سمن المغربي هي
5: ما فيها حتى شيء معني فيها تكنيك كنت تعملها صحيحة كيف ما انا قلت لهم في الفيديو
3: كيما شنو عطينا سمحني خلي تونس كاملة تسمع
5: العجينة متاع الملاوي لازمها تكون ترية
3: okay.
5: على قد ما تعجنها وقد ما تكون ترية على قد ما تطاوعك بعديك وتجيك مورقة وهشوشة وبنينة
3: وكعطتكم السر سامية ما تخبي حد شيء
5: ما يعرفوا حد
3: تونس كامله تعرف
5: توي.
3: سامية كي تقولي مثلا بديت بحكايه فطور الصباح وتوي كان بارتاجي في لي روسيت، معناها نتاع تجربه جوست شخصيه، انسان كيما ياكل هو يعطي العبيد، ولا تقعد تلوج في الماكله كيفاش تطيب وتقرا عليهم الكتب، معناها نتاع انسان هاوي، ولا لازم فيها خبره، وكيفاش تتصرف مع متابعينك؟
5: ملي بديت نطيب معناها كرام ما كيفاش تطيب والا خالتي تعلمت بشويه بشويه، كيف وليت نهبط في الستوري والا في الفيديو قبل ما

0: يعني معناها اللي تربينا عليها ونقول الاغلبيه الجار التونسيه الكل يطيبوهم يعني وكل. ومن بعد هيك كل مره هاكا نطور بشويه بشويه وليت ندخل في المعون نتاع قبل نتاع الحاجات الزمنيه كالصحنة الكيسين نتاع قبل البريد اللي بالنوار ديجا ديما يسالوني عليه المعون هذيك معناها يتخيلوه قديم معناها من زيز امي ولا مامتي والكل الوغ كنا نبدا نلوج عليه بالقطعه بالقطعه في تونس
1: وليت نعمل في كوليكسيون وحدك
0: وليت نبقى نعمل في كوليكسيون صحيح
1: اوكي وهذا ربما يفسر في البيوم تاعك على انستغرام في قديم الزمان
0: في قديم الزمان
1: ايام الزمن الجميل البساطة
0: خليت حبيت نخلي الطابع التونسي في الكونتينيو تاعي يعني كي باش تدخل تتفرج ماكش باش تقلق معني باش تلقى جوست دي روسيت خاطر ديجا فما برشا يهبطوا دي روسيت وكل اما كي باش تدخل سيميا كماش
1: شنو نلقاو شنو الفرق كي تقول لي برشا
0: اي باش تلقى دي روسيت او ميم طون حاجه ترجعك للحنين نتاع قبل ايام قبل ايام الزمن الجميل الحاجات هذيك اللي تشدك تخليك تتفرج في فيديو بعد فيديو بعد فيديو عرفت كل مره ما تقلقش معني كي تلقى مش جوست تلقى روسيت اكاها
1: وهذايا اللي اغلب الناس يقولوا لك في التعليقات كيفاش تفعلوا معاك تحكي على الاكل على الاقل خاطر جزء ثاني انا بالنسبه لي مهم برشا خنق عليهم من بعد
0: الاكل الحقيقه يوليو يسيبوا الغسيت ويركزوا في المعون ويركزوا في الحاجات
1: منين هذوكم
0: منين جريتهم منين هذيكم ويعجبوهم زاد لي غسيت يتفعلوا خاطر الحاجات نتاع قبل وحاجات الزمنيه نتاعنا اللي نطيبوهم في الدار التونسيه عرفت
1: برشا مرات تقول نتاعنا تونس الحاجات الزمنيه المعون القديم حتى اختيارك للباك اب ميوزك نتاع لي فيديو تاعك اختيار ديما موافق ساعة يعطيك الصحة
0: عايشك
1: فضلك ومقصود ترجعنا الحاجات القديمة الغنيات اللي عشنا معاهم الطفولة متاعنا المسلسلات الجينيريك زيتا كيف كيف
0: اي بتاع بين الثانية والكل ابار هذوكم فما زيدة غنيات ديما نستعملهم انا ما خلطش عليهم يعني ما عجتهم شو كل اما انا مغرومة ديما نرجع نتفرج فك المسلسلات متاع قبل متاع خطاب علبي بين الثانية ديجا طبيعي كان نبدأ نتفرج فيهم ونعاود ما نقلقش
1: عادي ديما موجودة اي
0: وديما نحب نخلي الغنيات هذوكم في الغيال متاعي معني حاجات غنيات تونس القدم متاع قبل معني متاع الحنين القبل
1: اوكي لهنا نحكيو على المسؤوليات ربما لهنا تعتبر روحك جوست معني صانعة محتوى تبارتاجي في الحاجات اللي تحبهم خاطر انت عندك علاقة بهم الحكاية هذية ولا عندك مسؤولية متاع انك اكبر شوية خلينا نقول انك توثق الجزء من تونس خاطر راهو الماكلة هذيك تراثنا وتاريخنا وثقافتنا المعون هذيك ماهيش حاجه بسيطه هذيك ذكرياتنا الزناقي نتاع المدينه العربي تونس البسيطه كما انت سميتها
0: سورتو البريود الاخرانيه حابه ركزت على الريف التونسي نعرفش كي لاحظت
1: هذا هو الجزء الممتع في المحتوى سيمي للامانه
0: ودار جدي ديجا معني نحب نرجع للعبيد نحب نفكرهم في عيشتنا بتاع قبل اللي رانا مهما تطورنا ومهما تبدلنا راهي الحاجه هذيك اللي كبرنا عليها وعشناها وقد منا باش نعيشوها ماهيش باش نقلقوا منها طبيكا ديجا نلقى برشا تفاعل يقولوا لي راك فكرتنا في قبل ويبداو معني ساعات والله بالحق يبعثوا لي عبيد يبداو يبكيوا وسخطوا لي يعيشوا لبرا يقولوا لنا راك معني نتمنوا انه كان جينا بقينا نعيشوا في تونس ونعيشوا في الحاجات هذوك معني انا ديما نحب نوصل لهم راهي تونس مزيانه بلادنا به هي خاصة الريف التونسي انا نتفكر قبل كي كنت صغيرة كيف يجي السيف باش نروحوا لدار جدي والكل نبداو نبكي وما نحبش نروح نقلق ما نلقى ما نعمل طويكا كي نلقى في الشهر مرتين ثلاثة نروح لدار جدي ولا حاجة ما نقلقش
1: برشا مرات اللي دار عزيزك دار جدك اللي هي موجودة في حيدرة
0: في حيدرة تباقة
1: في تباقة تحديدا أي في تحديد. حيدرة فوالا تحية للناس الكل في القصرين واللي الناس واللي تعرف تفاصيل دار عزيزك على الاخر سامية معناها الدار وين تغسلوا دبش وين تعملوا العولة المعون متاع الجدة كما تقول انت زادة كيفيه دونك متعلق كبير في فترة قصيرة بالمحتوى اللي تقدمه عليش خاطر في المقابل هنا نشوفوا عبيد مثلا تختار محتوى اخر محتوى عالمي في سفر حياة مرفه ربما فنيدق دي غيستو حياة فاخرة اللي يحكيوا فيها الناس الكل انت اخترت العكس تماما نحكيوا على الحومة نحكيوا على الريف التونسي الماكلة التونسي التفاصيل البسيطة جدا علاش الشوا هذا يا سامية
0: الحقيقة نلقى راحتي على الاخر كي نمشي لغاديكا ننسى كل شيء طيب نبدأ مثلا أنا نعيش في المدينة وكبرت في المدينة وكل أما كيف نمشي لغاديكا بالحق تنسى كل شيء تحس روحك جوست تحب تعيش اللحظة هذيكا أكهو تبدأ بين الناس اللي تحبهم تعمل في حاجة محلية خاصة أنك نمشي لغاديكا تلقاني نطيب ونقضي ونسيق ونعمل كل شيء وما نقلقش خاطر الحاجة هذيكا

0: نحبها كبرنا عليها ونتمنيها انه ما توفيش وديما نبقى نعيش الحاجه هذيك. ديجا حتى كان تلاحظ حتى كان ما نمشيش الحيدره تونس نمشي لدرجه جهونيه ونحب نخلق الاجواء هذيك الكل نفسها كيف ما في كي نمشي للريف الغاديك
1: الاقرب الى قلبك.
0: اقرب الى قلبك
1: الدار في حيدره ولا الدار لهنا تعجدك؟
0: في حيدره.
1: في حيدره شنو سبيسيال في حيدره؟ شنو الحاجه المختلفه؟
0: كل شيء نحبها حيدره تخطو طباقة بالرغم راهو دار جدي كيف تمشي كيف نمشي بولها راهي معناها تسمى بلاصه فارغه ما قليل من تلقى هكا جيرين والكل اما نرتاح لغاديكا الريف ترتاح الريحه بنينه عيشه بسيطه ما تخمم في حتى شيء الغادي خير الحق.
1: فما حاجه كنت تعتبرها في صغرك حاجه عاديه بسيطة تشوف فيها تعيش فيها وبعد ما شفت التفاعل متاع الناس فهمت ممكن اللي بالنسبة لناس أخرى عندها ذكرى أو معنى أكبر من اللي كنت تعيش فيه كيما شنو شنو الحاجات؟
0: برشا مثلا ساعات يبعثوا لي كانوا يعيشوا في تونس وطويك يعيشوا البرة والكل okay. الحاجات هذوكم كبروا عليهم ويتمنوا أنه كان قاعدوا يعيشوا فيها الحاجة هذيك.
1: وعليش زعما هذا الكل؟ خاطر فما انواع نتاع محتوى، علاش تركيز على المحتوى هذايا؟
0: خاطر بلينا كيف ما نقولوا
1: شو تبدل
0: نستحقوا الحاجه هذيك، الحاجه البسيطه طويكه كيما قلت معناها وليت كل شيء معناها تطورت الدنيا والكل، الحاجات هذيك البسيطه اللي تخليك عامله جو من غير ما تخمم في حتى شيء بحاجات بسيطه على الاخر معناها من با تتكلف لك معناها تنجم حتى بطرف طماطم وفلفل وطرف خبز تتعشى وتبدا عامله جو مش كيما انك تمشي لهنا الريستوران والا تاكل ماكله درقه قديش ومن با انك تفرح كيف تاكلها عرفت متحس حتى شيء.
1: الجانب المهم في المحتوى متاعك اللي هي دار الجد مرة أخرى اللي هم حققها تفاعل كبير والناس حابة برشا
0: حابة دار الجد
1: التفاعل متاع الجد والجدة كيفاش كان عارفين فيش قاعدة تعمل على السوشيال ميديا حكيت لهم
0: مميتي الله يرحمها متوفي هي أما جدي باموش فيهم برشا أما يشجعني كيف نمشي الغادي نقول جدي نحب نصور هذه ونصور هذه حتى طبعا ولا كيف يخرج الحيدرة يبدأوا يسالموا علي يقولوا له رانا نتبعوا بنتك يجي يقول لي رامي يقولوا لي والكل يبدا يتفرج نوريه معني الفيديوهات نقولوا هاي معني نوري الفيديوهات نتاع الدار وكيفاش نعمل وكل بل يفهم معني يعرف فيش قاعده نعمل
1: يوريك حاجات اخرى نقول لك صور هذه قد هذه
0: صور هذه كلمني يقول يا وقتي باش تجيرا باش نعمل كل حاجه باش نحصد باش نحي الزيتون وكل
1: اوكي دونك من الناس اللي شجعتك
0: يشجعني يبدا هكا يختار لي في الحاجات مثلا نبداو بالغاديكا بيتين يقول يا خذها باش نلم العظم تحب تصور يشجعني باش هكا يبدا يلقى لي في الحاجات.
1: شنو الحاجات اللي قالهم لك عليهم مثلا كي وريتو انت لي فيديو وحكيت له خاصه نتاع التفاعل نتاع الناس خاطر الامانه شفت ودرت في التعليقات لازمني نفهم الراي مش
0: الرأي
1: موجود
0: بتاع
1: كله كان ايجابي حابين اللي تقدم فيه وصلت
0: حابين ويحبوا يعيشوا الحاجه هذيك وصلوا برشا يقولوا لي هزنا معاك لدار جدك نحبوا نجيو نعديو نهار في دار جدك الغادي
1: اوكي
0: اي والله
1: نهاجم تهز الجماهير هذه الكل
0: قلنا مرحبا بكم كل مره نستدعى وحده ما نجمش نهز الناس الكل بصوا قالوا لي نحبوا نجيو نعديو نهار بركه في دار جدك كي نروح لتونس يبداو مثلا كي نهبط كونتينيو في دارنا والكل يقولوا لنا لين نحبوا دار جدك ارجع دار جدك شنو اللي نسكن غادي انا عندي مسؤولياتي هوني والكل
1: وقتاش اللحظه اللي حسيت فيها انه دار جدك لهنا اللي في حيدره ما عادش بالنسبه ليك مجرد دارك هو ما فما ذاكره خاطر فما حاجات عشتهم انت في صغرك قلت لي فما حاجات كنت نقلق منهم مي تو اللي تبدلت الرؤيه نتاعك
0: عام ملي وليد ديما نمشي لدار جدي حتى كيف جدي يبدا غاديكا معناها خاطر هو عنده دار في تونس الحاجه اللي ديما يسالوني عليها جدي نفسه عنده دار في تونس وعنده دار في حيدره غاديكا والكل دونك يمشي ويجي ساعات كيف يبقى غاديكا والدار هنية معناها تبدا فيرة معناها مسكرة والكل نمشي نحاول نمشي ونحلو الدار ونتلمي وأحنا وخاليتي والكل باش نزيد نعيشوا الحاجة هذيك حتى كان يبدا جدي معناها مش معانا يبدا في حيدرة
1: ما تخممش يكون موجود معك في المحتوى خاطر نعرفه شوية من الشخص معني جدك ربي فضله
0: ما نحبش ساعات هكا نظهروا شويه معني نصوروا شويه ما نحبش
1: هذه تعتبرها من الحدود نتاعك الخطوط اللي ما تجاوزهاش
0: نوصل الحاجه هذيك نوريهم الكونتينيو العيشه نتاعنا ما من خاصة معناها طبعا نرى مثلا ما تحب تصور خليتي لي وكل دونك نحترم الرأي نتاعهم وما نصور حد جدي ما يقلقوش راه كان باش نصور ولا حاجة ما نصورش يعمل جو يعمل
1: جو
0: اما انا ما نحبش نوري
1: تو لو نحينا الكاميرا ونحينا المتابعين ونحيو التعليقات اللي موجودة في المحتوى نتاعك هنا درجة دك خاطر نعرف عندها ذكرى كبيرة وقيمة كبيرة في حياتك شنو تمثل لك شنو القيمة نتاعها الفعلية سامية
0: الحنين درجة جدي البساطة كل شيء نحبها على الأخر
1: فما حاجة في الدار متاع جدك تخاف تلقاها مهيش موجودة نهار من نهارات كيما اليوم مثلا
0: بعد عمر طويل نصور كان جدي معناها ربي يطول في عمره يفضل هنا والكل معناها كان جدي يمشي ما نتصورش نجم نكمل في المحتوى هذايا خاطر باش تكون فما روح نقصت من الدار هذيك وما مراش روحي اني يمكن نكمل في الكونتينيو هذية في دارنا والكل والا كيف نروح اما من مش كيما بالطريقه هذه نحب نوري ريف التونسي نقعد نوري ريف التونسي والكل اما باش تكون فما حاجه ناقصه في
1: جزء من
0: جزء
1: الحياه هذه
0: جزء ناقص في الحياه هذيك
1: الا لا ربي فضله وربي يطول في عمر محلي باز باش تورينا انترفيو هذا شنو تحب تقول له
0: جدية نشكر برشا نقول ربي يطول في عمرك ربي يفضلك لينا وان شاء الله ديما ملمومين في الخير يا ربي
1: ربي فضله وربي يخليه لكم وفضلك الوالده زاد كيف كيف وخليتك لينا نعرفوهم هكا شويه في المحتوى نعرفوهم شنو قاعدين يعملوا بالضبط انت عملت حاجه عكسيه انت كحفيده للجد نتاعك رجعت للاصول رجعت للحاجات القديمه وقاعده تعيش كيف هو كما سميت انت الحياه البسيطه الحياه اللي في الريف كل فايب هذيك كل الذكريات الحلوه اللي نفتقدوها ونتفرجوا فيها كان في المسلسلات ساميه
0: حبيت نخلقها في
1: تخلقها موجوده في الكونتينيو نتاعك حفيدك انت نهار اخر كي يشوف الفيديوهات شنو تخيل وقول كيفاش تكون الوضعية
0: ما
1: شو احب يكتشف مثلا على جدته على تونس اللي هي انت
0: علي انا نحب نعيشهم معناها كي نخلط النهار هذيك نحب نعيشهم نفس الحاجات اللي نعيش فيهم انا توا
1: والدنيا تتطور احكي على ذكاء اصطناعي
0: حتى طويكه الدنيا متطوره تتسمى اما انا نحب نرجع للحاجه هذيك اللي تربيت عليها ما وتربينا عليها احنا صغار وكل ونحبها تبقى موجوده في حياتي ونحب برشا عبيد نوصلهم راهي ذيك حياتنا الاصليه وذيك الحاجات اللي كبرنا عليهم وتربينا بهم نفس الحاجه اللي نحب نوريها لاحفادي نهار اخر ان شاء الله
1: وذي اللي تحب توصله زاد للعبيد كما كنت تحكي اللي متفاعلين بطريقة إيجابية ومحليها برشا مع المحتوى اللي تقدموا مكملين في النسق هذية سامية شو نجمو نعملو بالضبط معناها دار جدك حاجة قديمة بدينا في العولة وكالجو هذيك ديما كل ما هو قديم مش نلقاه عندك سامية
0: كل ما هو حاجة تفكرنا في الحاجات تعقبل والزمن الجميل نقعد مركزة ديما في الزمن الجميل وفي الحاجات متاع العولة والحاجات بتعقبل نبقى في الحاجات هذيك
1: الحاجات القيمه
0: حاجات هذيك
1: ساميه ديما هذه ليدونتيتي نتاع ساميه ساميه كماش هي الحاجات الزمن الجميل كما معرفه روحك في المواقع التواصل الاجتماعي اللي كنا عندنا حنين ليه زمن الجميل والتفاصيل والتقاليد تاع تونس ولا تاع الجزائر
0: تاع تونس
1: تحيه لاخوتنا الكل في الجزائر واهلا بطبيعه الحال
0: يعني الحاجه اللي ما يعرفوهاش العبيد وديما يسالوني عليها
1: الجزائريه تونسيه تونسيه الجزائريه
0: كيف نمشي للجزائر والكل يقولوا لي خنتي جزائريه ولا تونسيه راني نقول لهم راهو بابا جزائري وامي تونسيه اما انا عايشه في تونس حياتك الكل في تونس وكبره في تونس
1: فوالا وحتى الفلوج اللي تعملهم على الجزائر حلوين برشا مزيانه برشا الجزائر الحقيقه
0: الجزائر نحب نوريهم بلايص ونبارتاجي معاهم كل شيء اما تونس اكثر خاطر ديما في تونس
1: وعندك متابعين متزايش يقولوا
0: اي عندي اي
1: شنو تعليقاتهم على المحتوى
0: يعجبهم يحبوا تونس ديما يحبوا يجيوا يقولوا لي رانا جينا وكلينا الميكله هذيك
1: أيوة.
0: تعجبنا وكل
1: اما ابن الملاوي ولا البيتزا كاري
0: البيتزا كاري نحب هذا
1: والملاوي
0: نموت عليها الملاوي
1: اسمع كيف كيف كيف كيف, كيف. الحقيقه ما كل بلاد بيان سور وعندها الحاجات الخاصه بها دونك هذه اللي شو يقولوا هو الحياة كما هي البسيطة النسق البطيء ريت حتى في تغيير الصوت بتاعي هذا هو اللي تحب توريه هنا سامية في الحياة بتاعها
0: اللي في صوتك
1: أفعلا حنين زين الحاجات والحاجات التقديمة اللي تربينا عليها الكل وقديش الذكرى متاعنا مليانة بالحاجات السمحة كما نقولك البسيطة اللي نهربوا من العالم هذا كل ثانية والخور ساعات وكستريس وكذي الحاجات القديمة. وربما هذا يفسر علاش ديما نرجع ونتفرجوا في الحاجات القديمة وفي
0: المسلسلات القديمة. ساعات يبعثوا لي مساجات يقولوا لي والله يسمي عندي وقلقين ولا حاجة وندخلوا نتفرجوا في الفيديو متاعك باش نرتاح. أنا باش يرتاح وسختم متاع الأكثرية متاع دار جدي والكل حتى لي غسيج يقولوا لي صوتك هكا يرتحنا ولا دركي فيه.
1: فما ما مش متبدلوا ديكولاب حاجات ليها
0: ليها
1: حاجات جديدة العصرية
0: حتى ديكولاب هكا يبدأوا مختارين الكعبة بالكعبة.
1: إلا لا ربي يوفقك
0: عايشك
1: يعطيك الصحة يا سامية. ميرسي أنا فرحانة برشا برشا
0: حتى أنا فرحانة على الأخر
1: يعيشك محليك برشا متابعين هنا عرفوك ورجعوا حتى هما للذكريات الجميلة كما وصفوها والماضي والحاجات الحلوة برشا. خلي لك نحبك كلمة الختام للناس اللي تابعوك للناس اللي عارفوا اليوم لأول مرة المحتوى متاع سامية كميش على انستغرام.
0: شكرا على الاستضافة
1: يعيشك
0: فرحانة على الأخر اللي جيت تحذيكم نحب نشكرهم كنا وصلت للحاجة هذية والكونتينيو متاعي تعرفرة والفضل يرجع لهم هما خاطر ديما يشجعوني الحقيقة يبعثوا لي مساجات كمل في الحاجة اللي تحب فيها اللي تعمل فيها ويشجعوني على الأخر كهو نشكرهم على الأخر وإن شاء الله نكون قد المستوى ونبقى في الحاجة اللي أنا نحب عليها ونحب نوصلها.
1: يسلموا برشا على عزيزك جدك هنكمي ما عندهم رأي آخر يحب يراو
0: كبير
1: كيف
0: قلت لك تنوصلوا سلاميتهم إن شاء الله
1: يحبوا يراوا في المحتوى أختي يعني وصلت الرسالة
0: نحاول ديما نولي نوري جدي
1: إيه لله ربي يفضلوا
0: معاش نظهر أنا من نولي نظهر جدي كهو
1: الزوز
0: ولا الزوز
1: أعمل صنداج خاطر الزوز الزوز الزوز حاجات متكاملين مع بعضهم سامية ولا معناها الزوز الحاجات هذية ميزانين اللي أنا نحب نقول لك في نهاية الحوار هذا ميرسي بوكو على التوجه اللي خديته ويعيشك برشا على خاطر الكمية الحب يا سامية والاحترام اللي رافيه في الفيديو متاعك وحتى كلمك تو على عزيزك راي حاجة حلوة برشا خاطر فمش برشا للأسف تو مع السوشيال ميديا وتسير على حياتك وجو ذيك الكل الجد والجدة تنساو في هذا الكل ما عادش حتشك التليفون ما عادشك الزيارات اللي تعمل فيهم تو انت ماذا بك تمشي برشا مرات في الجمعة دونك مهم برشا نتلهيو بيهم راه
0: التليفون خلينا نبعده حتى على اقرب الناس لينا ذاك علاش قلت لك راني انا كي نمشي غادي ولا نمشي لدار جدي لهنا ولا حاجه راني ننسى التليفون جمله نجبد التليفون كان باش نصور كلمه لي باش نبارطاجيها من بعدي كما تلقاني نسي كل شيء وعايشه اللحظه مع اللمه هذيك مع العائله خاطر ما نعرفوش على نهار اخر ولا الدنيا القديمه شنو مخبيت لنا معني نحاولوا اللحظه اللي نعيشوها
1: نستمتعوا
0: بها.
1: شنو اكثر حاجه قالها لك جدك ما تنسهيش كلمه باهيه حكمه كوت كما يقولوا توا الجماعه
0: ديما يحكي لي على الريف الحقيقه يقول لي وريهم العيشه متاعنا وريهم كيفاش نعيشوا الحاجات صحيح الريف مش متطور كيف ما المدينه زين يقص شويه معناه يستحقوا برشا حاجات الغاديكه
1: يستحقوا برشا لا ويسطونا على الحيد رينا اي بيان سور برشا حاجات
0: نقصت ضو برشا حاجات نقصتهم غاديكه والكليكه حتى لي مويان دو ترانسبور معني باش يمشيو كيما من دار جدي باش يوصلوا يمشيو يقضيو ويتعبوا برشا على الاخر معني تصاوري يبداو يقضيو من نهار يقضيو نهار في الجمعه شوف القاضي هذيك تكفيهم والا لي خاطر ما عندهمش كيفاش باش يتنقلوا باش يمشيو يقضيو كيما نقولوا من حيدره للمدينه الغاديكه منين يوصلوا باش يقضيو القضيه نتاعهم.
1: هذي من حقك تقول وهذي لازمنا نقوله ونوصلوه
0: هذيك صحيح نوري في الإماج البيهي التعريف أما
1: برشا
0: برشا حاجات برشا نواقص ساعات أنا كي نمشي غاديكا يوصل للضو يقص مصباح يرجع كين في الليل الماء كيف يبقى بنهار بنهارين ما يرجعش
1: حيدرة مزينة برشا قصري مزينة برشا وحيدرة نعرفها يسر حد شبيبة برشا
0: رغم اللي هي صغيرة أما يسر مزينة
1: حلوة على الاخر ديما نقول لك الجد والجده ديما عندهم كي الدعاء الخير محلي
0: دعاء الخير
1: ولك اللي حيكمل دوكم انت وجدتي تقولي حاجات بالله العظيم من درا قداش تصير في الواقع
0: انا جدي يدي علي قالوا جدي حاجه بيها ولا خايبه ديما يدي عليا بالخير ان شاء الله ربي يفضله ان شاء الله ربي يطول في عمر كل جده وجد وربي يفضل الناس الكل يا رب
1: امين يا رب العالمين وفضلك انت يا ساميه ميرسي بوكو يعطيك الصحه
0: عايشك. شكرا
1: دونك ساميه كماش على الانستغرام وعلى التيك توك زيدا كيف كيف بفلوقيت بالجو بذكريات بالحنين الى الماضي. الادريس صحيحه ساميه كمش.
0: ساميه كمش
1: ميرسي ساميه يعيشك لله ربي فضلك موصلين معكم حتىش للماضي ساعتين ولا مش مواصلينك هاو عزيز عندي بوكس اوفيس خويا خدمته لازمني نحكي للمستمعين فاصل نرجع البوكس اوفيس يلا يلا ديوان ترينز
2: يعرف كل شيء ما يفلت شيء لا تفوتوا كبيرة ولا صغيرة معلومات أسرار حكايات من التاريخ عجيب وغرايب عجيب وغرايب تسمعها كل سبت واحد في بول عريف ابتداء من الماضي ساعتين على ديوان فاما

0: بوكس أوفيس.
1: كالعادة نقترح عليكم فيلم أو مسلسل سيري كنت عاملة ضجة وتحكي فيه على مواقع التواصل الاجتماعي، واليوم لي محبي القصص الحقيقية، معناها تبدأ حاجة صارت في الواقع وجريمة حقيقية تولي مسلسل، وكي الحكاية اللي تراها قدامك على الإكران أصلها واقع هزت الرأي العام في مصر. لعبة جهنم مش مجرد مسلسل متاع جريمة ولا تشويق، الحكاية مستوحاة من جريمة حقيقية مرتبطة بالعالم المظلم للانترنت. دايوغ القضية معروفة اعلاميا بجريمة الدارك ويب، واللعبة تبدأ من وراء الاكران تتحول خطوة بخطوة لواقع اخطر برشا. المسلسل هو اول حكاية من سلسلة القصة الكاملة، هي اعمال درامية كل حكاية فيها مستوحات من جريمة حقيقية، وتحاول مش كان تعاود السرد اللي صار اما تدخل اكثر في التفاصيل النفسية والإنسانية اللي وراء الجريمة. لعبة جهنم جاي في 3 حلقات كها، وتصنيفها أكثر من 18 سنة وموجود على منصة شاهد. الحكاية من الناس اللي ما عندهاش فكرة على المسلسل هذية تصايرة ولا دور حول مراهق ذكي برشا متعمق في العالم الرقمي، يتعرف على شخص يظهر في البداية بصورة مختلفة للناس ولا عامة الناس ولا الشارع، وكأنه هكا متدين، لكن هنا الظروف خلته يبيع مش نحرق الحديث الكلوة متاعه، وبعتيك تحدث برشا حاجات مريعة جدا. والأسئلة اللي يطرحهم المسلسل هنا لأنه المجرم يتولد بالأساس مجرم، ولا فما سلسلة من الاختيارات والظروف واللي ضغوطات اللي تنجم تصنع. وهذا يمكن أكثر حاجات اللي ميزت المسلسل هذية، خاطر المسلسل ما يركزش كان على سؤال شكون يعمل جريمة، ما يبدل سؤال شكون يصنع الفاعل. من الحلقات الأولى التشويق موجود، ولكن مبني على المواجهة النفسية أكثر من الأكشنك المطاردات اللي استنسنا بهم. دونك عالم رقمي، إكران، مساجات، أسرار، شخصيات كل واحدة تخبي حاجات، والمشاهد هنا يبقى يحاول يفهم شنو اللي قاعد يصير شنو تكون الخطوة اللي جاية. عمل ردود أفعال كبيرة المسلسل هذية، بوليميك صارت لأنه المجرم الحقيقي كان شيخ ولا موجود في الجامعة. المخرج بارح كان موجود مع زميلتنا وميمة العياري وحكي على أنه عنده شهادات تأكد أنه كان يأذن وكان موجود، لأنه التفاعل قال كيفاش انه تخرجوا صورة الرجل الدين بالطريقة هذه، مشاهد العنف زاد كيف وفما شكون يركز على الجوانب النفسية اللي خاضها الممثل الرئيسي اللي هنا محمد فراج، الضغوطات النفسية اللي ربما تحولك الى متعاطف مع المجرم هذايا. مش نغوص برشا في التفاصيل، تلقاو 3 حلقات تتفرجوا فيها حلوه وممتعه جدا للناس اللي تحب الحكايات اللي مبنيه على الواقع. شكرا محمد عزيز، شكرا وجدان، شكرا محمد عبار. زيد كيف اخي مسجدات الاخباريه الجويه الوطنيه والعالميه، ان شاء الله نتلقاو لحد جاي في ديوان ترانس ونتقابلوا غدوه في ساعه سعيده مع الجعفور وكامل الفريق. ما بقى لي كنقول لكم في دمين وباي باي. ديوان ترانس.

0: Radio NFM με η Footy Ξέι. L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الثانية ديوان فام عسلمة. الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية تذكر أن إمكانية الانتفاع بالعفو الجبائي لا زالت متواصلة إلى غاية 30 من سبتمبر الجاري بالنسبة إلى التصاريح الجبائية بما في ذلك العقود والكتابات والتصاريح المتعلقة بمعالم تسجيل والتي حل أجلها قبل 31 من أكتوبر 25 و2000 ولم يشملها التقادم والمودع ابتداء من غرة جانفي وإلى غاية موفى سبتمبر 26 و2000. وتشترط الاستفادة من هذا الإجراء دفع أصل الأداء مستوجب كاملا حسب الحالة عند إيداع التصريح أو عند إجراء تسجيل وفق ما أوضحته الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي في مذكرة عامة. مختلف مناطق ولاية تزر تسجل مساء أمس نزول كميات هامة من الأمطار في وقت وجيز أدت إلى فيضان بعض الأودية على غرار وادي الفريد بمعتمدية تمغزة، كما تم تسجيل تجمع كميات كبيرة من الأمطار في الطرقات وداخل الأحياء خصوصا وسط مدينة تزر، أين تدخلت الجهات المعنية لفتح الطرقات وشفط المياه من الطرقات والمنازل. والمدير الجهوي للتجهيز بتزر ثابت نصيبي يؤكد أن وسط مدينة تزر شهد على مستوى الطريق الوطني رقم 3 تجمعا لكميات كبيرة من مياه الأمطار وتعطلا لحركة السير على مدى ساعتين، تدخلت بعدها مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز بفتح هذا الطريق مشيرا إلى أنه تم تدخل بالآليات المتوفرة لدى مصالح التجهيز الليلة الماضية في عدة طرقات وأن الأشغال استمرت حتى الصباح اليوم على مستوى وسط مدينة تزر. وفي ولاية قبلي تسببت الرياح القوية والأمطار التي شهدتها منطقة ليماجس مساء أمس في أضرار جسيمة بعدد من البيوت المحمية شملت الأغطية البلاستيكية إلى جانب إتلاف كميات من منتجات الفلاحين من الخضر والغلال حسب ما أفاد به عدد من أصحاب البيوت المحمية بالمنطقة، داعين السلطات إلى تدخل ومساعدتهم على تجاوز تداعيات هذه الأضرار خاصة في ظل ارتباط عدد منهم بديون لفائدة المزودين.
2: أمس ريح برشة انظران في النبتة والشتلة خشلة التراب وكالتراب هذاك اللي في النبتة تو كترسنا باش نغسلو بالمي باش نحنو الملوحية من الشتلة علاش لصقت بالتراب، والبارح جانا تبروري ظرنا في الباش وظرنا في النبتة نرجو من السلطة المعنية تنظرنا في الموضوع.
3: نظرنا في الباش ونظرنا في الخلا ونظرنا في الدنيا كلها نظرنا في كل شيء برغم أن الباش جبناه مازال ما خلصش مازال علينا كريدي وزاد ضربت الغلة النبتة يعني شوف تنتج لك ما تنتج لك يعني وتضرب المرض باش تتعاني أنت واحد يسمى يتحمل في راحة وتعاون الدولة شوي سبحان الله يلزم توقف معنا شوي احنا فلاحة تومش أحسن مشروع في ولادك بلي مشروع الماكس ناس تحكي بيه المشروع الوحيد اللي خدي في بير قصعة هو مشروع الماكس توقف معنا شوي عاونونا شوي هز معنا شوي.
1: وفي شأن الدولي القوات الحكومية اليمنية تفيد اليوم بأن القوات الجوية دمرت عتادا للحوثيين وتجمعات تابعة لعناصرهم في منطقتي ذباب والمخا. وقالت المقاومة التابعة للحكومة اليمنية إن 500 من قواتها قتلوا وأصيب 1500 آخرون خلال المعارك في الساحل الغربي خلال الفترة الممتدة بين 9 من أوت والعشر من سبتمبر 26 و2000. ومن جهتها سلطات جيبوتي تعلن أن نحو 1400 شخص فروا من اليمن إلى جيبوتي في ظل المعارك الدائرة بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين. وفي سياق متصل الكريملين يحذر من مخاطر تصعيد كبير في اليمن معتبرا أن الوضع في البلاد يعكس تداعيات زعزعة الاستقرار في منطقة الخليج وبما يشكله من تهديد للاقتصاد العالمي.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية رياضة ثقافة سياسة اقتصاد وكل ما يهم البلاد ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة ديوان فام صوتكم
4: كل ما يهم سبور سكوبات حصريات تحاليل مواكبات الأهم الماتشوات معنا ما يفوتك شيء تيران فيسير وحتى الكوليس ديوان فام صوتكم
0: ديوان فام
4: صوتكم
0: في تونس الكبرى
4: على 93.5
0: على 93.5
4: فلاش سبور فلاش سبور.
5: مرحبا بكم في فلاش سبور. نادي صفاقس يواجه اليوم 6 نتاع العشية نادي شوتينغ ستار النيجيري بعد الهزيمة 1-0 في مباراة الذهاب مباراة في الطيب المهيري ويكلو وطاقم تحكيم من غينيا بيساو لإدارة المباراة بقيادة ألادير ألسولوب كراب والنادي الصفاقسي لاستكمال الرباعي التونسي في الدور التمهيدي الثاني من المسابقات القارية، بما أن الترجي متأهل سلفا دون خوض التمهيدي الأول إلى الدور التمهيدي الثاني من تشامبيونز ليج التحق النادي الأفريقي بعد إزاحته لجولي بالمالي البارح، وكذلك تأهل ممثل تونس الأول والممثل تونس الثاني في كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم الترجي الجرجيسي البارح على حساب جامبارس السنغالية. الرابطة المحترفة الأولى اليوم تتلعب مباراة الدفعة الثانية من الجولة الرابعة الأربعة متاع العشية، دونك ثلاثة مباريات. شبيبة العمرة النجم المتلوي حكم محمود قسعة، وفي الفار حمزة جعيد، نادي حملم في الترجي الرياضي التونسي أيمن نصري، وفي الفار حسني النيلي، والأولمبي البيجي تقدم ساقية الدير الحكم صادق السلمي، وفي الفار أمير لوسيفة. البارحة تعبت مباراة الدفعة الأولى من الجولة الرابعة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، أما الحمام سوسة ينهزم 3-1 مع الملعب التونسي لاتحاد المونستيري، 3-3 مع اتحاد بنقردين، مستقبل مرسى 1-1 مع النجم الرياضي الساحلي. ماتش المرسى واللي طوال عرفنا فيه اللخبطة في تغيير للجنوية رقم 8 عبد القادر القاسمي، كانت خلف دقيقة 10 مكان زميله المصاب، الحكم اتفطن انه ما تمش الاعلان على التغيير وبالتالي انظر اللاعب، وبعد دقيقتين عاود صار الشونجمون. لطوال مبدئيا حسب المعطيات المتوفرة عنا ستقوم باعتراض بسبب ما تعتبره خطأ إداري من الحكم في التغيير، وستطالب بإعادة المباراة. يوسف أمرو يعود للملعب التونسي، اللاعب يخضع اليوم إلى الفحوصات الطبية قبل التوقيع على عقد جديد تواصل لمدة موسمين لغاية جوان 2028. أمرو سبق له تقامص أزياء الملعب التونسي والترجي الرياضي التونسي، كذلك الاتحاد المونستيري، وآخر محطاته في تونس كانت مع البقلاوة قبل ما يغادر إلى نادي الكرمة العراقي ومنها إلى الحزم السعودية. نختم بالكرة في العالم، 4 دقائق، ليتشي مونزا، ليتشي متقدم 1-0 في الكالشو، 6 نابولي بولونيا، و 8:45 ساسولو يواجه اليوفي. كيف كيف الانجليش بريمير ليج، كونفنتري سيتي 0-0 مع برايتون في 8 دقائق لعب، ديربي مانشستر 5:30 متاع العشية المان يونايتد والمان سيتي، وفي الليغا الإسبانية 46 دقيقة سيلتا فيغو متقدم 1-0 على مالاغا، 4:45 ليفنتي برشلونة، ختافي 6:30 ديبورتيفو لاكورون، وريال سوسيدا 9 متاع ليد يستقبل أتلتيكو مدريد، أتلتيكو مدريد دون خوليان ألفاريز المصاب. وفي الدوري الألماني 2 مباريات، 3:30 ليبزيج يواجه هامبورغ، وإلفيرسير بيرغ يواجه بايرن ميونخ انطلاقا من 5:30 متاع العشية، وفي الليك ان في فرنسا 1-0 لليل على تروا في دقيقتين لعب، لومون 5:45 يواجه لانس، وبريس بي اس جي انطلاقا من 9:45.
4: احنا صوتكم في سفاقس
0: على 91.2 ديوان فام. يعرف كل شيء، ما يفلت شيء، لا تفوتوا كبيرة ولا صغيرة، معلومات، أسرار، حكايات من التاريخ، عجائب وغرائب، تسمعها كل سبت واحد ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فام. بالعريف نص وفا جابر، تقديم رامي الفراتي.
6: 15th of August 1996. Okay, the very first thing I see is this furry banana which I bought on holiday with my family.
7: تخيل انه فما انسان في الدنيا ينجم يتذكر كل شيء صار له في حياته بالتفاصيل الكل، شنو عمل، شنو اكل، شنو لبس، واي ديتاي مهما كان تافه ومهما تعدى عليه الوقت يتفكر التفاصيل هذيا. ولهنا مانيش قاعد نبالغ، التفاصيل الصغيره متاع كل نهار عاشو في اي فتره من حياته ينجم يتفكرها. هذه واحده من القصص الغريبه اللي خلت العلماء قدام ظاهره ما نجموش يفهموها رغم محاولاتهم المتكرره لتفسيرها. مرحبا بكم يا سيدك يا بن سيدك في حلقه اليوم في حكايه على النسيان، اما مستحيل كانت نجم تنساوها. قصه تخلينا قدام سؤال، هل انه الذكرى الحديديه هي نعمه ولا نقمه؟ خليكم معنا في بولعريف باش تعرفوا تفاصيل الحكايه في حلقتنا الجديده. قبل كل شيء خلينا متفقين انه انت وانا غالبا ما عندناش القدره على تذكر ادق التفاصيل في الحكايات اللي نعيشوها، يعني احنا عاده ما نفكروا كان اهم التواريخ والاحداث، حاجات تكون عموما غيرت حاجه كبيره في حياتنا ولا ذكرى مهمه ما تتنساش. قولوا حاجات عادي عملناها في نهار عادي من الطبيعي انها تتفسخ من ذكرتنا. تلوحش مش قول لك واحد ولا ينسى مش اللي تعشى البارح تي اسم اللي قدامه اي. أما يا عزيزي المستمع، الحديث هذايا ما ينطبقش على بطل قصتنا لليوم أورليان هايمن، اللي عنده قدرة خارقة باش يوصل يتفكر حتى شنو عمل في نهار عادي من عام 2005. مثلا خونا أورليان هذايا ما يتذكرش كان الأحداث المهمة، كي نقولك يتفكر كل شيء مانيش مفدك. السيد يتفكر حتى شنو كان لابس، شنو كلا، شنو تعدى قدامه، هو منين تعدى، النشرة نتاع الأخبار شنية فيها في نهارتها بالذات ماله. وأكيد فهمتوا أنه الحكاية هذه ما هيش سهل عليه، وعملت له برشا قلق واللي توصل حتى لدرجة أنه تخليه يدخل في حالة من التوتر والتعب. تي هو البيسي عنده ديسك دور كذا في قدرة معينة على الاستيعاب، ما نجمش يزيد يستوكي أكثر من المعلومات ولا يفوتها. معناه ما خلينا متفقين من الأول أنه الشاب العشريني هذا هو واحد من عدد قليل جدا من الناس في العالم اللي تم تشخيصهم بفرط الاستذكار، والمعروف زادة علميا بذاكرة السيرة الذاتية بالغة القوة HSIM. وقبل ما نجي والرأي العلم في الموضوع، خليني نزيد نحكي لكم على صحيبنا أورليان هايمن هذايا اللي تحول لظاهرة تستحق الدرس. السيد ولاو يعملوا عليه كيما التجارب، ووصلوا حتى يختاروا أنه النهار من أيام شباب وكذا ويسألوه عليه، وهو يقول لهم شنو يصادف بالضبط في اليومية وشنو الأحداث المعروفة اللي وقعت في النهار ذاك. يتفكر حتى الوقت اللي صار فيه الحاجة، ولا في التلفزة ولا في الراديو شنو اللي تعدى. معناها يجي مش نقول لك يا ولدي عس علينا، وحتى الأسوأ متاع القضية في وقتها في النهار ذاك يتذكرهم، وأي حاجة صارت النهار ذاك مهما كانت بسيطة ينجم يقول لك شنو اللي صار بالتفصيل. وفي كل مرة يعاودوا التجربة ويختاروا له تاريخ آخر، وكيف كيف المعلومات اللي يقولهم ديما يطلعوا لكلهم صحاح، وفي كل مرة يرجعوا يثبتوا ويزيدوا ينبهروا ويقولوا مالا مالا مالا أورليان ذايا.
8: 20-year-old Aurelian is remembering a specific day when he was just 4 years old. He claims to have a power that scientists didn't believe humans could possess.
6: I've never met anyone who's been able to do what I do.
8: Put simply, Aurelian is the first British man to say that he doesn't forget his past.
7: أورليان هايمن هذايا هو شاب بريطاني من كارديف في ويلز، كان عمره 20 سنة وقت قرر أنه يحكي على معاناته مع ذاكرته الحديدية، تحديداً عام 2012، وين قرر يحكي للعالم الكل تجربته كيفاش ولا يتمنى لو كان ينجم ينسى اللي قاعد يحكي فيه. الكلام هذا الكل حكاه وقت خصت القناة البريطانية الرابعة فيلم وثائقي كامل بعنوان The Boy Who Can't Forget. الفيلم اللي تعرض وعرض حالة أورليان هايمن وقارنها بحالة جيل برايس اللي هي مرأة كانت تعاني من نفس الحالة، وتو من بعد نحكي لكم عليها. الفيلم الوثائقي عرض قدراته الفائقة على التذكر، وكان فما فريق مختص كامل رافقه خلال التجارب العلمية اللي وقع إجراءها في وسط مختبرات مختصة، حاولوا يفهموا عن طريقها كيفية العمل متاع المخ متاعه ومدى اختلافه عن بقية أدمغة سائر البشر. أورليان هايمن في وقت عرض الوثائقي كان يقرأ في الجامعة، تحديدا الأدب الإنجليزي في جامعة دورام، وأكيد تلقاك تقول بينك وبين روحك صح عليه راه مسلكها في القراية وجيني، ادروس الكل يحفظهم شربت ما في لحظة ولا يستحق للفوز كلل حتى شيء. نقولك كان حسدته راك غالط على طول الخط، خاطر أورليان كان حتى في القراية يعاني، على خاطره يتفكر المعلومات الكل فرض ضربة ويستحضر الكراسة كاملة بالدروس اللي فيها الكل، ويصعب عليه تبويبها وإنه يفرز منها الحاجة اللي يستحقها، والامتحانات بالنسبة ليه كانت معاناة وكابوس حقيقي، مش على خاطره ينسى اللي حفظه ولكنه خاطره يتذكر أكثر من اللي يلزم والمعلومات اللي في البروغرام متاع من اللي بدأ يقرأ. يا ولديش بش يفضها تول هنا نتصورك مازلت تتمنى انك تكون كيفه ما نتصورش، ولكن اصلا حسب روايات أورليان ساعات يدخل بعضه ويوصل يعاود يقرا الكتاب ولا الكراسه برشا مرات ولكن ما يستوعب حتى شيء، يعني ما عندوش ذاكره بصريه قويه برشا. مرشني الحكايه وكيفاش ينجم يتفكر برشا حاجه قديمه وفي نفس الوقت ذاكرته ما هيش بصريه وما هيش قويه.
6: Because I remember the 25th being the day where it snowed in the morning, and I think it was the day that George Best died.
9: 7th of July, 2008.
6: It's a Monday. It just seems like there's just no gaps at all. I can just see it all.
7: من الأول إجا نكون واضحين وخلينا متفقين أنه المخ البشري في أنواع مختلفة من الذاكرة تخدم مع بعضها، فما الذاكرة الحسية المربوطة بانطباعات الحواس الكل، معناها مثلا ساعات ريحة بارفان ذكرنا في ذكرى معينة ولا بلاصة معينة. وفما بخلاف هذه الذاكرة سكونابيل الذاكرة المرئية، وذي اللي عندها علاقة بالتصاور، وعندك زادة الذاكرة السمعية اللي عندها علاقة بالأصوات الطبيعية. وإحنا جنرال ما عندنا القدرة باش نعرف صوت معين نعرفوه من غير ما نشوفوه. باش شفتوهم انتي أنواع الذاكرة ذوما الثلاثة، كل إنسان فينا عنده نوع معين منهم هو الأنشط والأقوى، وأي حاجة يشوفها ولا يعيشها خلينا نسميوها معلومات. المعلومات هذية يكتبها المخ وكذا، من بعد تتعدى للذاكرة القصيرة المدى اللي تخزن حاجة بسيطة كيما كود معين، رقم تليفون لمدة ما تفوتش 30 ثانية كذا، حاجات هكا في الخفيف. وكان ركزنا معها العكس تولي تتسجل في الذاكرة طويلة المدى اللي هي الخزين الكبير، وهي بيدها تتقسم لذاكرة صريحة فيها ذاكرة السيرة الذاتية للأحداث الشخصية، والذاكرة الدلالية للمعلومات العامة واللغات، وذاكرة ضمنية تخدم أوتوماتيكيا من غير تخمام كما الذاكرة الحركية اللي تفكرنا كيفاش نسوقوا الكهرباء ولا نركبوا على البسكليت ولا نمشي ولا نعوم ولا نطلعوا على الدروج وغيرهم الحركات اليومية، الحركات اللي للأسف مريض الزهايمر إن شاء الله ربي يشفي مرضانا الكل في مراحل متقدمة من العمر ينجم ينساهم، ينجم حتى ينسى كيفاش ياكل ويبدل الخطوة وربي يشفي الجميع. يعني احنا قدام زوز حالات عكس بعضهم تماما، من شخص يتذكر كل شيء لشخص ما يتفكر حتى شيء، والحالتين الاثنين يعتبروا مش طبيعيين. وكان الزهايمر فيه جانب وراثي، السؤال هنا الذاكرة هذه الخارقة متاع الأستاذ أورلين معناها كيفاش، وراثية ولا؟
6: I can remember 20 of the days like that. I can remember all of those days. I suppose there are three things that pop out instantly when I think of July. I went to France one weekend, Tours in France, Duke of Edinburgh, and driving lesson. In fact, I can put that there. And I think around that time, I started reading Tess of the D'Urbervilles.
7: برجوع لشجرة العائلة، مارتن بوأورليان كان مهندس معماري، وأمه اللي كانت فرنسية الجنسية ربت بيت وتعليمها على قده. بوه كان صحيح قرايه مع عمره، ما كان مش عادي ولا عنده حكايه في هالذاكره في علاقه بالأه حاجه خارقه، معناها عادي عادي كالعباد. وحتى اخته اللي كانت اصغر منه كانت طفله عاديه وما ظهرتش عليها نفس الاعراض اللي ظهرت على اخوها، يعني المساله ما تعتبرش مساله وراثيه. وخليني نقولكم اللي أورلين بيدو طفولته كانت عاديه، يعني كانت طفل صغير عادي وطبيعي الى ان ما وصل لعمر 11 سنه، وقتها بدا يحس اللي هو عنده حاجه مش نورمال، يعني مش كيما بقيه الصغار اللي في عمره. اي بلاصه يمشيلها مع اصحابه حتى ولو كان اول مره يمشيلها يحفظها وينجم يرجع لها وحده، يتفكر حتى شنو كانوا اصحابه لابسين في كل مره خرجوا فيها مع بعضهم، ويتفكر تفاصيل من المفروض انها ما عندها حتى قيمه وحتى معنى. ووقت الموضوع ما كانش مقلق برشا، وكان يتعامل بشكل عادي مع الموضوع. وكيوصل لعمر 14 سنة اكتشف انه عنده قدرة استثنائية على تذكر تفاصيل دقيقة من حياته تأحداث صارت قبل بسنين، ووقتها فهم اللي هو طفل استثنائي وحكي لدارهم على الحاجات اللي قاعد يحس فيها. أورلين كان ما يتفكر كان الحاجات اللي صارت له بعد عمر 11 سنة، يعني اللي عاش قبل 11 ما يتفكر منه حتى شيء. واللي يلزمكم تعرفوه انه عمو من الناس الطبيعيين الكل ما عندهمش القدره على تذكر تفاصيل اللي عيشوها في طفولتهم، يعني كان يتفكروا تلقاها مجرد ذكريات فلو ضبابيه وغير واضحه، واغلبنا الحاجات اللي نتفكروها عن طفولتنا هي الحاجات اللي حكاوهم لنا الكبار وكذا، ونبداو نعملوا كروازمون ونربطوا الخيوط بالبساطه هذه. يا سيدك يا بن سيدك، سي أورلين هيمن هذا يعتبر ماهوش الشخص الوحيد في العالم اللي يعاني من الحاله هذه، فما برشا عباد كيفه معروفين في العالم واشهرهم امراه اسمها جيل برايس. الاستاذه جيل برايس هذه اللي حكينا عليها قبيله شويه وكذا، هي اول واحده شخص عندها الحكايه ذي متاع فرط التذكر، وقصتها تعتبر غريبه برشا خاطر مخها يسجل كل دقيقه وكل ثانيه من حياتها حتى من غير اي تركيز منها. جيل بدأت تلاحظ الذاكرة الخارقة متاعها ملي كانت في عمر 12 سنة، كتبت كتاب بعنوان The Woman Who Can't Forget. الكتاب كان عبارة على السيرة الذاتية اللي حكيت فيها جيل برايس بالتفصيل على حياتها الغريبة، ووصفتها بأنها عذاب ونقمة حرفيا، خاطر مخها كان ما يسكت الجملة والذكريات ديما جاها ليل ونهار تقول عليها شريط سينمائي كله أحداث ما تفاش. وأكثر حاجة مقلقتها إنها ما تنجمش تنسى الصدمات والأيامات الخائبة اللي عاشتها، كما النهار اللي توفى فيه رجلها وقعدت ديما تعيش في غصته وحزنه بنفس القوة والوجعة، كل نهار تقول عليه مات البارح. بالنسبة لجيل عدم القدرة على النسيان هي سجن نفسي كبير بالنسبة ليه، وهي أكبر مثال على أنه النسيان نعمة من عند ربي باش يحمي بها مخ الإنسان ويخليه يرتاح. وعلميا الحاجة ذي اللي عانى منها أخونا أورلين وعانت منها جيل من قبله ما عندهاش حتى علاقة ومش مربوطة بالذكاء الخارق ولا بالعبقرية الأكاديمية، بالعكس العالم ورع اللي العبيد هذوما ذكائهم عادي في القراية والحساب، أما مخاخهم تخدم بطريقة غريبة برشا تخلي الذكريات الشخصية واليومية تتسجل أوتوماتيكمون.
10: I mean, short of a lobotomy, I don't really think that there's anything that can be done for me.
8: Jill Price seemed to be struggling with a memory even more powerful than Aurelian's. Maybe she had some explanation for why he remembered so much.
7: ولكن قعد السؤال هنا، كيفاش وزعم الظاهرة هذه تنجم تأثر على الأشخاص اللي يعانيوا منهم وتسبب لهم مشاكل صحية على المدى الطويل ولا لا؟ نحب نقولك يا عزيزي المستمع، هذا اللي باش نعرفه مع بعضنا في الجزء الثاني من حلقتنا لليوم من بلع الريف.
0: بلع الريف ديوان فام
4: صوتكم
0: في تونس الكبرى
4: على 93.5
0: على 93.5.
4: حكايات ما تلقاليش تفسير، لحظة غريبة عشتها، أصوات سمعتها، أحلام استغربتها، وصدفة مش لوجيك، عادات رغم غرابتها تورثناها، وظواهر خارقة لليوم ما فهمناها. في غريبة أما صارت، نحبوا نسمعوا الحكاية منك أنتي، نحاولوا نفهموها ومعك نعيشوها. كلمنا على 31-328-330 ولا أبعثنا حكايتك على باش فيسبوك أو إنستغرام ديوان فام، وتابعنا كل حد من 10 لنص الليل في غريبة أما صارت معايا أنا

0: العريف.
1: رجعنا لكم في بولعريف، وقبل الفاصل بدينا حلقتنا بسؤال: شنو يصير لو كان جيت ما تنساش حتى حاجة عشتها مهما كانت بسيطة، وتنجم حتى ترجع لأي تاريخ مهما كان وتتفكر كل شيء صار فيه تعديت عليه سنين؟ ممكن باش تقولي علاش لا، واش خاص كان جات عندي ذاكرة حديدية؟ أما كان تبعت الجزء الأول من حلقتنا أكيد باش تقول اللي النسيان كمام والله في شوية باي نعمة، خاصة في حالة أوريان الشاب اللي في 20 سنة من عمره، في حالة جيل برايس اللي كانوا يعانيوا من فرط الذاكرة، الشيء اللي خلى كل واحد منهم يعيش أسوأ أيامات حياته، ونكد عليه الشيء ذي وخليه يعيش في ستريس متواصل ما عندوش حدود. بالنسبة لأوريان، من اللي وصل لعمر 11 سنة وهو بدأ يفهم أنه مش عادي وحكي الأم وبوه على الحاجات هذوما، وبعد ما ركزوا معه وجربوه وتأكدوا من صدق كلامه كأي بو أم يخافوا على صغيرهم، قرروا أنه يعرضوه على الطبيب على أمل أنه يفهمهم الحالة متاعه، وكان فما علاج ما فيها بس فرض مرة وكذا خرج له الأمور. عايش يا دكتور. التصوير بالرنين المغناطيسي اللي عملوه الأطباء والعلماء الأورليان أثبت اللي فما مناطق في المخ متاعه تحديداً المسؤولة على المشاعر أكبر في الحجم المعدل الطبيعي، وفيها نشاط يعتبر مفرط برشا مقارنة بالعباد العاديين، والشي ذي خليهم يربطوا الأحداث العادية بمشاعر قوية وتصاور بصرية واضحة كينها شريط متاع سينما، وهذا اللي خليهم يعانيوا من إرهاق ذهني كبير خاطر مخاخهم ما تسكتش وما تركحش بالكل. النسيان في الأصل هو ميكانيزم دو ديفونس يحمي به المخ روحه باش يرتاح ويصفي الأفكار اللي فيه الكل.
2: As we now know, Jill Price has a unique brain that can in effect relive her life day by day, including watching the TV shows she loved. I tested her memory with random clips. This is all in the family. Can she guess which episode from a few seconds?
3: You ain't ugly.
4: 1975. She had her baby on the 22nd of December 1975.
1: نرجع لكم تول حال جيل وين عمل فيه نتواصلت مع عالم الأعصاب والذاكرة جيمس ماكجو. السيدة ذاية يخدم في جامعة كاليفورنيا وحاولت أنها تلقى حل لحالتها، ولكن كل شيء باء بالفشل. وعام 2006 تم نشر دراسة علمية حكيت عليها وعلى الظاهرة الخارقة للطبيعة اللي تعاني منها. واحتراما للمعطيات الشخصية، جيل برايس وكذا استعملوا لها اسم مستعار AG قبل ما يتم الكشف من بعد على هويتها الحقيقية. ومن غادي بدأ الاهتمام العلمي الكبير بظاهرة الذاكرة الذاتية الفائقة.
5: They call her AJ. The subject of most medical studies are usually anonymous. She's a woman with the most amazing memory known to science.
6: By understanding how her brain does this, we may help write a new chapter of memory research.
7: It's got to be just like any reference. I mean, you go to the internet, you look in an encyclopedia, or you ask my sister.
1: جيل وأورليان ما همش الزوز حالات الوحيدة في العالم. بعد ما انتشرت قصتهم تم التعرف عليهم، وين تم التعرف زاد على أشخاص أخرين عندهم نفس النوع من الذاكرة هذه. واليوم الأبحاث العلمية تتحدث على أكثر من 100 شخص تم تشخيصهم بالحالات ذوما. الظاهرة هذه ما زالت نادرة جدا، وما زالوا العلماء يحاولوا يفهموا أسبابها ويحاولوا يلقوا لها العلاج اللازم. والمعلومة الوحيدة المؤكدة هي وجود اختلافات في بعض مناطق الدماغ عند الأشخاص ذوما، يعني رغم اللي كلهم يشتركوا في نفس الحالة ولكن كل واحد فيهم وشكل الدماغ متاعه، وحتى طريقة استرجاع الذكريات عندهم مختلفة، وين فما اللي الذكريات تطاردوا أول ما يرقد ويغمض عينيه، وفما حتى اللي يجي وهو سارح، وفما حتى اللي يجيه وهو صاحي وفايق وقاعد يخدم على روحه ويبدأ يتذكر. الأشخاص ذوما رغم اختلافات حالاتهم يثبتوا لنا أنه امتلاك ذاكرة خارقة مش بالضرورة يعني حياة أسهل. ولهنا تولي الفكرة مرعبة. احنا عادة نخافوا من مشاكل الذاكرة ومن أنه ننساو. نخافوا من أنه ننساو الأشخاص اللي نحبهم واللحظات المهمة في حياتنا، ماضينا وذكرياتنا. وقبل ما نختموا حلقتنا لليوم معاكم في بولعريف، نخليكم مع سؤال حاولوا تجاوبوا عليه. لو يخيروك بين انك تنسى كل شيء على حياتك وذكرياتك، ولا تتفكر كل شيء وما تنسى حتى لحظة، شنو اللي تختار؟ خليك خم على روحك. هذا واحد افهم لي روحك، وانا نقول لك اللي نفس الموعد كالعادة، بولعريف سبت وحد على ديوان افهم في نفس المحطة نفس التوقيت مساتي. شكرا لك يا عزيزي المستمع، الى اللقاء وباي باي تشاو.
0: بولعريف ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان افهم. نص وفاء جابر، تقديم رامي فراتي.

0: تونس الأول.
1: خليك قريب فيب وراجعين.
2: وحده في الكادوات كان يباكو تروبيكو جديد. ألعب مع كوكو واربح آيفون بلاي 5 تروتينات إلكتريك وبرشة كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.

0: القيروان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

0: ويكند مع ديو ان ترانس ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البارانورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد ابغتيغ من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك. تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان اف ام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة اما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز الثالث ديوان فام عسلمة. وزير تكنولوجيا الاتصال سفيان الهميسي يؤكد أن غلق خاصية التعليقات على صفحات رسمية للوزارات والمؤسسات العمومية لا يخضع لقرار مركزي، موضحا أن شركة ميتا تتيح للمشرفين على صفحات إمكانية تفعيل هذه الخاصية أو تعطيلها. وجاء ذلك في إجابة عن سؤال كتابي لعضو مجلس نواب الشعب شكري البحري بشأن سياسة الاتصال الحكومي في إدارة الصفحات الرسمية للمؤسسات العمومية على شبكات التواصل الاجتماعي. وأوضح وزير التكنولوجيا الاتصال أن الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية توفر دليلا مرجعيا للإدارة المثلى لصفحات فيسبوك، لكنه يقتصر على توصيات تتعلق بحماية صفحات من التهديدات السيبرنية ولا يتضمن آليات التفاعل مع المواطنين أو إدارة النقاش العمومي باعتبار أن هذه المسائل لا تندرج ضمن اختصاص الوكالة. شهر أوت 26 و2000 يحتل المرتبة الأولى بين أشهر أوت الأكثر حرارة في تونس منذ سنة 50 و900 و1000 بمعدل درجة حرارة في حدود 32.3 درجة مئوية، أي بفارق زائد 3.4 درجة مئوية عن المعدل المناخي المعتاد البالغ 28.9 درجة مئوية. واتسم شهر أوت 26 و2000 وفق النشرة الشهرية للمناخ الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي بحرارة استثنائية على الصعيد الوطني في إطار استمرار الظروف الحرارية الملحوظة التي لوحظت في جويليا من نفس العام. عاصفة قوية شهدتها أمس عدة مناطق بولاية قبلي تلحق أضرارا، وصفها النائب بالبرلمان طاهر بن منصور بالجسيمة، موضحا أنها أتت على عدد من السيارات والمعدات وتسببت في أضرار بالغة باللقطات الشمسية المخصصة لأبار المياه مع تضرر المنتوجات الفلاحية من خضر وغلال وتمزيق الأغطية البلاستيكية للبيوت المكيفة. والمصدر ذاته يدعو وزارة الفلاحة والسلطات المعنية إلى ضرورة التدخل السريع لجبر الأضرار وتوفير الدعم اللازم للفلاحين لإيقاف نزيف الخسائر وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
3: صار بالأمس 12 سبتمبر عاصفة قوية صارت في الكثير من الجهات من ولاية قبلي، خاصة في منطقة البحاير، يعني نقصدوا لماجس وصفتيني وسعدان. كيف صار في كثير من مناطق في قبلي الجنوبية في دوز وفي الفوار. العاصفة هذه أدت إلى أضرار نراها أنها كبيرة جدا، مثلت في كثير من الإصابات التي أصابت سواء كان اللقطات الشمسية لكثير من الأبار أو أصابت أضرار للكثير من السيارات. البيوت المحمية وقع أضرار كبيرة فيها، تشاركت البلاستيك متاعها، وحتى إصابات في الكثير من المنتوجات الفلاحية من خضر وغلال. هذه مش أول مرة تصير، صارت في فيفري وسبق أن عملنا مراسلة واتصلنا بمصالح وزارة الفلاحة ومع الأسف ما صار حتى تفاعل إيجابي وقتها. اليوم إن شاء الله تتدخل بسرعة وزارة الفلاحة والسلطات المعنية سواء كانت جهوية أو مركزية من أجل مساعدة الفلاحين، تساعد وتنقذ ما يمكن أنقاذه نتيجة الإصابة والأضرار هذه.
2: وفي الشأن الدولي، الرئيس الإيراني مسعود بشكيان يقول اليوم أن إيران ودولة الإمارات العربية المتحدة تريدان طي صفحة الماضي، مضيفا عقب لقائه بولي عهد أبوظبي خالد بن محمد بن زايد آل نهيان في الهند على هامش قمة قادة مجموعة بريكس، يقول أنه تم الاتفاق على طي صفحة والتطلع إلى المستقبل وبنائه معا.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. ديوان فام
4: صوتكم
1: في تونس الكبرى
4: على 93.5
1: على 93.5.

0: محمد أمين خنوش على ديوان اف ام.
1: 30 دقيقة بعد الساعة الثالثة موعد رياضة جديد من توا ولغاية الساعة الثامنة. بشكر معكم في نقل مباشر لمقابلات البطولة اليوم دفعة جديدة من الجولة الرابعة. بداية من الساعة الرابعة نتحمل الآن في استضيف الدرجة التونسي الأولمبي البيجي وجه التقدم الرياضي بسقية الدير وفي ملعب زويتنش من بلدية بالعمران في مواجهة ضد نجم المتلاوي. ثم بداية من الساعة السادسة مواجهة مهمة في إطارية بالدور التمهيدي الأول لمسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية. السي اس اس يستضيف نادي شوتينج ستارز كالعادة لايف ستريمينج في الباج فيسبوك سبور باي ديوان FM شين يوتيوب ديوان FM لايف. كيف تسمعونا في السيت www.diwanfm.net ولا على بوند FM متاعنا. تحية نادر بن شهيدة في الاعداد ولايف ستريمينج كذلك محمد زعبار في الاخراج الفني. واليوم البداية بشكون قبل كرة القدم بشكون مع مباراة كرة السلة يوم امس البارح في قاعة عزيز ميلاد. توقف او نهاية مباراة شبه الرياضية القيروانية والنادي الصفاقسي مباراة ودية منطقيا تكون اخوية بنصوص فرق كبار قبل بداية الموسم ولكن النهاية كانت سيئة بين زوز فرق شغب واعتداءات وكان فما إصابات أكثر إضاحات لشنو صار خاصة الأسباب نتاع هذا الكل. نخذوها في المباشر مع رئيس فرع كرة السلة في شبه الرياضية القيروانية السيد محمد سليم المجبري. مساء الخير سليم.
2: مساء النور. مرحبا أخويا. مرحبا بإذاعة ديوفين. مرحبا بكافة الحضور وتحية لكل أهلنا في صفاقس.
1: شكرا لك سليم. شنو صار في قاعة عزيز ميلاد بعد نهاية المباراة وأثناء وقت اللي توقفت المباراة يعني بين الزوز فرق؟
2: اللي صار البارح مشهد عنف غير مقبول غير مبرر في مشهد ما نقولوش كمسؤولين في حق جمعية كبيرة اسمها نادي الصفاقسي جمعية صادة حديثا الوطني. كنا معنا مبرمجين عبارة مباراة احتفالية مباراة ودية. للأسف طورت الأحداث آخر مباراة المشهد ما يقبله حتى إنسان ما يقبله حتى مسؤول. عنف غير مقبول وغير مبرر. نشوفوا الأسباب متاعه وعليش العنف هذا صار معناه وما فهم حتى مبرر متى العنف. لكن نرجع الأمور التنظيمية المباراة تحديد المسؤوليات والإخلالات التنظيمية. معناه الشباب القيروانية كانت رأست كل الجهات المختصة اللي أعلم بالمباراة من يوم 7 من يوم الاثنين. كنا علمناهم بأن المباراة ستدور بدون حضور جمهور. مسؤولية التأمين الناس كل تعرف كان مش من مسؤولية
1: جيسكا
2: مش مسؤولية جيسكا. للأسف تفاجئنا بالجمهور موجود. جمهور متعطف نفهموه. جمهور يستنى في فريقه وقت يرجع.
1: ما كانش من الأفضل أنها توقف سيسليم مقابل وقت دخل الجمهور مثال. كانش من الأفضل أنها توقف.
2: جمهور دخل فما بعض الأعوان ما كناش نصوره معنا حقيقة أنه خطر مباراة ودية كان مش توصل معنا للنهاية المأساوية. نهاية مأساوية أتم معنى الكلمة. معنا حتى حد رو ما يقبله حتى حد ما يبرر انت اللي صار. فما تحديد مسؤوليات مش يصير. اللي صار في كل إنسان غلط سواء في التنظيم او في التامين او في اداره المباراه كيف يلزم يتحاسب. فما

0: فكان يستوجب معنا تدخل الحكم. حاولنا نطوقوا المسألة الماكسيموم بين زوج لاعبين، كنا فقط المسؤولين والمدربين والإطار الفني وكل من معنا مخول له باش يكون في القاعة. طوقنا المسألة، لكن فما لاعب أمن الله الجيزاني معنا من سياق خذا دبوسة ورمها على الجوارات، وخذا سيلاندر نتاع الكيمي ورميه هذا موثق معناها وعمل حركة غير الأخلاقية. صارت ردة فعل من لاعب شبيبة، نزل الجمهور، كل إنسان غلط يتحمل مسؤوليته.
1: أصبحت فوضى بعد بعد ولت عركة في شارع معناها بعد الحقيقة.
0: فوضى عركة في شارع. فوضى مسؤولين اللاعبين يجب أن يتحملوا مسؤوليتهم في الفوضى هذيك، على خاطرهم لاعبين محترفين يتقضوا ويخلصوا. الأمور المشرفين على التنظيم كيف يجب أن يتحمل مسؤوليته. الجامعة التونسية لكرة السلة وقت اللي بعث لك مراسة ومش تعين يحكم كيف يجب تعين حكم في المستوى مش يديروا مقابلة خاصة بيزوز فرق كبار. هذي الكل اللي صار ما يبررش وما نحبوش يوصل بين جهتين كبار كيما قروين وصفاقس تولي فما نعارات وفما
1: بهل بس سليم، هل قمت بمراسلة الاساس وتقديم اعتذار رسمي على الاقل؟ فما اعتذار رسمي تو نجم
0: كورونا؟ اكيد نعتذروا لاخواتنا في صفاقس، ونعتذروا في ذكر الكبير نادر الصفاقسي معناها اللي نكون له كل احترام واللي علاقتنا تاريخيه به. فهمت، ما نجمش حاجه هذه عرضيه معناها تكون هي سبب في توتر العلاقات. في الاخر حاسه عرضيه، واعتذرنا لهم المسؤولين البارح في بحثنا في قروان، وصدقني معنا الاخر اللي كنا معهم موجودين وكنا مبرمجين هكا امتيت ريسبسيون بعد الماتش، مبرمجين المقروض ومبرمجين برشا حاجات معناها مش بس تزيد توطي العلاقات. الا غالب حاسه عرضيه، ما نحبوش تكون نقطه سوداء بين زوج فرق، وان شاء الله فهمتي نتعداوها ان شاء الله.
1: واضح تسليم، شكرا لك.
0: اعتذاري لكافه جمهور النادي الصفاقسي والاهلينا في صفاقس، اخواتنا واهلينا، هذه حاسه عرضيه ما يلزمهاش تكون هي نقطة سوداء بين زوج جهات.
1: واضح، شكرا لك تسليم المجبي رئيس فرع كرة السلة في الاساس، ووضح وكذلك قدم اعتذاره الرسمي لمسؤولي إدارة النادي الصفاقسي. في المقابل يحضر معنا عبر الهاتف المتحدث الرسمي باسم الفريق أحمد جبير. مساء الخير أحمد.
2: مساء النور ومرحبا بكم في مستمعي ديال
1: الفريق. أحداث اللي كانت سيئة جدا في نهاية المباراة، وكما قلت أنا قبيل عركة، وكان ولات معنا في شارع وفوضى ضرب، ما رأيك في اللي صار؟
2: والله ساعة قبل كل شيء نشكر تسليم على الاعتذار اللي قدمه
1: في صحة
2: والجري اون روتار، لكن اعتذار مقبول، ونعرفوا اللي علاقة النادي الصفاقسي بشباب القراوني علاقة تاريخية، وكما قال هو عمر لا تمس بحادثة عرضية، لكن الحادثة اللي صارت البارح معناتها ماهيش حادثة عادية، هي حادثة كما قال تسليم لازم تحديد المسؤوليات كل من قصر في كسوة في التنظيم أو في الجوار تيتار فني، مسؤولين الناس كل من قصر يجب يتحمل مسؤوليته حتى يكون يعني عبرة خلينا نقولوا
1: للمعاش تعاود
2: المشاهد غير بالحق. اليوم معناتها ثم برشا لاعبين محترفين أجانب يعني طلبوا أنهم يغادروا بلاد البارح، معناتها قال لك وصولي بيد أفيون نحب نرجع ما نحبش نلعب في تونس يدير كل ديسبور هك، معناتها هذه معناتها مشهد غمليوة في مباراة ودية لكن يمس من صورة تونس للأسف ومن صورة الرياضة التونسية، ما حبيناش يصير. دفيت لا اليوم صار هذا الكل، لكن ما يزموش يمر مرور الكرام كيف نجدد قبول اعتذار شباب القيروانية. علاقتنا كبيرة، لكن كل مسؤول على صار يزمو يتحمل مسؤوليته. يعني البارح ليلة رعب عاشها لاعبي ومسؤولين نادي الصفاقسي في القروان. التفاصيل والحيثيات وشنو اللي صار هذي السلطات المختصة هي اللي بعد تحدد المسؤوليات.
1: قدمت قضية معنا
2: أكيد في بعد المباراة تحاولنا المركز الأمن بالقروان وسمعونا وعملنا محضر وقيدنا فيه كل شيء، وكيف من شباب القروانية كانوا موجودين، الناس كل لازم هذا تحكي شنو اللي صار، لازم يصير التثبت باللي صار كل باش ما يتعودش. الهدف نتاعنا راهو ما عنده حتى علاقة مع تسيطات العلاقات بين زوج جمعيات، بل باش الأمور هذه يكون قرارات رادعية حتى كان مباراة ودية لكن هي منضوية تحت الجامعة
1: بيانسيوري.
2: دونك إذا فما تجاوزات الناس كل تحمل مسؤوليتها قبل ما تبدأ السيزون، وموا معناتها يكون الناس كل تعرف انه ثم ردع وانه كل واحد مرة اخرى يخمم باش يعمل تصرف من التصرفات هذه يعرف روحه لشنو قادم معناتها.
1: باش شنو هو

0: خصوص ملعب مهدي سيح من الله الجزيني.
1: والله بالنسبة لمهدي سيح البارح كانت نقل أحد المساحات الخاصة بسوسة وين قام يعني بعملية سكانير. سكانير باش نشوفوه ديبيوت سيمين إن شاء الله غدوة إن شاء الله لبس المهدي. وبالنسبة للجزيني دونك يعني عنده كسر على مستوى الجدة وغدوة أبارتير من غدوة إن شاء الله مش يبدأ يقوم بالعلاجات أفار المسؤولين اللي ضربوا أفار اللاعبين اللي ضربوا وليتر الفني اللي هما معناتها بالحق الخوف أكثر منه الوجيعة. معناتها اليوم معناتها راك تتحول أنت في تنقل وإلا تحاول معناتها إذا مباراة بدون حضور الجمهور راه ما يلزمش تدور المباراة أصلا كان ثم واحد في الجمهور معناتها ما عنده الحق باش يدخل هذا هو الأصل في الشيء. خاطر نقول مباراة ما غير جمهور معناتها راه نورمالمون ما نلزموش نأمنوها معناتها ما تنجمش تلوم أنت من بعد الوقت اللي أنت ما خديتش القرار الصائب من الأول دونك هذه نتيجة عادية احنا الحقيقه وكما قلت لك نخليو السلطات المختصه هي اللي تحدد المسؤوليات.
0: واضح. شكرا لك سيد احمد جبير المتحدث الرسمي باسم نادي الصفاقسي وكذلك رئيس فرع كره السله في الشبه الرياضي القيرواني محمد سليم المجبري على كل هذه الايضاحات والاسباب اللي ادت الى الشغب بين الزوز فرق اعتداءات على ملعب السياسيس وكذلك الزوز مسؤولين. الاكثر متضرر هو اكيد النادي الصفاقسي كيف السيد محمد سليم المجبري كان قدم اعتذار رسمي لاداره النادي الصفاقسي من اجل انه الموضوع نقول احنا يتسكر ولكن مازال قضائيا عند السلطات غاديك في القيروان. السياسيس تقدم بقضيه ضد كل من اعتدى على اللاعبيه او المسؤولين. كانت هذه كره السله والموضوع لنا اليوم في صدى الديوان. بعد شويه مش نحكيو على كره القدم فوتبول الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم اليوم يتلعبوا مقابلات الجوله الرابعه. بعد الموسيقى نرجع اكيد للاستديوهات ديوان فا من اجل مواصله التغطيه اليوم من طويل لغايه الساعه 2.

0: D1FM. ضرب الجزاء ركنية ولا تسلل، كل شيء يلزم يتحلل في استاد الديوان كل سبت وحد من 6 ل 8 متاع الليل مع عبد القادر الرقي ومحمد امين خنوش على ديوان اف ام سبورغرام.
1: نصل معكم انتوي لغايه الساعه الثامنه، نمشيو الى كره القدم. اليوم يتلعبوا دفعه جديده من مقابله الجوله الرابعه ذهاب لبطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم، ومباشره نمشيو الى ملعب نادي حام الانف. مداخله اولى مع سليمان المقراني ما قبل مباراه نادي حام الانف والترجي الرياضي التونسي. مساء الخير سلومه.
2: مساء النور محمد امين، ومساء الخير لمشاهدي ومستمعي ديوان فيم من معقل الهمهمه الملعب البلدي بنادي حمام الانف، مسرح مباراة الجولة الرابعة من الرابطة المحترفة الأولى من البطولة التونسية. بالنسبة إلى التشكيل الأساسي للفريقين في هذه المباراة، الترجي يدخل بالتشكيل الآتي: في الكاج منتصر السيد، على اليمين دراجر، الصحراوي والشيخاوي في محور الدفاع، نضال العيفي على الجهة اليسرى، حمزة رفيع القائد في هذه المباراة، عبد الرحمن كوناتي، محمد الحاج محمود، عماد فراج، مايل فرنانديز وحازم المستوري. بالنسبة إلى التشكيل الأساسي للنادي الرياضي بحمام الأنف، في الكاج معز بن شريفية، فراس بن عمار، أيمن العباسي وحبيب الغرايري القائد، سانغارينا موري، وائل البرهومي، أبو بكر صديقي، محمد عزيز اليعقوبي، محمد عزيز القضاي، بهاء الدين السليمي، محمد علي المجري. بالنسبة إلى قضاة هذه المباراة، طاقم التحكيم المتكون من الحكم الرئيسي السيد أيمن النصري، المساعد الأول أيمن إسماعيل، المساعد الثاني ياسين السعديوي. بالنسبة إلى حكام غرفة الفار، حكم رئيسي السيد حسني النيلي، في غرفة الفار مساعده وسام بوغتاز، تقريبا أقل من 5 دقائق على انطلاق هذه المباراة محمد أمين.
1: واضح، شكرا لك عبد السلام. نلتقي مع بداية المباراة، نمشي إلى ملعب الشادلي زويتن، مداخلة أولى من قبل مباراة الجي اس او نجم المتلاوي مع الشادلي بعايشة. مساء الخير شادلي.
3: مساء الخير أمين. بفعل ملعب الشادلي زويتن الجولة الرابعة في الدفعة الثانية، شبيبة العمران في مواجهة للنجم الرياضي بالمتلوي. نتعطيك تشكيلة الفريقين أمين. في حراسة المرمى بالنسبة لشبيبة العمران، أسامة الحنزولي، بلال مقنم، هارون الكوكي، سامي الهمامي، سامر المرواني، علي قزمير، محمد أمين بن عمر، غيث بن حميدة قائد فريق، مصطفى سويسي، عوديب الحاج، وبلال التويتي تشكيل احتياطي، وسيم القروي، محمد العسكري، أنور الجويني، قابيل العثماني، الزغلامي، قزبير العبدلي، ملك جمال، و ياسين الميزوني. بالنسبة لتشكيلة النجم الرياضي بالمتلوي، محمد عزيز البجاوي في حراسة المرمى، محمد عزيز الغريسي، أسامة الهيشري، أيوب تليري قائد فريق، محمد عامر بالغيث، نانا براندون، محمد عامر الجويني، أسامة النفاتي، عبيد الله الشابي، وإريك كوسي. تشكيلة الاحتياطية: أحمد ياسين البشري، أوكبو، إسماعيل هرماس، جبلي إيران، بسام الحاجي، محمد علي لوريمي، ياسين السلطاني، وسيم مراد، وعناد الجيراوي. بالنسبة للطاقة طاقم التحكيم: محمد قصيعة حكم رئيسي، مساعدة والأشرف الأذلي، مساعد ثاني غسان مطاوع، حكم رابع أحمد الذويبي، في غرفة الفار حكم رئيسي حمزة جعيد، ويساعده نسيم المشرقي. هذه ورقة المباراة في انتظار انطلاق المقابلة. صور تذكارية قبل انطلاق هذه المباراة بين شبيبة العمران ونجم المتلوي، ملعب الشادلي زويتن بتونس.
1: واضح، شكرا لك شادلي. نحكي زاد على مقابله اولمبي البيجي والتقدم الرياضي بسقيط الدوير. بالنسبه للاختيارات الرسميه للمدرب نصيف البيجي ومدرب اولمبي البيجي: شاهين السماوي، سلام الشلغومي، حمزه المبروك، ابراهيم اندري، محرز براجح، فراس فضلي، الفا سي دي بي، محمد الهادي الحدوشي، حسين القفصي، ماكسويل دوميكو، وكذلك يوسف عزيب كظهير ايسر. بالنسبه لفريق التقدم الرياضي بسقيط الدوير: عبد القادر شويه، مصعب العجيلي كابتن الفريق، مدوبا، حمزه الربعي، ابراهيم بيتيرون، فرج عجروس، رف الدين عون، هارون بن عامر، محمد علي العمري، زيد العلوي، ونصف العطوي. مقابلة تنطلق بداية من الساعة الرابعة. أيضا فاصل موسيقي، بعدها أخبار، بعدها نرجع لاستديوهات ديوان اف ام في متابعة لمقابلة اليوم من الجولة الرابعة ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. استاد ديوان
4: نسكت وانت موجود ما نرضى تتكلم.

0: FM.
1: ضرب الجزاء ركنية ولا تسلل، كل شيء يلزم يتحلل في استاد الديوان كل سبت وحد من 6 ل 8 متاع الليل مع عبد القادر الرقي ومحمد أمين خنوش.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الرابعة ديوان أفهم عسلمة. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أقاليم جابس ومدنين وتطاوين تعلن في بلاغ توصل تسجيل اضطراب وانقطاع في التزود بالماء الصالح للشرب اليوم الأحد على المناطق العليا والمناطق المتواجدة بأخر الشبكة بولاية جابس وتحديدا معتمدية مرث وولاية مدنين بمعتمديات مدنين الشمالية ومدنين الجنوبية وجرجيس وبنجردان وسيدي مخلوف، وفي ولاية تطاوين بمعتمديات تطاوين الشمالية وتطاوين الجنوبية وغمراس. وصنات تضيف أنه من المنتظر إعادة توزيع الماء بطريقة تدريجية ابتداء من الغد الاثنين بداية من الساعة منتصف النهار بعد استكمال أشغال إصلاح العطب الذي طرأ على قناة الجلب قطر 1100 مليمتر التابعة لمحطة تحلية مياه البحر بالزهرات. توقف حركة نقل الفوسفات بموقع كافة دور وثلج التابعين لإقليم شركة فوسفات قفصة بالمتلوي جراء تضرر أجزاء من السكك الحديدية بسبب سيلان بعض الأودية والمجاري المائية المتدفقة من جبال الثلج والمرتفعات المجاورة لها، وفق ما أكده رئيس المجلس المحلي بمعتمدية المتلوي وجهة عليمي في تصريح لمراسل ديوان فام بلجيا. مدينة نابل تحتضن اليوم فعاليات الدورة الرابعة لتظاهرة الأسبوع العالمي لأمراض التوازن، وهي تظاهرة رياضية وصحية تجمع بين التوعية والتحسيس إضافة إلى سباق خطوات التوازن لمسافتي 5 و10 كيلومترات، وفق ما أكده نائب رئيس الجمعية التونسية لأمراض التوازن سمير بن سليمان. والمصدر ذاته يوضح أن هذه التظاهرة تهدف إلى توعية العموم بأهمية اضطرابات التوازن والحالات التي تستدعي التدخل الطبي العاجل وتنظيم ملتقيات واجتماعات ودراسات للارتقاء بأساليب التشخيص والعلاج، بالإضافة إلى ترشيد المنظومة الصحية وتحسين جودة الرعاية الموجهة للمرضى وخاصة كبار السن.
2: هي الدورة الرابعة لأسبوع العالمي لأمراض التوازن في تونس اللي تحتفل به الجمعية التونسية مع سائر الجمعيات العالمية اللي كيفها، وهنا الجمعية التونسية كان عندها سبق، أول جمعية في المغرب العربي وفي إفريقيا تحتفل بتظاهرة مثل هذه. عندنا 3 أهداف مهمة: تحسيس المواطن حول التوازن وقتش الوضع يكون مخطر، الأسبوع هذا كافة الأقسام الاستشفائية الجامعية تقوم دراسات وديستاف وملتقيات واجتماعات نحكيو على التوازن. والهدف الأخراني هو هدف وطني، كيف نحسن العناية بهذه الفئة من المرضى، احنا نرشد العناية بالصحة، نقص من إمكانية السقوط لدى كبار السن وما يتجر عليه من كسورات في الجمجمة وفي الفخذ وتكلف نكثة برشا على الدولة. نرشد الإيكونومي دو سانتي على مستوى الدولة باش نعالجوا المريض بأحسن الحلول وبأرفق الأسباب ليه وللدولة.
1: وفي شأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم أن طهران تريد إبرام اتفاق بأي ثمن، لكنه لن يوقع اتفاقا سيئا حسب وصفه، مضيفا أن الحرب مع إيران قد تنتهي مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفية الأمريكية وربما قبلها. ليتوانيا تقول إن ما كان يعتقد في وقت سابق من اليوم أنها طائرة مسيرة اخترقت المجال الجوي للبلاد، الأمر الذي دفع السلطات إلى إغلاق مطار واستدعاء حلف شمال الأطلسي الناتو طائرة مقاتلة واحدة على الأقل، تبين في نهاية المطاف أنه مجرد سرب من الطيور.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
3: كل ما يهم السبور، سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات. معنا ما يفوتك شيء، تيران، فيستير وحتى الكوليس. ديوان فام صوتكم. انتم تسمعوا في استاد ديوان مع محمد امين خنوش على ديوان فام.
4: 4 دقائق بعد الساعة الرابعة، اكيد باش نبداو في نقل مباشر للاشواط الاولى من مقابلة الجولة الرابعة ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم، والبداية باش تكون بملعب حامل انف مقابلة نادي حامل انف والترجي الرياضي التونسي بصوت عبد السلام المقراني. مساء الخير عبد السلام.
5: مساء النور من جديد محمد امين من ملعب البلدي بحمام انف، مباراة الهمهمة والترجي الرياضي التونسي في 4 دقائق في هذه المباراة. النتيجة 0-0 في هذه المباراة. البداية كان بهجوم أو استحواذ أو شبه هجوم للترجي الرياضي التونسي بالفشل، علينا الكرة على الجهة اليمنى لدراجر المثبت بعد الإصابة الأخيرة في المباراة الأخيرة يلقى روحه السيسي من جديد في تشكيلة الأحمر والأصفر، كرة إلى فراج على الجهة اليسرى لهجوم الترجي في وسط الميدان، عبد الرحمن كوناتي حمزة رفيعة ثم كوناتي مرة أخرى يغير مسار الكرة على الجهة اليمنى، دراجر بلمسة واحدة إلى حمزة رفيعة، رفيعة يغير مسار الكرة على الجهة اليسرى يلقى فراج، الكرة الأخيرة في الترويف في المحاولة أمام فراس بن عمار يعمل الكروس والعرضية والكرة أوت من خلال 6 أمتار بعد الدويل الأخير بين قائد الفريق حبيب الغرايري والكاميروني مايل فرنانديز، واحد من المتميزين بالنسبة للمباراة الأخيرة للترجي الرياضي التونسي، وحبيب الغرايري على الجهة اليسرى لعادة موسم متميز الموسم الماضي فرقة المحترفة الثانية، ترجع كرة من معز بن شريفية يطول كرة بالرأس محمد علي الميجري ثم يعقوبي بالرأسيات العديدة والمتعددة في هذه اللحظات، مايل فرنانديز يخسر الترويف كرة في وسط الميدان وإلى البرهومي يبحث عن الحلول يغير كرة ممتازة على الجهة اليمنى في اتجاه اللاعب فراس بن عمار، بن عمار يرجع إلى سانغاريا ناموري إلى الدفاع أين يتواجد العباسي، العباسي في المراوغة بالمستوري يرجع بالكرة إلى الدفاع به الدين السليمي، سانغاري إلى الغرايري ثم به الدين السليمي من جديد إلى يعقوبي ينزل إلى وسط الميدان ليعطى الحلول لدفاع أو وسط ميدان الأمامة، القزاعي محمد عزيز القزاعي تقريب بتركيبة 3 مدافعين بالنسبة إلى التشكيلة الأساسي لشمس الدين الزويدي في هذه المباراة، ترجع الكرة في وسط الميدان، أبو بكر سيديقي غير مسار الكرة على الجهة اليمنى إلى القائد الغرايري يطول الكرة لكن دراجر يتدخل يقطع الكرة الأخيرة ويغير مسار الهجمة على الجهة اليسرى للترجي الرياضي التونسي، كرة من نزال العيفي في التماس ليطمئن على السلامة محمد الحاج محمود يقوم سلامات في وسط ميدان الترجي ومتوسط ميدان الترجي الرياضي التونسي، وبالتالي خلال التماس للهمهمة في هذه اللحظات وأكيد ستعود الكرة من الظهير فراس بن عمار سيعيدها إلى دفاع الترجي الرياضي التونسي في هذه اللحظات، بالفعل الفير بلاي والكرة عائدة إلى مروان الصحراوي ثم إلى الحارس منتصر السيد، الأولى لمنتصر السيد كياسيتي مع الترجي الرياضي التونسي وهو أحد انتدابات الميركاتو الصيفي القادم من الجياسو من شبيبة العمران وهو ابن الترجي الرياضي التونسي، تعود من الله ميش المتواجد على بنك البودلية عفوا في هذه المباراة، ترجع الكرة من خلال التماس بالاستحواذ للترجي الرياضي التونسي على الجهة اليمنى، متواجد دراجر في تنفيذ التماس في هذه اللحظات والتنبيه من حكم المباراة السيد دائما الناصري تنفيذ التماس من مكانه بالنسبة إلى محمد دراجر، دراجر ينفذ التماس، فرنانديز يعطي الحل والمراوغة ممتازة في وسط الميدان، مايل فرنانديز ثم المستوري بلمسة واحدة عبد الرحمن كوناتي لكن التدخل من فراس بن عمار ثم يضغط بالبريسينج أمام نزال العيفي، الكرة مقطوعة أبو بكر سيديكي ثم الحكم يأمر بمواصلة اللعب، عدم وجود الفاول والمخالفة بالنسبة إلى هجوم الهمهمة في هذه اللحظات، المصاب فراس بن عمار الظهير الأيمن ملقى على أرضية الميدان على الجهة اليمنى بهجوم نادي حمام الأنف، يتواصل اللعب محمد دراجر على الجهة اليمنى يربح المساحة ثم مايل فرنانديز والدويل متواصل بين وبين الغرايري على الجهة اليسرى لدفاع الهمهمة وعلى الجهة اليمنى لهجوم الترجي الرياضي التونسي، ترجع الكرة من السخاوي إلى الصحراوي، الصحراوي المعوض لحمزة الجلاسي في هذه المباراة، الجلاسي متواجد على بنك البودلي في هذه المباراة، كوناتي ممتازة الكرة لكن القزاعي متميز كذلك في قطعها قبل أن تصل إلى المهاجم المستوري حازم، ترجع الكرة إلى فراس بن عمار على الجهة اليمنى في قيادة هجوم الهمهامة. التمرير لمحمد علي الميجري موجود الصحراوي في التغطية، عائد الكرة إلى منتصر السيدي تور في اتجاه مايل فرنانديز، فرنانديز في المراوغة لكن التغطية يسترجع الكرة، يستخلص الكرة بهاء الدين السليمي ثم القزاعي طول الكرة في وسط الميدان، ممتاز الكنترول قائد الترجي خمسة رفيعة في هذه اللحظات، ثم نزال العيفي على الجهة اليسرى مرة أخرى إلى رفيعة في وسط الميدان يبحث عن الحلول الترجي الرياضي التونسي من خلال بناء الهجومات من مناطق الدفاع مرورا بوسط الميدان ثم الهجوم، لكن هذه الكرة طويلة من مروان الصحراوي مقطوعة من فراس بن عمار قبل أن تصل إلى عماد فراج، عائدة بالاستحواذ مرة أخرى إلى الحاج محمود في وسط الميدان أمام وقفة دفاعية متميزة للهمامة في هذه الدقائق، تقريب 10 دقائق أو 11 دقيقة لعب في هذه المباراة 0-0 بين النادي حمام الأنف والترجي الرياضي التونسي. الكرة في وسط الميدان، حاج محمود يضغط عليه سانغاري ثم الكرة حمزة رفيعة نولوك باس خاطئة بالدقة الغائبة في العملية الأخيرة، سانغاري دور بالكرة أو هو أبو بكر صديقي، كرة في وسط الميدان يربح الدويل حازم المستوري ثم دراجر غير مسار الكرة على الجهة اليمنى، ماير فرنانديز أمام الغرايري حتى الكرة كوناتي لماير فرنانديز يضرب الكرة يخرج عليها القضاعي في البريسينج يقطع الكرة ثم اللعب عزيز اليعقوبي في محاولة للاستخلاص والحكم يعلن الفاول لصالح الهمهامة ولدفاع الهمهامة في هذه اللحظات، الفاول للظهير الأيمن فراس بن عمار في العملية الأخيرة. سلامات على أرضية الميدان فراس بن عمار. يمشي حكم المباراة السيد أيمن النصري يطمئن على الظهير الأيمن لنادي حمام الأن فراس بن عمار دخول الطاقم الطبي للهمهمة. أكيد سلامات للظهير فراس بن عمار في هذه اللحظات في تقريبا 13 دقيقة لعب محمد أمين 0-0 في هذه المباراة.
4: واضح عبد السلام. نمشي إلى ملعب شادلي زويتن مقابلة الشباب الرياضية بالعمران ونجم المتلوي مع بصوت شادلي بوعيشة، تفضل شادلي.
6: شكرا لك أمين. الدقيقة 13 إلى حد الآن التعادل السلبي مازال، وحتى على مستوى الهجومات تقريبا المباراة إلى حد الآن تفتقر لكرات خطيرة وفرص ربما سانحة، ربما كرة واحدة كانت من كازمير بالرأس بعد مخالفة ولكن كورته كانت فوق المرمى تقريبا في الدقيقة الرابعة، فيما عدا ذلك ما شفناش برشا كرات خطيرة، أغلب الكرات منحصرة في وسط ميدان وبعض العشوائية ربما من الزوز فرق. هذه مخالفة للنجم الرياضي بالمتلوي في تنفيذها اللاعب محمد عزيز الغريسي، ربما كرة ثابتة تأتي بالجديد بعيدة بعض الشيء على مرمى أسامة الحنزولي ولكن تبقى كرة ربما تكون سانحة من خلال الكرات الثابتة عسى أن تكون ربما المفتاح لتسجيل الهدف الأول من تقريبا بعد خط وسط الميدان بعشرة واثناش متر. الكرة ملعوبة من الغريسي يرفع الكرة والتدخل من الدفاع وبعاد الكرة الأخيرة ولكن تبقى لنجم المتلوي على مستوى خط وسط الميدان من الجهة اليسار يشتت الكرة كما جاءت اللاعب أسامة الهجري، تبقى الكرة مباشرة للتماس للشبيبة العمران، لعب منحصر في مجم وفي وسط الميدان زوز فرق ما زالت تتوخى الحذر في قيادة العمليات الهجومية. الكرة لشبيبة العمران المحاولة في على مستوى خط الدفاع في بناء الأعمامين.
4: يظل لي فما هدف في ملعب نادي حمل الأنف لصالح الترجي الرياضي التونسي. نرجع لملعب حمل الأنف، تفضل عبد السلام.
5: شكرا لك محمد أمين. أولى أهداف هذه المباراة للترجي الرياضي التونسي، هدف متميز حقيقة من عبد الرحمن كوناتي بعد الهجوم على الجهة اليمنى قيادة دراجر، حط الكرة مايل فرنانديز، الديويل بين الغراري فرنانديز ثم الحاج محمود إلى مايل فرنانديز يعمل العرضية وهو الأسيست للأول لمايل فرنانديز، الكرة لعبد الرحمن كوناتي بداخل الرجل بالإردي يحط الكرة في التسعين وهدف السبق للترجي الرياضي التونسي في الدقيقة 14 من هذه المباراة.
4: واضح. شكرا لك عبد السلام. إذن هدف مقابل صفر للترجي بإمضاء عبد الرحمن كوناتي منذ الدقيقة 14 تقريبا. عبد الرحمن كوناتي سجل الهدف الأول للترجي، هدف مقابل صفر أمام نادي حامل أنف. نرجع الملعب الشاد لزويتن في متابعة لمقابلة الشباب الرياضية بالعمران أمام نجم المتلو، في انتظار أن الهدف متاع الترجي حاليا فيه فار، فيه تشيك فار، إذن في انتظار قرار الحكم أيمن ناصر على ما أظن كيفاش باش يتم احتساب الهدف وإلا لا. طبعا في انتظار احتساب الهدف الأول لصالح الترجي أمام نادي حامل أنف. تفضل عبد السلام. تفضل.
5: بالفعل في انتظار غرفة الفار نذكر بحكم الفار السيد حسني النيلي ومساعد وسام بوغتاز في انتظار شرعية هدف الترجي الرياضي التونسي في هذه المباراة. ربما الشك في وجود التسلل ربما على مايل فرنانديز في العملية الأولى على الجهة اليمنى لهجوم الترجي الرياضي التونسي. ننتظر إما هدف شرعي أو إلغاء الهدف في هذه المباراة. أكيد السيد حسني النيري بمساعده يراجعون لقطة الهدف في هذه المباراة، وحكم الساحة أيمن النصري ينتظر الهدف. تسلل محمد أمين، الهدف غير شرعي وملغى بالنسبة إلى هذه المباراة لتبقى النتيجة 0-0.
4: واضح. إذن هدف تسلل ضد مايل فرنانديز على ما أعتقد هو اللي كان متسلل أو عائد من التسلل. إذن تبقى نتيجة على حالها 0-0 بين نادي حامل أنف والترجي الرياضي التونسي. ونرجع إلى ملعب شادلي زويتن في متابعة نقل مباشر مع شادلي بوعيش اللي من قبل الجيسو نجم المتلوي. تفضل شادلي.
6: شكرا مين شبيب العمران. كانت فريق برشا من افتتاح التسجيل منه، كانت الكرة مسبوقة بتسلل في كرة وبهتة في دفاع نجم المتلوي، تسديدة خارج الإطار بالنسبة لمرمى محمد عزيز البشاوي، ولكن الحكم أعلن عن التسلل بعد كمال اللقطة. إذن مخالفة التسلل لمحمد عزيز البشاوي لاعب السابق للحارس السابق لشبيبة القيروان محمد عزيز البجاوي في تنفيذ مخالفة التسلل. كما قلت مباراة لحد الآن ما فيهاش كرات خطيرة أو ثانية حالة التسجيل مع عدد الكرة، ولكن كانت مسبوقة بتسلل ضد شبيبة العمران. كرة مباشرة للتماس لشبيبة العمران في مناطق الدفاعية من الجهة اليسرى. أغلب الكرات كما قلت تقريبا تشتيت للكرة، ما أكثرش الكرة في التماس إلى وسط الميدان. يلعب الكرة تدخل من لاعب نجم المتلوي نانا براندون، ثم على طول الجهة يمنى المحاولة لنجمة المتلوي في بناء الهجمة والتدخل من الدفاع تقريبا زوج ثلاثة تمريرات، وهجمة القصد لكل فريق في أغلب الأحيان. ترجع الكرة، يبدأ فريق شبيبة العمران على حامل الكرة الانطلاقة. الحكم يقول ما فيهاش مخالفة. عوضي بالحاج من الجهة اليمنى والتفوق من الدفاع في الكرة الأخيرة كتف للكتف، بعاد الخطر على فريق نجم المتلوي لشيخ مخالفة تقريبا في وسط الميدان من الجهة اليسرى، ولعب ملقى على أرضية الميدان إصابة ربما للاعب نجم المتلوي. نتمنى السلامة. الحكام يذهب للطمأن على صحة اللاعب. النتيجة دائما التعادل السلبي لحدود الدقيقة 19. سلامات للاعب نجم المتلوي، مش ترجع بمخالفة للضيوف على مستوى وسط الميدان من الجهة اليسار. مازال كل فريق يبحث عن الآليات ويبحث عن الحلول الهجومية الغائبة إلى حد الآن، سواء كان للنجم المتلاوي أو شبيبة العمران. كرة مرفوعة في مناطق الشبيبة والمخالفة، عديد التقطعات المخالفة لدفاع شبيبة العمران. تلعب الكرة بسرعة من سامر المرواني ثم لغيث بن حميدة متوسط الميدان، يخلي كرة للجهة اليسرى، ثم دائما تبدل الكرات القصيرة بين عناصر شبيبة العمران. علي قزمير عنده الكرة، علي قزمير من المحركات الأساسية في وسط ميدان شبيبة العمران. الكرة لسامر المرواني يخليها للجهة اليمنى إلى بلال مقنم، يلعب الكرة مباشرة على عودي بالحاج، التعويل على عودي بالحاج الجناح الأيمن لشبيبة العمران، ولكن أغلب الكرات كانت طائلة مباشرة 6 أمتار ما يلحقهاش عودي بالحاج. ترجع بستة أمتار لنجم المناجم لمحمد عزيز البجاوي، يلعب الكرة البجاوي مباشرة في وسط الميدان، الكرة بالرأس، بلال مقنم يتفوق في الكرة الأخيرة مع عمر الجويني إلى الجهة اليسار لشبيبة العمران من المصفى السويسي. الانطلاقة من مصفى السويسي والتدخل وابتكاك الكرة الأخيرة من محمد عزيز الغريسي، والحكم يقول تماس لشبيبة العمران من الجهة اليسرى في انتظار الكرات الأولى في انتظار من سيسجل الأول. إلى حد الآن مباراة لا تؤشر أنه ثم أهداف في انتظار المفاجأة سواء كان من شبيبة العمران أو نجم المتلوي سامر المرواني. يخلي كرة تبادل الكرات القصيرة بين عناصر شبيبة العمران، السعي للبحث عن الثغرة المنفذ المؤدي إلى طريق الشباك نجم المتلوي سامر المرواني على مستوى الدفاع المحوري، صعوبة في الخروج بالكرة بالنسبة لشبيبة العمران مع البلوك بار يلعب به نجم المتلوي المدخل إلى في مناطقه الدفاعية. غيث بن حميدة اللمسة مع علي غازمير على مستوى وسط الميدان للجهة اليمين يعود ديب الحاج والكرة مباشرة لضرب الكرة بالرأس وبلال تواتي مباشرة لعزيز البجاوي حارس نجم المتلوي. عزيز البجاوي يربح بعض الثواني يضغط عليه بلال تواتي ثم يلعبها لمحمد عامر بلغيث. بلغيث يرجع بدوره الكرة إلى الخلف. خمس مواجهات سابقة كانت بين شبيبة العمران ونجم الرياضي بالمتلوي، زوز انتصارات للنجم المتلوي وانتصار لشبيبة العمران وزوز تعادلات كانت سلبية 0-0. على مستوى البطولة شبيبة العمران انتصر مرة ونجم المتلوي انتصر في مناسبة، فيما عدا ذلك مباراة الكاس كانت في 2012 انتصر فيها نجم المتلوي 2-1 على حساب شبيبة العمران. الكرة في المناطق الخلفية لأصحاب الدار إلى علي غازمير، دائما البحث عن علي غازمير لصنع الحل ولصنع الهجمة وإلى التقدم إلى الأمام وربح بعض الأمتار بإمكانياته الفنية. الكرة لليمين يبحث فيها عن مصطفى سويسي، يأخذ الجهة اليمنى يضغط مصطفى سويسي، إبعاد الكرة من دفاع نجم المتلوي، الاستحواذ لشبيبة العمران دائما سامر المرواني يبحث عن الحل، يلوج على بن عمر يلقى الكرة لبلال مقنم إخوة مصطفى سويسي، الفنيات لمصطفى سويسي والكرة مباشرة للتماس لصالح شبيبة العمران من الجهة اليمين. بلال مقنم يلعب التماس مع مصطفى سويسي 1-2. المقدم يحاول يمر بالفنيات بن عمر يخسر الحوار، الكرة ما زالت بين أخذ ورد بين عناصر الفريقين ثم الانطلاقة في بحث عن عكس الهجمة من محمد عامر الجويني وارتكاب الخطأ من لاعب شبيبة العمران والمخالفة أعتقد وقت مستقطع أمين إلى في هذه اللحظات في هذه المباراة بين شبيبة العمران ونجم المتلوي.
4: واضح إذا 0-0 في مقابلة الجي اس او نجم المتلوي، إذا 0-0 في مقابلة الأولمبي البيجي والتقدم الذي بسقط الدير مع السيطرة نسبية لفريق الأولمبي البيجي. نرجع لمباراة نادي حمل أنف والترجي التونسي بصوت عبسلان المقرني. تفضل عبسلان.
5: شكرا لك محمد أمين. تقريب في 23 انقلاب في هذه المباراة، مباراة نادي حمل أنف والترجي الرياضي التونسي 0-0 رغم السيطرة والاستحواذ بالنسبة للترجي الرياضي التونسي. تقريب بعد الهدف الملغى للترجي ما شفناش هجومات سواء من الترجي الرياضي التونسي أو من هجوم الهمهمة إلى حدود هذه الدقيقة. ترجع الكرة الاستحواذ للترجي الرياضي التونسي من مروان الصحراوي، الكرة تبدأ الهجوم بالنسبة للأحمر والأخضر، ترجع الكرة رفيعة لمسة واحدة خاطئة، ترجع الكرة لنادي حمامة الأنف من خلال ضربة المرمى والست أمتار في هذه اللحظات إلى الحارس معز بن شريفية والكولينج بريك في هذه اللحظات يعلن عليه حكم المباراة أيمن النصري 0-0 في هذه المباراة محمد أمين إلى حدود الدقيقة 24 في الملعب البلدي بنادي حمامة الأنف.
4: واضح إذن عبسلام أيضا في مقابلة ملعب الشير لوسيت أيضا كولينج بريك في مقابلة شبر ذيب العمران ونجم المتلوي. نذكرون كل المقابلات لحد الآن 0-0. نعود نرجع لملعب الشير لوسيت، نظل فما استئناف لعب في مباراة ملعب الشير لوسيت بين شبر ذيب العمران ونجم المتلوي. تفضل شكلي.
6: شكرا مرة أخرى من عودة اللقاء بمخالفة لنجم الرياضي بالمتلوي في مناطقه المخالف. الحكم محمد قصيع يعطي إشارة للتنفيذ، كرة مرفوعة في مناطق شبيبة العمران ثم بعدها مصطفى السويسي المطالب بالمخالفة والحكم يظفر فاول لشبيبة العمران في الكرة الأخيرة على مستوى وسط الميدان. سلامات لمصطفى السويسي ملقى على أرضية الميدان في هذه اللحظات. مصطفى السويسي إن شاء الله ما تكونش إصابة قوية. أعتقد سلامات لمصطفى سويسي مش ترشع بمخالفة إذن لشبيبة العمران في مناطقه المخالفة للشبيبة. مباراة إلى حد الآن مستوى أقل من المتوسط، فماش كرات هجومية لا من الشبيبة ولا من النجم المثلوي حتى هيحاول يتقدم كل فريق ممكن الهجوم تقريبا زوز ثلاثة تمرات والكرة يقطعها الفريق المنافس. كرة وامكانية وفرصة عوديب الحاج، عوديب الحاج كان قريب ولكن ما ضربش الكرة في العملية الأخيرة في فرصة ثانية حاسات تقدير عوديب الحاج هو بلال التواتي. بلال التواتي كان وراء الكرة الأخيرة، كرة مرفوعة في مناطق الجزاء ولكن بلال التواتي ما خداش الكرة بالرأس، التسديدة والكرة بعيدة لنجم المتلوي. في الكرة الأخيرة ملاعب رقم 14 نانا براندون صاحب التصويبة الأخيرة ولكن كرته بعيدة على مرمى أسامة الحمزولي. ترجع مرة أخرى لشبيبة العمران عن طريق سامر المرواني. 26 دقيقة والنتيجة لا تزال على حالها 0-0 هنا في زويتن. من الجهة اليسرى مرفوعة الكرة، البحث فيها عن عوديب الحاج، الانطلاقة سريعة والتغطية الدفاعية من لاعب نجم الرياضي بالمتلوي في الكرة الأخيرة وابعادها ثم على مستوى وسط الميدان والمخالفة لنجم المنجم المخالفة لنجم المتلوي. سلامات لاعب الملقى على أرضية الميدان يقوم لباس في الكرة الأخيرة أسامة النفاتي. مش ترجع بمخالفة تقريبا في وسط الميدان من جهة اليمين للشبيه لنجم المتلوي. مازلنا نبحث عن أول كرة، مازلنا نبحث عن أول فرصة، أول محاولة، أول تهديد سوى من الفريق الضيف أو من المضيف. الكرة في وسط الميدان للشبيبة لنجم المتلوي، يرفع الكرة مباشرة للجهة اليسار وابعادها من لاعب شبيبة العمران. تقريبا أغلب الكرات عشوائية لا تأثير، تمرر وكهو شتت الكرة، الكرة تماس الحقيقة مستوى أقل من المتوسط. هذه بطاقة صفراء أولى في المباراة لاعب النجم الرياضي بالمتلوي في انتظار التعرف على اللاعب بعد الكرة الأخيرة. البطاقة الصفراء الأولى في المقابلة، الحكم يشرها في هذه اللحظات للاعب نجم المتلوي. نشترجع الكرة بمخالفة لشبيبة العمران، المخالفة للشبيبة على مستوى وسط الميدان. يمشي مصطفى السويسي لتنفيذ الكرة في أسامة الهيشري ومن تحصل على البطاقة الصفراء. كان ارتكب خطأ في بداية المقابلة ونبع عليه حكم الساحة، المرة هذه أشهر في وجهه بطاقة صفراء. إذن أول بطاقات المباراة لأسامة الهيشري. ملعوبة المخالفة في الجهة اليسار في القائم الثاني بالرأس خطيرة والكرة والتدخل والمخالفة للدفاع نجم المتلوي. المخالفة والخطأ، الكرة مرفوعة كانت منطقة الجزاء راسية ولا ضربت في المدافع ثم ارتكاب الخطأ والمخالفة لدفاع نجم المتلوي. محمد عزيز البجاوي حارس مرمى الفريق الضيف في تنفيذ المخالفة. البجاوي يرفع الكرة في وسط الميدان من الجهة اليمين نانا براندون مخداش وما خطأ ارتكاب الخطأ والمخالفة لشبيبة لنجم المتلوي. يتحصل عليها نانا براندون على مستوى وسط الملعب من الجهة اليمنى في انتظار الفرص، مش حتى انتظار الأهداف، في انتظار الفرص. الكرة في المخالفة لنجم المتلوي، المخالفة على مستوى وسط الميدان. نقترب من النصف ساعة الأول من المباراة، تقريبا 29 دقيقة. الكرة ملعوبة والمخالفة تلعب في مناطق الجزاء والحنزول يرتقي فوق الجميع ويخو الكرة بين أحضانه. الحنزول يبحث عن الحل، التغطية كانت من أسامة النفاتي وخطأ يتحصل عليه أسامة الحنزولي. يلعبها بسرعة مع سامر المرواني. المرواني للجهة اليمين، التدخل من دفاع نجم المتلوي علي قزمير، الكنترول على مستوى وسط الميدان. قزمير للجهة اليمنى والكرة ما وصلتش مصطفى السويسي، يضغط مصطفى السويسي يتفوق فيها أسامة الهيشري المدافع. ثم ترجع الكرة من غيث بن حميدة إلى بلال مقنب، بلال مقنب بصعوبة إلى علي قزمير على مستوى وسط الميدان. ثم الكرة تبقى لفريق الشبيبة الرياضية بالعمران، تقطع في المرة هذه لجويني محمد عامر الجويني والحكم يقول تماس ارتاب خطأ عمر جويني في الكرة الأخيرة في توقيت أمين 30 دقيقة ونتيجة تعادل السلبي هنا في زويتن بين شريبة العمران والنجم الرياضي بالمثلو.
4: واضح نصف ساعة لعب في مقابلة الشريبة الرياضية بالعمران وكذلك نجم المثلوي صفر مقابل صفر. نرجع الملعب بلدي بحامل أنف مقابل نادي حامل أنف والترجي الرياضي التونسي أيضا صفر مقابل صفر بين الزوز فرق. تفضل عبد السلام.
5: شكرا لك محمد أمين. نصف ساعة لعب في هذه المباراة صفر لصفر بين الهمهمة النادي الرياضي بحامل الأنف والترجي الرياضي التونسي. عائد الكرة في هذه اللحظات بالنسبة إلى دفاع الهمهمة من تنفيذ التماس كراد على الجهة اليمنى فراس بن عمار وهو العباسي طول التماس الأخير يقطع الكرة حمزة رفيعة ثم على الجهة اليسرى نزال العيفي رفيعة في وسط الميدان ثم على الجهة اليسرى بالوانتو بين عماد فراج ونزال العيفي الحكم يعطيش المخالفة اللي طلبها عماد فراج في العملية الأخيرة وبالتالي الكرة من خلال الستة أمتار ضربة المرمى للحارس معز بن شريفية في بعض المحاولات كانت في الدقائق الماضية بقيادة عماد فراج يعمل الروتري العرضي في مناطق الجزاء مرقدش ولا مهاجم في الاستقبال وبالتالي هي يعني كرات يعني قليلة بالنسبة للهجوم في هذه المباراة باستثناء كرة الهدف الملغى. الكرة بين قدم الشيخاوي في قلب دفاع الترجي الرياضي التونسي. الشيخاوي يغير مسار الكرة على الجهة اليسرى موجود نزال العيفي عبد الرحمن كوناتي اللمسة إلى عماد فراج وممتاز التاكلينج في العملية الأخيرة من محمد عزيز القضاعي يمنع عماد فراج من انفراد أمام الحارس معز بن شريفية ومن خلال التدخل الأخير يتعرض إلى الإصابة القضاعي المنتدب بالنظام الرعارة من الترجي الرياضي التونسي. سلامات محمد عزيز القضاعي سليم على أرضية الميدان سيواصل اللعب في هذه اللحظات وبالتالي الكرة من خلال التماس على الجهة اليسرى لهجوم الترجي نزال العيفي يرجع إلى وسط الميدان الحاج محمود يتقدم بالكرة ثم عبد الرحمن كوناتي مرة أخرى حمزة رفيعة في وسط الميدان ثم على الجهة اليسرى نزال العيفي الوانتو والتدخل من العباسي هذه المرة يرتكب الفاول يرتكب المخالفة قدام عماد فراج وبالتالي السفيرة تأتي من السيد أيمن النصري معلنة مخالفة على الجهة اليسرى لهجوم الترجي والجهة اليمنى لدفاع الهمهمة في هذه اللحظات بعد تدخل المدافع العباسي بالتاكنيك أمام عماد فراج يرتكب من خلاله المخالفة الأخيرة من تنفيذ قائد الترجي الرياضي التونسي حمزة رفيعة من أجل الكروس والعرضية في مناطق الجزاء أو التحذير إلى الظهير الأيسر نزال العيفي من أجل التسويب. ننتظر كيف سيكون سيناريو المخالفة والكرة الثابتة تقريب قليلة هي الكرة الثابتة في هذه المباراة سواء للهمهمة سواء للترجي الرياضي التونسي. حكم المباراة ينبه على اللاعبين في مناطق ال 18 ثم يأمر حمزة رفيعة باش ينفذ الفاول الأخير. حمزة رفيعة يتقدم في تنفيذ الكرة الثابتة يعمل الكروس في مناطق الجزاء والمجري محمد علي المجري بالرأس في البرومي بوتو يتدخل ويبعد الكرة ثم عائدة للترجي الشيخاوي يلمس الكرة بالرأس ثم الكرة إلى ضربة المرمى للحارس معز بن شريفية في 34 دقيقة في هذا الشوط الأول 0-0 في هذه المباراة. بن شريفية سيعيد الكرة للدوران على أرضية الملعب في هذه المباراة طول الكرة موجود دراجر بالرأس ثم في الاستقبال المستوري بلمسة واحدة كوناتي بالرأس في محور دفاع الهمهمة تدخل من عزيز القزاعي ثم عماد فراج ومرة ثانية تدخل العباسي عبد الرحمن كوناتي أمامه أبو بكر صديقي ثم نزال العيفي عماد فراج على الجهة اليسرى في محاولة للمراوغة يراوغ بفراس بن عمار يرتكب المخالفة أمام عماد فراج بإعلان سفيرة حكم المباراة أيمن الناصري تقريب جيدة يعني قليلا على

0: على اولى الاهداف في هذه المباراه، الكره الثابته في التنفيذ حمزه رفيعه على كروس، لكن الكره خارج الميدان، وبالتالي مره اخرى بنفس سيناريو الكره الثابته السابقه ما حسنش استغلالها الترجي الرياضي التونسي، وبالتالي 6 امتار للحارس معز بن شريفيه. الترجي اللي سجل هجومه في الثلاث جولات الاولى من بدايه هذا الموسم 6 اهداف، كما قبل 6 اهداف دفاعه، وبالتالي التغييرات والبحث على تركيبه الدفاع خاصه في هذه المباراه من تغيير حمزه الجلاتي في كوره كوناتي، والحكم يعلن الفاول بالنسبه الى الدفاع الهمهمه والكارت الاصفر لعبد الرحمن كوناتي من اجل الاحتجاج امام الحكم، كارت اصفر ثاني في هذه المباراه بعد ما تحصل عليه لنفس السبب قائد الهمهمه حبيب الغراري بعد يعني الاعتراض على قرار الحكم في دقائق ماضيه من هذا الشوط الاول. ستعود الكره اذا من خلال مخالفه في مناطق الدفاع بالنسبه للنادي الرياضي بحميم الانف. بن شريفيه يتولى الكره في اتجاه محمد علي الميزري لكن مقطوعه من نزال العيفي، يتولى الكره في الاستقبال العباسي، ايمن العباسي يراوغ بن مستوري ثم يطول الكره الاخيره في اتجاه محمد عزيز اليعقوبي، التغطيه من الصحراوي والكره لم تتجاوز خط التماس، تجاوزت باشاره حكم المساعد الثاني، وبالتالي التماس للترجي الرياضي التونسي في هذه اللحظات على الجهه اليسرى. ترجع الكره من دراجر ما ياخذش الكره، ياخذها حبيب الغرايري والديوان الاخير يتفوق فيه محمد دراجر، يسترجع الكره لكن من خلال التماس النادي الرياضي بحميم الانف، ترجع من سنغاريا ناموري لمسته خاطئه في غياب دقه في العمليه الاخيره، والكره طويله من عبد الرحمن كوناتي الى الحاج محمود، ثم الكره في اتجاه المستوري والعباسي متميز في التدخل الاخير بالراس، والكره سنغاريا ناموري في وسط الميدان الى ابو بكر صديقي، ناموري مره اخرى والكره خاطئه، وبالتالي التماس للترجي الرياضي التونسي على الجهه اليسرى. نزال العيفي ينفذ التماس، كره في وسط الميدان من القائد حمزه رفيعه، رفيعه يطلب المسند واعطاء الحلول، يلقى الحل مع نزال العيفي على الجهه اليسرى، عماد فراج الوانتو ما مشيتش كما يلزم بين العيفي وعماد فراج، وبالتالي الكره للهمهمه، والكرة إلى حزم المستوري، التدخل متميز وإلى البرهومي في قطع الكرة، والكرة الطويلة في اتجاه اليعقوبي ما مشيتش كما يلزم يعني لليعقوبي إلى منتصر السيد إلى الشيخاوي مروان الصحراوي، الامتلاك للترجي الرياضي التونسي في هذه اللحظات. نضال العيفي يرجع بالكرة إلى مروان الصحراوي، الصحراوي يربح المساحة بلمسة إلى حمزة رفيعة في محاولة لاختراق دفاع الهمهمة، لمسة إلى عماد فراج، عماد فراج في محاولة للتدخل من دفاع الهمهمة ينجح الظهير فراس بن عمار، كذلك ينجح الصحراوي في التغطية أمام المهاجم محمد علي الميجري، كرة خاطئة من دفاع الترجي ترجع
1: في توقيت عبد السلام، في توقيت عبد السلام
0: في توقيت 40 دقيقه لعب 0-0 محمد
1: مباشره الى ملعب شادلي زويتن، هدف اول لفريق الجي اس او بصوت شادلي بوعش، تفضل شادلي.
2: شكرا امين. افتتاح باب التسجيل عن طريق بلال التويسي بعد عمل من عضيب الحاج، كره من اليمين عرضيه علي قزمير مخداش بالراس، ثم بلال التويسي يقتنص الكره امام هفوه في دفاع نجم المتلوي 1-0 في الدقيقه 39، تغيرت النتيجه، غابت الفرص الحقيقيه، ولكن النجاعه هي من حضرت تقريبا في اولى الكرات الخطيره، خلينا نقول لان الكره جات كره قبلها دقيقه 37 سخنت ربما البونتو، مخالفه مباشره كانت من عضيب الحاج، كانت قريبه برشا من نرمى عزيز البجاوي، وكره ملعوبه كانت من اليمين ثم عرضيه قزمير ما خدهاش، وبلال التويتي كملها، وهدف اول في الدقيقه 39 لشبيبه العمره. تحرر بعض الشيء الاقدام نجم المتلوي، مازال سخون شويه في انطلاقه هجوميه في فرصه ملعوبه، الكره الحنزولي يرتقي عاليا ويخول كره بين احضانه، تغيرت النتيجه في ملعب زويتن، عسى ان تتحرر

0: تحرك الامور وتحرك الهجمات لكل فريق لين يغلب المباراه. تقريبا ما شفناش فيها برشا كوره خاصه على المستوى الهجومي. اذا بلال التواتي يوقع اول هدف في اللقاء امام النجم الرياضي بالمتلاوي ويفتتح باب التسجيل لصالح الجيسو في الدقيقه 39 بملعب الشادلي زويتن. الكرة بين عناصر شبيبة العمران إلى سامر المرواني. المرواني على طول الجال يمين دائما التعويل على الجال اليمنى وين يتواجد عديب الحاج النفاتي. الكرة للنجم المتلوي. الضغط الحكم يقول ما فيهاش مخالفة. جازمير يخسر الكرة. مراوغة فنيات عالية من لاعب النجم الرياضي بالمتلوي أسامة اليجري. انطلاقة من اليسار عن طريق النفاتي. النفاتي عنده الكرة مع اليجري مرة أخرى عرضية من الجهة اليسرى والتدخل بالراس. جازمير في مناسبة ثانية. جازمير في انطلاقة هجومية. بلال التواتي سبق برشا كرة. بلال التواتي عوض بالحاج أسبق منه أسرع كان فيها مدافع المدافع عامر بالغيث من عوزيب الحاج والكورة باش ترجع للنجم الرياضي بالمتلوي بمخالفة لعبت بسرعة للجهة اليمين على مستوى وسط الميدان. انطلاقة نجم المتلوي ارتفع بعض الشيء نسق في آخر 5 دقائق من هذه الفترة الأولى في توقيت الأصلي. انطلاقة من الجهة اليمين يعمل مراوغة عرضية راسية بعث فيها الكورة نزلت المحاولة يروي يتريث التصويبة والكورة مرت جانبية لمرمى الحمزولي. التصويبة كانت من إريك كوسي وكرتو جانبية لمرمى الحنزولي. لاعب من شبيبة عمران ملقى على أرضية الميدان في الدقيقة تقريبا 43 والنتيجة تقدم الآني لشبيبة عمران 1-0 بهدف بيل تويت في دقيقة 39. حكم يطلب نقلة اللاعبين لإسعاف اللاعب لاعب الشبيبة الرياضية بالعمران. سلامات بعد الحوار الأخير قلت تقريبا 4 دقائق ولا 3 دقائق لبعد البونت وين شفنا نسق في المقابلة بمحاولة من هنا وإجابة من طرف الآخر. بلال التواتي ربما بالهدف الأول ربما سيحلق دامي. شبيبة عمران أراد تأكيد النتيجة ونجم المتلوي أكيد المسعى سيكون هو العودة هو التعادل وعلى الأقل الخروج بنقطة من شادلي زويتن في توقيت تقريبا 43 دقيقة والنتيجة 1-0 لصالح شبيبة عمران. هدف بلال التواتي دقيقة 39 من ملعب شادلي زويتن. أمين
1: واضح ممتاز جدا. نرجع لملعب بلد بحامم الأنف. يبدو أنه فما ضربة جزاء لفريق النادي الرياضي بحامم الأنف. تفضل عبد السلام.
2: شكرا لك محمد امين. بالفعل اعلان ضربه الجزاء للهمهمه في توقيت 43 دقيقه لعب تقريبا قبل دقيقتين من انتهاء الوقت الاصلي لهذا الشوط الاول. ضربه الجزاء لنادي حمام الانف في هذه اللحظات محمد عزيز اليعقوبي تحصل على ضربه الجزاء والصافره تاتي من حكم المباراه السيد أيمن النصري وسيتكفل الكابتن الخيري من تنفيذ البينالتي للهمهمة في هذه اللحظات. الخيري محمد الحبيب الخيري هو الذي سيتكفل بتنفيذ ضربة الجزاء. الحكم يعني بالسماعات ينتظر إقرار ضربة الجزاء للهمهمة في هذه اللحظات. السيد أيمن النصري ما زال ينتظر. غرفة الفار المتواجد فيها حسني النيلي من إقرار ضربة الجزاء لنادي حمام الأنف والعودة إلى تقنية الفار لمراجعة اللقطة من الحكم الصحة في هذه اللحظات. المنادات يعني صارت من غرفة الفار. حسني النيلي ينادي أيمن النصري للتثبت من الكرة الأخيرة من ضربة الجزاء المعلنة من قاضي هذه المباراة. أكيد يراجع اللقطة. ضربة الجزاء بتدخل الدويل بين محمد عزيز اليعقوبي والظهير الأيسر للترجي الرياضي التونسي نزال اللاعب في الكرة الأخيرة إما تدخل داخل مناطق الجزاء أو خارج مناطق الجزاء. ننتظر إعلان القرار على أرضية الميدان من حكم الساحة في هذه اللحظات بعد مراجعة تقنية الفي آر أكيد والنقاشات بين اللاعبين على أرضية الميدان. ما زلنا في الانتظار على حكم أيمن النسري الغاء ضربة الجزاء، سيعود بالكرة بإشارة الإسقاط للترجي الرياضي التونسي، وبالتالي الغاء ضربة الجزاء في 46 دقيقة في هذا الشوط الأول بعد الغاء هدف للترجي الرياضي التونسي وبدء التسلل في الدقيقة 14 في هذه المباراة. هدف ملغى وضربة جزاء ملغى. هذه الكرة مايل فرنانديز في الهجوم في منطقة 18 الكروس، عدم وجود المهاجمين في الاستقبال، موجود عماد فراش ثم عبد الرحمن كوناتي. عبد الرحمن كوناتي من أجل المراوغة بأبو بكر صديقي يربح التماس للترجي الرياضي التونسي. نزال العيفي يرجع إلى مروان الصحراوي، الصحراوي يضغط عليه محمد علي المجري كما يضغط على الشيخاوي. 4 دقائق كوقت بديل في هذا الشوط الأول من هذه المباراة. حمزة رفيعة في وسط الميدان إلى نزال العيفي على الجهة اليسرى. العيفي الحل مع حمزة رفيعة من جديد. حمزة رفيعة يطلب المساندة من الحاج محمود في وسط الميدان، لكن الكرة في هذه اللحظات على الجهة اليسرى عماد فراج إلى نزال العيفي. الكرة خاطئة وعدم التفاهم بين نزال العيفي وعماد فراج، لكن ما زال الاستحواذ للترجي الرياضي التونسي على الجهة اليسرى من خلال التماس من نزال العيفي. نزال العيفي ينفذ التماس للترجي طول التماس الأخير. كرة للمستوري ومايل فرنانديز يضرب الكرة والتفوق مرة أخرى لحبيب الغرايري. عائد الكرة لنزال العيفي إلى الحاج محمود بالاستلام ثم بالتمرير والعرضية، لكن التدخل والتغطية من فراس بن عمار والكرة من خلال الكورنر للترجي الرياضي التونسي في آخر دقائق الشوط الأول. الزراب بالنسبة إلى الترجي من خلال الركنية حمزة رفيعة في هذه اللحظات، والتنبيه من حكم المباراة على حازم المستوري، كذلك على المدافع الهمهامة محمد عزيز القذاعي في المناطق الجزاء ومناطق 18. إذن التنفيذ سيكون من قائد الترجي حمزة رفيعة في هذه اللحظات. مرة أخرى الدويل يتكرر بين القذاعي وحازم المستوري، ومرة أخرى المناديات من حكم المباراة للزوز لاعبين، ومرة أخرى التنبيه عليهم في هذه اللحظات في انتظار تنفيذ الكورنر للترجي الرياضي التونسي من الكابيتانو حمزة رفيعة. بعد اعطاء الشارة من حكم المباراة يعمل الكروس المستوري يضرب الكرة تعلو العارضة والقائمين وعائدة لمعز بن شريفية من خلال ضربة المرمى والستة أمتار. وسلامات إلى لعب الترجي الرياضي التونسي. أظن الشيخاوي يتعرض للإصابة على مستوى الوجه. سلامات للشيخاوي في مناطق الجزاء مازال ملقى، سيتدخل الإطار الطبي للترجي الرياضي التونسي في هذه اللحظات. سلامات يقوم الشيخاوي وبالتالي سيستأنف اللعب وستعود الكرة للدوران على أرضية الميدان من الحارس معز بن شريفية في هذه اللحظات. بن شريفية سيعيد الكرة لأرضية الميدان. حكم المباراة ينتظر إشارة غرفة الفار. ماذا هناك في العملية الأخيرة؟ أيمن النصري يأمر بن شريفية بمواصلة اللعب لا وجود للمخالفة في الركنية الأخيرة. بن شريفية يطول الكرة وفي هذه اللحظات الفصل الأول ينتهي بصفيرة قاضي المباراة السيد أيمن النصري. 0-0 بين النادي الرياضي بحمام الأنف والتراجي الرياضي التونسي محمد أمين، لك الكلمة.
1: واضح، شكرا لك عبد السلام. إذا صفر مقابل صفر في مقابل نادي حمل الأنف والتراجي الرياضي التونسي، هدف مقابل صفر لفريق الشبيبة الرياضية بالعمران من فريق نجم المتلاوي، ولحد الآن أصفار نلعبوا في الوقت الضايع في مقابلة الأولمبي البيجي والتقدم الرياضي بسقيط الدير. فاصل شهري بعد أن نرجعوا لاستاد الديوان في مواصلة لنقل مباشر لمقابلة اليوم من الجولة الرابعة، ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، والهدف الأول لفريق التقدم الرياضي بسقيط الدير برأسية محمد علي العمري.
3: استاد الديوان، خليك قريب، فيب وراجعين.
4: Dernier appel, dernière démarque chez Mazzaro Milano. اللي تحط على ذمتكم تخفيضات استثنائية بمناسبة العودة المدرسية توصل ل 70%.

0: مع محمد أمين خنوش على ديوان اف ام.
1: 55 دقيقة بعد الساعة الرابعة، على سلامتكم الناس الكل، مرحبا بكم في موعد جديد من استاد الديوان، موعد ما بين الزوز أشواط. بالطبيعة نذكروا بالأشواط الأولى، حاليا هدف مقابل هدف بالأولمبي البيجي والتقدم الرياضي بسخيط الدير، كذلك 0-0 بين دير حامل أنف والترجي الرياضي التونسي، وهدف مقابل 0 لفريق الشباب الرياضي أبو العمران أمام نجم المتلوي. نحب نرحب بخبير المفير والحكم الدولي السابق ياسين حروش. مساء الخير.
2: مساء الخير سيامين، ومساء الخير السادة المستمعين.
1: نعملوا مينيما فيولو، نقول احنا ما بين الاشواط لزوز مقابلات كان فيهم بعض اللقطات، مقابله نادي حمل الانف ولا الترجي، وكذلك مقابله الاولمبي البيجي والتقدم الرياضي بسقيط الدير. نبداو بمقابله نادي حمل الانف والترجي.
2: مقابله نادي حمل الانف والترجي الرياضي التونسي، عندنا ايمن نصري كحكم، وفي الفار عندنا حسني النيلي. الحقيقه عندنا ثلاثه لقطات. اللقطه الاولى دقيقه 14 هدف للترجي الرياضي التونسي، عندنا دويل تشالنج منافسة على الكرة بين لاعبين اثنين من حمام الأنف والترجي الرياضي التونسي، على ما أعتقد معز الحاج علي هو آخر من لمس الكرة، اتجهت إلى زميله العائد من موقف تسلل، توزيعة يتسجل الهدف. لهنا أيمن إسماعيل كمساعد أول طبق بروتوكول فار كما يجب، لأنه الحقيقة العملية حتى كشفنا التراساج البوزيسيون دوف سايد اتي تري مينيم، معناتها ديستانس فريمون، وهذه في الفار في البروتوكول فار عندنا بالنسبه للمساعد يعلم غرفه الفار اثناء اللعب، يما باش يقول تايت ولا ديلي. وقت اللي باش يقول تايت ماهوش باش يهز الاشاره معلنه على التسلل، وقت اللي باش يقول ديلي كي توفى لاكسيون يهز درابو. لهنا فريمون لقطه صعيبه وتري ليميت، دونك ما يهزش درابو، اعلم هو غرفه الفار تايت. حسني النيلي قام بالواجب نتاعو، قام بالتراساج واكتشف انه اللاعب اللي قام بالتوزيعه هو اللي في موقع التسلل، وبالتالي تم الغاء الهدف.
1: واضح.
2: الدقيقة 41 عن ضربة جزاء اعلنها ايمن نصري لصالح لاعب نادي حمام الانف اللي هو رقم 33 اللي توغل في منطقة الجزاء، لكن قبل التوغل وقبل ان يصل الى السيرفاس دو ريباراسيون كان معه لاعب رقم 12 من الترجي الرياضي التونسي. لهنا الحقيقة اللقطة صعيبة ياسر، فيها معناتها دو سيتواسيون. او ديبار دو لاكسيون لاعب ترجي رقم 12 وضع يدو امام لاعب نادي حمام الانف، وضع اليد لهنا اسكو يعتبر مسك او يرتقي الى درجه انه يعيق لا بروغريسيون دو جوار دو حمام الانف. ومن بعد لي دو جوار سون كروازي، وشفنا انه لاعب حمام الانف ساقيه الاثنين ضربت في بعضهم وسقط داخل منطقه الجزاء. دونك لهنا الحكم كيف تطبيقا لبروتوكول فار لما باش يزفر على ضربة جزاء يزمو يعلم غرفة الفار يقول شنو سبب ضربة الجزاء، اللي هو أيمن نصري زفر كروكون جامب عرقلة. واضح. دونك غرفة الفار لهنا باش ترجع أولا للعرقلة وثانيا للي بي بي انطلاق الهجمة. رجعوا للعرقلة حسب الصور اللي خدموا عليهم أنه العرق لما يشي ظاهرة وما يشي واضحة، وأنه لاعب حمام الانف هو اللي ضرب ساقي في بعضه. أكثر من ذلك كانت خارج منطقة الجزاء. دونك ضربة الجزاء على العرق لا في كل الحالات لا وجود لها.
1: واضح.
2: المسك ثم يوقع التشيك على المسك، المسك لا يرتقي لإعاقة هو وضع جوست اليد باش ما نفهموهاش مسك، وضع اليد، وضع اليد في حد ذاته لا يعتبر مخالفة إلا في صورة إعاقة تقدم لاعب حمام الانف. إذن غرفة الفار أونكور اون فوا تدخل إيجابي، ووقع التراجع على ضربة الجزاء بيان سور أيمن نصري لا روبري بار بالاتير.
1: اللقطة
2: الأخيرة آخر ركنية لصالح الترجي الرياضي التونسي، دقيقة بريسك 49 تنفذت الركنية على مستوى بين 55 ونقطة الجزاء. شفنا أنه المستوري مشى جراء، والمهاجم الثاني نتاع الترجي الرياضي التونسي كذلك جرى نحو مكان سقوط الكرة، ولكن وقع مسكه من مدافع نادي حمام الأنف اللي هو رقم 26. لهنا ضربة جزاء للترجي الرياضي التونسي على المسك، باعتبار أنه لاعب 26 لاعب الترجي ولاعب اللي قام بالهفوة كانوا الاثنين متجهين نحو من مجال لعب الكرة.
1: واضح. إذا أخبار بسرعة، بعدها نرجع نكملوا بقية المافيولة الخاصة بمقابلة التقدم الرياضي بسقيط الدير والأولمبي البيجي. إذا فما ضربة جزاء معلنة لنادي حمل الأنف ماهيش صحيحة والقرار كان صحيح، ثم فما ضربة جزاء غير معلنة لفريق الترجي التونسي غير معلنة من طرف الحكم أو من طرف الفار. فؤاد مبارك في الأخبار، بعدها نرجع لاستاد ديوان.
3: خليك قريب. فيب وراجعين.
4: Dernière démarque chez Mazzaro Milano. اللي تحط على ذمتكم تخفيضات استثنائية بمناسبة العودة المدرسية توصل ل 70%. عرض

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الخامسة مساء ديوان فام عسلمة. تعتزم تونس تنقيح قانون المخدرات المعمول به منذ عام 92 و900 بهدف تطوير أدوات مكافحة التهريب وتفكيك شبكة الجريمة المنظمة التي يشهد نشاطها تنميا على المستويات المحلية والإقليمية والدولية واعتمادا على تكنولوجيا الاتصال الحديثة. وفق رئيس مصلحة مكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالجرجاني محمد علي الشعيبي. والشعيبي يشدد على أهمية إيجاد آليات جديدة في القانون تساعد الأجهزة الأمنية على تفكيك الشبكات واعتماد طرق تحر خاصة، خاصة في ظل تطور الجريمة واستغلال التكنولوجيات الحديثة، وفق قوله في تصريح للقناة الوطنية الأولى.
2: نأكد على الإطار التشريعي لأن قانون المخدرات احنا بصدد العمل على تنقيح قانون عدد 18192 في ظل تطور جريمة المخدرات. وفي المقاربة مبدئيا ثم جانب صحي وجانب علاجي، وخاصة ربما احنا نأكد على ضرورة وجود مراكز علاج من الإدمان. على مستوى وزارة الداخلية احنا نحب وجود آليات اللي تعاوننا على تفكيك الشبكات، وفي ظل معناها تطور جريمة واستغلال التكنولوجيات الحديثة دونك حتى آليات المكافحة وتفكيك الشبكات والشبكات الدولية تطلب آليات، خاصة إطار طرق تحري خاصة يأطرها القانون، دونك الغطاء القانوني مهم برشا. وماذا بينا ربما جريمة مخدرات راهي جريمة عبر وطنية، بالتالي مكافحتها يلزم حتى في إطار التعاون الدولي مع جيراننا والتحقيقات معنا المشتركة وفي إطار تبادل المعلومات حول الشبكات الدولية.
1: مصدر مسؤول بوزارة التربية يؤكد في تصريح لديوان فم اليوم أنه تم إحداث 23 مؤسسة تربوية جديدة، فضلا عن توفير 73 ألف طاولة مزدوجة جديدة وإنجاز أكثر من 1400 تدخل في مجال الصيانة والتوسيعات استعدادا للعودة المدرسية 26 و 2027 و 2000. والمصدر ذاته يؤكد إطلاق وزارة التربية لجملة من التدخلات التي تستهدف ضمان جاهزية المؤسسات التربوية ومواجهة مختلف الإشكاليات التي قد تطرأ خاصة في ظل التقلبات المناخية، مشيرا في هذا السياق إلى إنجاز 306 تدخلات في إطار برنامج الجاهزية الاستباقية خصصت لمواجهة التقلبات المناخية وتأمين المؤسسات التربوية قبل موسم الأمطار. كما تم تسجيل 410 تدخلات عاجلة في إطار الاستجابة السريعة، وذلك لاستكمال تدخلات ضرورية لضمان سلامة البنية التحتية واستمرارية الدروس. فريق طبي من المستشفى الجامعي الحبيب قطفة ببنزرت والمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة ينجح في إجراء عملية دقيقة لإعادة بناء الجزء الأمامي من قاعدة الجمجمة وترميم عظام الوجه لفائدة مصاب بكسور متعددة أثر حادث مرور. واستغرقت العملية بمستشفى الحبيب قطفة وفق بلاغ لوزارة الصحة اليوم أكثر من 6 ساعات بمشاركة اختصاصات جراحة الأعصاب وجراحة الوجه والفكين والتخدير والإنعاش وبمساندة الإطارات شبه الطبية. وأظهرت المتابعة الأولية استقرار المؤشرات الحيوية للمريض وتحسن حالته العامة مع تواصل الرعاية والمتابعة. وفي الشأن الدولي، قوات الاحتلال تستهدف اليوم محيط بلدة بيت جنة السورية في ريف دمشق بقذائف مدفعية، وذلك بزعم منع السلطات الجديدة من الاستحواذ على ترسانة الجيش السابق. ومن جهته، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يتهم اليوم من دمشق الكيان المحتل بالسعي إلى زعزعة استقرار سوريا مع مواصلتها شن ضربات عليها، في وقت أكد نظيره السوري أحمد الشيباني التمسك بالحل الدبلوماسي.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم. ديوان فام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان فام، صوتكم.

0: احنا الجوار نمره 12 في كل استاد وكل ماتش. اسبور على ديوان فام حكايه غرام.
1: رجعنا معكم في استاد ديوان
2: 45 دقيقة ثانية باش نتبعوهم أكيد في ديوان فهم على استاد الديوان من مقابلات الجولة الرابعة ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نرجوك العادة لملعب ملعب بلدي بنادي حامل أنف مقابلة نادي حامل أنف والترجي الرياضي التونسي 0-0 بصوت عبد السلام المقراني. تفضل عبد السلام.
3: شكرا لك محمد أمين. بداية الشوط الثاني في الملعب البلدي بنادي حميم الأنف 0-0 انتهى الشوط الأول. بداية وانطلاقة الشوط الثاني بثلاثة تغييرات على مستوى التشكيلة الترجي الرياضي التونسي بخروج عماد فراج مايل فرنانديز وحازم المستوري ودخول فلوريون دانو لوكاس ريبيرو ويوسف البليلي. بالنسبة لثلاثة تغييرات للمدرب السيد لورينسيو ريجي كاف ولا تغيير بالنسبة لتشكيلة السيد شمس الدين الزويدي. بالنسبة للهمهمة الكرة ستعود من خلال معز بن شريفية من تنفيذ المخالفة في الدفاع ترجع الكرة طويلة مباشرة التميز كرة أوت كانت التغطية من وروين الصحراوي قلب دفاع الترجي الرياضي التونسي. في هذه اللحظات التمرير لنزال العيفي إلى حمزة رفيعة يخسر الكرة لكن الكرة غادرت الميدان بعد الضغط من أبو بكر سيديكي وبالتالي ضربة المرمى للترجي الرياضي التونسي. في هذه اللحظات التنفيذ من الصحراوي إلى منتصر السيد إلى الشيخاوي رائد الشيخاوي إلى نزال العيفي على الجهة اليسرى نزال العيفي اللمسة إلى يوسف البليلي الكنترول التدخل من العبيسي يرتكب الفاول والمخالفة تتنفذ من الصحراوي إلى يوسف البليلي يصبح القائد ممتاز العبيسي يربح الدويل الثاني في هذه المرة مع يوسف البليلي الماركاج بالمين بالنسبة للعبيسي على قائد الترجي. قلت في هذا الشوط الثاني شارت القيادة من حمزة رفيعة إلى يوسف البليلي مرة أخرى بالاستحواذ الترجي من عبد الرحمن كوناتي على الجهة اليسرى كوناتي مع المدافع في رأس بن عمار ثم العودة إلى محور دفاع الترجي الصحراوي طول الكرة في اتجاه لوكاس ريبيرو التغطية من حبيب الغرايري نجح في التغطية في أولى الثنائيات بين حبيب الغرايري ولوكاس ريبيرو بعد ما كان الثنائية في الشوط الأول بين قائد الهمهمة الحبيب الغرايري والكامروني مهاجم الترجي مايل فرنانديز بعد المغادرة يصبح الدويل بين ريبيرو وحبيب الغرايري. كرة من نزال العيفي إلى يوسف البليلي مرة أخرى أمام العباسي أي من العباسي والبليلي البليلي بلمسة عبد الرحمن كوناتي إلى البليلي يخسر الترويذ ويخسر معها الكرة والكرة يستخلصها حمزة رفيعة في هذه اللحظات من مروين الصحراوي رفيعة في الدويل بينه وبين أبو بكر سيديكي الكرة أوت إلى التماس سلامات إلى حمزة رفيعة الإصابة لمتوسط الميدان بالنسبة للأحمر والأصفر في هذه اللحظات مع التوصيات على العارضة الفنية للترجي من مساعد المدرب لنزال العيفي الظهير الأيسر. الحكم يأمر حمزة رفيعة بعد الإطمئنان عليه باستئناف اللعب في هذه اللحظات في انتظار غرفة الفار لكن الحكم يأمر بالتماس يتواصل اللعب التماس لميدي الرياضي بحميم الأنف في هذه اللحظات سيعيد الكرة سانغاري ناموري مباشرة للحارس منتصر السيد السيد إلى رائد الشيخاوي الشيخاوي يتقدم يربح المساحة من خلالها يبحث عن الحلول الحل إلى مروين الصحراوي اللمسة إلى الكابيتانو يوسف البليلي البليلي ومعه فراس بن عمار فلوريون دانو يخسر الكرة يتدخل العباسي في الإبعاد في الكرة الأخيرة أو الكرة من خلال التماس عائدة بالاستحواذ للترجي منتصر السيد الى رائد الشيخاوي في محور دفاع الترجي اللمسة الى مروان الصحراوي. مروان الصحراوي يختار طول الكرة في اتجاه يوسف البليلي يربح ديوان مع يوسف ايمن العباسي ثم العودة في التغطية من ايمن العباسي يحط الكرة في الركنية الكورنر للترجي الرياضي التونسي متميز ايمن العباسي في بداية دقائق الشوط الثاني في التدخلات وقطع الكرة تمام يوسف البليلي العباسي لعد موسم محترم في الرابطة المحترفة الثانية مع الهمهمة الموسم الماضي موسم الصعود. ستعود الكرة من خلال الركنية البليلي باش يضرب الكرة في مناطق الجزاء على ابعاد من دفاع الهمهمة اللمسة من اليعقوبي متميزة ثم التدخل من دراجر كرة الى لوكاس ريبيرو على الجهة اليمنى لهجوم الترجي غير مسار الكرة الى يوسف البليلي بالكونترول يبحث عن العرضية تأتي العرضية والرأسية هذه المرة في مناطق الجزاء كرة ثانية يفشل مدافع الهمهمة العباسي في الابعاد لكن يصلح الخطأ في رأس بن عمار في محاولة لقيادة الهجوم لكن الكرة تصطدم في فراس بن عمار من نضال العيفي تغادر أرضية الميدان إلى التماس للترجي الرياضي التونسي. مروان الصحراوي في وسط الميدان إلى حمزة رفيع على الجهة اليمنى موجود دراجر يستلم ثم يرجع إلى رائد الشيخاوي في محور الدفاع إلى نضال العيفي على الجهة اليسرى إلى يوسف البليلي كرة غادرت الميدان إلى التماس بالنسبة للهمهمة في هذه اللحظات تنفيذ التماس من ايمن العباسي على الجهه اليمنى الكره في وسط الميدان من ابو بكر صديقي الى فراس بن عمار يخسر الكره عائده بين اقدام الحاج محمود يطلب دراجر على الجهه اليمنى يخير اعطى الكره بين اقدام لوكاس ريبيرو دور بالكره حاج محمود الاستلام يوسف البليلي ممتاز المراوغه ثم نزال العيفي الكروس وبعيد الكرة الأخيرة على لعب الترجي الرياضي التونسي في مناطق الجزاء غادر ترضية الملعب إلى ضربة المرمى 6 أمتار بالنسبة للحارس معز بن شريفية في هذه اللحظات. بن شريفية أكيد وعد التنازل والوقت للقانوني لتنفيذ ضربة المرمى من حكم المباراة تتنفذ كرة خاطئة الحاج محمود براس الى السامبا البرازيلي ريبيرو بالمحاولة التمرير للحاج محمود ممتازة المراوغة ثم الكرة وقطع الكرة من سانغاري ناموري طول الكرة في اتجاه محمد علي الميجري يخلط على الكرة لكن القطع متميز من رائد الشيخاوي يقطع الكرة الأخيرة عائد الكرة الى حمزة رفيعة في وسط ميدان الترجي التدخل سانغاري ناموري الحكم يعطي الادفانتج في الكرة الأخيرة مروان الصحراوي إلى نزال العيفي على الجهة اليسرى البليلي في وسط الميدان ثم الدويل بين البليلي وأبو بكر صديقي الحكم يقول وما فما ولا شيء في الكرة الأخيرة بخرج الرجل البليلي ثم الحاج محمود على الجهة اليمنى إلى دراجر أمامه الحبيب الغرايري دراجر والغرايري والحكم المساعد الثاني يقول الكرة الكورنر للترجي الرياضي التونسي في هذه اللحظات الكورنر على الجهة اليسرى لدفاع الهمهمة يتجه لوكاس ريبيرو الزراب في الكرة الأخيرة لتنفيذ الكورنر للترجي في هذه اللحظات. ريبيرو يستعد من أجل العرضية في منطقة الجزاء ريبيرو يعمل الكروس والعرضية والهدف الأول مروان الصحراوي يرتقي فوق الجميع كرة بالرأس في شباك الحارس معز بن شريفية ممتاز العرضية والكروس وثاني أسيست للبرازيلي لوكاس ريبيرو مع الترجي الرياضي التونسي بعد الدخول في المباراة الماضية والأسيست هذه المباراة تقريب بنفس السيناريو يدخل يأتي الأسيست من خلال الكورنر وبالرأس يرتقي يصعد فوق الجميع الصحراوي كرة يسكنها في شباك الحارس معز بن شريفية وهدف السبق بالنسبة للترجي الرياضي التونسي في 11 دقيقة لعب في هذه اللحظات، ومع الهدف الأول وهدف السبق التغييرات بدخول اللاعب رقم 12 في تشكيل الهمهامة هيثم المحمدي وخروج أبو بكر صديقي في هذه اللحظات، وكذلك دخول أحمد بن تيبا وخروج محمد علي المجري محمد أمين في 12 دقيقة لعب واحد بليش للترجي الرياضي التونسي.
2: واضح، شكرا لك عبد السلام. إذن مرونة الصحراوي سجل الهدف الأول للترجي عن طريق رأسية بعد أسيس من لوكاس ريبيرو، هدف مقابل صفر للترجي في 56 دقيقة لعب. نمشي إلى ملعب شادلي زويتن مقابلة الشبيبة الرياضية بالعمران، ونجم المتلوي بصوت شادلي بو عايشة، تفضل شادلي.
4: شكرا لك أمين. دقيقة 57 ونتيجة ما زالت على حالها 1-0 لشبيبة العمران، هدف بلال تواتي اللي جاء في الدقيقة 39 من الشوط الأول، تقريبا في ربع ساعة الأول هذايا من الشوط الثاني. شبيبة العمران أكثر خلق للقطر على المستوى الهجومي، نتبع الكرة عودي بالحاج، مش جالي صار عودي لف ويدور عودي، والكرة تضرب في الحكم تقريبا من المرة الثانية، هذه الكرة اللي ضربت في الحكم في هذه المباراة، مرة في الشوط الأول ومرة في الشوط الثاني، وزوز تغييرات قادمة بالنسبة لنجم المتلوي اللاعب رقم 3-15 مكان اللاعب رقم 11، يعني مشي غادر اللاعب العامر الجويني ورقم 15 على كل في ورقة المباراة مش مقيد رقم 15 في انتظار ياسين السلطاني. ياسين السلطاني يدخل ياخو مكانه، اللاعب رقم 23 كذلك ياخو مكانه في التشكيلة، يوسف مراد مكان اللاعب رقم 5 في تشكيلة النجم الرياضي بالمتلوي، وكان أجرى تغيير أول لكان لوريمي مكان عبد الله الشيبي، دونك 3 تغييرات أجراهم نجم المتلوي لحد الآن في هذه المباراة. الفرص اللي جات لشبيبة العمران دقيقة 54 بلال التويتي كان قريب بعد توزيعها من الجهة اليسرى من عضيب الحاج، ثم الهمامي في رأسية في دقيقة 56 ولكن كورته ما كانتش مؤثرة، كورة فصل التعادل الإمكانية والحارس يتصدى وينقذ الموقف، التصدي من حارس مرمى فريق شبيبة العمران فريق نجم المتلوي عفوا، وانقاذ الموقف إمكانية الهدف الثاني تضيع، المحاولة ما زالت للنجم المتلوي فرصة للتعديل والمحاولة ما زالت، والكرة ركنية الركنية نجم المتلوي يصنع الخطر في هذه اللحظات، كان قريب برشا من تعديل النتيجة لولا حارس المرمى بالنسبة لشبيبة العمران وانقاذ الموقف. الركنية لنجم الرياضي بالمتلوي، ركنية أولى في الشوط الثاني تقريبا دقيقة 48 عن طريق الغريسي كانت مباشرة مرت أمام الجميع، كانت تقريبا وخطيرة في أولى لحظات الشوط الثاني، ثم نجم ثم شبيبة العمران اخذ المشعل وقدم للأتاك، مرة هذه نجم المتلوي هو بدوره يبادر والإمكانية والفرصة وخروج الحنزولي مرة أخرى في انقاذ الموقف، وترجع الكرة بمخالفة لفريق شبيبة العمران للدفاع، وسلامات لزوز لاعبين التحام عفوي في الكرة واللقطة الأخيرة بين زوز لاعبين من لاعب النجم المتلوي ولاعب من شبيبة العمران. النتيجة دائما 1-0 لحدود الدقيقة 62، شبيبة العمران كان قريب كان خطير برشا في دقيقة كل من دقيقة 54 خاصة كرة عوضي بالحاج العرضية لبلال التواتي مخذهاش، ولكن كان في موقع سانح للتسجيل، ثم دقيقة 56 الهمامي بالرأس وكرته كانت بعيدة على مرمى عبد العزيز البجاوي، محاولة كذلك نجم المتلوي قبل اللحظات تقريبا هي الثانية بعد ركنية بما قلت مرت تمام الجميع وسط باتة المهاجم والمدافع، كرة ثانية صد لها الحنزولي وانقذ مرمى من فرصة التعادل. على مستوى الفرص بداية الشوط الثاني افضل من الفترة الاولى، تلقي الاسعافات لكل لاعب من شبيبة العمران ونجم المتلوي، سلامات لكل اللاعبين. دقيقة 63 دائما على وقع التقدم بالنسبة لأصحاب الدار 1-0 على حساب نجم المتلوي، سلامات لزوز لاعبين بعد الهجمة الأخيرة والكرة الأخيرة لنجم المتلوي من خلال ركنية حنزولي خرج مخذهاش، ثم الالتحام صار بين المدافع والمهاجم في العملية الأخيرة، تلقي الإسعافات داخل الميدان رغم كان يخرج يخرج وياخذ الاسعافات خير البر هذه من الابجديات على كل. في انتظار تلقي الاسعافات لكل لاعب تقريب عنده دقيقتين دقيقه 61 63 تو باش خرجوا على كل. ستة امتار ومخالفه مش تكون لشبيبه العمران مش ترجع الكره لصالح الشبيبه الرياضيه بالعمران في هذه الدقائق من هذا الشوط الثاني. الشبيبه في مسعى لتاكيد الاستفاقه خاصه بعد العثره في الجوله الاولى في المهيري امام ساقية الدائر ونجم المتلوي لتاكيد صحوه الجوله الفارطه بعد هزيمتين متتاليتين في الزوج جولات الاولى وحقق الانتصار في الجوله الثالثه يبحث عن تاكيده ربما بالتاخر بالنتيجه يسعى لتحقيق النقطه على الاقل من ملعب صعب للامانه. ملعب شادلي زويتن بن عمر مش يترك مكانه في هذه اللحظات لشهاب الزغلامي كذلك نشوفه في اللعب مالك جمال على حافة الميدان وبدوره يستعد للدخول. إذا بن عمر يخلي مكانه لشهاب الزغلامي وبلال التواتي يخلي مكانه لمالك جمال. إذا زوج تغييرات في صفوف الشبيبة الرياضية بالعمران بعد ثلاثة تغييرات لنجم المناجم زوج تغييرات للشبيبة الرياضية بالعمران دفعة واحدة بالنسبة لأصحاب الدار. تماس تلعب طويل من الجهة اليمين من محمد عزيز الغريسي. الغريسي يلعب الكرة في منطقة الجزاء الاستقبال بالرأس ثم المحاولة ما زالت التسديدة والحنزول يتألق والتعادل ممكن والكرة على الشباك الصغيرة. فرصة خطيرة جدا التصويبة قوية كانت من إريكو سيب والحنزول يتألق ثم في الدوزيام بال من اليسار ولكن الكرة على الخشب الكرة على الشباك الصغيرة وفرصة جديدة لنجم المتلوي. مقارنة بالشوط الأول نجم المناجم كان غاب هجوميا تقريبا. الشوط الثاني نجم المتلوي خاصة بعد المبادرة الهجومية لشبة العمران ثم ياخذ في ربع ساعة ثاني نجم المتلوي المشعل هجوميا ويحاول التسجيل. الكرة لدفاع النجم المتلوي مرفوعة الكرة من أيوب التليلي قاد الفريق. تبقى الكرة دائما نجم المتلوي بحث عن بناء الهجمة. إريك كوسيب العودة للخلف مع أيوب التليلي مرة أخرى على مستوى المناطق الدفاعية لنجم المتلوي. الكرة للجهة اليمنى المحاولة في التوغل براندون نانا براندون في محاولة هجومية يربح المخالفة براندون في الكرة الأخيرة كرة ثابتة قريبة للزاوية الركنية من الجهة اليمين لهجوم نجم المتلوي. فرصة قادمة ربما الحكم نعم مخالفة قريبة برشا من الزاوية الركنية. فرصة قادمة لنجم المناجم ربما لتعديل النتيجة. أثبت خطورته من خلال الكرات الثابتة التي منحت للفريق خاصة عن طريق الركنيات. فرصة قادمة ربما تأتي بالتعادل للضيوف. المخالفة في تنفيذها الغريسي نعم محمد أمين الغريسي يرى الكرة. محمد أمين الغريسي يرفع الكرة في القائمة الثاني بالرأس والكرة مرت خطيرة. الكرة مرت خطيرة محاذية لمرمى الحنزولي. فرصة أخرى لنجم المتلوي تضاف الرصيد إلى حدود الدقيقة 67 تقريبا من دقيقة 60 دقيقة 67 يعني في 7 دقائق نجم المتلوي خلق تقريبا 3 فرص ثانية حاو ممكنة. الكرة لأيوب تليلي تليلي يرفع الكرة. المحاولة لا تزال قائمة. الحنزولي كان صد منيع أمام محاولات نجم المناجم وكذلك عدم التأطير والتركيز أمام المرمى حالة دون تسجيل هدف التعديل بالنسبة لنجم المتلوي. الكرة لياريكو سيد يصنع الخطر للجهة اليمنى براندون فنيات عالية رائعة. الكرة إلى الجهة اليسرى يقلب وجهة لاعب ممتاز جدا براندون. ما زالت الخطورة من البديل ياسين السلطاني. السلطاني يرفع الكرة ليجري والتدخل بالرأس. ما زالت المحاولة متواصلة لنجم المناجم ضغط كبير والشبيبة يحاول اقتناص ربما مرتدة قادمة من هناك والكرة مرفوعة مباشرة للتماس لشبيبة العمران. التماس للشبيبة الرياضية بالعمران من الجهة اليمين في وسط الميدان. نجم المتلوي يضغط نجم المتلوي يحاول يسعى لتعديل النتيجة في هذه اللحظات. الشبيبة الرياضية بن عمران أكيد مش يحاول يشد الكرة أكثر وما لتخفيض النسق وتخفيض المحاولات الهجومية والنسق المرتفع للنجم المتلوي ليستعيد الكرة. العودة للخلف من الخلف يبحث عن بناء الهجمة. النجم اللامناجم في كرة على المستوى الدفاعي يبحث فيها عن الحلول، يبحث فيها عن تقدم الغريسي. غابة الحلول، ما من رفيق ولا من مساند للبديل رقم 23 يوسف مراد. الكرة لليسار لنجم المتلوي، تبادل الكرات القصيرة بين عناصر الفريق الضيف. العودة مرة أخرى للخلف، أيوب تليلي عنده الكرة، الكابتن يربح بعض الأمتار، يتقدم بالكرة أيوب تليلي وسط الميدان، السميرة خاطية، الفرصة مواتية، الكرة وإمكانية، المحاولة وبن حميدة. بن حميدة ربما حالة الميدان في بعض الأحيان معرقلة ولا محالة رحمة قدام ملعب المرسى. على كل ترجع الكرة للجهة اليسار، عوديب الحاج، عوديب الحاج إمكانية العرضية والبجاوي يخرج ممتاز، البجاوي يخرج ممتاز جدا ينقذ الموقف، ولكن الحكم ايش يقول؟ التسلل قبل ذلك لصالح نجم المتلوي.
2: تلعب الكرة
4: في توقيت تقريبا 70 دقيقة مين على وقع التقدم 1-0 لشبيبة العمران لحساب نجم المتلوي في شادلي زويد.
2: واضح لحد الآن فريق الشبيبة الرياضية بن عمران متقدم هدف مقابل صفر، هدف تسجل منذ الشوط الأول عن طريق بلال التويتي منذ الشوط الأول. نرجع إلى ملعب البلدي بحام الأنف مقابل نادي حام الأنف والترجي، هدف مقابل صفر للترجي، هدف نذكره كان سجله مروان الصحراوي عن طريق ضربة رأسية مع بداية الشوط الثاني. تفضل عبد السلام.
3: شكرا لك محمد أمين. في 23 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني مباراة النادي الرياضي بحام الأنف والترجي، هذه كرة أخيرة وتدخل متسرع السيد ثم ما زالت أحمد بن تيبا في قيادة هجوم الهمهامة. بن تيبا يراوغ ثم العرضية للكرة الثانية والبرهومي ما يخدش الكرة والتسديد يعني في الكرة الثانية من وقل البرهومي كان في فرصة كثيرة للنادي الرياضي بحمام الأنف تقريبا الانفراد مع متسرع السيد من أحمد بن تيبا، لكن السيد في قراءة الهجوم الأخير يتدخل في دور يعني الليبرو، يتدخل كرة بالرأس ثم الهجوم يتواصل وما جيبش الاخترع على دفاع الترجي الرياضي التونسي ليوصل الترجي للتقدم بهدف سبق وحيد في هذه المباراة بإمضاء مروان الصحراوي وصناعة الهدف وأسيسة للوكاس ريبيرو. ترجع الكرة على الجهة اليسرى لدفاع الهمهمة، يخرج بالكرة في التدخل الأخير لكن كرة عائدة للترجي رغم المحاولة في الاسترجاع من هيثم المحمدي. الكرة على الجهة اليمنى لحمزة الجلاسي لخذ يعني مكانه في التشكيل بعد مغادرة الشيخاوي رائد الشيخاوي بسبب الإصابة في تشكيل الترجي الرياضي التونسي. كذلك أربع تغييرات في تشكيل الهمهامة، خروج فراس بن عمار، أبو بكر صديقي، محمد عزيز اليعقوبي ومحمد علي الميجري في المقابل، الدخول إلى إيهاب الدريدي، هيثم المحمدي، أحمد بن تيبا وعمر جوب با. ترجع الكرة من الحاج محمود في وسط الميدان، عبد الرحمن كوناتي إلى دراجر كوناتي، مرة أخرى الحاج محمود في وسط الميدان. النقلات الكرات بالنسبة إلى متوسط ميدان الترجي والكنترول الخاطئ من نضال العيفي ثم يسترجع الكرة حمزة رفيع بالوانتو بينه وبين العيفي، حتى الكرة من فلوريون دانو والدويل بينه وبين القذاعي والعباسي والتدخل في الأخير القذاعي، حتى الكرة في الكورنر والكورنر للترجي الرياضي التونسي في هذه اللحظات. هذه المرة على الجهة اليمنى للحارس معز بن شريفية يتوجه الكابيتان يوسف البليلي في تنفيذ الكورنر الأخير للترجي الرياضي التونسي. والتغييرات ما زالت قادمة بالنسبة للمدرب السيد شمس الدين الزويدي في قدم الثواني واللحظات من هذا الشوط الثاني من هذه المباراة. والكارت الأصفر ليوسف البليلي وفي وجه اللاعب كذلك هيثم المحمدي بعد النقاش الأخير بين الزوز لاعبين مازال يوسف البليلي يصر على النقاش مع هيثم الحمدي رغم تدخل حكم المباراة وإشهار يعني زوز كروت صفراء واحدة في وجه يوسف البليلي وكذلك هذا كارت أصفر في وجه مدرب حراس الترجي الرياضي التونسي البليلي ينفعل في هذه اللحظات قبل تنفيذ الركنية للترجي الرياضي التونسي تتشنج الأجواء نوعا ما على أرضية الميدان وسيستأنف اللاعب من خلال كرة يعني ركنية على يمين الحارس معز بن شريفية في هذه اللحظات بعد ما هديت الأجواء وهدي يوسف البليلي وكذلك لعب الهمهامة هيثم المحمدي نقاش يعني كلفهم زوج ورق صفراء مجانية حقيقة بعد الكرة الأخيرة وهذه المرة تنبيه من حكم المباراة على فلوريون دانو وأيمن العباسي في مناطق الثمنتاش الحكم أكيد في التنبيه الأخير للمدافع الهمهامة ولمهاجم الترجي الرياضي التونسي في انتظار الكرة الأخيرة من خلال الركنية من تنفيذ يوسف البليلي لهجوم الترجي الرياضي التونسي عرش الحقيقة الحكم ماذا ينتظر في تنفيذ الركنية الأخيرة ربما غرفة الفار

يتخيل يتوجه ريبيرو في تنفيذ الكورنر على يسار بن شريفية في الكرة الأخيرة. لذن الركنية الثانية على التوالي بالنسبة للترجي الرياضي التونسي في هذه اللحظات. السافرة تأتي ثم لوكات ريبيرو والتدخل هذه المرة من معز بن شريفية ثم كوناتي لوكاس ريبيرو عرضية مرة أخرى يتدخل أيمن العباسي في هذه اللحظات وهو القذاعي عائد الكرة من حمزة رفيعة القذاعي بالرأس ثم إيهاب الدريدي على الجهة اليمنى في محاولة للإبعاد يترك الكرة يوسف البليلي تغادر أرضية الميدان يربح معها التماس للترجي الرياضي التونسي. والتغيير الخامس بالنسبة للمدرب السيد شمس الدين الذويدي بخروج أيمن العباسي ودخول اللاعب ربيع كروية. يخرج عباسي في محور الدفاع ويدخل ربيع كروية في وسط ميدان النادي الرياضي بحمام ننت. ربما يتغير تكتيك السيد شمس الدين الذويدي يرجع يعني لأربع مدافعين بعد ما كان يعني يخير خطة ربما 3-5-2 في هذه المباراة بثلاثة قلوب دفاع. ترجع كرة حاج محمود تدخل من القزاعي ثم نزال اللعيفي الحاج محمود الديويل الحكم يعطي الادفانتج كرة يوسف البليلي إلى كوناتي المراوغة يضرب بالكرة والبراد متميزة جدا من معز بن شريفية يتألق ويمنع ثاني الهديف للترجي الرياضي التونسي. ممتاز البراد والكلاكيت معز بن شريفية يبدع في إبعاد الكرة الأخيرة أمام تصويبة عبد الرحمن كوناتي على مناطق 18 يضرب الكرة وإبعاد متميز من الحارس السابق للترجي والحالي للهمهمة معز بن شريفية. سلامات للحاج محمود على أرضية الميدان متعرض للإصابة في وسط ميدان الترجي الرياضي التونسي. الحاج محمود هل سيواصل أو لي في هذه المباراة؟ الترجي الرياضي التونسي بأربع تغييرات مازال يعني تغيير وحيد للمدرب السيد لورينسيو ريغي كاف على المستوى بنك البودلي. في المقابل استوفى التغييرات الهمهمة في هذه المباراة تقريبا ربع ساعة أخير من خلال هذه المباراة بين النادي الرياضي بحمام الأنف والترجي الرياضي التونسي. ريبيرو في تنفيذ الركنية يستعد يرفع العرضية والكرة يعني كادت بنفس السيناريو اختيرة لوكاس ريبيرو نفس الزراب العرضية الكروس في مناطق الجزاء. هذه المرة مخذش الكرة مروين الصحراوي من غير ماركاج يلقى روحه يعني أمام الحارس معز بن شريفية. الكرة مرت أمام مدافع الترجي وسحب الهدف الأول والهدف الوحيد في هذه المباراة. عائد الكرة في وسط الميدان من خلال الفاول المخالفة للترجي الرياضي التونسي. الحاج محمود سيعود إلى أرضية الميدان بعد يعني الخروج في لحظات ماضية يتلقى الإسعافات الأولية. يرجع سليم إلى أرضية الميدان الحاج محمود. ترجع الكرة من الظهير الأيسر للترجي نزال العيفي تنفيذ التميس فلوريون دانو كرته خاطئة ثم الكرة إلى وائل البرهومي سانغاري والكرة من الدريدي يطول الكرة الأخيرة الجلاسي بالرأس ثم الكرة في وسط الميدان عبد الرحمن كوناتي يوسف البليلي في محاولة للمراوغة بإيهاب الدريدي حمزة رفيعة اللمسة لنزال العيفي العيفي لا يوسف البليلي خاطئة كرة البليلي ثم في محاولة للهجوم كان يخسر الكرة هيثم الحمدي وبالتالي تعود لدفاع الترجي من نزال العيفي من تنفيذ التميس. في هذه اللحظات نزال العيفي فلوريون دانو بالرأس
في وسط الميدان، ثم القزاعي البرهومي يخسر الكرة.

0: البليلي غير مسار الكرة على الجهة اليمنى، دراجر يصعد إلى الهجوم في هذه اللحظات أمام أحمد بن تيبا، يخسر الديول الأخير دراجر ويربح أحمد بن تيبا الديول الأخير، وبالتالي التماس للهمهمة وإلى البرهومي في وسط الميدان. البرهومي يضغط عليها الحاج محمود، يعود بالكرة إلى محور الدفاع بيدينا السلمي، طول الكرة لجلاسي يتدخل، ثم عائد الكرة الثانية إلى سانكارينا موري، ثم على الجهة اليمنى هيثم الحمدي في وسط الميدان غير مسار الكرة، متواجد حبيب الغرائري على الجهة اليسرى، العرضية والكروس والتدخل من حمزة الجلاسي، ثم البرهومي في استخلاص الكرة الثانية، سانكارينا موري غير مسار الكرة على الجهة اليمنى، يهب الدريدي ممتاز الكرة لكن أسبق من هيثم الحمدي، والكرة في دينا الحارس منتصر السيد في هذه اللحظات. منتصر السيد، ستعود الكرة من حارس الترجي، السيد يختار طول الكرة في اتجاه يوسف البليلي، والدويل بينه وبين إيهاب الدريدي، تتوصل الكرة بين فلوريون دانو ويوسف البليلي، البليلي على الجهة اليسرى ينتظر، ثم التمرير إلى فلوريون دانو في مناطق ال 18، دانو والتدخل من بعيد دينا السليمي، والكرة تصطدم بدانو، مغادرة أرضية الميدان، تتنفذ ضربة المرمى من معز بن شريفية، تصل بين أقدام الغرايري أمام الحاج محمود، ثم العودة إلى بعيد دينا السليمي، السليمي يوصل البحث عن الحلول لتعديل النتيجة بالنسبة للنادي بحمام الأنف. القضاعي إلى إيهاب الدريدي على الجهة اليمنى، الدريدي في وسط الميدان وإلى البرهومي، اللمسة للقضاعي في محور دفاع الهمهمة، تعود أو يعود بالكرة إلى بن شريفية، إلى السلامي، الكرة من اليمين إلى اليسار من الدريدي إلى قائد الفريق الحبيب الغرايري، يضغط عليه دراجر، يربح الكرة الأخيرة إلى دانو في مناطق ال 18، يضرب الكرة وممتاز التسدي، التسدي من معز بن شريفية يمنع مرة أخرى ثاني الأهداف للترجي الرياضي التونسي في هذه المباراة، وخلي النتيجة بالواحد صفر التقدم. يوسف البليلي، الكرة إلى لوكاس ريبيرو، ريبيرو على الجهة اليمنى إلى يوسف البليلي، العرضية والكرة لم تجد أي من مهاجمي الترجي، لا فلوريون دانو يستقبلها الكرة، عبد الرحمن كوناتي، كوناتي الكرة الأخيرة أراد أن يلمس الكرة في اتجاه أو في إيهاب الدريدي أو يربح كورنر، لكن الكرة لم تمر بالنسبة إلى عبد الرحمن كوناتي، مرت إلى وسط ميدان الترجي من الحاج محمود إلى كوناتي، يضرب الكرة في اللعب سانكارينا موري، وبالتالي التماس للترجي الرياضي التونسي، ولا تغيير في لحظات قادمة، شيخو بلاستو المعز الحاج علي في تشكيل السيد لورينسيو ريغي كانف، وتشكيل الترجي الرياضي التونسي، يوسف البليلي في وسط الميدان إلى لوكاس ريبيرو، البليلي غير مسار الكرة مرة أخرى على الجهة اليمنى، دراجر باللمسة لم تمر اللمسة، دراجر يتدخل حبيب الغرائري، حط الكرة أوت من خلال التماس في هذه اللحظات. التغيير سيتم بعد لحظات بالنسبة للترجي الرياضي التونسي، دراجر على الجهة اليمنى، ثم الكرة من خلال الفاول أو لمسة اليد، بالفعل لمسة اليد ضد محمد دراجر الظهير الأيمن للترجي، ولا تغيير بدخول معز الحاج علي، ومن سيغادر في تشكيل الترجي؟ الحاج محمود يغادر في هذه اللحظات التشكيلة الترجي الرياضي التونسي، متوسط الميدان محمد الحاج محمود يغادر، ويعوض متوسط ميدان آخر الحاج علي صاحب الدوبليتا في أولى مباراة الترجي في الكلاسيكو الكبير مع بداية هذا الموسم أمام النجم الرياضي السحلي. إذن يتم التخيير ويستأنف اللعب على أرضية الميدان، ترجع على كرة للهمهامة إلى يهبها لدريدي، ثم الكرة في وسط الميدان وزيل يهبها لدريدي، اختار طول الكرة في اتجاه الهجوم لكن يخسر الكرة. اللاعب عمر جوبا ترجع لوكاس ريبيرو على الجهة اليمنى في الديويل الأخير مع ثلاثة لاعبين، لوكاس ريبيرو يحاول يسبق الكرة ويخسرها لوكاس ريبيرو، وبالتالي عودة الاستحواذ للنادي الرياضي بحمام الأنف في هذه اللحظات. من حبيب الغرايري في تنفيذ التماس إلى هيثم المحمدي، المحمدي إلى بيدنا السلامي يطول الكرة الأخيرة في اتجاه الهجوم، أحمد بن تيبة بالرأس ولا حكم المساعد الأول يرفع راية الأوفسايد التسلل ضد أحمد بن تيبة في هذه اللحظات وضد هجوم الهمهامة، وبالتالي ستعود الكرة للترجي الرياضي التونسي، سيعيد الكرة للدوران على أرضية الميدان. منتصر السيد في هذه اللحظات يطول الكرة في اتجاه يوسف البليلي والدويل مع يهبة الدريدي، والتماس سيعود للهمهامة من تنفيذ الدريدي على الدريدي، والكرة الأخيرة من ربيعة كروية يخسر الدويل مع نزال لاعفي، التماس ثاني على التوالي في هذه اللحظات لكن هذه المرة للترجي فلوريون دانو بالمراوغة، ثم نزال لاعفي في اتجاه الحاج علي هيبا لدريدي يطول الكرة الأخيرة في اتجاه عمر جوبا، ما مرتش الكرة في مرة أولى، ثم مرة ثانية يتدخل مروان الصحراوي إلى الحاج علي كوناتي في محاولة للمرور، يربح ديويل هيبا لدريدي أمام كوناتي، والكرة في الأخير التماس للترجي الرياضي التونسي على الجهة اليسرى، يتنفذ الكرة، الحكم يأمر
1: في توقيت عبد
0: في توقيت 40 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني، 1-0 للترجي الرياضي التونسي أمام الهمهم.
1: واضح، نرجع لملعب شاد ليزويت مقابلة الشباب الرياضية بالعمران ونجم المتلوي بصوت شاد لبوعيشة، تفضل شاد.
2: شكرا لك أمين. النتيجة دائما 1-0 لصالح شبيبة العمران، ضغط كبير من نجم المتلوي ولكن دون خطورة، اللي خلق الخطورة والشاب الزغلاني في كرة في الدقيقة 79 بالرأس، مع ذلك نجم المتلوي تقريبا الاستحواذ السلبي قدم ولكن دون صنع الخطر، ممكن في كرة هذه على اليسار المحاولة والفرصة قادمة من الجهة اليسرى يخير رجع القلب، الانتشار الجيد على الميدان بالنسبة لعناصر شبيبة العمران وغلق المنافذ كذلك الحنزولي وحضوره الذهني اليوم، التدخل من الزغلامي والكرة مش ترجع بالتماس، التماس مخالفة، فما إصابة لغيث بن حميد على ما أعتقد ملقى على أرضية الميدان. النتيجة دائما 1-0 لصالح الشبيب العمران تقريبا دقيقة 89 في انتظار كم سيضيف الحكم في التوقيت البديل. نجم رياضي بالمتلوي في العشرة دقائق الأخرى تقريبا في النصف الثاني من الميدان، والشبيب العمران يحاول يقتنص مرتدة ولكن العامل البدني يلعب دوره في هذه المباراة. الكرة لشاب الزغلامي كنترول خطأ، المحاولة في عكس الهجوم امراد يخليها للشيء اليسار على مستوى وسط الميدان، وسط الميدان السلطاني، السلطاني عنده الكرة يبحث على براندون يلقى في العملية في الجهة اليسار ولكن يخسر الكرة، يعمل كنترول صحيح وفقد توازنه حاصل الكرة ضاعت إلى التماس لشبيبة العمران. العامل البدني مؤثر وأثر جدا في نسق اللقاء في كذلك في الروندمون تاع اللاعبين سواء كان للنجم المتلوي اللي يمكن يستحوذ ولكن دون الوصول الفعلي لمرمى المنافس، بينما شبيبة العمران مش قادر يقود مرتدة. الكرة تلعب مقطوعة بالرأس إلى وسط الميدان تقريبا نفس السيناريو في 10 دقائق الأخرى، كرة تدور بين عناصر النجم المتلوي توزيعة مقطوعة بالرأس ترجع تتفك وهكذا 10 دقائق تقريبا تدوروا في السيناريو هذا. 4 دقائق في التوقيت البديل إذا تجاوزنا 90 دقيقة والحكم يضيف 4 دقائق في هذه المباراة كتوقيت بديل. الكرة مقطوعة بالرأس منطقة الجزاء لعناصر النجم الرياضي بالمتلوي على مستوى وسط الميدان، كل عناصر شبيبة العمران في مناطقهم الدفاعية، الكرة تعود، المحاولة، التوزيعة، الفرصة، مخداش الدزيمبال بالكعب يخلي الكرة مقطوعة في مناسبة أولى، ثم إبعاد الكرة مباشرة للتماس لشبيبة العمران. نجم المتلوي يضغط ولكن مش لاقي الآليات، مش لاقي الإمكانيات الأمانة لخلق الخطر على مرمى شبيبة العمران. إصابة أخرى في تشكيلة الشبيبة، معناش إذا كان نفس اللاعب أم لاعب آخر، ولكن يبدو غيث بن حميدة يتعرض لإصابة، فمزوز لاعبين يستعدوا للدخول في هذه اللحظات من شبيبة العمران. لاعب رقم قبل أربعة قبيل العثماني وأنور الجويني هما اللي يستعدوا للدخول في هذه اللحظات. تغييرين قادمين بالنسبة لشبيبة العمران. أعتقد علي قزميم شترك مكانه في التشكيل لقبيل العثماني. أبو قزمير أعطى إشارة القيادة لقبيل العثماني يبقى في الميدان. قزمير خروج غيث بن حميدة بالفعل واللاعب اللي تعرض لإصابة، ودخول أنور الجويني وقبيل العثماني ياخذ مكان عودي بالحاج. واضح الفكر التكتيكي للمدرب باش يلعب أكثر الدفاع فيما تبقى من هذه المواجهة. تقريبا عبر الدقيقة الثانية من التوقيت البديل شبيبة العمران يسعى للحفاظ على النتيجة، يسعى لتحقيق النقاط الثلاث. دقيقتين وبعض الثواني لنهاية التوقيت البديل، حكم يطلب منه التريث. قبيل العثماني مازال ما دخلش، يدخل قبيل العثماني لا ما دخلش، ما فهمناش على كل. والحكم قال له ادخل، والمساعد والحكم الرابع قال له اقعد، اللاعب ما فهمش روحه على كل. انطلاقه في محاوله النجم المتلوي، الفرصه قادمه، الامكانيه، التدخل من الدفاع، التدخل من الدفاع عميل. تقريبا نفس السيناريو، انطلاق الكوره من النجم المتلوي، تتقص الكوره قبل منطقه الجزاء ولا بالراس منطقه الجزاء، ترجع لشبيبة العمران يحاول يعمل مرتده تفك له الكوره، ربما هذه تفكش، يحاول يجرب بتصويب من بعيد، ولكن الكرة سهلة بلا مشاكل لعزيز البجاوي. ترجع الكرة نجم المتلوي، البجاوي خلي الكرة لليسار مع براندون يبحث عن الحلول. الكل في الكل نجم المتلوي ولكن بلا حلول، ولكن بلا إمكانيات، بلا آليات هجومية، ضغط وفقط، يعني ضغط بالاستحواذ، ضغط بالتقدم الهجومي، ولكن ما فماش خطر يصنع فيه على مرمى الحنزولي. ستة أمتار دقيقة وبعض الثواني لنهاية اللقاء باعتبار التوقيت البديل لصف حكم الساحة، والظافرة النهائية أكيد الحكم محمود اقتيع. الكرة مرفوعة في وسط الميدان، الاستقبال بالرأس في مناسبة التناس لشبيبة العمران الذي يجاري النسق إلى حد الآن، الذي يسير ما تبقى من المباراة. اللي نجح تكتيكيا شبيبة العمران اليوم في الشوط الثاني في الحفاظ على نتيجته، بادر بالهجوم في أولى لحظات الشوط الثاني، ثم جاءت كرة للزغلين دقيقة 79، ما بعد 79 يعني من 80 وانت طالع تقريبا نجم المتلوي هو اللي خذا الكرة ولكن بلا خطر يذكر. ترجع الكرة،
1: واضح إذا انقطع الصوت، هدف مقابل صفر لشبيبة الرياضية بالعمران أمام نجم المتلوي. نرجع للملعب البلدي بحمام الأنف، هدف مقابل صفر للترجي أمام نادي حمام الأنف بصوت عبد السلام المقرني في انتظار أنه يرجع الصوت. واضح عبد السلام أيضا مازال ماهوش حاضر. كما قلنا إذا هدف مقابل صفر للترجي أمام نادي حمام الأنف، وهدف مقابل صفر لشبيبة الرياضية بالعمران أمام نجم المتلوي. هدف كان سجله بلال التويتي منذ الشوط الأول، وحاليا صفر مقابل أو عفوا هدف مقابل هدف بالأولمبي البيجي، والتقدم الرياضي بسقيط الدير في 87 دقيقة لعب. زوز هدف أيضا سجله منذ الشوط الأول عن طريق زوز رأسيات غلطوا لزوز حراس عبد القادر شوية أو حارس التقدم الرياضي بسقيط الدير، وكذلك شاهين السماوي. ثم في الشوط الثاني كان فما ضربة جزاء للتقدم الرياضي بسقيط الدير ولكن الحكم ألغاها بعد العودة إلى فار. نعود نذكره بداية من الستة شكون فما نقل مباشر لمباراة نادي الصفاقسي وشوتينغ ستارز في إطار إياب الدور التمهيدي الأول لمسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية. نمشيو إلى الملعب البلدي بحام الأنف، والثواني الأخيرة من مقابلة نادي حام الأنف والترجي بصوت عبد السلام المقراني.
0: شكرا لك محمد أمين. آخر الدقائق، الحكم الرابع زيادة 4 دقائق كوقت بديل في هذه المباراة، والفاول بالنسبة للنادي الرياضي بحمام الأنف في آخر دقائق هذه المباراة، هيثم المحمدي في تنفيذ الفاول من أجل العرضية للهجوم. هيثم المحمدي في القائمة الثانية التدخل من لوكاس ريبيرو يبعد الكرة إلى التميس يضغط الهمهامة من أجل التعادل في هذه المباراة. الغرائري في تنفيذ التميس إلى أحمد بنتيبا. بنتيبا دور بالكرة أحمد بنتيبا يراوغ ممتاز المراوغة أحمد بنتيبا يدخل السمونتاج والكرة والتدخل من لوكاس ريبيرو يمنع العرضية الأخيرة لأحمد بنتيبا لخذي بلاستو مع تقريب منتصف الشوط الثاني في هذه المباراة. كتغييرات المدرب السيد شمس الدين الدوادي الكابتان والغرايري في تنفيذ الكورنر الهمهامة على الجهة اليسرى لهجوم النادي الرياضي بحميم الأنف. حبيب الغرايري يتقدم من أجل الكروس من أجل العرضية في مناطق الثمنتاش الكرة اخيرة يهف الدريدي والكرة تعلو العارضة عارضة منتصر السيد كرة يهف الدريدي خارج الإطار تغيب معها الدقة في التسديدة الأخيرة اخيرة تقريب من أخطر الهجومات في هذه المباراة للهمهامة على الحارس منتصر السيد وعلى دفاع الترجي الرياضي التونسي. تقريب نصف دقيقة متبقية في هذه المباراة قبل الصافرة النهائية. إيهاب الدريدي إلى هيثم المحمدي يخسر الديول الأخير كذلك يخسر بالتمرير الكرة الأخيرة الحاج علي تعود الكرة إلى هيثم في رفيعة ثم الكرة من فلوريون دانو يطول الكرة الأخيرة كرة ثانية إلى عبد الرحمن كوناتي. كوناتي في وسط الميدان يدور بالكرة مع ربيعة كروية ثم إلى حمزة رفيعة. حمزة رفيعة يتدخل المهاجم عمر جوبا يقطع الكرة يهب الدريدي وبدوره يقطعها حمزة رفيعة التميس للهمهامة يهب الدريدي يطول الكرة تدخل من نزال العيفي ثم تدخل من سانجاري ثم الكرة في التماس للترجي الرياضي التونسي في هذه اللحظات بشرط المساعد الأول التماس من نزال العيفي. العيفي نفذ التماس والسافرة تأتي منها جميع فصول هذه المباراة انتصار 1-0 بيمضى مروان الصحراوي الترجي ينتصر على الهمهمة. العودة بالكلمة إليك محمد أمين.
1: شكرا لك عبد السلام. إذن الترجي الرياضي التونسي يفوز هدف مقابل صفر من حام الأنف. هدف كان سجله مروان الصحراوي كفيف فريق الشباب الرياضي بالعمران يفوز أمام فريق نجم المتلاوي هدف مقابل صفر. وحاليا نلعبوا في 1-5 خلاعب في مقابلة الأولمبي البيجي والتقدم الرياضي بسقيط الدير هدف مقابل هدف بين الزوز فرق. أخبار مع فؤاد مبارك بعد أن نرجع نحكي على مقابلة السي اس اس وشوتينج ستارز في إطار إياب الدور التمهيدي الأول لمسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

0: موجز السادسة مساء ديوان فام عسلمة. المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن تسجيل كميات متفاوتة من الأمطار بعدد من ولايات الجمهورية خلال الساعات 24 الماضية، بلغت عليها 15 مليمترا بمحطة الفيجة من ولاية جندوبة وبير الأحمر من ولاية تطاوين، مشيرا إلى تسجيل تساقط البرد بشبيبة والمتلوي من ولاية قفصة وبتوزر المدينة وبالحمى من ولاية قابس وبسعيدان ولماجس من ولاية قبلي ومجل بالعباس من ولاية القصرين، مع هبوب رياح قوية بلغت سرعتها 85 كيلومترا في الساعة بولاية قبلي. والمعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع تواصل نزول الأمطار هذه الليلة، تكون متفرقة ومؤقتة رعدية بالوسط الغربي ومحليا غزيرة بالجنوب مع تساقط البرد بأماكن محدودة. رئيس مصلحة مكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالجرجاني محمد علي شعيبي يكشف عن تفاصيل مسالك تهريب الأقراص والمواد المخدرة وطبيعة التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد في هذا المجال، موضحا أن تونس تتوسط مسارات كبرى لتهريب مختلف أنواع المواد المخدرة بحكم موقعها في البحر الأبيض المتوسط وشمال أفريقيا وقربها من أوروبا، وفق قوله في تصريح للقناة الوطنية الأولى.
1: خلاص الليريكا ما يعرفها الفريق بعدين تتهرب من الهند مرورا عبر تركيا وصولا إلى ليبيا في اتجاه القطر الجزائري بحكم الأقراص هذه تلقى رواج كبير في القطر الجزائري، إلا أنه إذا كان باش تتعدى مليون قرص على تونس باش تبقى منها 100,000 قرص، باش تتعدى 10 ملايين باش تبقى مليون في تونس، بالتالي تخلقت لنا سوق استهلاكية قائمة الذات في الأقراص الكبريغابالين والليريكا في تونس. في الوضع الأمني في ليبيا بالتالي منطقة لتخزين مختلف أنواع المواد المخدرات اللي مسيطر عليها بعض الميليشيات كوكايين ويروين وسيرتو الأقراص المخدرة هذه، بالتالي ولت كميات كبيرة من مخدر الكوكايين تدخل لنا من ليبيا، كميات كبيرة من الأقراص الإكستازي تدخل لنا من ليبيا، زادة الجالية التونسية المقيمة بأوروبا والفضاء الأوروبي وقربنا من الفضاء الأوروبي، وإحنا عنا جالية كبيرة في أوروبا ونعرف الجالية التونسية انخرطت في الظاهرة هذه خاصة عن طريق الترانسبورتير أو ناقلي البضائع، زادة يهربون في أنواع عدة المواد المخدرة.
0: رئيس المجلس المحلي للتنمية بمعتمدية العيون من ولاية القصرين فتح سميتي يفيد اليوم بأن الخط الرئيسي لشبكة مياه الشرب التابعة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه الصناد على مستوى عمادة البرك تعرض في مناسبات عدة إلى أعمال تخريب متعمدة، قال أنها ترتبط بمحاولات الربط العشوائي لري الضيعات الفلاحية مما تسبب في انقطاع التزويد بمياه الشرب وحرمان عدد من متساكني العمادة من هذا المرفق الحيوي. وسميتي يشير في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء إلى تسجيل 19 عملية ربط عشوائي بعمادة البرك خلال صائفة 26 أو 2000، مشددا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين في هذه الأعمال، كما دعا إلى مزيد من الردع لوقف هذه الممارسات والحيلولة دون تكرارها. وفي الشأن الدولي، وسائل إعلام تابعة للحوثيين في اليمن تفيد اليوم بأن السعودية شنت ضربات على مدينة صعدة معقلهم الرئيسي في شمال اليمن. وقالت قناة المسيرة التابعة للحوثيين أن غارتين استهدفتا مدينة صعدة فيما استهدف قصف مدفعي مديرية منبه الحدودية. وفي سياق متصل، قالت قوات الحكومة اليمنية أنها دمرت معدات عسكرية وقضت على مقاتلين من الحوثيين في ضربات على مدينة المخا الساحلية التي سيطر عليها الحوثيون هذا الأسبوع، فيما تتزايد أعداد النازحين هربا من تجدد المعارك. ومن جهته الكرملين يحذر من مخاطر تصعيد كبير في اليمن، معتبرا أن الوضع في البلاد يعكس تداعيات زعزعة الاستقرار في منطقة الخليج وبما يشكله من تهديد للاقتصاد العالمي.
2: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم. ديوان FM. ديوان
3: FM. ديوان FM. انتم تسمعوا في استاد الديوان مع محمد امين خنوش على ديوان FM.
4: متصل معكم من طوي لغايه الساعه الثانية، نلعب تقريبا في 5 دقائق لعب في مقابله السي اس اس وشوتينج ستارز. لكن قبل ما نتحول الملعب الطيب المهيري بصفاقس، نرحبوا بالثنائي اللي التحق بنا منذ لحظات، وسيم الجعبيل وكذلك نصاب القادر بوجبان. مساء الخير وسيم.
5: مرحبا مين، مرحبا بالاخوين اللي معك في الاستوديو، مرحبا اللي يتفرجوا فينا واللي يسمعوا فينا.
4: بوجه مساء الخير.
6: مرحبا بك محمد امين، مرحبا لك كيف الحاضره وكل اللي يسمعوا فينا ويتفرجوا فينا.
4: كيف تحيه متجدده للحكم الدولي السابق خبير المافيولا ياسين حروش، اهلا بك.
7: مرحبا ومرحبا بالساده المستمعين.
4: واضح نمشي الى ملعب الطيب المهيري بصفاقس. في الوصف والتعليق على مجريات الشوط الاول لمقابله نادي صفاقس وشوتينج ستارز النيجيري بصوت كريم مقني، تفضل كريم.
8: مرحبا بك امين، تحيه ليك ولكل الساده المستمعين. خمسة ولا لا من هنا من ملعب الطيب المهيري قبل مواصله التعليق.
4: واضح اذا في انتظار انه يرجع
8: امين.
4: تفضل كريم تفضل.
8: واضح هذا هو دونك ملعب الطيب المهيري، مباراه النادي الرياضي الصفاقسي وضيفه شوتينغ ستار النيجيري. ركنية للنادي الرياضي الصفاقسي في 6 دقائق لعب، على يسار الحارس علي معلول في التنفيذ، هنا للرؤوس ما ثمش راس، حذيري من عكس الهجمه للفريق النيجيري، كره حسام مدوها تسديد وفي دين الحارس كوكي جيف. كوكي جيف هو حارس الفريق النيجيري، كانت فرصة أولى وتألق كذلك من الحارس بمخالفة مباشرة من علي معلول، تألق الحارس في إبعادها، تخرج الكرة ركنية لتسلل للنادي الرياضي الصفاقسي. مونديكو في تنفيذ الكرة، كرة طويلة في اتجاه يد بلويفي، يعمل كنترول ممتاز يد بلويفي، يبحث عن علي معلول، ينتظر المساندة، موجود حسام أدو، حسام أدو تباعا. بعد شوية نعطيكم التشكيلة، ثم تدخل عنيف جدا كان على إياد بلويفي، ثالث تدخل عنيف والحكم لم يشهر أي بطاقة. تدخل أول كان على حسام أدو، كان استحق عليه لاعب على الأقل ورقة صفراء، هبط تاكل يعني بزو سقين، دونك أصيب على إثره حسام أدو، ثم قام سلامات، ثم الخروج من الحارس على ريان الدربيلي خارج منطقة الجزاء، ارتكب المخالفة اللي شات علي معلول والحكم منبا حتى أنظر الحارس، لأنه الحارس وكان آخر مدافعي ولاعبي الفريق النيجيري، وثم هذه المخالفة على إياد بلويفي كانت مجانية، والحكم إلى حد الآن لم يشهر أي بطاقة صفراء. الحكم من غينيا بيساو في مباراة اليوم، ولاعب من الفريق النيجيري كذلك ملقى على أرضية الميدان لربح بعض الثواني وإضاعة الوقت، مثل ما حدث في الشوط الثاني في مباراة أبيوكوتا المدينة النيجيرية، حينما فاز الفريق النيجيري على النادي الرياضي الصفاقسي بنتيجة هدف مقابل صفر. تشكيلة السي اس اس بنفس الخطة اللي يلعب بها المدرب نبيل الكوكي، 3-5-2 في مباراة اليوم، مع تغيير وحيد مقارنة بمباراة الذهاب، خروج ترابا بداعي الإصابة غائب على تشكيلة السي اس اس اليوم، حتى في ورقة المباراة غير موجود، وبالتالي نلقاه اليوم مهاجم ثاني مع جوسنا لولندو. نتحدث عن إياد بلويفي، وبالتالي تشكيلة نلقاو فيها ثلاثي المحور حبشية مونديكو وحمزة المثلوثي أمام الحارس أيمن دحمان، على الأطراف الدربيلي وكذلك علي معلول، وسط الميدان ثلاثي حسام أدو غيث صغير وجمال موتيبا، وثنائي الهجوم جوسنا لولندو، ومعاه باش يكون كذلك إياد بلويفي. مخالفة علي معلول في التنفيذ، التنفيذ لإياد بلويفي في منطقة الجزاء، يدور بالكرة يبحث عن المساندة، إياد يعود لعلي معلول، علي معلول بين اثنين، ولكن تقطع للفريق النيجيري، حاول يعكس الهجمة ولكن موجود حمزة المثلوثي في التغطية، حمزة المثلوثي إلى حبشية مع اشتعال أضواء الكشفة. هنا مباراة تدور دون حضور الجمهور، والنادي الصفاقسي مطالب بالتدارك، مطالب بالتعويض وبالتسجيل المبكر، خاصة الكرة للدربيلي بالرأس، يعطي الكرة جوسنا لولندو، التسديد كانت سيزو، ولكن تدخل من جوسنا لولندو على مدافع الفريق النيجيري قد يعطيه ورقة صفراء، وبالفعل يعطيه ورقة صفراء، عمل كنترول بصدر، ثم سيزو ما شافش لاكسيال اللي كان وراه، قدم هو على الكرة، أخذ الكرة، وبالتالي الحكم يشهر أولى البطاقات الصفراء في هذه المباراة لمهاجم النادي الرياضي الصفاقسي الكونغولي القادم من العين الإماراتي جوسنا لولندو. يقوم سلامات المدافع رقم 23، نحكيه على أتيدلو الحقيقة، ورقة المباراة اخذناها مباشرة من موقع الكاف، يعني حتى الورقة غير واضحة بالمرة. حاولوا نجتهدوا في كل مرة نعطيكم أسماء الفريق النيجيري، ولو أنه أسماء لاعبين نادي الصفاقسي أكيد لا نحتاج إلى ورقة مباراة. على كرة الفريق النيجيري، موتيابا خاط العملية الكرة الأخيرة إلى موتيابا من جديد مع حسامادو، ما ثمش المخالفة. فريق النيجيري يعني يلعب مليح على كرة بسقيه، يضغط يد بالويفي ما يخش الكرة هذه، ما زالت نيجيريا. حمزة المثلوثي تقطع الكرة، حمزة المثلوثي يد بالويفي يضغط جوسنا لولندو، كذلك الكرة للدفاع النيجيري الذي يتدرج بالخروج بالكرة ويحاول انه يخرج بالكرة بسلاسة. الكرة تقطع، الضغط يولد الأخطاء، تمشي الكرة حسامادو، ثم المخالفة، ثم المخالفة سيد الحكم من اللاعب رقم 13 أموس ستريمينان. تمشي الكرة لعلي معلول لتنفيذ المخالفة. الكرة الثابتة سلاح فتاك على النادي رياضي صفاقسي استغلاله في مثل هذه المباريات، خاصة أمام فريق تكنيك مو يلعب مليح كرة وكذلك متكتل دفاعيا، والأكيد أنه مش يحاول يضيع برشا وقت بما أنه متقدم ذهابا هدف مقابل صفر. كرة لمونديكو، مونديكو تقطع له من الفريق النيجيري، مونديكو يضغط قبل ما تخرج تماس للفريق النيجيري، لدفاع الفريق النيجيري بعد ضغط من مونديكو. نلعب في 12 دقيقة والنتيجة لا تزال صفر مقابل صفر. النادي الصفاقسي متأخر ذهابا بهدف مقابل صفر. كرة نيجيرية من جديد، الكرة حذيري كيف بيش يكون وجه لوجه رقم 14. الحكم يشهر التسلل، نحكيه على إيمانويل ليكي، ولو أنه في وعليه الحقيقة للتسلل بما أنه تقريبا في نفس الخط اللي نتوجدوا فيها احنا يعني من منصة التعليق. الحمد لله مرت سلامات. كرة ما توصلش لي علي معلول، هذا كرة نيجيرية من جديد، يحاول يضغط غيث الصغير، ولكن حمزة المثلوثي يأخذ الكرة هذه لي غيث الصغير. جمال موتيابا، يلا جمال كورتو أطول من اللازم على ريان الدربيلي. ثالث كرة يخسرها جمال موتيابا منذ انطلاق المباراة. مطالب بالتركيز أكثر جمال ترافيس موتيابا الدولي الأوغندي في تشكيلة الاساسيس، سيتواجد أمام المنتخب الوطني التونسي مع منتخب أوغندا في تصفيات الكان. ولكن أوغندا هذا الكرة لولاندو، الحكم يعطي المخالفة، والحكم المساعد الثاني نائم في هذه الكرة. لولا تدخل الحكم الكرة كانت أمام المساعد الثاني، ولكن الحكم أعطى المخالفة خطيرة لهجوم الاساسيس لعلي معلول على يسار الحارس جوكيف حارس الفريق النيجيري. علي معلول وحمزة وأيضا غيث الصغير في تنفيذ المخالفة، باش تكون توزيعة في مناطق الجزاء. علي معلول وغيث الصغير، الحكم باش يعطيهم الآن إشارة التنفيذ. مخالفة خطيرة لهجوم الاساسيس، إن شاء الله تأتي بالجديد. علي معلول التسديد المباشر، كورتو أعلى من القائم الأفقي أو العارضة الأفقية للحارس كيكوف 550. الحارس يتحدث مع مدافعيه، أكيد يربح بعض الثواني أمام مرأة الحكم اللي لحد الآن لم ينبه على الحارس. الآن يقول يلا تلعب الكرة، في حين القوانين تقول الآن يشير له بالثواني، 5 ثواني 4 ثواني، ولكن الحارس يلعب الكرة. تمشي الكرة، مخالفة ضد حمزة المثلوثي، ثم دفع على حمزة المثلوثي والدفع كان موجود للأمانة في 14 دقيقة. كرة نيجيرية، علي معلول يخلي الكرة، يحب يقدم أكثر الفريق النيجيري. تعود الكرة، مخالفة نيجيرية، معلول من المفترض يسيب الكرة لربح بعض الثواني. أكيد الفريق النيجيري ما عنده ما يخسر في مثل هذه الوضعيات. تمشي الكرة نيجيرية، بسكون مخالفة في مناطق جزاء النادي الرياضي الصفاقسي. التوزيع في مناطق الجزاء، بالرأس يطلع حبشية يأخذ الكرة. علي معلول بسيقول يمين المرة هذه مش باليسار. تعود الكرة للدربيلي، يضغط حسامادو، لولاندو ممتاز إلى جمال موتيابا بالإكستريور. أي ما وصلتش الكرة كرة جمال موتيبا، غيث الصغير تمشي الكرة حسام أدو إلى جمال موتيبا أطول منه، يخلط ما يخلطش، جمال موتيبا يربح التماس، تماس يلعب بسرعة، يلا دربالي مع حبشية، بالفعل حبشية يعود إلى مونديكو، مونديكو على اليسار موجود حمزة المتلوثي، بالفعل كورتو أعلى من اللازم ولكن يخذ المتلوثي إلى مونديكو مع حبشية، بالفعل حبشية حط الكورة على ساقه اليمين، حبشية يدور مونديكو من جديد، يقرب له حمزة، مونديكو كورة قصيرة إلى حسام أدو، حسام أدو إلى حبشية، حبشية في خط الظهير أيمن، حبشية يدخل بين اثنين ولكن لا تقطع الكورة لحبشية، كورة نيجيرية، الضغط لأن نادي هذا الصفاقسي موجود الصغير، الصغير كورة لمسة قصيرة لمن؟ لمعلول، ممتاز معلول، معلول يعطي الكورة لجوسنا لولندو، لولندو لولندو بين اثنين، لولندو يربح التماس، يربح على تماس، كرة صعبة كانت على لولندو ولكن ربح تماس بكل ذكاء الحقيقة بين اثنين، ياخذ الكرة هذه مشاكس جدا جوسنا لولندو ولكن المشاكسة لا تكفي، مطالب بتسجيل الأهداف لولندو وغيره من لاعبي النادي هذا الصفاقسي، كرة لولندو بالرأس، ديفياسيون ما يخو أحد، تعود لموتيابا، موتيابا بالويفي، بالويفي معك معلول، ما توصلش لمعلول ولكن التماس، تماس معلول يلعب بسرعة مع إياد بالويفي، بالويفي لعلي، علي التوزيع يربح تماس آخر، ضغط عالي من النادي الرياضي الصفاقسي في محاولة منه لتسجيل أولى الأهداف في مطلع على مباراة عند الدقيقة 16:30 ثانية إلى حد الآن، علي معلول، علي معلول يلعب على كرة مع لولندو بالرأس، إياد بالويفي، بالويفي بالويفي بالويفي، والحارس يتألق، أوه يلا مسات الكرة عند علي معلول، معلول التوزيع وتدخل من الحارس، الحكم يقول تسلل، تسلل على علي معلول، غريب هذا التسلل لأنه الحارس والذي أرجع الكرة بعد التسديدة رجعت لي علي معلول، على كل حكم يقول لا، خرج 6 أمتار توزيع علي معلول في 17 دقيقة لعب، إياد بالويفي فرصة خطيرة جدا بلزومو أونجل فيرمي شوية الحقيقة، ما نجموش نلومو برشا على إياد بالويفي قبل البلاء الحسن في اللقطة الأخيرة، كنترول أوريونتي عمل الديفياسيون في الكنترول، راوغ بالمدافع وجه لوجه ولكن الحارس كيغوف يتألق ويبعد الخطر، تعود لكرة نيجيريا عند رقم 14 في تشكيلة الفريق النيجيري ولكن تخرج تماس لفائدة الدفاع على CSS، يمشي بسرعة حمزة المتلوثي يلعب لكرة نادي صفاقسي وكأنه يلعب بخطة 4-4-2 لأنه علي معلول الحقيقة جناح أكثر منه أو تعرض الكرة للسيساس على الدربالي، ممتاز على الدربالي، الدربالي باش يوزع على تدخل الحارس غيث صغير على كرة ولكن موجودة الدفاع، خطيرة جدا الهجمة كانت للنادي الرياضي الصفاقسي، تعود من جديد الفريق النيجيري بالإكستريور، ممتاز حمشية في عملية التغطية، قلت الدربالي الكرة توسيعته كانت في القائم الأول ولكن تدخل الدفاع، النادي الصفاقسي قلت علي معلول يلعب متقدم نوعا ما في مباراة اليوم في محاولة لخلق التفوق العددي هجوميا لسيساس، يعطي مخالفة الحقيقة غريبة، هذه المخالفة لرقم 27 في تشكيلة الفريق، إبراهيم صدوق، إبراهيم صدوق المهاجم أو الجناح الأيسر للفريق النيجيري أعطى مخالفة الحكم، الحقيقة غريبة للأمانة لأنه حبشية أخذ كرة، يعني على كل مخالفة في 19 دقيقة، التوزيع في مناطق الجزاء، الحذر واجب، مونديكو رد بالك، كرة من جديد نيجيرية ولكن موجود جمال موتيابا، موتيابا إلى إياد بالويفي ما يخوش الكرة هذه، يضغط إياد بالويفي على الفريق النيجيري، الفريق النيجيري كل ما يمشي الوقت كل ما يأخذ أكثر ثقة في إمكانيته، هذه الكرة في منطقة الجزاء ولكن تدخل من حبشية ثم مونديكو، مونديكو مونديكو يربح 6 أمتار، ممتاز مونديكو في الكوفرتير، تمشي الكرة من أيمن دحمان، دحمان مش يلعب الكرة طويلة في اتجاه جوسنا لولندو، يعمل كنترول بصدر إلى علي معلول، علي معلول علي يدور، يدور علي معلول في وسط الميدان، علي معلول علي معلول الكره لياد بالويفي ممتازه الكره كنترول بصدر اورينتي من اياد يراوغ اياد يلا راوغ يا اياد اياد لمن لغيث الصغير ما توصلش موجود حسام ادو في عمليه التغطيه غيث الصغير التسديد لا الى موتيابا موتيابا الى من الى الدربيلي ولكن الحقيقه من المفترض انه يستنى شويه في الكره الاخيره موتيابا لانه دوب طلب الكره عطاها في الانترفال ولكن من المفترض انه كيبداو فرد ليني تعطيه الكره باش يكون هو السابق للمدافع نحكيو على رينا الدربيلي كره خاطئه كانت من جمال موتيابا كره لي مونديكو مونديكو الى حمزه المتلوثي حمزه المتلوثي حمزه المتلوثي لي مونديكو قبل ما تخرج حكم يقول خارج التماس الضغط من الفريق النيجيري يخلي مونديكو حمزه المتلوثي في لقطه اخيره يضيعوا الكره وهجوم الفريق النيجيري شوتينغ ستار يستفيد من ركلة تماس تماس نيجيري تلعب الكرة بسرعة لرقم 14 لكي مانويل ايمانويل ولكن يخسر الكرة تماس يصبح للنادي الرياضي الصفاقسي تماس يصبح للنادي الصفاقسي الى من الى حمزة المتلوثي حمزة المتلوثي كرة طويلة لجوسنا لولاندو ما يخوش الكرة هذه بزوز مدافعين حكم يعطي مخالفة يعني الحكم الحقيقة هو المخالفة صحيح للنادي الصفاقسي ولكن يدو برشا على الزفارة برشا يزفر الحكم كل أي كونتاكت يعطي مخالفة وخاصة للفريق النيجيري تعود الكرة إلى حمزة المتلوثي حمزة المتلوثي يبحث عن المساندة حمزة المتلوثي كرة في اتجاه جوسنا لولاندو أطول من اللازم يا حمزة وتخرج تماس النادي الصفاقسي حاول يلعب الكرات الطويلة وقت اللي ما يلقاش الحلول وغابت إلى حد الآن اللمسات القصيرة في 21 دقيقة لعب غابت المثلثات غابت اللمسات القصيرة لوانتو التوغلات إلى حد الآن جو ديريكت أكثر منه جو بوسيسيون بالنسبة للسي اس اس وبيان دي ترانزيسيون الحقيقة تحولات هجومية حاول يسرع فيها النادي الرياضي الصفاقسي على كل تعود الكرة لحبشية أكيد المحللين في الاستوديو وسيم ولانيس ممكن عندهم يقولوا بخصوص ما كنت أتحدث عنه كرة من علي معلول حكم يقول تسلل ضد علي معلول تسلل ضد علي معلول لفائدة شوتينغ ستار النيجيري نلعب في 22 دقيقة لعب انتصف هذا الشوط الأول والنتيجة لا تزال 0-0 بين النادي الصفاقسي وشوتينغ ستار النيجيري كرة ستارز النيجيري كرة لكوغيف الحارس النيجيري يلعب الكرة طويلة الفريق النيجيري كله لاعبين نيجيريين ولا لاعب محترف من غير نيجيريا موجود مع الفريق في حين النادي الصفاقسي نجد كونغولي كونغولي ديمقراطي أوغندي وبوركيني في التشكيلة الأساسية النادي الصفاقسي يلعب مباراة اليوم بأربع أجانب تعود الكرة من حسام أدو ممتاز حسام أدو إلى موتيابا موتيابا توصل الى بالويفي 1 2 ممتازه الكره مع الدربيلي يربح التماس ممتاز جدا الدربيلي تمشي الكره الى مونديكو مونديكو مونديكو الى حمزه المتلوثي حمزه المتلوثي الى غيث الصغير ممتاز غيث يلا غيث غيث يعطي الكره طويله الى يد بالويفي الحكم يقول تسلل يعني ياد بالويفي الحكم يقول في موقع التسلل ممتازة التمريرة كانت الحقيقة من غيث الصغير النادي الصفاقسي مطالب بمثل هذه التمريرات لأنه في ظل التكتل الدفاعي للفريق النيجيري دونك السي اس اس مطالب أنه يلقى الحلول بمثل هذه التمريرات اللي تكون خلف المدافعين أو في الليزانترفال تعود الكرة النيجيرية حمزة المتلوثي يضغط يربح المخالفة مخالفة لحمزة المتلوثي يمشي غيث الصغير في تنفيذ المخالفة أو لا حمزة المتلوثي حمزة المتلوثي باش يلعب مع مونديكو أكيد ضغط من الفريق النيجيري للأمانة مونديكو مونديكو يأتي لأيمن دحمان مع حبشية بسرعة توصل الكرة إلى حبشية يوسف يوسف حبشية موجود لولاندو يطلب الكرة يعمل كنترول ممتاز يعود إلى حبشية يلا عادي سايب كرة حبشية سايب كرة حبشية إلى لولندو لولندو يتوغل بين اثنين ولكن خارج البوكس خارج الصندوق يعطي الكرة لمونديكو يدخل من جديد للصندوق حمزة المثلوثي مع غيث على اليسار لا موجود معلول معلول ممتاز معلول يربح المخالفة ثم الكارتون ولا سيد الحكم يعني التكلوات الكل بزو ساقين الفريق النيجيري ولكن الكارتون ما ثماش ما انت اللي تاكل الكل على الساق على كل يمشي عليه معلول وغيث صغير في تنفيذ المخالفة خطيرة لدفاع على دفاع الفريق النيجيري قد تأتي بالجديد هذه المخالفة توقيت ممتاز الآن لتسجيل هدف بالنسبة للسي اس اس 25 دقيقة نلعب الآن لأنه كل ما يمشي الوقت كل ما تصعب أكثر المباراة تتلعب الكورة علي معلول عند زين بوتو والهدف الأول للنادي السفاقسي ممتاز جدا أسيست علي معلول وانا اروع كذلك اياد بالوافي بالراس برومي بوتو يغالط الجميع بالراس يسجل اولى الاهداف كنت نحكي يا امين قلت توقيت ممتاز جدا لتسجيل اولى الاهداف بالنسبه للسي اس اس وتقريبا هذا ما حصل
4: واضح اذا 25 دقيقه لاعب في مقابله السي اس اس وفريق شوتينج ستارز الهدف الاول عن طريق اياد بالوافي بعد اسيست مليمتري الحقيقه من علي معلول مباشره الكره في راس اياد بالوافي وهدف اول للسي اس اس وسيم
5: أي هدف الحقيقة يتوج المجهودات اللي قام بها إياد بالوافي من أول الماتش تقريبا الوحيد اللي يتحرك معنا الوحيد هو مزوزة تكون هو وليندو لكن هو في 25 دقيقة الأولى كانت عنده فرصة محققة خلقها هو الكور اللي في بروفوندور كل تقريبا كان مشارك فيهم وتوج الهدف فيه ريوسيت لمحالة لكن توج المجهودات اللي قام بها من 25 دقيقة
4: هدف مقابل صفر للسي اس اس يعود للسي اس اس بعد الهزيمة في مقابلة الذهاب هدف مقابل صفر
6: صحيح هدف جاء في وقت ممتاز سيرتو انه الهدف ما يخليكش تتسرع خفنا من التسرع يحبوا السرعه في اللعب لكن خفنا من التسرع اوريزمون الهدف هذا يخلي نوعا ما الملاعبيه اكثر معناتها مرتاحين
4: ويلعبوا كرتهم
6: ويلعبوا لعبهم واضح لادفيرسير سير لو بلون معناتها اتليتيك بوي برشا سيرتو في ميليو التيران اللي تريز اغريسيف دونك الفرق كيف ما هذوما ما تنجم تتغلب عليهم كان باللجوء على الاطراف سير لي كوتي دونك قلنا زيدا في وسط الاسبوع نهار الخميس في داتا فوت قلنا من الحلول المهمه في الماتش هذايا هي بالاريتي دونك شفنا هدف جاء اترافير بالاريتي دونك لازم تستغل الكرات الثابته ماتش صعيب ما هو سهل الحقيقه لادفيرسير سير بلون اتليتيك وقلنا راهو النيجيريين من لي زاتو نتاعهم واللي بوين فور نتاعهم هما على المستوى البدني دونك سيرتو في ميليو تيران سي سي يلقى في صعوبات دونك يلفو ميو تعدى على الاطراف سير لي كولوار هي دي في لي زابيل سيرتو يبدا اون بوينت وبعد يحل على الكولوار وهي من نقاط قوت وفما برشا دي زيسباس قاعدين كما نشوفوا فيهم ان شاء الله يستغلهم لي زوبورتونيتي هذوما ولا فرصه اخرى توزيعها من هي دي قاعد يتحرك الحقيقه هي بالوافي قاعد يعمل في برشا ايفور وفما كونيكسيون ما بينه وما بين علي معلول
4: واضح نرجع الكريم مقني في الوصف والتعليق على على الشوط الاول لمقابله السي اس اس وشتينغ ستارز هدف مقابل صفر لنادي السفيقسي بامضاء اياد بالوافي تفضل كريم
8: واضح 28 دقيقه لعب الى حد الان هنا في ملعب الطيب الاميري هدف مقابل صفر للنادي الرياضي السفيقسي هدف اياد بالوافي في دقيقه 26 منذ لحظات اياد بالوافي كان قريب برشا من اسيست لهدف ثاني ولكن تالق على حارس للفريق النيجيري نحكيو على كيغوف الكره لايمن دحمان ايمن دحمان يبحث عن المسانده موجوده مع حبشيه يطلع بلا كره يلعب الكره القصيره موتيابا ما شفناش برشا الان 1 2 الى موتيابا كورته خاطئه يعني نقول ما شفناش برشا وكرته خاطئه موتيابا في مباراه اليوم تعود الكره نيجيريه النادي السفيقسي لو يسجل ثاني الاهداف في الشوط اول تسهل اكثر المباراه ويصبح الفريق النيجيري مطالب بالصعود وبالتالي باش يلقى لي سباس ويلقى لي ترانزيسيون اللي يلوج عليهم على كل تعود الكره الى حمزه المثلوثي علي معلول الى حمزه المثلوثي من جديد يطيح في الريتم النادي الرياضي السفيقسي يد بالوفي على ارضيه الميدان ان شاء الله سلامات الكره لجوسنا لولندو يعمل كنترول بين ثلاثه ملاعبيه جوسنا لولندو يضغط ولكن وحده ما كانش مع اياد بالوافي لانه كان مصاب الان كيف قام اياد بالوافي الكره النيجيريه الحذر واجب حبشيه رد بالك حبشيه ما يشوتش حبشيه ثم السيمتر لا الحكم يقول ركنيه للفريق النيجيري حذاري من هذا الفريق بالكرات الثابتة كذلك، لأنه كان سجل في المباراة الأولى من ركنية كانت على يسار الحارس أيمن دحمان، مرة هذه على يمين الحارس أيمن دحمان. سلامات إن شاء الله، هذه الركنية تتعدى على دفاع الفريق التونسي النادي الرياضي الصفاقسي ممثل تونس المتبقي في الدور التمهيدي الثاني إن شاء الله، لأنه 3-3 إلى حد الآن، ونأمل أن يكون أو أن تكون حصيلة فرقنا التونسية 4-4 في الدور التمهيدي الثاني، ولما لا في دور المجموعات للمسابقتين تشامبيونز ليج وكأس الكاف. على كرة على يمين أيمن دحمان، التوزيع بالرأس ممتاز، مونديكو يد بلويفي يضغط على الكرة، علي معلول، علي معلول حكم يقول ما ثم حتى شيء، مازالت نيجيريا. حذيري الكرة يحاول يتوغل على الجهة اليسرى رقم 3 يوسف عيسى، يوسف عيسى، ولكن الحكم يقول مخالفة، الحكم يقول مخالفة، مخالفة خطيرة على يمين الحارس أيمن دحمان. دقيقة حذيري نادي الصفاقسي مازموش يعطي برشا مخالفاته، لأنه الحكم الحقيقة كل لاعب يسقط لو ياخذ المخالفة الحقيقة من الجانبين، ولكن مثل هذه المخالفات يعني الكرة هذه أمامنا نجم نحكم عليها الحقيقة، ما كان يستمع كونتاكت أصلا بين اللاعبين. الكرة التوزيع من يوسف عيسى، دحمان يخرج بالبوكس يخلي الكرة في التماس، ولكن لا ترجع من جديد باش يكون التوزيع الآن. دوزيام بوتو، الحذر واجب، وتدخل من حبشية، معلول، معلول إلى من؟ إلى موتيابا، يلا موتيابا، موتيابا سريع، موتيابا، موتيابا حط على ساقك اليسار، إياد ينتظر، لا موتيابا إلى علي معلول من جديد إلى موتيابا، ميسالش ميسالش يلا، لأنه موتيابا ما كانش في وضعية جيدة، فقد توازنه، دونك هذاك علاش ما عطاش الباس لإياد، ثم وقت اللي باش يعطي الباس ممكن برشا إياد بلوفي كان باش يكون في وضعية التسلل. الكرة من جديد لحمزة المتلوثي، حمزة المتلوثي، حمزة المتلوثي، نشوف في إياد بلوفي، حمزة المتلوثي إلى غيث الصغير، غيث الصغير إلى حبشية، حبشية يجي علي معلول في خطة جناح أيمن أو متوسط ميدان، علي معلول إلى حبشية، غيث الصغير، غيث الصغير، الكرة ممتازة لإياد بلويفي، هاو لوجيسنا لولندو، إياد بلويفي ما ثماش تسلل سيد الحكم، لأنه إياد بلويفي كان متسللا، ولكن جوسنا لولندو هو اللي أخذ الكرة وثم أعطى الروتري لإياد بلويفي. ما فهمش التسلل في اللقطة الأخيرة، واضحة الصورة، لأنه إياد بلويفي ما خذاش الكرة، خذها جوسنا لولندو، أعطى الروتري لبلويفي، ولكن الحكم يقول تسلل. كانت هجمة خطيرة برشا لسي اس اس، كانت نجم تجيب ثاني الأهداف، لأنه كانوا اثنين على الحارس. على كل لولندو لم يكن في تسلل، إياد كان متسلل، ولكن لولندو كيف أخذ الكرة تولي أكسيون جديدة الحقيقة. على كل على واتر بريك محمد أمين في 33 دقيقة لعب، أكيد نعود للأستوديو في هذه الدقيقة لشرب المياه للاعبين وللمعلق كذلك، ولنا عودة بعد قليل.
9: وكذلك كريم، إذا هدف مقابل صفر للسي اس اس ضد نادي شوتينج ستارز، هدف كان سجله إياد بلويفي منذ دقيقة 25 نانيس، كيفاش هدية للسي اس اس بعد ما سجل هدف الأول، بعد نقول احنا ما الفريق تحرر.
6: إلى حد الآن الحقيقة الماتش ما خذاش منحة إلى جانب النادي الرياضي الصفاقسي، مازال السي اس اس ما سيطرش سيطرة كبيرة على الادفيرسير، فما يحاول السي اس اس بعد ما سجل هدف يعمل التحولات السريعة، سورتو باللي زابيل بتاع لي دوز اتاكون اي سورتو بتاع اياد بالويفي. تقريبا الفريق النيجيري بعد الهدف خرج شويه من مناطقه، ربح لي دويل سورتو كيف ما حكينا في منطقة وسط الميدان، يبقى الادفيرسير خطير ولي دونجورو، معناتها اي سورتو انا نحكيت على لي تير دو لوان، بون جوسكا ميتنو ما فماش لي تير دو لوان، كيف كيف لي بالاريتي نجم يكون خطير. سي سي فما تحركات، فما سورتو الادوار اللي يقوم به علي معلول انه يحاول يبدل من المركز نتاعو، يدخل الوسط يمشي على اليمين، ما نعرفش اسكو سون دي كونسيني من لونترونور والا هو الى اوبتي شو هذايا باش يعطي لا ليبرتي لعلي معلول باش يكون الالكترون ليبر دون لو جو اوفنسيف اي سورتو في الانيماسيون اوفنسيف. دونك حاجه باهي قاعد، فما فما فما تنويع في اللعب ماهوش بالقدر الكافي، والا باش انك باغت لادفيرسير هذايا، لانه الحقيقه لادفيرسير كيف ما قلنا ممكن عنده مشاكل لاحظناها في الماتش اللي في محور الدفاع، لكن اليوم نشوفه في الادفيرسير الحقيقه معناتها محترم جدا، وارزمون اللي جاء البونتو في وقت ممتاز يحرر الملاعبيه قلنا من الضغط، دونك يحاول السي اس اس اول حاجه يامن مناطقه الدفاعيه اي سورتو يامن مناطقه الدفاعيه ويحاول يستغل لي زيسباس ونشوفوا برشا دي زيسباس على لي كولوار. وقلنا في ماتشات كيف من هذوما وقت يكون البلوكاج في اللاكس دو تيران دونك الحل انك تمشي برشا على الاطراف اللي قاعد يعمل فيه اياد بلوفي.
9: واضح وسيم الفريق الشوتينغ تقدم شويه بعد ما قبل الهدف خلى بعض المساحات زاد.
5: اي هو شوف من ناحيه معناها الراحه في اللعب الحقيقه الفريق النيجيري قاعد يلعب وهو مرتاح قاعد يحاول يطبق الافكار نتاعو ولا القناعات نتاعو بصفه معناها عاديه جدا ممكن اكثر حتى من عاديه يعني ممكن ندري السفيقسي معناها في الوقت اللي ما يبدا ما عندوش الكره ما هوش قاعد يعمل لي زارسالمون كيما يلزم كيف لي ترانزيسيون ما هوش قاعد يكون اجريسيف كيما يلزم الماتش مازال صعيب الحقيقه معناها واش نحكي في الكلام هذا كونطابلومون باهي برشا اللي انت سجلت هدف في وقت معناها قبل نص ساعه لعب تعطيك اكثر معناها كيما نقولوا كونفيونس اكثر والفيزيونومي هذه من تجب كان تعاونك لكن الماتش مازال صعيب معناتها نشوفوا فيهم قاعدين يطلعوا في مستوى عالي معناها الفريق النيجيري اي الضغط نتاعهم عالي شفناهم معناها حاولوا يسكروا الماكسيموم بوسيبل على علي معلول على ذاك علي حاولوا يدخلوا الوسط باش يلقى اكثر معناها كيما نقولوا حلول ويلقى الكره خاطر ظهر علي تو في ثالث ورابع كره ياخذ فيهم من وسط الميدان معناها كانه وسط ميدان دونك علي قاعد يحاول يحرر روحه من الرقابه صرت احنا ما احناش في استاد لكن كان جينا في استاد راه ممكن نشوفوها الرقابه وتسكير على الجهه
9: اللي صارت علي معلول
5: تاع ندري هذه السفيقسي قاعدين يحاولوا يلعبوا في الكره نادي السفيقسي لازم اذا كان تعدت جيت بيريود معناتها صعيبه شويه لازم يعرف كيفاش يخرج منها معناها دو فاسون سيرين معناها ما يقعدش كيما نقولوا احنا يزيتي في الديفونس وعادي كي تجيك ديفاز باش تعمل فيهم ديفونس اعملها كي تجيك ديفاز باش تعمل فيهم الهجوم العب الهجوم تاعك يعني في كل مراحل اللعب وسط الميدان مطالب اكثر بالاجريسيفيتي مطالب اكثر باللونجاجمون
9: واضح بسرعه
6: وقت اللي علي معلول يدخل الوسط اوتوماتيكمون نشوفوا اياد خذا الكلوار براتيكمون ولا هو كي اوكوب معناتها الكولوار اللي صار واللي كومبليتمون ان اتاكون دو كولوار على اللي صار دونك هذيا ممكن من لي كونسيني اللي تعطات وقت علي معلول يدخل للوسط ونشوفه في اياد يمشي برشا على الاطراف.
9: واضح نرجع الكريم مقني في الوصف والتعليق على مجريات الشوط الاول هدف مقابل صفر للسي اس اس امام شوتينغ ستارز. فاضل الكريم
10: دقيقه النتيجه لا تزال

تمشي الكرة موتيابا تخرج تماس. سيء جدا موتيابا، سيء جدا في الشوط الأول موتيابا. تقريبا هذه رابعة أو خامس تمريرة خاطئة من جمال موتيابا، بالرغم أنه المباراة اللي كيما هكا تلقى فيهم صعوبة. من المفترض الملاعبية اللي بلو تكنيك كيما جمال موتيابا من المفترض يكونوا يعني أفضل في مثل هذه المباراة. تعود الكرة من جديد، يطلع امشي جمال موتيابا، موتيابا الى دربيلي، دربيلي بين اثنين الى دربيلي، دربيلي يربح المخالفه الجيش، يعني مش قاعد يهز في الليكوفرون ثالث مره على التوالي، والحكم هو الذي يتدخل يعطي المخالفه. مخالفه كانت واضحه يعني الحقيقه، يعني حفظته على السومال، يعني كانوا زوج مدافعين مع الدربيلي وقت اللي كان باش يوزع امام الحكم المساعد الثاني، ومخالف على يسار الحارس، حارس الفريق النيجيري. نحكيه على اللوال، لقيت الاسم على الأقل لأنه اسمه رباعي، لقيت له حاجة من اسمه لوال، هي الأسهل ربما. كرة ثابتة أخرى قد تأتي بالجديد للسيسيس، بتتلعب أدو كما اللي جابت الهدف الأول، مرة هذه أدو التيب الثاني، لا يتدخل الدفاع. كرة من جديد لعلي معلول، الهجمة نيجيرية، محاولة إيقاف الكرة، حكم يقول مخالفة على كل مخالفة للفريق النيجيري لبرايما صديق، برايما صديق مهاجم الفريق النيجيري. تتلعب بسرعة ليوسف عيسى، يوسف عيسى على الجهة اليسرى، ولكن يضغط جوسنا لولندو، لولندو يعطي الكرة للدربيلي مع لولندو، ممتاز لولندو يربح التم. لا سيد الحكم، لا سيد الحكم، يعني غضب حتى من كي تسمع في الأصوات بجانبي كريم النفطي، كذلك طارق سالم المدير الرياضي للفريق. على كل تمشي الكرة من جديد تماس حبشية، الحكم يقول مخالفة حبشية، يعني زفر برشا الحكم للأمانة، زفر برشا، كل كونتاكت فوت، كل كونتاكت فوت. لهنا يزم لعبية يردوا بينهم خاصة في مناطق الجزاء بالنسبة لدفاع النادي الرياضي السفيقسي. تمشي الكرة يتبلوفي، يضغط على لوال الحارس المعلول، يضغط ولكن المدافع ممتاز جدا، بلقطة فنية يتجاوز على المعلول، كرة طويلة موجودة للدربيلي، دربيلي جمال موتيابا، موتيابا جمال يربح المخالفة، الحكم يعطي له مخالفة لجمال موتيابا في وسط الميدان، مخالفة للنادي الصفاقسي. كرة من يوسف حبشية، حبشية موجود حمزة المطلوثي، الحكم يقول لا، تلعب المخافة من مناطق النادي الرياضي الصفاقسي، قالوا لا، ورغم انه لعبها مرة اخرى هذا ليس مناطق النادي الصفاقسي. يعني كرة تعود من جديد للفريق النيجيري، يضغط دربيلي صنفو، دربيلي حكم يقول فوت مرة اخرى، يعني كل ما تضغط تعطيك فوت، رغم دربيلي اخرج الكرة في التماس، كان رمى ساقه يعني بين ارجل الفريق اللاعب الفريق النيجيري ايمانويل، حط كره في التماس، لكن الحكم يقول لا فوت، فوت لدفاع الفريق النيجيري. لعب بسرعه 41 دقيقه ليوسف حبشية يربح تماس، تماس لدفاع النادي الرياضي الصفاقسي، يوسف حبشية يخلي الكره لين الدربيلي، لا الحكم يقول توخر، ريان الدربيلي يعطي الحبشية، حبشية رياح قوية الآن في ملعب الطيب المهيري، والرياح مبدئيا معه هجوم السيساس، كورة ولكن تقطع، كورة علي معلول من جديد في وسط الميدان، يضغط حسامادو وكذلك الدربيلي، يقطع على الكورة الأخيرة من جديد للدربيلي، دربيلي دربيلي يعود إلى حبشية، حبشية إلى مونديكو، يضغط الفريق النيجيري، مونديكو يصعد يدور، مونديكو إلى حمزة المطلوثي، حمزة المطلوثي ولا حمزة المطلوثي، كورته سيئة، كورة نيجيرية خطيرة، ثلاثة ضد ثلاثة باش يحاول يسدد الكورة، ولكن موجود حمزة المطلوثي في قطع الهجمة، والكورة من جديد لولندو، الحكم الآن ما يعطيش المخالفة رغم اللي المس

0: كان موجود على لولندو، كورة نيجيرية خطيرة ولكن تدخل من جمال موتيابا وانتو مع يمشي يد بالويفي أو لولندو، لكن كورتو سيئة جدا غيث الصغير، سيئة جدا غيث الصغير. الكرة كانوا زوز مهاجمين على زوز مدافعين، ولكن كرة غيث الصغير كانت يعني الحقيقة سيئة التمريرة. تعود الكرة تماس نيجيري، يصبح تماس للسياسيس، علي معلول في تنفيذ التماس، علي معلول يعطي الحمزة المتلوثي، يلقى في الصعوبات حمزة المتلوثي في الخروج بالكرة، لياد بالويفي مثلا مش التسلل، تمشي الكرة إلى لولندو، لولندو بين اثنين يحاول يأخذ الكرة، ولكن نيجيريا تبقى من جديد، يضغط جمال موتيابا إلى صدوق، صدوق إلى عيسى، عيسى على الجهة اليمنى تمشي لإدفيد، إدفيد كرة نيجيرية حذيري في ظهر علي معلول، تتلعب الكرة ولكن تخرج سلامات في 44 دقيقة لعب 6 أمتار للنادي الرياضي الصفاقسي. النادي الصفاقسي لا يسجل الآن ثاني الأهداف، يعني يضغط بثلاثة لاعبين على الدزوي متر الفريق النيجيري، 6 لاعبين في منطقة السياسيس. شيخ الأيمن دحمان يلعب الكرة الطويلة في اتجاه جوسنا لولندو، ما يخوهش حسامادو، يضغط نيجيريا الآن، الحكم يعطي الادفانتج للفريق النيجيري، كذلك يضغط غيث الصغير من جديد لفريق النيجيري لعيسى، عيسى إلى سادوك أو إيمانويل من جديد إلى عيسى على الجهة اليسرى، رقم الثالث الظهير الأيسر الفريق النيجيري، فريق النيجيري خرج من مناطقه يضغط على دفاع الاساسيس، ما هو سيء هذا الفريق للأمانة، تريز أغريسيف وتكنيك مو فالابل الحقيقة، تمشي الكرة في اتجاه الدربيلي يعمل كنترول بصدر الدربيلي، التوزيع لا يا دربيلي لأنه مازالوا ما لحقوش الملاعبية، أعطاه مباشرة للمهاجمين في دين الحارس، كرة من جديد للفريق النيجيري، ولكن حبشية ما يخوش الكرة هذه، حذير يا حبشية، نيجيرية الكرة على الأقل نادي الصفاقسي مطالب بنهاء الشوط الأول بنتيجة هدف مقابل صفر، لأن الفريق النيجيري يحاول أنه يضغط ويسجل أولى الأهداف مع نهاية هذا الشوط الأول، في انتظار كم سيضيف الحكم كوقت بديل. تعود الكرة والهجوم النيجيري، جمال موتيابا ما يقطعش الكرة، يقطع الكرة الآن الصغير إلى علي معلول، معلول معلول يعطي الكرة لإياد بالويفي، ولكن الحكم، الحكم أعطى تسلل ولكن الحكم المساعد ما زفرش الأوفسايد، يعني الحكم هو اللي أعطى الأوفسايد قبل ما يشيع الحكم المساعد، ولكن المساعد هو اللي تبع الحكم لأنه الأوفسايد في والي في الكرة الأخيرة. 5 دقائق وقت بديل، تمشي الكرة نيجيريا لسادوك، سادوك يضغط جمال موتيابا لعملية قطع الكرة، غيث الصغير ما يخوش الكرة هذه، من جديد إلى سادوك الظهير الأيسر إلى إيمانويل، إيمانويل إلى دافيد، دافيد باش يرجع الكرة إلى حارس مرميه لوال، لوال يبحث عن المساندة، كرة طويلة موجود المهاجم يعطي الكرة ولكن تدخل الدفاع، تدخل الدفاع من جديد الكرة نيجيريا، ما يشوتش ما يشوتش، التسديد عذيري من ليتير دلوان كما قال نيس بوجلبان، الحقيقة ليتير دلوان الحقيقة مشكلة كبيرة، لأنه الفريق هذا أظهر في مباراة الذهاب أنه فريق يشوت مليح من خارج الإطار، سبورة اللامعة في المسابقات الإفريقية تكتفي بال 45 دقيقة ولكن ما يكملش الوقت في 5 دقائق وقت بديل، عملنا دقيقة وقت بديل لحد الآن لا نستطيع احتساب الثواني لأنه اللوائح واضحة في المسابقات الدولية، الوقت البديل لا يقع قيده على السبورات اللامعة في المباريات، في بطولتنا ممكن يحتسب الوقت البديل ونجموا نتبعوا مع بعضنا على كل، تمشي الكرة إلى من؟ ريان الدربيلي يعمل كنترول بين اثنين، ريان الدربيلي كرة لولولندو، لولندو لولندو كورتو جانبية، الحقيقة كرة لولندو كان بالإمكان أفضل مما كان، كان بالإمكان أفضل مما كان لأنه لولندو كان مفرده خرج عمل ديبوردمون على اليمين شات الكرة ولكن كورته ما مشاتش مليانة مشات بالاكستيريور دونك تخرج 6 امتار فرصة خطيرة جدا للنادي الرياضي الاصفاقسي. دقيقتين وعشرين ثانية دقيقتين ونص مبدئيا في الوقت البديل الكرة للفريق النيجيري حذيري وين موجود حمزة المطلوثي في التغطية مخالفة أو تماس للنادي الصفاقسي الحكم يقول للفريق النيجيري احتجاج كبير من لاعبي الاساس مونديكو يقطع الكرة ثم لمس اليد الآن بالفعل ثم لمس اليد ميسايبش الكرة لاعب الفريق النيجيري حكم رقم 4 وعلي معلول حذيري من الإقصاءات حذيري لأنه نشوف في ملاعبية الكل اعتداءات عنيفة وتبادل لكم رقم 4 يعني يلكم واحد من لاعبي الاسي اس اس لأنه الحكم ما مسكش بزمام الأمور الحكم واللاعب ما حبش الكرة تتعطال علي معلول لأنه علي معلول كيف يلعب الكرة السريعة تشبث بالاحتفاظ بالكرة ينادي الحكم لرقم 4 رقم 4 ما يمشيش للحكم يعيط له الآن يعطي لعلي معلول ورقم 6 رقم 6 عنده ورقة صفراء ستكون الثانية ما حبش يعطيها الحكم عنده ورقة صفراء ويبدو أنها الثانية أو لا يستنى علي معلول هو الكاتر محالة اللي ما حبش يعطي الكرة لعلي معلول هو نيميروكات اللي تشبث بالاحتفاظ بالكرة وليس نمرو 4 ولكن هو أعطى الورقة لرقم 6 أعطى الورقة الصفراء لرقم 6 وعلي معلول لأن العملية كانت من بينات من الاثنين ما أعطاش لرقم 4 ورقم 4 عنده كارتون وذلك علاش يحتاج لاعبي النادي الرياضي الاصفاقسي والفريق النيجيري في الأخير ربح دقيقة دقيقة ونص من اللقطة الحقيقة كان بالإمكان أفضل من مكان يعني النادي الاصفاقسي مربح من أحد شيء يعني الحكم مرة أخرى يقوله تلعب على كرة مخالفة للنادي الرياضي الاصفاقسي فريق النيجيري واضح مش حاول يربح الثواني على كل أيمن دحمان في تنفيذ المخالفة ستكون مباشرة في مناطق الفريق النيجيري جوسنا لولاندو يأخذ الكرة هذه يربح التماس ستكون الكرة الأخيرة ملقى على أرضية الميدان لاعب الفريق النيجيري واضح الفريق النيجيري يحاول على الأقل إكمال هذا الشوط الأول بنتيجة هدف مقابل صفر فقط على الأقل حتى لا يضيف النادي الصفاقسي ثاني الأهداف وهذه فرصة للسي اس اس قد تأتي بالثاني تمس طويل علي معلول على كرة بالرأس تدخل الدفاع قلت قد تأتي بالثاني حمزة المثلوثي ليوسف حبشية كيما جات ممتازة لكرة مونديكو ما يخوش بالرأس حذيري ثلاثة ضد ثلاثة حسمدو مطالب انه يعمل فوت في اللقطة الأخيرة ما ثمش المخالفة حكم يقول مخالفة موجودة هي المخالفة كان ارتكبها حسمدو في محاولة منه لتعطيل الهجمة مخالفة لهجوم الفريق النيجيري في أواخر هذا الشوط الأول هدف مقابل صفر هدف كان بواسطة إياد بالويفي عند الدقيقة 27 أكيد النادي الصفاقسي مطالب بالتعديل وتعديل الأوتار المدرب نبيل كوكي في الشوط الثاني خاصة في ظل وجود موتايبي لأنه موتيابا سيء نوعا ما في ظل كذلك وجود بواديارا هذه الكرة نيجيرية حذيرية تسديد جانبية بقليل يعني لاعبي النادي الصفاقسي بهت للأمانة في هذه الكرة كرة لأيمن دحمان مش يلعب على الكرة الطويلة 6 أمتار الآن الحكم يغزر للساعة متاعه أكيد قد يعلن على نهاية الشوط الأول على كل أيمن دحمان يلعب الكرة الطويلة يلعب حمزة المثلوثي مع مونديكو وفي هذه الأمانة بالضبط يعلن على الحكم نهايه الشوط الاول بتقدم نادي الصفاقسي يمين هدف مقابل صفر هدف اياد بالوافي. سيطره صحيح للنادي هذا الصفاقسي ولكن الفريق النيجيري ابلى البلاء الحسن خاصه بعد قبول الهدف والاساس باستثناء الهدف وزوز فرص اخرى من كره ثابته فقط تقريبا نجم نقولوا فرصه وحيده كانت لجوسنا لولندو من عمليه تقريبا نوعا ما مركزه كانت ترانزيسيون رابيد سينو شوت فوق المتوسط بقليل بالنسبه للسياسس.
1: واضح اذا هدف مقابل صفر للسياسس في الشوط الاول بامضاء اياد بالوافي منذ دقيقه 25. نمشي مباشره للمفيوله الخاصه بالمقابله نتاع نادي الصفاقسي وشوتينغ ستارز. هل كان فما انظار ثاني للاعب نادي شوتينغ ستارز ما تمش منحه للملاعب؟
2: والمباراة بقيادة الدائر ألساو لوبيز غرابي مساعد أول مامادو دانسو مساعد ثاني دومينغوز تشانشالام الحكم الرابع كارينجا باربوزا لوبيز من غينيا بيساو طاقم التحكيم مساعدين حديثي العهد في القائمة الدولية الحكم في القائمة الدولية منذ سنة 2023 نمشيوا للقطة الأخيرة ولا نمشيوا تباعاً حسب اللقطة؟
3: أهم اللقطة هذه
2: هو أهم نقطة يلزم نشوفوا الشطر الأول من المباراة معناتها مردود الحكم من بداية المباراة إلى حدود دقيقة 25 الحقيقة في دقيقة 3:15 ثانية كان عن تاكلينج على لاعب نادي رياضي صفاقسي وكان تاكلينج على مستوى تيبيا والحمد لله انه لاعب نادي رياضي صفاقسي ساقو كانت في الهواء ما كانتش على الارض لانه الامباكت يفرق في الهواء حاجه على الارض حاجه اخرى الكونسيكونس وقت تبدا الرجل مدافع على الارض تكون الكونسيكونس بلو غراف والامباكت بلو فور والانتنسيتي تكون في اعلى درجاتها دونك ما انه ساقو في الهواء لهنا تصبح ورقه صفراء ضروريه ولهنا الحكم لم يسند الورقه الصفراء. الدقيقه الرابعه خروج من الحارس على مقربه من المساعد الثاني ما كانش عنده فرصة للعب الكرة لعب مهاجم النادي الرياضي صفاقسي الحكم أعلن على مخالفة ولم يسند الإنذار. علاش لم يسند الإنذار؟ لهنا احنا يا ما باش نمشيو في الدكسو فسخ فرصة هدف محقق أو هجمة واعدة كي نبداو في الهجمة الواعدة يلزمنا نثبتوا اتجاه لاعب النادي الرياضي صفاقسي برمي المعايير. لهنا الاتجاه لاعب النادي الرياضي صفاقسي كان في اتجاه الركنية زاوية الركنية وليس في اتجاه المرمى ولذا لم تعد فرصة واعدة والانذار لهنا اللي ما عطاهش الحكم كان على حق الحكم في عدم اسناد الورقه الصفراء. دقيقه 27 ثانيه عمليه دهس اونكور اون فوا من نفس اللاعب اللي هو اعتقد رقم 22 ولا 21 من الشوتينغ على مقربه من الحكم الرابع. لهنا الحكم الرابع في ترافاي ديكيب كان عليه اشاره العمليه هذه بون بوان دو كونتاكت ني با ان بوان تري سنسيبل دونك على الأقل هنا كانت الورقة الصفراء تفرض نفسها. عملية مقاسية في الدقيقة 9 من مهاجم نادي رياضي صفاقسي رقم 9 الحقيقة ستان جو دونجورو وكان على الحكم إسناد الورقة الصفراء لمهاجم نادي رياضي صفاقسي. دقيقة 24 و25 ثانية اللقطة هذه اللي حاشتنا بها لهنا
4: عطاه التكون لولين تأخذ ورقة صفراء
2: عطاه دونك الإنذار مستحق. احنا لهنا عندنا ايزيتاسيون على مستوى عطاه ما عطاش حتى في دقيقه 24 و25 ثانيه اللاعب رقم 6 يقوم بعمليه انزلاقيه على علي معلول والعمليه الانزلاقيه هذه كانت على مستوى الشوفي والورقه الصفراء لهنا تفرض نفسها. لهنا الخبث الكروي نتاع علي معلول حط انه بتات الرقم 6 عنده انذار اول في العمليه الانزلاقيه اللي صار ضده هذاك. علاش في دقيقة 48 شفنا علي معلول يتحمس على أساس يلعب الكرة بسرعة لهنا في انطلاق العملية كانت رمي التماس. رمي التماس هي الحقيقة لصالح نادي رياضي صفاقسي بغرابة المساعد الأول عطاه للشوتينغ لعبت رمية التماس جابت مخالفة للنادي رياضي صفاقسي على أثر لمسة يد من لاعب الشوتينغ رقم 6 حمل الكرة ورفض يسلمها لعلي معلول باش يلعب الكره بسرعه دونك روتاردي لا ريبريز دو جو يساوي ورقه صفراء. تحمس علي معلول والخبث الكروي يسجل بوتيت الرقم 6 انذار اول وشفناه كيفاش الريكلام يقول له راهو سي لو دوزيام افيرتيسمون يساوي ورقه حمراء ولكن تغاضي الحكم في الدقيقة 24 على اللاعب رقم 6، دونك الورقة الصفراء هذه راهي الأولى ماهيش الثانية.
1: واضح إذن اللاعب نادي شوتينغ ستارز عنده فقط انذار وحيد. بسرعة نيس قبل نمشيو للأخبار بعد نعاود نرجع نحكيو على المقابلة. كيفاش الشوط الأول؟
3: بون سي اس اس لعب بخطة 3-5-2، تغيير وحيد بارابور ماتش اللي إياد دخل مكان ترابلسي. سي اس اس جاء في الماتش هذايا ويظهر لي إياد بالوافي اللي ما لعبش ماتش اللي اليوم من أخطر الملاعبية، هو اللي يتحرك برشا، هو عمل لي زابيل في الاتاك وفي هجوم سي اس اس. سي اس اس سجل على اترافير اون بالاريتي اللي هي قلنا من الاول هي حل مهم في الماتش هذايا، سورتو كي يبدا لادفيرسير سي لو بلان اتليتيك سي لو بلان فيزيك. الفريق النيجيري فريق حاضر وممتاز، براتيكمون ربح برشا دي دويل في الوسط، ربح برشا كرات ثانيه. دونك سي اس اس في الشوط الثاني يزمو برشا تعديل على مستوى اللعب الهجومي، يركز برشا كيما قلنا كي يبدا الفريق المنافس مع تقويف في الزون اكسيال من الملعب يزم يركز هجماته اكثر على الاطراف. شفنا كل مره تعدى دربالي كان فما دونجي على الكلوار اليمين، بون علي معلول يدخل اكثر للوسط دونك باش يعطي اكثر في التنشيط الهجومي بور ليبيري زاد اياد بالوافي ويكون هو ياخذ الكلوار وبعد الفيكس فير لو بروفوندور. دونك قلنا الاطراف، قلنا يزمك السرعه وسيرتو في التحولات في لي ترانزيسيون سيرتو بعد ما سجلت الهدف. لي بالاريتي نقطه قلنا مهمه انك لازم تركز عليها وتستغل لي بالاريتي. الشوط الثاني ذولي نبيل الكوكي يزمو يعدل زادة في الميليو تيران سيرتو في الجانب التنشيط الهجومي سيرتو في تحركات الثلاثي اللي موجود في وسط الميدان. ما شفناش الحقيقة الثلاثي نشيط بأفكار وبإمدادات للطرف الهجومي. لولاندو الحقيقة في الدقيقة 47 إلى راتي معناتها الأوبورتينيتي باش تنجم تكون فرصة حقيقية لأنه في وضعية مناسبة الكنترول كان غلط، التسديد ما كانش كادري دونك فما برشا تعديل سيرتو في الشوط الثاني لأنه هدف لي صفر نتيجة باهية تكمل بها دوزيام ميتون، أما الماتش راهو مازال صعيب برشا.
1: واضح. أخبار مع مريم قديرة بعد نرجع نحكيو على مقابلة السي اس اس وشوتينغ ستارز النيجيري.

0: l'info. Flash News. موجز السابعة راديو نفهم عسلمة. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يفيد بأن الوزارة أعدت منصة رقمية لإدارة العمل سيتم إطلاقها خلال شهر سبتمبر الجاري وفق ما أعلن عنها في كلمة ألقاها خلال إشغال الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي المنعقد بالقاهرة. وبين الوزير بأن هذه المنصة تعتبر خطوة هامة في مسار التحول الرقمي للإدارة التونسية، لا سيما في تدخلات متفقدي الشغل بما يساهم في تكريس مقومات العمل اللائق، إضافة إلى توفير إحصائيات وبيانات دقيقة ومحينة حول الوضع الاجتماعي بما من شأنه المساهمة على في وضع مخططات التدخل الفوري أو الاستباقي. عدد من متساكني زاوية جديد تابعة لمعتمدية ابن خلاد من ولاية نابل يشتكون من تسرب وفيضان مياه الصرف الصحي بحي الخروبة، الأمر الذي تسبب في تدهور الوضع البيئي بالمنطقة. وعضو المجلس المحلي للتنمية بابن خلاد سمير الحصحصي يفيد بأن هذا الإشكال أدى إلى حالة من الاحتقان في صفوف المواطنين وفق ما صرح به لديوان فهمة.
1: معناها الإشكال الكبير هو كونه الموارد البشرية ومعناها المعدات، هذه الإشكال الكبير. الموارد البشرية اللي يخرج رترات ما يتعوضش، ستاسيون كان فيها عساس ما عادش فيها عساس. دونك بعد باش نفضوا الإشكال كانت وقتها جابوا خذوا القرار باش ياخذوا جروب، الحقيقة جاء جروب جديد مش والأساس باش يعملوا دوزيام بومب، معناها باش يوليوا زوز ترومبات هابطين في ستاسيون، معناها اونكا او تحرقت الترومبة معناها هاك تخدم الترومبة الأخرى وما يصيرناش إشكال، خاطر قبل زادة كانت تحرق الترومبة حتى لين يخرجوها حتى يصلحوها، ومعناها وتصور أنتم الناس معناها يجري على الحي معناها ليا و... لكن الإشكال وين؟ الإشكال اليوم في الريكلاماسيون كيصير هما ما عندهمش ماتريال، ما يقولوش راهو ما نجموش، في الأخر بالكل يقول لك أنا ما عنديش ماتريال ما نجمش نتدخل وأنا عندي خمسة معتمديات يطلبوا فيا. وحتى كي يبعثوا لي كاميون مره من الحمامات مره من بني خيار مره من قربه، معناها على خاطر كاميون نتاع جرومبيريا مكسر.
0: تواصل حملات النظافة والتهيئة استعدادا للعودة المدرسية بمختلف المؤسسات التربوية بولاية أريانا، وذلك من خلال مشاركة بعض الأولياء والإطار التربوي وعدد من السلطات المحلية. وشارك الأولياء في هذه المبادرات التطوعية من خلال المساهمة في توفير بعض مواد التنظيف والطلاء، إلى جانب المساهمة في أشغال التنظيف والبناء والنقل وغيرها من الأعمال. إلى شأن دولي، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يتهم الكيان المحتل بالسعي لزعزعة استقرار سوريا ومواصلة عرقلة المسار الإيجابي الذي تشهده البلاد، فيما أكد نظيره السوري أسعد الشيباني تمسك دمشق بالخيار الدبلوماسي في مواجهة التصعيد. ارتفاع نسب قبول طلبات اللجوء في ألمانيا في ظل تراجع كبير في عدد الطلبات الجديدة المقدمة وفق ما أظهرته بيانات حكومية، وبلغت نسبة قبول طلبات اللجوء لدى المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين بألمانيا 47.4% في النصف الأول من عام 2026 مقارنة بنسبة 37.5% خلال عام 2025.
2: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم،
3: احنا صوتكم في سفاقس
2: على 91.2 ديوان فام.
3: البرمجة الشتوية على كارت من الاثنين للجمعة، ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من الساعة

كل عشوية سبت وحد ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: ابراهيم يكمل معاك لنص النهار أستاذ. كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للمري ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت. ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال. وعندك مع الحكايات الباغانورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من المري ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صار تلقاوه في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم انتم تسمعوا في استاد ديوان مع محمد أمين خنوش على ديوان فام.
1: ست دقائق بعد الساعة السابعة متصل معكم من توي لغاية الثمانية ونصف في مقابلة السياسة وشوتينج صار شوط أول. أنا هلا السياسة متقدم هدف مقابل صفر وسيم بإمضاء إياد بالوافي. السياسة بعد الهدف عاود رجع الهجوم في نهاية الشوط وقت اللي لازم يكون يعني يكون كل فريق أسرع وعنده قرعنا أفكار هجومية أفضل من هكا, وخاصة وأنه كان نجم ينهي الشوط الأول متقدم حتى هدفين.
2: هو شوف الأنواع متاع الهجمات معناها نعرف فما هجمات سريعة وهجمات معناها مرتدة وهجمات منظمة. هو المقلق كونه الهجمات المنظمة مازال ما شفناش السفاقسي منذ بداية الموسم,
1: مش فكرة واضحة دي واضحة
2: منذ بداية الموسم الحقيقة واضح. مش كان الماتش هذا هو هيك اللي مخلي الناس معناها بلوز وموا ما هياش مطمئنة. الناس معناها عندها ذاك اللي كما نقوله الهاجس متاع انه لا مازلت مانيش في احسن حالاتي متاع انه نجم نشد نعم متريز تاع الماكسيموم بوسيبل ديفاز في الميتون بتبيعه ميتون تي 45 دقيقه ماكش باش تقعد معناتها صعيب ياسر انك باش تسيطر 45 دقيقه لكن على الاقل لازم الظاهر كيما نقولوا كل 5 6 دقائق الظاهر شويه معناها كيما نقولوا كلكو سيكونس وين يظهر الافكار نتاعك اللي انت بنيتها من اول الموسم. وهذا هو الشيء اللي قلق في نادي الصفاقسي كونه اليوم الماتش هذايا تو ما فماش كيما نقولوا احنا الحاجات اللي فريمون واضحه لي ترانزيسيون عكس هذا لي ترانزيسيون نادي الصفاقسي بلوز او موان نجح فيهم معنا في الماتشات اللي فاتوا وحتى في الماتش هذا. الماتش هذا باو هدف على بالاريتي من اول الموسم يظهر نادي الصفاقسي اول مره يسجل على بالاريتي حاجه تحسب حاجه بوزيتيف للاطار الفني. بالنسبه للفريق ككل اللي الحقيقه لازم يصير اكثر معناها حسب رايي انا كونه تصير ميتريز اكثر للكره ميتريز افيك ايزونس معناها لازم تستحفظ على الكره تستحفظ عليها وانت مرتاح والتحركات تكون مدروسه لانه انت في الاخر بكل بورتور دو لابال وقتاش نجم يعطي باس باهي وقت اللي صاحبه يمشي للبلاصه الباهيه ويعطي كيما نقولوا احنا حل سهل وصاحبه هذاك لازم كي يتحرك ما يتحركش وحده يتحرك اون جروب معناها يتحركوا زوج ثلاثه باش يخلقوا كيما نقولوا شويه مثلثات ولا شويه كيما نقولوا احنا يعملوا ديكاري باش نجموا يعملوا الميتريز. وعلى قد ما تعمل انت ميتريز باهي على قد ما تود كونفيونس يطلع كابيتال كونفيونس يطلع وكان طلع كابيتال كونفيونس تولي اكثر جريء وتولي اكثر نقولوا احنا فعاليه. دونك هذه نادي الصفاقسي هجوميا دفاعيا كيف ما فهميش هذيك كيما نقولوا احنا السيرتيتود اللي كونك ماكش تستقبل اهداف ديما تحس نادي الصفاقسي فولنيرابل سور كلكو سيكونس كو سوا انديفيديوالمون معناها فما شويه اخطاء معناها فرديه من في المنظومه الدفاعيه ولا حتى كوليكتيفمون تحس بارفوا البلوك ما ندانسوا الكو ما يتحركش كيما نقولوا بالطريقه اللازم ما يتحركش دون فاسون كومباكت كيف هذه النقطه تحير في نادي الصفاقسي. دونك لازم الحاجة هذه وراء مش مشكلة انك تعمل ماتش خايب ومش مشكلة انك تعمل ديماراج خايب في السيزون لازمك تعمل لي بون كونستا في الاخر بالكل تاخذ لي كونستا البهين لي كونستا نقولوا احنا اوبجيكتيف ما فيهمش
1: شنو ناقصك تحسن
2: شنو ناقصك وتبدا تخدم عليهم وتصلحهم وراء معناها باش الجماهير ما تطمئن الناس معناها والنقاد الشارع الرياضي ما يطمئن وراء كان اذا كان يشوفوا نقاط تحسن يعني كي يشوفوا كلكو بوين معناها صارت فيهم اميليوراسيون من اول العام كيما نقولوا مثلا اليوم الناس تو تحس الفريق نتاعها في في في ثنيه باهي. هذا معناتها يخص الانديه الكل مشكل نادي الصفاقسي
1: واضح. انيس الشوط الثاني ما هو المطلوب اكيد الهجوم بطريقه نقول احنا مجنونه والا انه السيسيس لازم يكون يحافظ على توازنه الى غايه ممكن دقيقه 70 اذا كان ما سجلش بطبيعه على قدر الله
3: وما يلزمش التسرع هذه أول حاجة وما يلزمش أنك تمشي القدام وتعري روحك دفاعيا يعني يلزم تقعد ديما إكيليبري تعرف هدف الاكستيريور بالنسبة للأدفيرسير والبيز لور على المستوى الترشح. دونك أول حاجة حسب رأيي في الشوط الثاني أنك تحاول تكون عندك أفكار في صناعة اللعب هجوميا مع أنك تحافظ على معناتها الصلابة الدفاعية متاعك بيان سور بانك تربح لو دويل خاطر شوف الادفيرسير اليوم سور بلان اتليتيك كيف ما قلنا خير معناتها خير من
1: مرتاح راهو اكثر بون معناتها وسيم قال حاجه مهمه انه المنافس مرتاح في طريقه لعبه قاعد يمشي معناتها كل مره يوصل هو مرتاح دونك
3: حتى شفت دي زاكسيون تعاودت مرتين وثلاثه الفريق النيجيري تلعبت الكره على اليمين وبعد صار له ديكالاج على الكولوار اللي صار فما فكره على المستوى البناء الهجومي لادفيرسير عنده اسلوبه وطريقته ولي سيركوي دو جو اوفنسيف نتاعو بقى سي اس اس في الكوتي هذا لازم يصلح فيهم على مستوى التنشيط الهجومي اكثر حلول لعب برشا ركز برشا على الاطراف وكون اوبورتونيست قدام السيرفاس وفي الديزويت تراه وشوف الحل هذايا نتاع الماتش هذايا حلين بالاريتي وعمل هجومي على الاطراف
1: واضح نرجعوا للشوط الثاني مع كريم مقني في الوصف والتعليق على بدايه الشوط الثاني تفضل كريم
4: شكرا لك محمد امين انطلاق الشوط الثاني 32 ثانيه كانت سريعه للنادي هذا الصفاقسي توزيعه من علي معلول وجوسنا لولندو كورتو كانت في دين الحارس لوال دونك اولى الفرص كانت للسي اس اس مع مطلع الشوط الثاني التمريره السيئه من حبشيه حذيري الكره في ظهر حبشيه ولكن حسامادو يحاول يعمل التغطيه يربح المخالفه لا تماس للفريق النيجيري يعني نادي الصفاقسي مطالب بالحذر خاصه حبشيه في مثل هذه الكرات يعني يسير من الكره القدام تعطيها صحيحه سينو تعطي صاحبك بجنبك وبالتالي تجنب فريقك خطر الهجمات المرتده مخالفه لدفاع النادي الصفاقسي موجود الدربالي وحبشيه امام الكره يخلي الكره لايمن دحمان كره مسكونة طويله من ايمن دحمان لمن لحبشيه يعود الى حارس مرمى ايمن دحمان مع مونديكو حمزه المتلوثي على اليسار يطلب في الكره مونديكو شنو يعمل مونديكو بساقه اليمين لا بساقه اليسار بساقه اليمين يعطي لي علي معلول يقول تسلل على علي معلول تمشي الكره للفريق النيجيري دي فلاي يلعب الكره مونديكو بالراس تمشي الكره خطيره ولكن الدربالي خرج الكره كما جات معلول بالراس ميخوش الكره الاخيره ما زالت لحسامادو حسامادو بين ثلاثه ملاعبيه حسامادو حمزه المتلوثي الى لولندو يعطي الكره لمن اياد بالويفي يضغط على الحارس لوال اياد بالويفي اللي لوال يلعب الكره موجود حمزه المتلوثي بالراس ميخوش الكره هذه حمزه المتلوثي ما زالت للفريق النيجيري يحاول يعكس الهجمه رقم 22 فلاي ولكن موجود موتيابا سيئة تمريرته الحقيقة موتيابا سيء جدا في مباراة اليوم دي شي تكنيك يعني الحقيقة واضح تمشي الكرة من جديد نيجيريا على الجهة اليسرى وين موجود عيسى الظهير الأيسر يحاول يراوغ الحكم يقول ما ثم حتى شيء لا يرجع بعد يعطي المخالفة للفريق النيجيري حكم اعطى مبدا اتاحه الفرصه على ما اظن على كل يعطي المخالفه لانه افتكت الكره عمل بعدها دو تروا سكوند طون دارير حكم ثم عاد للمخالفه على يمين الحارس ايمن دحمان مخالفه خطيره لشوتينغ ستارز النيجيري نلعب في 48 دقيقه والنتيجه لا تزال هدف مقابل صفر للسي اس اس بونتو كان من اقدام او من راسيه ل إياد بلويفي مطالب بالدوزيام بار حسب نسمع في المدير الرياضي بجانب طارق سالم كذلك مدرب المساعد عبد الكريم النفطي على كل الكرة جود اللاعبين في منطقة الجزاء باش تكون مخالفة التوزيع في منطقة الجزاء تدخل من علي معلول يضغط إياد بلويفي على رقم 6 اللي عنده كارتون جل اللاعبين متاع الاساس يضغطوا عالي في الكرة الأخيرة موجود حمزة المتلوثي أو مونديكو حمزة المتلوثي إلى من مازالت نيجيريا حمزة المتلوثي ما توصلش لجوسنا لولندو يعني شفت الكرة الأخيرة أربع ملعبية ضغطوا على لاعب وحيد من نادي الصفاقسي خليه برشا مساحات التالي يعني ملعبية الاساس تمشي الكرة نيجيريا من جديد إلى شوتينغ ستارز ما زالت ما خرجتش تتلعب الكرة في مناطق الجزاء يحاول يتوغل التوزيع والحكم يقول ركنية للفريق النيجيري. يعني خطير هذا الفريق النيجيري للأمانة مع انطلاق الشوط الثاني. قاعد ماسك بزمام الأمور يحاول يسجل هدف في بعثر به أوراق السياسيس. يمشي عيسى لتنفيذ الركنية. على كل ركنية على يسار الحارس أيمن دحمان. التنفيذ من عيسى. التوزيع في منطقة الجزاء سيء التنفيذ والحمد لله. كرة تخرج مباشرة تماس لدفاع نادي صفاقسي. 5:20 في هذا الشوط الثاني نلعبه في دقيقة 50. تمشي الكرة لمن؟ لغيث الصغير يدور بالكرة مع حسامدو أو لا يعطي لحمزة المثلوثي. حمزة المثلوثي يجي هياد بالوافي. حمزة المثلوثي تمشي الكرة. حمزة المثلوثي لعلي معلول بجنبه على اليسار بالفعل توصل الآن لمعلول. معلول يعطي لإياد بالوافي يدور إياد إلى حسامدو إلى معلول. معلول إلى حمزة المثلوثي. حمزة المثلوثي إلى حسامدو إلى مونديكو. مونديكو يصعد يعطي لحمزة. حمزة المثلوثي موجود جمال موتيابا أو لا إلى علي معلول. ممتاز معلول التمرير لموتيابا. موتيابا والركنية. ممتاز التريونجيلاسيون الحقيقة الأخيرة الأكسيون ممتازة جدا كانت من حمزة المثلوثي لعلي معلول. باس واحدة لموتيابا يعمل كونترول لورونتي ممتاز المرة هذه ولكن تدخل من الدفاع. حمزة المثلوثي واللي بدأ بالكرة والآن غيث الصغير في تنفيذ الركنية. غيث الصغير ركنية على يمين الحارس لويل. غيث الصغير مع جمال موتيابا. موتيابا إلى غيث الصغير. الصغير بالإكستيريور. لا لا يا غيث. غيث الحقيقة صعيبة الحقيقة الكرة بالإكستيريور. تحب لها يا مال معناتها الكرة الأخيرة على كل 6 أمتار. يعني يربح بارشة ثواني الحارس. بارشة ثواني الحكم لا يبالي. يعني حتى القوانين واللوائح الجديدة الاتحاد الدولي لكرة القدم بالتنبيه على حراس المرمى لم يستعمل لحد الآن حكم المباراة. تعود من جديد تتلعب الكرة في وسط دفاع الاساس. موجود حبشية بالرأس أو لا. مونديكو إلى حسامدو لولاندو. جمال ما يخوش الكرة. يضغط علي معلول. معاه موجود لولاندو. حكم يقول مخالفة ضد علي معلول. حذير علي معلول عنده كرتون. مخالفة ضد علي معلول. عملية قطع الكرة الحكم يعتبر فيها مخالفة. كانت هجمة للنادي الرياضي الصفاقسي. قطع كرة في منطقة متقدمة الحقيقة. كانت نجم تكون هجمة واعدة جدا للسياسيس. الكرة للحارس لوال. يربح في بارشا وقت لوال. على كل تمشي الكرة من الدربالي بالرأس لولاندو. ما وصلتش الكرة اليد بالوافي. يضغط جمال موتيابا يرتكب المخالفة. لولاندو الحقيقة الكرة ممتازة جدا كانت لو وصلت ليد بالوافي كان يكون وجه لوجه. الكرة خطيرة على دفاع الاساس ولكن تدخل على الدفاع. موجود جمال موتيابا يضغط. موتيابا ممتاز. لولاندو الآن يأخذ الكرة. حكم شيقول يقول مخالفة ضد جمال موتيابا. غريبة جدا هذه المخالفة حقيقة. أكيد ياسين حروش قاعد يتبع. يعني الملاعب يطاح واحد وهزيله موتيابا. كانت هجمة معكسة الاساس وكأنه الحكم يحاول تعطيل النادي الصفاقسي في مثل هذه الكرات. الأمانة منذ الشوط الأول. على كل تعود الكرة للسياسيس. حسامدو إلى لولاندو سريع. شنو يعمل؟ يكسر على اليمين. الآن التوزيع يربح الركنية. ممتاز لولاندو. ممتاز فكسة مشى على اليمين باش يوزع. كان معلول هو تقريبا المهاجم الأول وموتيابا المهاجم الثاني. تمشي الكرة. على كل ركنية علي معلول في التنفيذ معاه غيث الصغير لعب الكرة أدو غيث الصغير الآن الكرة بسيقه اليمين يرجع بسيقه اليسار علي معلول التوزيع ديزيان بوتو يأخذها مونديكو لا ما يخوهاش تعود لإياد بالويفي إلى حبشية قبل ما تخرج حبشية ما خرجتش الكرة يضغط الآن على دفاع الفريق النيجيري يربح تماس بالفعل يربح التماس النادي السيرسي أفضل في اللحظات الأخيرة تمشي الكرة حمزة المطلوثي هو اللي بيش يلعب التماس يخلي لي علي معلول بالفعل يخلي لي علي معلول حتى انه كل لاعب ياخذ الليروبير متاعه ومكانه تمشي الكرة اللي موتيابا ما توصلش موجود الفريق النيجيري يحاول يعكس الهجمة في ظهر مونديكو ياخذ الكرة هذه بالرأس مونديكو ممتاز مونديكو حذاري مونديكو ولا كرة لعلي معلول علي معلول يربح التماس ذكي جدا علي معلول في الكرة الأخيرة حكم يقول شانجمو الآن للفريق النيجيري شانجمو تغيير في الفريق النيجيري خروج رقم 15 ودخول لاعب آخر مازلنا ما شفناش الرقم على كرة من جمال موتيابا حذاري يا جمال على كرة اللي فايدة من إلى الدربالي على اليمين الدربالي يضغط يرتكب المخالفة الحكم يعني الحكم المساعد الأول رفع الراية قبل ما يوصل حتى لاعب لنادي الصفاقسي ريان الدربالي للأمانة بعد ما سمعت ياسين حروش في الشوط الأول والمخالفات والكرتونات اللي معطاهمش الحكم الحقيقة من حيز مفضوح إلى حد الآن للأمانة قياسا بما كنا نستمع إليه من ياسين حروش في الشوط الأول ويبدو أن هذا قاعد متواصل إلى حد الآن إلى حدود دقيقة 57 على كل تعود الكرة من جديد للفريق النيجيري حسام أدو بالرأس ما يخوهاش موجود حبشية يربح المخالفة يربح المخالفة حبشية للدفاع على CSS أمام الكرة كيفن مونديكو مونديكو بش يلعب الكرة طويلة موجود علي معلول على كرة من مونديكو لفائدة من جوسنا لولندو ما يخوش الكرة بالرأس كرة نيجيرية الآن خطيرة رد بالك يا مونديكو علي معلول يرجع يحاول يضغط يفتك الكرة كرة نيجيرية إيقاف اللعب الآن إيقاف اللعب الآن بسبب إصابة لأحد مدافعي الفريق النيجيري محمد أمين في توقيت تقريبا 58 دقيقة لعب والنتيجة لا تزال هدف مقابل صفر في ظل حقيقة زفارة غير مفهومة للحكم وكذلك فريق نيجيري يحاول أنه يستميت ويضغط على النادي السيرسي
5: واضح إذا هدف مقابل صفر ديما السيسيس متقدم أمام شوتينج ستارز بداية شوط ثاني كانتش كما كما كما توقعنا على الأقل هجوميا مرة أخرى
2: بداية شوط ثاني رتيبة أمين معناها ما في مش شرطين معناها ما فماش الحقيقة فوليوم تاع لعب كبير ممكن الشوط الأول النادي السيرسي خذا زوز ثلاثة كور في الثلث الأخير معناها عن طريق ييتا والميتو هذا التو معناتها النادي السيرسي ما خلط للثلث الأخير كان مرة واحدة تقريبا في كورة موتيابا الريتم هذا ممكن يساعد النادي السيرسي تو حاليا حتى كما نقولوا احنا يعاود ياخذ كونفيونس اكثر ويتاكد ان هو ينجم يعمل حاجه ان شاء الله لي شانجمون معناها نتخيل المدرب بدا يخمم في لي شانجمون حتى تو تقريبا دقيقه 60 ان شاء الله يكون السيناريوهات ولا الافكار اي الافكار اللي باش يحطها المدرب مع البدلاء ان شاء الله تعطي اكله النادي السفاقسي حاليا ما فماش خطر على النادي السفاقسي معناها الامور نقولوا احنا ما فماش ريسك كبير نتمنوا النادي السفاقسي يسجل الهدف الثاني باش تقعد ديما الكنترول يقعد ديما عنده الكنترول على المقابله ككل
5: واضح ياسين كيفاش كانت صفره الحكم لانه كريم انتقد الحكم هذايا في يعني في طريقه انه كيفاش يعطي المخالفات منه ومن الغرب
6: اي الحقيقه هو تدخل غريب شويه متاخره شويه الحقيقه شفنا انه فما مخالفه على لاعب النادي الرياضي السفاقسي مثلا خلى اللاعب يلعب ومن بعدين رجع للكوفران دونك ليزيتاسيون هذه موجوده ومالوريزمون بور سيت اربيتر لانه عنده كأسيسور عليه هو الحاج القزاز محمد القزاز والحاج محمد القزاز هو برمي لي كاليبر في الكاف وفي المستوى الدولي معناتها يدوا بروفيتي دو لا بريزونس بور لانسي سا كارير لهنا لونجاجمون فيزيك اللي كان في الشوط الاول واللي تغاضى على عديد الانظارات شوفوا انه الحقيقه قل لونجاجمون فيزيك اصبح يزفر بنوع من التاخير ان شاء الله نهايه المباراه تكون في صالحه
5: واضح بسرعه نيس الشوط الثاني بدايته
3: الشوط الثاني الحقيقه ما تبدلش حاجه كبيره في رابور الشوط الاول الحاجه الرومركابل في الماتش هذا سيرتو الحقيقه موتيابا ماهوش كنا ما تبدلتش حاجه كبيره برشا في رابور الشوط الاول الحاجه الرومركابل في الشوط الثاني والشوط الاول والمقابله عموما الى حدود دقيقه 60 اللي العاده موتيابا لابور نتاعو اوفونسيف خير برشا الحقيقه
5: يكون الدكليك ديما
3: اليوم ممكن من نقاط ضعف السي اس اس الى حد الان ممكن راهو توما مو يجم يتحرك ويعطي لاسيست كيف من هذه اللي قاعد نشوفها هذه راس راس يد اليوفي والهدف الثاني غريبه شوف في اول باس
5: ديما نفس ديما الاختار من عند يد
3: بون الى شوازي باش يلعب بالاكستيريور كان ينجم يلعب بالانتيريور اضمن راهو الحقيقه هنية تعامل سيء شوف كان نعاودوا نشوفوها بالرالونتي لاكسيون كان ينجم ياخذ الانتيريور دي بي الانتيريور دي بي هي اضمن سيرفاس للملاعبي هون يختار الاكستيريور دي بي
5: فيها شويه حظ ضد الكره خاطر الحقيقه كانت
3: مالوريزمون فرصه الحقيقه اللي من الفرص القلائل اللي شفناها في الماتش هذايا تقريبا على مدى
2: هذه الثالثه
5: عن طريق نفس الملاعبي
2: واللي معناها لازم يتاكد منه نادر الصفاقس كونه قادر انه يعمل حاجه معناها ما هوش شكل ادفيرسير
3: شو الادفيرسير في اللاك سنترال عنده برشا ضعف ديجا شفناها من ماتش للي وحكينا فيها
5: واصل مازال لعب
3: دونك قلنا اللي الادفيرسير كيف يحب يطلع زيادة يخلي برشا مساحات سيرتو في عمق الدفاع وبالسرعة متاع إياد أو شفناها دايور في ماتش للي إياد كي تخل معتها تواجد في برشا وضعيات في وسط في عمق دفاع الفريق النيجيري شفنا الأكسيون هذية ونجم تتعاود إن شاء الله على المستوى البدني المهاجمي سي اس اس اللي هما سواديزون الملاعبية اللي أكثر عندهم نجاعة في الفينيسيون كيف ما إياد ممكن بعد يدخل مؤمن الرحماني ولا يدخل اوكبول نتصور راه الشونجمون نجم يصير من الواحد من اللاعبيه الاثنين هذوما مع اياد اذا يحافظ على اللياقه البدنيه بتاعه وقتها ينجم يلقى وضعيات كيف من هذيا ويجم يعاود لكن لازم تتكرر ويجم تخدم عليهم الوضعيات هذوما خاطر هونيا صارت في وقت لادفيرسير في سيتياسيون تاع ديزيكيليبر خلينا نكون واضحين ماهيش نتاع وضعيه نتاع بناء هجومي وصنع لعب وصنع وضعيه هجوميه واضحه للسيسي
5: واضح نرجع لكريم مقني في الوصف والتعليق على ما تبقى بالطبيعه من الشوط الثاني ديما سي اس اس متقدم هدف مقابل صفر هدف كان سجله اياد بالوافي منذ الشوط الاول تفضل كريم
4: وهذا على كل دي سيخسي منقوص عددين لأنه حسام هدو مصاب على كرة من علي معلول جيسنا لولاندو إلى يد بالويفي ممتازة بالإكستريور بالويفي ينتظر في معلول التوزيع لولاندو بالرأس الحكم يقول 6 أمتار غريب جدا القرار على كل 6 أمتار يقول الحكم لفائدة الفريق النيجيري حقيقة على كل حسام هدو ينتظر في الدخول يزم يكمل دقيقة باش يدخل حسام هدو لأنه كان يعني خارج الميدان لتلقي العلاج يدخل الآن يصبح كامل عدد السيساس في 63 دقيقة النتيجة كما قلنا هدف مقابل صفر هدف يد بالويفي أفضل لاعبين ديسفيقسي في مباراة اليوم للأمانة أمام شوتينغ ستارز النيجيري الكرة في اتجاه من حمزة المتلوثي بالرأس لي علي معلول ميخوش الكرة هذه مازالت نيجيريا الحكم يقول مخالفة ضد علي معلول تتلعب الكرة لا يربح بعض الثواني الفريق النيجيري حاول يلعب الجو ديريكت لين الفريق النيجيري موجود حسام هدو بالرأس يخذ الكرة هذه موجود كذلك الدربيلي ثم المخالفة للدربيلي مونديكو حمزة المتلوثي غيث الصغير حمزة المتلوثي إلى غيث الصغير يطلع بالكرة موجود معها علي معلول توصل الكرة هذه قبل ما تخرج معلول التوزيع الآن وتدخل الدفاع ممتاز التوزيع كانت، ولكن تدخل الدفاع كرة ما زالت نيجيريا يضغط، غيث الصغير كذلك علي معلول على صديق يضغط ولكن يربح التماس، بالفعل يربح التماس لفائدة النادي الصفاقسي، تماس لفائدة حمزة المثلوثي أو لا مونديكو يلعب التماس في اتجاه ايمن دحمان، النادي الصفاقسي قاعد يضغط الآن يحاول يسجل ثاني الأهداف الاطمئنان على المباراة. تمشي الكرة من مونديكو إلى يوسف حبشية، يوسف حبشية إلى جمال موتيابا، جمال موتيابا يوسف حبشية يجي مهاجم يزمو سايب الكرة بسرعة، حبشية يلعب الكرة مع لولندو يعطي الكرة للدربالي إياد بالوافي ما يخوش الكرة هذه، نيجيريا الآن يضغط لولندو وكذلك الدربالي، حقيقة ممتازة للدربالي يأخذ الكرة هذه، يلا التوزيع الآن لمس يد سيد الحكم ومخالفة جانبية للسيسيس. الحقيقة الكرات اللي يعطي فيهم لولندو يعني كاستاسيون ممتازة جدا، لأنه يأخذ الكرة بصدر بالساق بالرأس بلمسة واحدة يعطي يعني حل انترفال كامل للملاعبية للسيسيس. صحيح ما وصلوش برشا كور، ولو انه عنده كره في نهايه الشوط الاول كان بالامكان افضل مما كان انه يستغل يسجل بها الهدف الثاني، ولكن الى حد الان يبلي البلاء الحسن في الريجستر اللاعبين النادي الصفاقسي الان، لان النادي الصفاقسي يحاول يلعب الكره على لولندو يعمل الروتري وتعاود تخدم الترانزيسيون تكون رابيد بالنسبه للسيسيس. الكره علي معلول، كل اللاعبين في منطقة الستة أمتار بالنسبة للسيسيس باش تكون مخالفة خطيرة، ستأتي بثاني الأهداف، ربما ستأتي بثاني الأهداف، علي معلول وتأتي بثاني الأهداف، جول يوسف حبشية، توقعت الهدف الأول وتوقعت الهدف الثاني وفي الاثنين الأسيست لسوبرمان السيسيس علي معلول، الاسيست الاول والاسيست الثاني، جول ثاني للنادي الرياضي الصفاقسي في توقيت 22 دقيقه لعب، توقيت ممتاز جدا مع منتصف الشوط الثاني. لك الكلمه، ان شاء الله نتوقع مع بعض الهدف الثالث لنطمئن جماهير النادي الصفاقسي وجماهير كره القدم التونسيه امين بخصوص مصير رابع الفرق التونسيه ان شاء الله في الدور التمهيدي الثاني للمسابقات القارية.
1: مرة أخرى علي معلول يكون نور الأسيست على الهدف الثاني، هدف حبشية عن طريق ضربة رأسية، الهدف الثاني للسيسيس، هكا تقيد السيسيس بالهدف هذا يكون موجود في الدور الثاني لمسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية. في 67 الهدف تسجل عن طريق حبشية أنيس.
3: بون كيف ما توقعنا، قلنا في الماتشوات كيف من هذوما كي يبدا لادفيرسير سير بلون اتليتيك قوي راهو عندك حلين، يا لي ديبوردمون على الكولوار يا لي بالاريتي، اليوم زوز اهداف جاو من بالاريتي، لكن حذاري ديما زوز بشيره ومازال ماتش مازال صعيب، تعرف اللي لادفيرسير توا باش يضغط كله قدام، بون باش يخلي ديز اسباس باش يخلي مساحات، ان شاء الله مهاجمي سي يستغلوهم، وان باراليل لازم كون ديفونس ما تعملش اغلاط وتحاول تكون اكثر سوليد وما تخليش ديز اسباس، لانه لادفيرسير توا عنده ما يخسر ومعناتها يزمو يفاجوي لي شونس نتاعو الكل وينجم يكون خطير القدام، دونك يلزمك تكون حذر وبدون اخطاء دفاعيه.
1: وسيم هدف في وقت مهم جدا.
2: نحب نعطي ديديكاس للاوفيس، ديديكاس للميريت ياسين هروش، خاطر ياسين هروش في الاوف وهي الفوت قاعده تلعب، قال هذه فيها حاجه، جات هدف ممكن الناس حتى اللي زربت اللي يفهموا
1: راه عايشهم كل شيء
2: يستعملوا كونسلتون. الهدف الحقيقه التوقيت تاعو هايل برشا، بالاريتي مره اخرى معناها ديما حاجه مطلوبه ياسر في كره القدم، خاطر السيتواسيون دو بلوكاج يعرضوك ديما، كي يبدا عندك ان بون تيرور وتبدا عندك ضربه ديما حاجة باهية. نتمنى أن نقطة القوة هذه تقعد على طول الموسم عن النادي الرياضي الصفاقسي، مش كان المقابلة هذه. وتاو الدفاع راه شوف كما قلنا بكري، راه حتى كي تدافع راه الدفاع مش حاجه كما نقولوا احنا خايبه ولا حاجه تخوف، لازم كي تدافع تعرف كيفاش تدافع وانت كونسيون، مش تدافع وانت كما نقولوا احنا خايف ولا مفجوع، لا تدافع سيرينمون دو فاسون تري نورمال. ان شاء الله نبيل الكوكري والاطار الفني يحاولوا يتعاملوا الماكسيموم بوسيبل معناتها مع الافكتيف باحسن طريقه ممكنه، ويدخلوا الملاعبيه اللي فريمون باش يريحوا معناها الفريق، مش كان مدافعين معناها راه كنقولوا باش تلعب الدفاع راه مش بالضرورة انك تدخل تزيد مدافع ولا تجم تدخل انت وسط ميدان تجم تدخل اللاتيرال يعطيك اكثر كما نقولوا احنا في الكونسيرفاسيون يعطيك اكثر في البوزيسيون دونك ان شاء الله في خلال 5 دقائق الجايين نبيل كوكي يحاول يعطي اكثر كما نقولوا احنا ادوات للفريق ككل باش يحاول يخرج بالماتش لبر الامان.
5: واضح. نرجع كريم مقني في الوصف والتعليق على ما تبقى من الشوط الثاني 2-0 للسي اس اس بتوقيع يد بالوافي وكذلك حبشي. تفضل كريم.
4: واضح في 70 دقيقة لاعب مخالفة لهجوم النادي الرياضي الصفيقسي اعتداء كان على يد بالوافي تلعب الراس لولندو خذ الكرة الأولى بالوافي يرتكب المخالفة مدافع على فريق النيجيري يد بالوافي يقوم سلامات دونك دون عملية التداوي لأنه هذا مش يكلف ويخرج ويبقى دقيقة كاملة تقريبا في انتظار التغييرات دونك 3 شانجمون بالنسبة للفريق النيجيري نادي سيقسي إلى حد الآن 70 دقيقة نبيل كوكي لم يقوم بأي تغيير أكيد عنده الشواء عنده ينجم يعمل 3 زري كاملين ينجم يدخل 5 ملاعبية ينجم يعطي برشا فريشور خاصة الملاعبية اللي بدأت تتعب في النادي الرياضي الصفاقسي وخاصة نحكيه على ربما إياد بالويفي اللي ارتكب أو عمل مجهود كبير في هذه المباراة لحد الآن مازال الحقيقة إياد بالويفي وكذلك ممكن جمال موتيابا على كل تعود لكرة مخالفة توزيع من علي معلول أو من غيث الصغير هدف ثالث تقريبا يريح بنسبة كبيرة النادي الرياضي الصفاقسي في هذه المباراة شانجمون آخر بالفعل خروج رقم 14 ودخول رقم 7 على كل علي معلول في تنفيذ الركنية علي معلول موجود مونديكو موجود حبشية موجود دربيلي الكل موجودين على كرة سيئة من علي معلول ولكن موجود حمزة المتلوثي لمونديكو بالرأس مونديكو يد بالويفي ما يخوهاش يضغط مونديكو

مصاب ان شاء الله سلامات لكيفن مونديكو او ريان الدربالي. ريان الدربالي مصاب ان شاء الله لاباس لريان الدربالي باش يغادر الان ارضيه الميدان. شوف في حكيم متيبي يقوم بالعمليات الحمايه يستعد للدخول مكان جمال متيبا او مكان غيث الصغير اللي ننتظر لانه عنده الحق يلعب اكثر من اربع ملاعبيه من غير الجنسيات التونسيه، يعني اربع ملاعبيه فارقه ينجم يكونوا موجودين في التشكيله الاساسيه وحتى اثناء سير المباراه في المسابقات القاريه قياسا بالبطوله التونسيه والرابطه المحترفه الاولى. على كل شوف في كذلك اوكبولي يستعد للدخول، تمشي الكره يد بالويفي يصبح في خط الظهيره ايمن مكان اللاعب المصاب الدربيلي، يحاول يضغط تمشي الكره حبشيه ما يخوهاش نيجيريا ستكون خطيره الان. حبشيه ياخذ الكره قبل ما تخرج، ممتاز حبشيه يربح التماس، ممتاز جدا حبشيه يربح التماس. الدربيلي يستعد للعوده ونشوف في اوكبولي وكذلك في حكيم متيبي ربما اياد سيغادر او لولندو، لانه لولندو الى حد الان مبلي البلاء الحسن كيف وكيف اياد للامانه فيما وصلت لهم من كرات الى حد الان قدموا مردود ممتاز والنادي السيرسي متقدم 2-0. على كل تعود الكره لحارس الفريق النيجيري باش يلعب الكره طويله، نلعبوا في 75 دقيقه الان. الكره لمن وتمشي تماس، تماس للفريق النيجيري. شانجمون الان جمال موتيابا يغادر، جمال موتيابا يغادر مثل ما توقعنا، يدخل حكيم متيبي وكذلك اوكبولي. اوكبولي مكان لولاندو يواصل اللعب بالنسبه اياد بالوفي. دو شانجمون بالنسبه للسي اس اس تقريبا بوست بار بوست الاولاد، لانه لي شانجمون اللي صاروا تقريبا مركز بمركز، يعني كل لاعب دخل مكانه في المركز اللي يلعب فيه. هذا بالنسبه للسي اس اس. على كل تعود الكره للنادي الرياضي الصفاقسي بالتماس في اتجاه اوكبولي. اوكبولي ملقى على ارضيه الميدان مصاب، الحكم شنو يقول؟ يقول ما ثم حتى شيء. على كل شنو يقول الحكم؟ مخالفه الفريق النيجيري، مخالفه في وسط الميدان لفائده الفريق النيجيري. تعود من جديد مخالفه مش تلعب الان، مخالفه مش تلعب الان. تمشي الكرة يخرج أيمن دحمان يأخذ الكرة، ممتاز أيمن دحمان. تمشي الكرة لمن؟ لأوكبولي. أوكبولي أوكبولي أوكبولي جانبية بقليل، الحقيقة فرصة خطيرة كان وجه لوجه أوكبولي، من المفترض يزيد يدخل شوية ولكن على كل للأمانة فرصة كانت خطيرة للنادي الرياضي الصفاقسي، كان من المفترض تكون ثالث الأهداف ويقتل بها المباراة. على كل تمشي الكرة لمن؟ حسامادو لعلي معلول. علي معلول الحكم شنو يقول؟ يقول مخالفة، كارتون بالفعل، كارتون لفائدة الفريق أو ضد الفريق النيجيري. يدرزينا شوية الحقيقة الحكم على ليكارتون. على كل تعود الكرة في 77 دقيقة لعب، تمشي الكرة مخالفة، حسامادو ملقى على أرضية الميدان، حكم عطاش واتر بريك. حسامادو يقوم لباس الآن. على كل شوف في ورقة صفراء، دونك تسمعوا اكيد في النقاش بجانبي الاولاد انه حسامادو ملقى على ارضية الميدان، دونك المدير الرياضي يقول له قوم حسامادو لانه يخرج لبرا يبقى دقيقة، ولكن بما انه اللاعب اللي خذاه ورقة صفراء، تصلح لنا ياسين اذا كان معلومة صحيحة، بما انه اللاعب اللي ارتكب مخالفة على حسامادو خذاه ورقة صفراء دونك

0: وقت اللي يخرج حسام هادو ما يبقاش دقيقه كامله.
1: هو بالفعل
0: ارضيه الميدان، لانه ايمن دحمان هو اللي نبى على حمزه
1: انه يداوي على ارضيه الميدان، طالما انه التدخل باش يكون سريع فماش علاش يخرج. هذا بارمي لي زيكسيبسيون اللي موجودين في القانون في التعامل مع لي بليسور.
0: واضح دونك ما يخرجش دقيقه دونك، خاطر لانه ايمن دحمان هو الذي نبه الحكم يقول له لا ما يدخلش الحمايه المدنيه لازم يخرجوا، وعنده كارتون. دونك ايمن دحمان يمشي يتحدث مع الاربيتر نشوف فيه يقول له عنده كارتون دونك يداوى هوني ما يخرجش يداوى لبرا. هذا بالنسبه لمناش، هل هي قاعده ولا هذوما دي زيكسيبسيون؟ ها
1: هو النص القانوني الاول مبني على انه اللاعبين المصابين وفي حاله انذار اللاعب المخالف يوقع اسعافهم على ارضيه الميدان. هذا قانون واضح نوار سور بلون. التنقيح اللي جاء في القانون بور اكسيليري لو جو ولا ريبريز دو جو للاعبين الذين يتفاعلون الاصابه، لهنا لو جوور دو سي اس اس الي ريالمون بليسي ماهوش قاعد يمثل، وزيد على ذلك خذا المخالف خذا انذار، دونك له الحق في الاسعاف على ارضيه الميدان.
0: واضح دونك ما بقاش دقيقه لانه خرج ولا يعني الان يستعد للدخول. على كل تعود الكره لفائده حبشيه، حبشيه سيئه تمريرته، حبشيه رد بالك يا حبشيه، كره في دار حبشيه باش يخرج وجها لوجه المهاجم النيجيري. حبشيه يضغط ما يخليش يتعدى الكره، ما زالت نيجيريه. لا للتوزيع، التوزيع موجود، ايمن دحمان ممتاز ممتاز، ايمن دحمان موجود، الحكم ما دخلش حسام هادو الى حد الان. على كل تعود الكره حبشيه، كره طويله لاوغبولي ما توصلش ما يدخلش الى حد الان حسام هادو. بالفعل الحكم يعني واضح انه في ظل كذلك تواجد المغربي مراقبة لحكام في مباراة اليوم. على كل باش يعطي كارتون لحسام هادو، يستعد للدخول ويعطي كارتون حسام هادو لانه طالب بالدخول. كارتون لحسام هادو لانه يدخل، يدخل ويعطي كارتون. الحقيقة غريب جدا القرار، ما نعرفش ياسين، غريب القرار، غريب جدا القرار.
1: وبطبيعة الحال لهنا نعاودوا النقطة القانونية واضحة، النص القانوني واضح، في صورة إسناد إنذار للمخالف اللاعب له الحق في الإسعاف على أرضية الميدان. في صورة ما باش يطول التدخل الطبي باش يوقع إخراجه، ولكن اللاعب ما ينتظرش دقيقة لأنه هو لم يتفاعل الإصابة، ماهوش في عملية تمثيل، هو مصاب فعلا. وأحسن على أحسن دليل على ذلك الحكم أسند إنذار، دونك ما عندوش علاش يخليه يستنى دقيقة، كمل السوام تاعو يطلب الدخول، يأشر له بالدخول. دونك لهنا الانذار غير مفهوم الحقيقه،
0: الحقيقه غريب الانذار. على كل كره لحسام هادو، ثم المخالفه، ثم المخالفه، مخالفه جانبيه لهجوم النادي الصفاقسي. دونك تدخل على بالمرفق على وجه حسام هادو، صعبت شويه المباراه على الحكم للامانه. الحقيقه اكيد عندك تقييمكم بعد ياسين، لانه شفنا برشا ارتباك، برشا تردد في اتخاذ القرارات، رغم انه النادي الصفاقسي لحد الان فائز ومتاهل. على كل تعود الكرة، 81 دقيقة لعب. شوف في علي معلول في التنفيذ المخالفة، علي معلول، علي معلول التوزيع على القائم، كرة الدربيلي، ولكن الحكم يقول أوف سايد، ماهيش أوف سايد، ولا يقول 6 أمتار، 6 أمتار كرة الدربيلي على القائم، لأنه الجدار الدفاع لم يحترم. على كل تغيير آخر الآن، رقم 27 أو رقم 11 إياد بالويفي يخرج ويدخل بواديارا، بواديارا نادي الصفاقسي يصبح بزوز مهاجمين صريحين. أوكبولي 9.5 أكثر من أنه 9، لأنه لعب الموسم الماضي حتى في خطة 9.5 وقت اللي كان موجود عمر بن علي، وكذلك بواديارا في خط الهجوم سريع كذلك بواديارا. لكل تمشي الكرة طويلة في اتجاه الهجوم النيجيري، ولكن موجود الدربيلي ياخذ الكرة، ديارا بوا، ولكن الكنترول حب يعمل كنترول بالتالونادو ريونتي، ما مشيتش معاه الكرة كما يلزم، بوديارا يعطي له كره ليوك بولي ما توصلش من جديد لفائده الحارس النيجيري. عنده ما يخسر الفريق النيجيري وحذر انه سيضغط الان هذا الفريق. الضغط من الفريق النيجيري موجود. حسام ادو بالراس ما يخوش الكره الاولى. مونديكو كيما جات اوغبولي راجع من التسلل ولكن ما خداش الكره. اوغبولي تسلل الفريق النيجيري لا يتلعب من مناطق الدفاعيه تسلل وليس من المناطق الهجوميه. تتلعب الكره بسرعه يضغط ايمانويل اوغبولي. اوغبولي ولكن موجود الدربيلي يحط الكره في التماس. 83 دقيقة تماس للفريق النيجيري باش يكون في شكل توزيع على الطريقة الإنجليزية. شانجمون آخر الآن على كل 17 مكان 31 دونك مهاجم آخر. تتلعب الكرة بسرعة للفريق النيجيري باش يوزع الآن التوزيع لكن موجود حمزة المتوثي ما يخش الكرة بالرأس نيجيرية وحسام ادو ممتاز في عملية افتكاك الكرة إلى أوغبولي. أوغبولي أوغبولي أوغبولي أوغبولي شنو يعمل؟ أوغبولي يرجع أوغبولي ينتظر علي معلول يصبح ثلاثة في الصندوق. علي معلول شو يعمل؟ يشد الكرة ينتظر يربح بعض الثواني ويعاود يبني الهجمة من الخلف. تعود الكرة لمونديكو لحمزة المثلوثي ما نعرفش علاش الكرة عطاها له طويلة كيما هكا غيث الصغير بالروبون وطويلة وكنترول بصدر وصعيبة. على كل حسام ادو يربح المخالفة بالفعل يربح المخالفة في 84 دقيقة لعب. أكيد أنه ثالث الأهداف هو الذي سيريح النادي الصفاقسي. ثالث الأهداف هو الذي سيريح النادي الرياضي الصفاقسي لأنه للأمانة الفريق النيجيري ما عاد عنده ما يخسر والنادي الصفاقسي مطالب أنه يكون بيرفورمون تالي وكذلك يضيف ثالث الأهداف. مخالفة ليوسف حبشية وعليه الحذر يوسف حبشية لانه صعد تقريبا وصل ل 30 متر من الحارس المرمى المنافس ومن المفترض يكون في الدفاع يعني لا يراوغ في مثل هذه الاماكن. تمشي الكره حبشيه يحط الكره لغيث الصغير. غيث الصغير باش يوزع الان. غيث الصغير باش يوزع لا يعطي الكرة لعلي معلول. علي معلول ثم المخالفة المسك كان موجود. الحكم يقول ما ثم حد شيء. حكيم متيبي يأخذ الكرة الأخيرة. حسامدو يتوغل ممتاز. حسامدو يعطي لمعلول. معلول لا سيء الكرة ثم المخالفة على معلول. الحكم يقول ما ثم حد شيء. الحكم يقول ما ثمش المخالفة. مونديكو يربح التماس. يربح الحكم يقول فوت. حكم لا يقول فوت. على كل تعود من جديد. على كل تعود الكرة من جديد. حكم يقول مخالفة بالفعل. مخالفة. على كل تعود الكرة من جديد لفائدة الفريق النيجيري باش تكون مخالفة في شكل توزيعة في مناطق الجزاء. اختير المخالفة هذه على النادي الرياضي الصفاقسي. الكرة توزيعة الآن خطيرة موجود بالرأس وموجود أيمن دحمان وارتكب المخالفة مهاجم الفريق النيجيري. على كل مخالفة لأيمن دحمان. يلعب الكرة الطويلة في 87 دقيقة 2-0 للسيساس. أوغبولي بالرأس إلى ديارا ولكن يقطع على كرة دفاع الفريق النيجيري. كرة طويلة ولكن موجود حسام أدو مخذيش. رد بالك حسام أدو. حذيري والكرة 6 أمتار. لا الحكم يقول ركنية. ركنية للفريق النيجيري. قلت 87 دقيقة ركنية للفريق النيجيري. النادي الصفاقسي أضاع فرصة الثالث في زوز مناسبات. يصبر تبالو الآن. على كل ركنية للفريق النيجيري. تمشي الكرة على يمين الحارس أيمن دحمان. الركنية الآن. كل اللاعبين تقريبا في مناطق الجزاء. التوزيع الكرة خطيرة، وأيمن دحمان بالبوكس يخرج الكرة هذه، ما زالت الفريق النيجيري أوفسايد بالفعل، أوفسايد الحكم. على كل تسمع فيه طارق يا أيمن طيح، لأنه الحقيقة ما زالوا دقيقتين فقط على نهاية الوقت الأصلي. على كل مخالفة لأيمن دحمان، مخالفة لأيمن دحمان في المناطق الدفاعية في 88 دقيقة، حكم ينبه عليه، يعمل له 5 سكوند. الحكم الذي لم ينبه بتاتا على الفريق النيجيري وقت اللي كان سكور 1-0. على كل تعود الكرة في اتجاه بوديارا، ولكن تماس للفريق النيجيري، يضغط هجوم الاساس في انتظار كم سيضيف الحكم كوقت بديل. كرة طويلة موجود حبشية بالرأس، يأخذ الكرة هذه لمن؟ لحسامادو. حسامادو كرة اللي علي معلول، ما زالت نيجيريا الآن، موجود حمزة المتلوثي في التغطية، رد بالك حمزة، ما يخرج بيك حمزة، رد بالك، ولا تغطية موجودة الآن، ما زالت للفريق النيجيري، يقطعها حكيم متيبي. التوزيع في منطقة الاساس، مونديكو أوفسايد، ومخالفة، مخالفة لهجوم النادي الاصفاقسي. شوف العبسي يستعد للدخول، عبسي مكان غيث الصغير بوست بار بوست، وكذلك الدربيلي يدخل مكانه محمد صالح المهذبي، تقريبا لاعب بلاعب. هذا الري الثاني بالنسبة للسيساس في الشانجمون، نجم يكون ثم الري الثالث يربح به أكثر ثواني. على كل تمشي الكرة دو شانجمون، أو حسامادو باش يخرج، حسامادو يغادر، يدخل وكذلك غيث صغير، يدخل المهذبي والعبسي، زوزم لاعبية مش يدخلوا في منطقة وسط الميدان بالنسبة للسيساس. على كل حسامادو تعب للأمانة، تعب للأمانة، يحط الكرة لأيمن دحمان 30 سكوند تفصلنا. على كل تمشي الكرة، كرة لمن؟ ليال النادي الرياضي الاصفاقسي، ثم المخالفة باش يبقى دقيقة كاملة ينتظر، لأنه دخل من غير ما يشاور اللاعب نحكيه على الدربيلي، وبالتالي النادي الاصفاقسي يلعب ناقص لاعب، لأنه في الشانجمون دخل دون استشارة الحكم. تماس للفريق النيجيري الآن، كم سيضيف وقت بديل؟ لو خدمنا كرونومتر مع نهاية 90 دقيقة، نلعب في 10 ثواني في الوقت البديل، كم أضاف الحكم وقت بديل؟ إلى حد الآن لم يعلن كم أضاف كوقت بديل. تمشي الكرة نيجيريا الآن، حذيري، التسديد ممتاز دحمان، حذيري من التسديدات، حذيري من التسديدات، تسديدة من بعد 40 متر تقريبا تخرج ركنية. 7 دقائق وقت بديل، عملنا من 30 سكوند ركنية للفريق النيجيري، ركنية للفريق النيجيري اللي دخلوا طويل القامة كما العبسي والمهذبي، الكل في منطقة الجزاء الآن، نيجيريين على لاعبية الاساس. الكورة خطيرة خطيرة، أوكبولي، والمخالفة لأوكبولي، يربح بعض الثواني. دقيقة وقت بديل مرت، ما زالوا 6 دقائق. على كل النادي الرياضي الاصفاقسي، كرة مخالفة، تمشي الكرة، تسلل مخالف، تسلل مونديكو في تنفيذ الكرة الطويلة، تمشي الكرة لمن؟ لفايدة تيمن دحمان، لأوكبولي، أوكبولي، أوكبولي، أوكبولي على اليسار، ما ثماش أوفسايد، أوكبولي يعطي لعلي معلول، معلول مع حكيم، حكيم، حكيم، حكيم، حكيم متيبي لعلي معلول، معلول باش يوزع الآن، على كرة بوديارا، لا يا بوا، بوديارا الحقيقة لم يتعامل جيدا مع الكرة، ممتاز الدربيلي، ريان الدربيلي يقطع على كرة كانت هجمة واعدة للفريق النيجيري، ما زالت نيجيريا الكرة الآن باش تكون توزيعة في مناطق السياسات، ولكن موجود مونديكو، موجود بوديارا الآن، بواديارا الى اوكبولي. قبل ما تخرج اوكبولي ياخذ الكره اوكبولي مع حكيم متيبي مع كذلك علي معلول. تمشي الكره لعلي معلول، معلول معلول الى حكيم متيبي، كانت لاوكبولي ولكن يفتك الكرة. ممتاز حكيم ولكن الحكم يقول فوت. دقيقتين ونص في الوقت البديل، تعود الكرة لحارس الفريق النيجيري لوال. ثلاثة دقائق وقت بديل، ما زالوا أربعة. لوال يلعب الكرة طويلة، موجود العابسي بالرأس يأخذ الكرة. أوكبولي يضغط، يرتكب عليه مخالفة، الحكم يقول بثم شيء، هذه مخالفة أخرى للنادي هذا الصفاقسي. لاعب الفريق النيجيري ملقى على أرضية الميدان مصاب في ثلاثة دقائق وعشر ثواني لحد الآن في الوقت البديل، ما زالوا أربع دقائق. النادي الصفاقسي جاءته فرصة الهدف الثالث في الوقت البديل. صحيح السياسيس سجل من زوز كرة ثابتة في مباراة اليوم، ولكن كذلك النادي الصفاقسي أضاع زوز ثلاثة أهداف الحقيقة كانوا من غير الكرات الثابتة. النادي الصفاقسي كان أفضل من فريق النيجيري في مباراة اليوم، وبالتالي الفوز مستحق إلى حد الآن. للأمانة الفوز مستحق والتأهل مستحق، رغم أنه النادي الصفاقسي لم يكن في كل جاهزيته على الأقل خلينا نقوله في المباراة الأولى، وخصوصا في الشوط الأول من المباراة الأولى، لأنه الشوط الثاني تقريبا لعبناش فيه برشا. ملقى على أرضية الميدان لاعب النيجيري يتلقى الإسعافات، الحماية المدنية تتدخل لإسعافه، وبالتالي باش يبقى دقيقة خارج الميدان للتداوي، وبالتالي سيلعب منقوص من لاعب الفريق النيجيري في الدقائق المتبقية. دونك لاعب نيجيري يقول لا مش عن النقالة، دونك يهز صديقه على الظهر دون النقالة، يعني لأنه ماهوش سريع أسوبوان هو، يعني اللاعب يهزه على الظهر. أنتو كان نادي الصفاقسي ربح دقيقة كاملة في الأكسيون الأخيرة، مخالفة لدفاع السياسيس، تمشي الكرة لمن لحبشية، سيئة الكرة من حبشية، الكرة لمونديكو، مونديكو لعلي معلول. علي معلول رد بالك علي، عندك ورقة صفراء والتماس، تماس للفريق النيجيري. دقيقتين تفصلنا عن سبع دقائق. حمزة المتلوثي حط الكرة في التماس، تماس آخر نيجيري، تمشي الكرة تتلعب بسرعة لمن لحمزة المتلوثي لعلي معلول. علي معلول، علي معلول إلى بواديارا، بواديارا بواديارا بواديارا إلى حكيم متيبي، ولكن ما مشيتش معها الكرة، ما زالت الكرة نيجيرية، ولكن حمزة المتلوثي هالكرة خطيرة للفريق النيجيري، تخرج تماس. لا الحكم يقول ما زالت ما خرجتش كرة من جديد، باش تكون توزيعة في منطقة النادي الصفاقسي. موجود الدربالي بالراس ياخذ الكرة هذه، أوكبولي ما خذهاش، ممتاز أوكبولي بين زوز ملاعبيه، يربح المخالفة، يربح المخالفة تحت تصفيق الجميع، لأن المخالفة هذه باش تريح برشا نادي الصفاقسي والفريق النيجيري، ولا تقريبا الكل قدام ما عنده ما يخسر، يعني واضحة الصورة. باش يحاول يلعب لاتاك الكل في الكل، مش يحاول يقدم ما يقلقش حتى يقبل، بالنسبة له المفيد يماركي الهدف التذليل الفارق بالنسبة ليه، ولكن دفاع نادي الصفاقسي متفطن. بعض الثواني تفصلنا على نهاية الدقيقة السابعة، ما زالت الكرة حكيم متيبي، متيبي الكرة حمزة المتلوثي، حمزة المتلوثي، حمزة المتلوثي، ممتاز يربح تماس، تماس لا يقول نيجيري، تمشي الكرة فريق النيجيري يضغط. النادي الصفاقسي 30 سكوند تفصلنا على نهاية السبع دقائق. آخر كرة نيجيريا طويلة في اتجاه الدربيلي، الآن يعمل كنترول ولكن يأخذ الكرة نيجيرية، ما زالت الدربيلي يقطع الكرة، حبشية كيما جات، موجود بواديارا يأخذ الكرة هذه، أوكبولي حكم شنو يقول، ما ثم حتى شيء، ما زالت يأتي مخالفة للفريق النيجيري. انتهت السبع دقائق، ستكون مخالفة جانبية وخطيرة على دفاع السياسيس. آخر مخالفة ستكون بعد نهاية الوقت البديل، لأنه انتهى الوقت البديل. الأمانة لعبوا في سبع دقائق وخمسة ثواني، مخالفة جانبي على يمين الحارس أيمن دحمان. مخالفة الحقيقة غريبة لكن لم تكن موجودة المخالفة. زوج لاعبين دخلوا ببعضهم نيجيريين. الآن ستكون توزيعة في منطقة النادي الصفاقسي. التوزيع تخرج 6 أمتار تخرج 6 أمتار والنادي الصفاقسي تقريبا اقترب من التأهل للدور التمهيدي الثاني. يلعب بالنار السياسيس في مباراة الذهاب وفي مباراة اليوم لأنه لم يسجل ثالث الأهداف والحكم يغزر المونغالا في انتظار أنه يزفر نهاية المباراة. وأيمن دحمان يلعب الكرة الآن ما زفرش الحكم ما زالت الكرة تماس للفريق النيجيري. يلعبوا في 8 دقائق وبعض الثواني الحكم اللي عطى 7 دقائق ما زفرش نهاية المباراة. كرة نيجيرية وفي هذه الآونة بالضبط يعلن الحكم نهاية المباراة بفوز النادي الصفاقسي 2-0 وتأهله إلى الدور التمهيدي الثاني. شوف كيفاش الحقيقة بارفوا تحط روحك في دي سيتواسيون صعب برشا صعب على روحك المباريات خاصة كيف تنهز ذهابا دون أن تسجل أي هدف. مبروك للنادي الصفاقسي مبروك لكرة القدم التونسية. الآن نجم نقولوا 4-4 في الدور التمهيدي الثاني في انتظار ان شاء الله 4-4 في دور المجموعات.
2: واضح حساسيه يفوز هدفين مقابل 0 هدف يوسف حبشيوي يد بليوفي ومر الى الدور التمهيدي الثاني لمسابقه كاس الكونفدراليه الافريقيه. مريم قديره في الاخبار وضعنا جواب اكثر تفاصيل على المقابله هذه.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الثامنة ديون فهم عسلمة. شهر أوت 2026 يحتل المرتبة الأولى من بين أشهر أوت الأكثر حرارة في تونس منذ سنة 1950 بمعدل درجة حرارة في حدود 32.3 درجة مئوية، أي بفارق 3.4 درجة مئوية عن المعدل المناخي المعتاد البالغ 28.9 درجة مئوية وفق نشرية شهرية للمناخ أوت 2026 الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يفيد بأن تونس تعمل حاليا ضمن توجه يرمي إلى تعزيز حماية العمال وضمان حقوقهم من خلال إدماج المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية ضمن منظومة الصحة والسلامة المهنية، وفق ما صرح به في كلمة ألقاها خلال أشغال الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي المنعقد بالقاهرة. والوزير يؤكد الحرص على تطوير المنظومة التشريعية في هذا المجال، وذلك من منطلق الإيمان بأن ضمان بيئة عمل آمنة وصحية يمثل أحد المبادئ الأساسية للعمل اللائق. تنظيم قافلة صحية واجتماعية متعددة الاختصاصات لفائدة 186 تلميذا بالمدرسة الابتدائية بالمزارة من معتمدية برلحفي من ولاية سيدي بوزيد بمبادرة من جمعية ليونس الدولية بتنسيق مع الإدارة الجهوية للصحة، وفق ما أفادت به رئيسة الجمعية في تصريح لديوان فمه.
2: جينا اليوم في قافلة صحية، عنا ثلاثة أطباء مختصين في طب العيون وثلاثة أطباء عام، وأنا طبيبة أطفال. عملنا عملية تحسيسات، دونك عنا اون كومبان دو سنسيبيزاسيون على السكري، مرض السكري، وشفنا أكثر من 100 صغير للعينين، دونك فسر لهم المضار نتاعهم. جبنا الفورنيتور سكولير للتلامذة نتاع المدرسة الكل، أكثر من 180 سمح لي تلميذ. العملية هذه والقافلة الصحية بالاشتراك وبالتضامن وبإعانة السلطات الجهوية.
1: إلى شأن الدول، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوقع انتهاء الحرب مع إيران هذا العام، مرجحا أن يتم ذلك بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقرر إجراؤها في نوفمبر القادم، ما سيؤدي إلى انخفاض أسعار النفط وفق تقديره. ورئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان يبحث مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عددا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وتبادل وجهات النظر بشأنها مؤكدين حرصهما على مواصلة التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
3: سويي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت.
4: رجعت الشتوية
3: من الاثنين للجمعة، ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

خميس وجمعة. تب بعد تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد. ناس ديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للـ9. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

مثل برهان يكمل معاك النص النهار. أستاذ كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت. ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال. وعندك مع الحكاية البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسموهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات. حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من 10 نص الليل.

0: مع محمد أمين خنوش على ديوان FM.
1: النادي الصفاقسي يفوز ويتأهل إلى الدور التمهيدي الثاني لمسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد فوزه اليوم من شوتينغ ستارز هدفين مقابل صفر هدف كل من إياد بالوافي وكذلك يوسف حبشية في الشوط الثاني أسيست وكذلك باك تو باك أسيست بالنسبة لعلي معلول اللي عمل زوز أسيست في المقابلة هذه كان هو وراء الهدف الأول وكذلك وراء الهدف الثاني. نحكي على المقابلة مع وسيم الجعبيري نيس سالقات البجربان وكذلك خبير المافيولا الحكم الدولي السابق ياسين حروش. نضم معك وسيم شوط ثاني حقق فيه السيسس المهم الهدف الثاني اللي جاب الكاليفيكاسيون للدورة التمهيدي الثاني من كأس الكونفدرالية.
2: إيه سرتنمو أهم حاجة تحقق معنى أهم حاجة
1: تستحق الذكر
2: افيك دي ريزيرف بيان سور لكن أهم حاجة شوف برشا ناس ممكن ما يش فرحانة بالمردود لكن راوكي تعمل كاليفيكاسيون ديما خير معناها الكلوب ككل باش
1: نمشيو الكريم مقني على مستوى التصريحات. تفضل كريم.
3: واضح بعد لحظات باش يكون معنا مدرب النادي الرياضي الصفاقسي عبد الكريم النفطي في المباشر. كريم في المباشر على ديوان FM. الف مبروك التأهل صحيح سيسيس سجلت اليوم مزوز كرة الثابت مقارنة بمباراة الذهاب.
4: الحمد لله قبل كل شيء تحية لجماهير النادي الصفاقسي الحقيقة اللي كانت موجودة اليوم دفع كبير في قدام النزل وقدام الملعب الحقيقة احتفالية كبيرة قش على الابدان الحقيقه هذاك الدفع الكبير اللي كان فما شويه استريح شويه فما ضغط لكن متعودين بيه في سيرتو في التور هذوما. الحمد لله نقول انا جلوبالمون الاوبجيكتيف انه نتعديو دوزيام تور وبعد نمشيو لليبول قدره ربي فهمت. نعرف فما برشا ضغوط على الملاعبين ما بين عندنا دي جوور اكسبيريمونتي الريتم اليوم بدنيا كنا خير برشا بارابور لي ماتش اليوم سيزيام ماتش احنا اللي نورمالمون نلعبوه في البريباراسيون مش نعمل تعلى راهي ماهيش تعلى لا اكثر لا اقل لكن انا نشوف الفريشير فيزيك قاعده اليوم من ماتش لماتش قاعده تتحسن لي زوكازيون موجودين اوكي لكن طبعا اللعب نتاعنا مازلنا نستناو فيه ومازلنا نحب نشوفه مخير هكا وباش نشوفه قد تربي مخير من هكا ليفكتيف ريش الحقيقه اليوم اللي التاهل موجود ما حكايه عاديه راه ماهوش حاجه كبيره. نادي صفاقسي جمعيه كبيره الافضل على مستوى كاس الكونفدراليه على المستوى الافريقي يعني حاجه عاديه جدا. الحاجه اللي نقصتنا اليوم الحقيقه هو الجمهور ريت كي تلعبوا ويكلوش يصير يعني بما اللي صار لكروشاج اللي صار وغادي انا سي على خاطر باش نعملوا شويه ضغط على الحكم على الضغط على ليكيب ادفيرس ان شاء الله المباراه الثانيه نقولوا التور الثاني يكونوا افضل.
5: حكيت على جورد اكسبيريونس اليوم علي معلول دوز اسيست مان اوف ذا ماتش نجم نقولوا لانه هو تقريبا كان ملك حلول مباراه اليوم. وحكي زاد على الشوا وقلت ريش معناتها شو اللي عندكم دوزيام تور اكيد دوزيام تور بالتحاق متدبين اللي لحقوا ما خلينا نجموا نكونوا سيسيس عنده اكثر شو
4: متدبين نقص ليكيب ما اكتملش على مستوى الافريقي مازال تراعي مازال جاكمبي مازال ذويب اليوم يصير لقينا على مستوى على بنك الاحتياط الرحماني بكار ان شاء الله نتمنوا له الشفاء العاجل يكون موجود ان شاء الله عن قريب يعني اليوم الافكتيف ان شاء الله يكتمل من مباراه بنقدان ان شاء الله ان شاء الله نلقاو نادي الصفاقسي في افضل حالاته وافضل من هكا راهو رده فعل الجماهير عاديه رانا عاديين جدا عاديه وذاك هو الجمهور كان ما يعملش رد فعل ما يعملش بريسيون على الفريق فريق ما ينجمش يتحسن ان شاء الله بقدره ربي المقابلات الجايه يكون تحسن كبير على مستوى المردود. علي معلول ديما يقعد كبير الكبير يقعد كبير بالاكسبيريونس نتاعو بلي زاسيستم نتاعو الحقيقه مش غريب على علي ستان جوار ليدر اكزامبل هوني حتى في حجه ملابس من بعض اللاعبين مونديكو ما ننساوش اكسبيريونس ما ننساوش مثلوثي ودحمان المنقذ الاول لينا الحقيقه الافضل ديما موجود دحمان بالبريزونس نتاعو بالحضور نتاعو يعتبر اكثر دفع للاعبين الاخرين اللي جايين من بعيد اياد اللي رجع من اصابه اليوم سجل هدف بعد هدف البطوله ان شاء الله نلقاو المهاجمين افضل اوكبيلي اللي كان اصابه راه قاعد يلعب اصابه على مستوى الرجل الحمد لله كما قلت انا راهو ان شاء الله انه المباريات الجايه نكونوا افضل على مستوى المردود وهذا اش قاعدين نمشيو فيه ونتحسنوا فيه ان شاء الله.
5: شكرا كريم النفطي مدرب النادي الرياضي الصفاقسي تقريبا جاء على كل شيء. كريم النفطي ذكر طامبرامو مباراه الذهاب هذاك علاش اليوم خارج الجريطه يعني بعيد على الجريطه دونك السؤال وصلني من عند بوجلبان في الاوف دونك واخذين الاجابه من عنده في المباشر في انتظار بقيه التصريحات اكيد الخط يكون مفتوح لي. نحاولوا ناخذوا طارق
1: طارق
5: طارق يقول لا دونك اللاعبين بعد شويه نحاولوا ناخذوا على اللاعبين اكيد الخط مفتوح كل ما سمجد
1: واضح الخط ليك كريم في كل وقت نرجع لك وسيم اذا كيف كيف تعليق على زاد على كريم كلام كريم المفتوح
2: هو شوف اللي كونه الترشح هذه هذا صحيح على الاخر
1: ورابع مره سياسي يكون هكا
2: الحاجه باهي في تصريح كريم قال راهو رشحنا الاوبجيكتيف معناها كان الاوبجيكتيف تام بالمعنى تاع ليكيب مازال هذه حاجه باهي معناها كي يبدا اشو مساواك في الاطار الفني اشو ما هوش كيما نقولوا ما هوش ياخذته نقولوا احنا الفرحه ومعناته يسخر روحه خاطر تصير ساريف انه واحد يبدا تلمو فرحان ما يشوفش الحاجات ممكن اللي ما كانتش في احسن في احسن وضعيه ممكن قال لي تامبر مازال حكى على الافكتيف اللي هو باش يكون اللي هو
1: ريش
2: صحيح واللي هو صحيح زاد معناها باش يدخل التراب باش يدخل جاك مبي ذويب باش يكون فما شوا شوا اكثر مع عوده الترابا من زاد من البليسور اللي مطالب به ممكن نادي الصفاقسي معنا في الفترة الجاية بعد زوز لقاءات مش لعبوا أربعة واحد يظهر لي بنقردان وبنزرد اللي مطالب به كونه حجم امتلاك الكرة يكون الإيجابي يكون أكثر مش امتلاك الكرة اللي من غير ما نمشيو كما نقولوا للهجوم بأحسن طريقة ممكنة استعمال أطراف أبار عليه معناها ريان ننساوش راهو عامناه وريان الدربالي كان من أحسن الأظهرة وكان عنده أبار كبير بخلاف اليوم سجل كان ديما يعمل كونتريبيوسيون معناها في الـ في الـ في الفاز أوفونسيف سنا ممكن تو الماتش هذا ممكن هكا ظهر شوية لكن عامناه كان نقطة قوة لازمو معناها الإطار الفني يكمل حاجة معناها زادة كونكلوزيون ظاهرة معناها الجنرال معناها في النادي الصفاقسي من عمناول بتربى وإياد وحبشية اللي راه أولاد النادي أولاد السونتر ديما عندهم معناها كونتريبيوسيون باهية لازم الحقيقة المانجمنت معناها يشوف النقطة هذه ياخذها بعين الاعتبار لأنه في كل مرة من عمناول معناها مش كان سنة ديما أولاد النادي يكونوا بما فيهم علي مالور راهو نحكيو ديما عندهم كونتريبيوسيون باهية اسبيرون اللي النيفو يمشي ويتحسن علاش معناها اللي سألنا نسأل علاش معناها احنا ولا الشارع الرياضي يقول لا بازل خاطر الناس راه طامعة في تيتر وطامعة في بريستاسيون باهية وطامعين في أحسن نتيجة ممكنة كتشوفها في الكاو وإلا في البطولة دونك احنا نحكيو مش بارابور ماتش اليوم بارابور شنو هي الصورة الجنرال اللي نحبوا نخلطوا لها واللي باش معناتها باش توصل نادي الصفاقسي لأحسن نتيجة ممكنة
1: أنيس
6: أول حاجة مبروك سي اس اس ثالث الفرق التونسية المتأهلة للدور
1: في المجمل هم أربعة
6: متأهلة بعد ماتش كونفرونتاسيون ديريكت ليسبيرونس متأهلة آليا دونك أهم شيء effectivement هو التأهل هو اللي هو أمر عادي الفريق كما نادي الصفاقسي متعود على الكومبيتيسيون هذية صحيح اللي سي اس اس في الماتش هذية اي سورتو نحكيه على ربع ساعة متاع دوزيام ميتون اللي لقى فيها صعوبات سي اس اس ومن بعد جاء الهدف الثاني وجاءوا الفرص لأنه سي اس اس سجل هدف ثاني وتيحت فما على الأقل ثلاثة والأربعة فرص واضحين في الدقيقة 62 بالويفي 75 أوكبولي 81 على القائم الدربالي ومن بعد بوا في آخر المباراة على كيف كيف جانبية على المرمى الحارس دونك كرة الثابتة بوجود علي معلول وانتيرور اللي هو معناتها تري زادروا في البريسيزيون بتاعو ومع
1: ديسيزيف برشا
6: مع زاده الملاعبيه اللي كانت موجوده والريسبسيون كانت ممتازه من الملاعبيه كيما حبشيه وبالوافي انا ما نقول تعافي الفرق التونسيه كان ما نشوف الاربعه فرق التونسيه موجوده في دور المجموعات هوني نبدا نحكي على تعافي كره القدم التونسيه اليوم الحمد لله عندنا أربعة في الدور التمهيدي الثاني إن شاء الله هيكملوا الرباعي هذية أنهم يكونوا موجودين في دور المجموعات هوني كما قلت لك نبدأ نحكي على تعال
1: نرجع الكريم نستفضل الكريم
5: مدرب الفريق شوتينج ستارز النيجيري
7: يا we lose the concentration with the two balls the free kicks from the side and we go for it with the two goals. We try to create chance to see that we can score one goal, but it's football. It was a hard game, and congratulations for the team that won.
8: Thank you very much.
5: Thank you. Okay. Donc كان هذا المدرب مدرب الفريق النيجيري كتحدث قال زوز هدف من كرة ثابتة.
1: تفضل كريم تفضل
5: ويقول زاد يهني النادي الرياضي الصفاقسي ثم حسره ولكن ثم برشا كذلك روح رياضيه من المدرب النيجيري للشوتينغ ستارز النيجيري بعد شويه نحاولوا ناخذوا اسمه وتنمد الفيد ماش نحاول نعطيكم اسمه ولكن كما كنت تسمع دونك تحدث على قال زوز اهداف كانوا من كرات ثابته وقال زاد انه من زوز اهداف من
9: ضيعوا التركيز فيهم زوز
5: وضيعوا فيهم التركيز بالنسبه للفريق الذي
9: ولوزت وخسرنا والسلام
5: وخسرنا والسلام وفيليسيتاسيون للسي اس اس كونغراتيليشن كما قالوا للفريق المنافس. بون روح رياضيه ولكن
9: المدرب اسمه ساليسو يوسف كريم. مدرب اسمه ساليسو
5: يوسف. ساليسو يوسف بالفعل. شكرا
9: واضح.
5: شكرا
9: واضح كريم.
6: هو فما مارك عرج عليها ديجا نفطي على الجاهزية البدنية. هو الحقيقة اللي صار في الماتش هذايا سيفريك سيسيس أفضل على المستوى البدني وتحسن الفريق على المستوى البدني, لكن زادا اللي نشوفه الادفيرسير في تقريبا في النص ساعة الأخرانية ما كانش بنفس الاجريسيفيتي اللي ظهر بها في الساعة الأولى على المستوى البدني. دونك تراجع الفريق النيجيري على المستوى البدني. شفنا الساعة الأولى براتيكمون واخو منطقة وسط الميدان كان اجريسيف في الليدويال, كان يربح الكرة الثانية والليدويال اللي متاعه يربح فيهم. بعد الساعة الأولى من المقابلة سيسيس شد روحه على المستوى البدني ونجم يكمل يجري 90 دقيقه. الادفيرسير طاح شويه على المستوى البدني وهذا لاسوندون اللي كان عند سي اس اس بارابور لادفيرسير وبارابور شوتينغ ستارز. مقابله الحقيقه ما كانتش سهله
9: في الاخر نتاعها
6: هيروزمون لي سي اس اس كمان عنده دي جوار ديكسبيريونس حكى عليهم كريم واللي عم مستنسين بالمسابقات الافريقيه. خطوه باهيه با باهيه اولى, مازال برشا صعيب قدام سي اس اس باش ينتظروا برشا صعيب الحقيقه. يزم كيف ما حكى وسيم على المستوى الهجومي راهو سي اس اس
9: على مستوى الفكره كيما قال البصمه نتاع الفريق نتاع المدرب,
6: لانه لي زوكازيون والفرص اللي جاوا والاهداف اللي جاوا بالاريتي جاوا عن طريق دي سيتياسيون دو ديزيكيليبر نتاع الادفيرسير في وقت اللي الادفيرسير يخسر الكره وقت اللي هو حاب يطلع ويلقى برشا ديز اسباس لي لي زاتاكون نتاع سي اس اس. اما تبقى سي اس اس في البناء الهجومي وفي صنع الهجمات الحقيقة مازال فما صعوبات ديكزيكيسيون, فما صعوبات نتاع
9: شانجمون دريتم
6: وصول الكرة باش توصل للمهاجمين. ونحكيه على وضعيات نتاع تهديف, دونك يلزم سي سي يخدم على الآليات هذوما وفي رامزير مع انك بيان سور كي تكون رابح ومترشح الاجواء تكون خير التونسيون تطيح برشا. عندك دو ماتش شامبيونا بيانتو الجمعه هذه
9: اتحاد بنغردان وتقدم رسمي في الدائرة
6: كونتر
9: اتحاد بنغردان وبعد التقدم
6: بعد سيابي في صفاقس
2: بعد تريف السقيط
9: بعد تريف جولة خامس
6: في صفاقس. دونك جاء الانتصار بي ترشح بي ما زلت برشا خدمة قدام الإطار الفني. إن شاء الله ربي يوفق الجميع سي سي اس كلوب افريكان جرجيس ليسبيرونس كونتر السويحلي. وهذه الحقيقة مؤشرات باهية إن شاء الله تخلي فرقنا يسترجعوا هيبتهم الإفريقية.
2: يعني هو هذا راهو مش بكري ياسر كلام عليه نيس عليه مش قولك عليه اسمه. أنا هذا رأيي الشخصي بكري ياسر نحكيه على استرجاع هيبة واسترجاع
6: قلت لك يوصل دور المجموعات بداية التعافي بكيت لك على بداية التعافي
2: معناه النيفو الحقيقة متاع التور هذا راهو ما هوشك اللي نيفو نحكي مش كان على ماتشوات التونسي
9: حتى
2: الماتشوات الكل فما بارشا فرق في الدور هذا راهي فرق داخله في استراتيجيه معناتها جديده نتاع افريقيا والعالم ككل. انت معناتها تحاول تشارك الماكسيموم بوسيبل نتاع النوادي في العالم والدول في العالم. على هذه شفناها في اوروبا ممكن بدات 10 سنين التالي الحكايه هذه تو عندنا ممكن 3 4 سنين في افريقيا ملي ولينا نسمع بفرق معناها ما هي شكل الاستركتور الكبار ما هي شكل ليزانفستيسمون الكبار وقاعدين يشاركوا في
9: المنتخبات الافريقيه.
2: نحكي على بصفه عامه وقتاش نبداو نحكيوا على بدايه التعافي تسبلو ما حسب رأينا رواني اسمنا
6: كيكون في دور المجموعات هذا شكل ترى من دول
2: اي لا مخليف حتى دور المجموعات حتى دور المجموعات قبل كانوا أربعة طول يوم مثلا ثمانية اللي الاستراتيجية اللي بشيو فيها أنا حسب رأي البسيط معنا وقتل يشوفوا عن بون فوتبول. شنو هو البون فوتبول؟ بون فوتبول اللي هو النتيجة ما هيش هاجس كبير ياسر ياسر ياسر في حياتنا لأنه الحاجة حسب رأينا معناتها اللي عملتنا هكا شوية خلي اللعب نتاعنا ما هواش معناها اللعب مواكب للي صاير في العالم هو الضغط نتاع
6: النتيجة الحقيقة راهو جمعية كبار راهو ريزلتا
2: كبار ولا صغار والله أنيس
6: في فاز دو فورماسيون ولا في تكوين نجم ولا جمعيه ما عندهاش دي تراديسيون كبار في البطولات هذوما. اما راهو في الاخر معناتها البوديوم هو السوسي بتاع الجماهير وبتاع الهيئات
2: اليوم توصل له
6: واحنا الفلوس
9: بالبون فوتبول
6: زاد الدرجه توصل له
2: لازم
6: واحنا الفلوس ما تجينا وكورتنا وما نجمو ننعشوا خزائن الفرق نتاعنا كان في الاخر ما توصل لبعيد في
2: لي كومبيتيسيون هذوما. نقول لك شنو نقول لك اللي راهو المؤشر رقم واحد بالنسبه لي انا
6: البون فوتبول
2: اللي هو معناتها نرجو معناتها نحاولوا نلعبوا فوتبول كيما معناها موجود في العالم اجمع. معناها علاش انا اليوم مثلا في البيلد اب مازال عندي مشكله كفرق تونسيه ما زلنا معناها الجارديانات ما تعملش برشا مشاركه في الهجمات لي زاكسيون ما يعملوش برشا مشاركه في الهجمات اللي هو العالم كامل يحاولوا قاعدين ما احناش قاعدين نقولوا اللي هما يخرجوا في احسن فوتبول لا لكن فما محاولات موجوده
6: فما استراتيجي فما
2: تشوف معناها اللي ما نجحش سناره باش ينجح عام الجاي باش ينجح بعد عام الجاي ويحطوا في دي استراتيجي معناتها كما نقولوا احنا استراتيجي عامه باش يقدموا بالفرق نتاعهم. واليوم اللي باش تطلع كان تحكي على البوديوم انيس راهم اللي قدامنا الكل نحكيو كفرق معناها نبداو سان داونز بيراميدز والفرق هذيك الكل راهي كلها ما وصلت راهو كان ما حطت
9: استراتيجيات
2: هو اول بارامتر معناها ومن بعد اكيد معناتها لازم الفلوس ولازم الانتدابات ولازم النتيجه هذا كله متفاهمين فيه لكن البناء معناها
9: العنوان الابرز هي البون فوتبول
2: بالضبط هذاك اش لازم. وان شاء الله ان شاء الله يجي نهار ونولي ونخدموا معناها الكره من غير برشا ضغط نتاع النتيجه خاطر الضغط لازم منه هو لكن مش بالطريقه اللي يخليه كل ماتش ناخذوا استنتاج كل ميتون ساعات ناخذوا استنتاج لا هيك باهي هيك خايب على ميتون وعلى ماتش وعلى ساعات
9: ماتش ساعات على
2: نسيسوا روحنا شويه حتى ان شاء الله نطوروا كورتنا كيف ما يصير.
9: واضح ياسين
10: دقيقة الحكم مردود الحكم في الشوط الثاني بارابور للشوط الاول معناتها في الاخير ما تغيرش برشا الحكم وتنشوفوا علاش دقيقة 67 كان الهدف الثاني لنادي الرياضي الصفاقسي جاء على اثر كرة ثابتة الحكم اعلن على مخالفة على اثر لمسة يد من مدافع وضعية اليد كانت غير طبيعية ومكبرة للجسم اذا مسار الهدف الكل سليم والهدف شرعي لا غبار عليه. دقيقة 76 و20 ثانية دقيقة مهمة جدا كيما دقيقة 45 زائد 3 في الشوط الاول وقع انذار اللاعب رقم 21 على استعمال المرفق على مستوى الوجه للنادي الرياضي صفاقسي. لهنا اللاعب رقم 21 قلنا في الدقيقة الثالثة كان مستحق لإنذار ويفرض الإنذار نفسه وبقوة وقلنا من ألطاف الله أنه ساق ورجل نادي الرياضي الصفاقسي كانت في الهواء ولا كانت تكون حمراء لو كان كانت في الأرض. دونك الاربيتر إلى راتي دو كارتون روج سور سوم دافيرتيسمون رقم 6 في دقيقة 45 زائد 3 ورقم 21 في دقيقة 76 و20 ثانية. ولهنا هذوما دي ديتاي تريز امبورطون ما عادش ديتاي ولاو يأثروا حتى على الديرولمون نتاع الماتش ونتاع اللعب. دقيقة 90 عندنا دوبل شونجمون بور لو سي اس اس مراقب المباراة يحمل هو التابلو الثاني الحكم الرابع قام بالتغيير الأول تسلم التابلو لهنا المفروض الديكونت نتاع العشر ثواني يبدأ من حين رفع التابلو نتاع لي شونجمون باش نعرفوا أنه لاعب رقم 17 من السي اس اس اللي وقع منعه من الدخول لتأخير استئناف اللعب سوجيستيفي ولا نسوجيستيفي با. أنا حسب اعتقادي هو بدأ يعد من رفع التابلو الأول مش الثاني. دقيقة 94 شفنا إصابة لاعب شوتينغ ستار الكيني هو اللي رفع على ظهره وخرجوا لهنا شخصية الحكم راي في الميزان يدوى أمبوزي لتوليزاسيون دلا سيدير لو كاني أبسانت فما مراقب غادي يلفا سينيالي لابسونس دو سيفيير.
9: واضح نرجع الكريم تفضل كريم.
5: فقط نعطيك معلومه مين في انتظار التصريحات شكون عندنا بعد شويه ايمن دحمان وكذلك يوسف حبشي وياد بالويفي وشيا كبو المتوسط الميدان الخاص بالنجم الساحلي متواجد هو نيجيري متواجد لتحيه الزملاء النيجيريين اقبولي من النادي الرياضي الصفاقسي وكذلك لاعبي الفريق النيجيري والان في انتظار اقبولي بالفعل جاء لاقبولي وكذلك جمال موتيابا بالامس كان مع النجم الرياضي الساحلي امام مستقبل مارس ما عرفش لعب ولا ما لعبش الحقيقه لكنه متواجد اليوم في ملعب الطيب الميري فقط للمعلومه في انتظار التصريحات بعد قليل.
9: واضح شكرا لك كريم. هكا نكونوا انهينا اليوم استاد الديوان 38 دقيقه تقريبا انهينا استاد الديوان. شكرا وسيم شكرا
2: ايمن
9: ايمن المسعودي كذلك قبل محمد صابر كذلك نيدر بن شهيد غدو موعد رياضي جديد مع حاتم قزبار تصبحون على خير.
0: احنا صوتكم في الساقس
11: على 91.2
0: على 91.2
11: ديوان فام.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز التاسعة راديو نفهم مع سلامة. رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بابن خلاد من ولاية نابل بشير عون الله يفيد بأن منتجي القوارص بالجهة تكبدوا خسائر كبيرة نتيجة الانقطاع الدوري للتيار الكهربائي وانقطاع التزود بالمياه إلى جانب الحرائق التي شهدتها عدد من غابة القوارص، مشيرا إلى أن نسبة الأضرار تراوحت بين 55 و 60% وفق ما صرح به لديون فم.
2: بعد الحرائق وبعد مرض تجاور سريع وبعد معناها الانقطاعات نتاع الكهرباء وبعد الاضرار اللي حصلت الفلاحين على مستوى معناها الاجهزه الكهربائيه كيما المحركات الكهربائيه وغيره والانقطاع نتاع الماء اللي اضر، فما سقوط كبير نتاع ثمار وفما معناها موت نتاع اشجار وفما حرائق كبيره. طلبنا باش تدخل سلطة الإشراف وتعاين معناها، والحقيقة كانت استجابة من طرف السيد رئيس ديوان السيد وزير الفلاحة مشكور اللي هو ولد المنطقة وخدم في المنطقة ويعرف جيدا لأول مرة معناها تصير، يجيب لنا معناها ناس خبراء على مستوى وزارة الفلاحة. عملنا زيارات ميدانية معناها باش نوقفوا على الحقائق، والحقيقة كانت حقائق صادمة بالنسبة لهم، وأعدوا تقرير بجملة كبيرة من الخسائر الفادحة اللي تكبدها الفلاح. يعني أضرار كبيرة بنسبة توصل حتى الـ 55% أو 60%.
1: تنظيم قافلة طبية متعددة الاختصاصات بالمستشفى المحلي البشير بن نصر بمعتمدية سيد علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد لفائدة أهالي الجهة بمبادرة من جمعية الأمل الرياضي بسيدي علي بن عون وجمعية القلب والشرايين ورئتين بسوسة والإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد. وتضمنت القافلة الطبية عيادات مجانية مختصة في أمراض القلب والشرايين ورئتين والأمراض الصدرية وتصوير بالصدى، بالإضافة إلى عيادات أخرى في طب الأسنان وطب الولدان. إلى شأن دولي، وزير الخارجية العماني يعلن تأجيل الاجتماع الإقليمي بين إيران ودول خليجية والذي كان مقررا عقده غدا الاثنين في مدينة صلالة، حيث تم تأجيله إلى موعد لاحق. ورئيس جنوب إفريقيا يدعو إلى وضع إطار تعاوني آمن وشامل لاستخدام الذكاء الاصطناعي بين دول بريكس بحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية.
0: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. زغوان، القيروان، بيجة وسليانة على 103.2
3: على 103.2
0: ديوان فام.

0: وين القيروان باشا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

0: سهوان، القيروان، باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام. L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز العشرة ديوان فام مع سلامة. نسبة تلاميذ الذين تم عملية الترسيم عن بعد عبر منظومة الحياة المدرسية بلغت 100% من إجمالية التلاميذ المستهدفين، فيما أتم أكثر من 2 مليون تلميذ دفع معلومة الترسيم، أي ما يعادل 96% من مجموعة التلاميذ. ويتوزع هؤلاء التلاميذ على مختلف المراحل التعليمية، من التعليم التحضيري إلى التعليم الأساسي بمرحلتي الابتدائية والإعدادية والتعليم الثانوي في المؤسسات التربوية العمومية والخاصة بمختلف جهات البلاد. وتأتي العودة المدرسية لهذه السنة في سياق وطني أعيد فيه وضع إصلاح المنظومة التربوية والتعليم في الصدارة الأولويات باعتباره ركيزة أساسية لأي إصلاح شامل، وفق ما أفادت به وزارة التربية. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلن مساء اليوم أنه سيتم تعليق سفرة القطار الدولي تونس عناب المبرمجة صباح غد، وذلك نظرا لوجود أشغال بالجزائر على الخط الحديدي الرابط بين محطتي غار الدماء وعنابة. والشركة تفيد بأن تعليق السفرة سيستمر في انتظار استكمال الأشغال، مؤكدة أنه سيتم أعلام الحرفاء تبعا باستئناف النشاط العادي لسير القطار الدولي. إلى شأن دول إيران، تخطط لتشكيل 1000 كتيبة دفاعية متطوعة، حيث تجاوز عدد الطلبات المقدمة للمشاركة في حملة تحت شعار المضحون بأنفسهم في إيران إلى 31 مليون طلب. وتقول السلطات الإيرانية أن تشكيل هذه الكتيبة يأتي للدفاع عن البلاد في حال هجوم الولايات المتحدة. ومسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية يعلن أن الكيان المحتل ولبنان سيجتمعان في روما خلال أكتوبر القادم لمناقشة اتفاق أمني توسطت فيه الولايات المتحدة بهدف تخفيف حدة الهجمات على الحدود الجنوبية.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم في الزهوان، القيروان، باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.
1: احنا صوتكم في سفيقس
0: على 91.2 ديوان فام.

0: حوادث، أفكار غريبة، تفاصيل تفوق الخيال، وظواهر باغانورمال. منكم نسمعوها كيما هي، تقاليد، أفكار وأساطير دارت. كل سارية تحت حكاية جديدة، حكاية تخليك تقول لا مستحيل ما نصدقش، على خاطرها غريبة أما صارت. الحكاية مش تبدأ دو معايا أنا سند عمار من العشرة النص الليل. ملا أحكي لنا حكايتك وكلمنا دوا على 31 328 330. Freeze your blood. غريبة أما صارت. شنو تعمل كان تسمع حس غريب في الليل؟ تشوف حاجات وخيالات تتحرك وحدها، وتحس اللي فما أرواح أخرى يعيشوا معاك في نفس البلاصة. والأخطر من هذا الكل، شنو يصير كي الظواهر هذه تولي أعنف من اللي تتصور، لدرجة أنه توصل تخلي عائلة كاملة تعيش الرعب الحقيقي. عام 1971 في أمريكا، عائلة بيغون نقلت لدار جديدة، ومن أول ما حطوا ساقيهم فيها بدأت تصير معهم حاجات أغرب من الخيال، حاجات ما تتفسرش لا بالعقل ولا بالمنطق. أول ما سكنوا في الدار بدأت العجيب والغريب. أول حاجة مش عادية صارت مع الأم كارولين، دوب ما سكنوا في الدار وبعد ما فرشت الزربية في الصالة انتبهت لوجود بقعة كبيرة مسخة في الزربية، بقعة غامضة ما عرفتش شنية بالضبط، لكن ما عطتهاش أهمية كبيرة للموضوع، وجابت بخدوي وحكتها حتى لين انضافت بالسيف. الغريب انه الحكاية هذه تكررت من غدوة، نفس البقعة الغريبة والغامضة ظهرت في نفس المكان من غير حتى سبب واضح. كل ما تنظفها تعاود تدور من جديد، وفهموا اللي الدار الجديدة اللي شراوها مسكونة بالأشباح، وباش تلحقهم لعنة صعيب ياسر التخلص منها. الحكاية بدأت وقت اللي عائلة بيغون متكونة من كارولين وروجر ومعهم ابناتهم الخمسة قرروا يبدلوا حياتهم ويمشوا يسكنوا في دار قديمة ومعزولة، الدار اللي كانت معروضة للبيع بسوم مش عادي، أقل من اللي تسويها برشا. بخلاف حكاية البقعة الغامضة، التلفزة فجأة شعلت فيها النار، رغم انهم وقتها مازالوا كيف نقلوا والطول برانشاوها في الكوغون. افراد العائلة لاحظوا حاجات اخرى ما عندها حتى تفسير، المفاتح متاعهم تضيع ومن بعد تظهر في بلايص اخرى، الدار فجأة تولي باردة تقول عليهم متحل عليهم كوغون داغ، في الوقت اللي البيبان متاع الدار الكل مسكرة، ريحة جيفة ما تنطاقش ديما يشموها، ريحة تقول عليها جيفة متاع حيوان ميت ولا حتى جثة آدمية. أصوات مش مفهومة بدأت تسمع كل يوم، بيبان تتحل وتتسكر وحدها. كارولين بيغون قالت الرجلها اللي هي ديما تحس بوجود انفس وراها وهي في الدار، والمعلومة اللي اكتشفوها من بعد انه الدار ذيك وقعت فيها جريمة قتل. للأسف وقت اكتشفوا المعلومة هذه كان فات الفوت، لكن عائلة بيغون قرروا يطلبوا المساعدة من أشهر زوز مختصين في الظواهر الخارقة في أمريكا، إيد ولورين، باش يحاولوا يطردوا الأشباح من الدار. لكن أول ما بدأوا يعملوا في الطقوس متاعهم لطرد الأشباح، شافوا جملة كتبت على المراية. الجملة هذه كانت Get out now، يعني أخرجوا فورا. والسؤال هنا، هل إنه اللعنة باش تلحقهم وين ما يمشيوا، ولا عائلة بيغون هما بيدهم مصدر اللعنة؟ الإجابة على السؤال هذا تلقاه في فيلم الرعب العالمي The Conjuring، والمقصود به التعويذة ولا استحضار الأرواح. فيلم استوحى أحداثه المرعبة من قصة عائلة بيغون. الفيلم عمل ضجة كبيرة وقت عرضه ورجع الحديث على قصة عائلة بيغون والباحثين في الظواهر الخارقة إيد ولورين وارن. وكانكم مغرومين بنوعية هذه من الأفلام، The Conjuring ينجم يكون بون بلان للسهرية. احنا بعد شوية نبدأ نستقبلوا تليفوناتكم وحكاياتكم. أنا سند عمار، السلام عليكم من قدام الميكرو.
1: قوي قلبك، زيد الفوليوم، الحكاية مش تبدأ توا في غريبة أما صارت.

0: مرحبا بكم في غريبة مسارته ومش نبدأ في الحكايات متاعنا. وفرحان برشا اللي حاضر بحذايا دكتور دانيال عشل أخصائية نفسية. أهلا وسهلا مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا مرحبا بكم وشكرا على الاستضافة.
0: مرحبا بك. مرحبا بك دكتور. معنا زاد الشيخ جمعة عياد معنا بالتليفون مش تابع معنا الحكاية ونتعديو توت سويت لحكايتنا الأولى هي سهى كما مش نسميوها ممرضة. مرحبا بك سهى.
2: عشان أسمع تكون بخير من الكل ومرحبا بالمستمعين الكل يسمعوا فيا.
0: مرحبا بك سهى. شكرا على قبول الدعوة.
2: عايشك.
0: يعيشك. كيفاش تتحول فرج على فيلم إلى قصة رعب حقيقية تتعاش؟
2: أنا هلا هذه حكاية بحق أكثر من الحاجات اللي أنا عشتها وما نعيش أصلا ننسيها.
0: شتي لي سيت
2: أنا مقبل متفرجة في فيلم سجن. هو الفيلم
0: سجن تركي
2: أي تركي متفرجة فيه ما صار حتى شيء. ما وقتش ضربت الحاجة إني كحاولت نتفرج في الفيرسيون الأندونيسية. صارت عليها بولينيك ديجا حكيوا عليها وقالوا لي المنتجة متاحة تعمل تعويضة وإنا ما صدقت فيها الحكاية هي الجملة. قلت له بالعاني حب يعمل بولينيك بشي شهر بالفيلم متاعه. تلي خرجت الفيلم متاعي في البيسي وقلت لأختي إذا ما صار عليها. ليه؟ الليلة الأولانية حقيقة تفرجنا للمال ما صار حتى شيء. ليه؟ بعد كي طفينا الضوء سي بون ولا في الدار ببرا ستت خاطريش في الفرش ريت ببرا قطوس هكي خبش بالفرش.
0: أول ما كملتوا الفيلم ولا فما حس في الفرش في الدار؟
2: أيوة احنا ما كملهوش راه قصينا عليه خاطر هو بياتو طويل قصينا عليه وقلنا خليه الليلة من بعد نكملوا البقية.
0: أوكي
2: ليش قصينا يعني عليه من شوية هكا ولا تخاطريش في الفرش يعني ريت ببرا السوس يبدا ياكل في الفرش وإلا قطوس يبدا يخاطرش هي هكيكا بالضبط الصوت. خلينا الضوء وكي تحل الضوء يتنحى الحس كومبليت ما عادش تسمع حتى شيء.
0: واضح.
2: صممنا بسم الله قرينا شيء قرآن وقلنا لي ما سمع حتى شيء بالك معناها خنفوس ولا حاجة نقنع في روحنا بحاجة هكيكا فهمتني.
0: قعدت فهمت. فيها الحكاية
2: من غدوة حاولنا نزيدو نكمل الفيلم قلنا هاي نكملوا الفيلم الليلة. ليه؟ الليلة هذيك بالحق مش نحكيهولك ما يتوصفش. نفس الحكاية أول ما بديت خاطريش في الفرش في البيت كل مرة نفس خاطريشة في بلاصة بعد أختي متكية في الفرش والكوادرو محطوط بعيد عليها شوية يعني بعيد على راسها يعمل هكا يهبط على راسها تقول لي أنت كيفاش تهز الكوادرو كيف تحالها
0: راسها معناها هو مش فوق راسها هو بعيد وجهة تحالها راسها
2: زيت حالها
0: تحركهم بلاصته ومشي الراسها
2: صحيح بتحالها راسها هكيك مش عارفين حتى كيفاش الدستانس ما بين راسها وما بين البلاصة فيها الكوادرو كيفاش تحالها تعجب بالحق
0: إذا شفتوا أنت بعينيك سهى
2: هي بعيني والله بعيني بحذية نطرت هي مبلاستها وقمت أنا استعورنا مش بتاعن الصوت انت بخاطريش ما حبش يكف ناس ما وفيت بخاطريش انتبسوا تحت الفرش ما فما شيء نشوفوا تحت البيرو بتاعنا ما فما حتى شيء يا ربي شنو الحكاية ما مش فاهمين حتى شيء قلت لي أختي بلي كيسو هي من الفيلم قلت لي ليه امبوسيبل لما الكل هو معناها إشاعات يخرجوا فيها وكذي امبوسيبل قلت لها كيف يدرونا بحاجة لو ما مدام ربي موجود لما تشمسنا حتى شيء قسما باللي هي سند والله على مشيتي الكوجينة ورجعت باش نجيب دابو زاني إريت كي تكيت في فرشي أقسم باللي حسيت حاجة باردة معناها
0: حاجة باردة
2: حسيت حاجة باردة كي هزيت
0: وين بالضبط حاجة باردة فهمتي
2: تحت جنبي تحت جنبي حسيت حاجة باردة تحت جنبي كي هزيت معناها فرشية عاود كانت ناقة سكينة قسما
0: سكينة
2: قسما باللي سكينة قال لي انت بسم الله سكينة هذيك من زيت عرفت تحس
0: انت كنت في الكوجينة بالك جبتها معاك في ديك ونسيتها ولا حاجة
2: ليه مش نجيب سكينة فرشي عليها فهمتني
0: رجعت الفرش تلقى سكينة تحت المخدة
2: نلقى سكينة تحت جنبي مش مخدة
0: تحت جنبك
2: اي يعني كي هزيت الخطاء اكيد سي بون والله العظيم مش في حاجة تحتي كي هزيت على الخطاء نلقى سكينة تحت جنبي اختي ديجا هاتا كايتوني على الاخر قالت لي شنو هي اذا نقول لها شنو هي تقول لي شنو وين جيت مانيش عارفين ليه غادي بديت وليت كل ليلة أنا بقاو ساعة المرية نتاعنا نلقاو فيها هكا بعبارة صباح حاشك بالدم بعبارة عبد هكا شد المرية حط فيها بالدم هكا كقمنا صبيح نلقاو هكا صباح بعبارة وحكة صبوها مسها بالدم وحطوا في المرية ليه وقتي احنا هكا من غليو في الدار شنو حكيت الدم شنو حكيت المرية تعبت المرية تتكسر تمشي تروف
0: وحدة
2: وحدة وحدة ليه بعد ولينا نسمو تكسير نمشي تجري للكوجينة ما تلقى حتى حاجة تتكسر نبدو قاعدين البيبس تبدا قاعدة تشوف دبوزة طايرة هكا تيح تتكسر تيح سمحني معلي في القاعدة تشوفها تسمع صوت كيس تشوفوا كيفاش يجري في الكلوار وما يتكسرش تبدو تخذ الكلوار هكا طاير يتيح في القاع وما يتكسرش. تدخل الكوجينه تلقى لي بلاكار كلهم محلولين. بيت انا اختي لي بلاكار الكل محلولين. كيفاش قاعدين يتحلوا والله ماني عارفه.
0: قبل ما تكمل هذه في نفس الليله سهى ولا تحكي على الليله اخرى؟
2: ليله اخرى يعني احنا كملناه الشيء في الليله هذيك. لقيت السكينه يعني انا حسيت ان جري تهديد نتاع انت ماكش مصدقه اللي هي تعويذه ولا اللي هم مجنون حقيقيين. عاود دليل معني نجم نضروك ولا مش فاهمه بالحق. ما لقيتش اكسبليكاسيون انا علميا يعني.
0: وفي الدار فمن دي اختك ولا فما شكون اخر معكم في الدار؟
2: اللي في الدار ما لك حكينا لهم حكيت تخاطريش ما صدقوش صدقونا كي ولي يشوفوا في الكيسان كالطاير في الدار.
0: يشوفوا معكم الدار معنا مش كانت وقت.
2: اي مش كانت وقت يعني. شوفوا معنا الحكي المرة لولا ما صدقونيش قد لك بعد كي ولي
0: يشوفوا كيسان الطاير. شنو تشوفوا البلاكار يتحل وحده؟
2: البلاكارات يتخلي انت تسكر هو يعود يتحل. الكوجين كيف كيف احنا نسكروه وما يعودوا يتحلوا. حاجات من وراء العقل في البريود هيد ما تفين اللي تهدوكم. أختي مرأة أنا ما نخدمش في الدار نعمل تقول ميناش في الدار أنا نقضي وطلعت لستحمني. وأختي تشوفي نفس الخيال متاعي أنا نفس اللبسة نفس كل شيء متعجي ما قدينها طعيت ليس وهيس وهيو أنا مين طامعني. وهي بعد الشخص بسم الله اللي هي شفته مموش يجوب فيها يمشي وعطي بقفيه ومشي للمعشر. أما نفس لبستي نفس هيئتي نفس كل شيء عرفت كأختي مش بلا أنا حتى كيت وما حبش نجاوبها فهمت. انا هبطت مستح وهي قالت لي راني مكبره نعيط لك فيك كيفاش طلعت معي. قلت لها راني انا من وين بستح. قالت لي راني توا تحلف. قالت لي والله توا انا نخزر لك كيفاش متعدي قدامي في الكلوار انا نعيط لك وانت وكان غيطونس. بالحق دخلت فينا غوله انا نقول مشني انا هي تقول لي انت فهمتني. الفيلم بجا انا وقتها فسخته من البيسي نتاعي على الشارع اللي صارت لنا. حكينا قرآن في الدار عملنا معناتها كل بيت مثري بيتي انا يعني انا واختي حكينا فيها قرآن ديسك فانكات هو يخدم فيها. مرة انا نصلي في نفس المدة هذيك يعني في نفس ديسك الجمعة هذيك انا نصلي ونخلي الباب محلول. اقسم بالله العظيم يا سند الباب تسكر عليا نسمع فيه معناها وكيفاش تسكر فهمتني. وانا وحدي على فكرة
0: وحدك تصلي الباب تسكر وحده
2: صحيتك انا وحدي يعني في البيت انا نصلي ونسمع فيك كيفاش تسكر فهمتني. اختي بعد انا كملت صليت مشيت لاختي نلقاها في الصاله. قلت لك ايش فيها عامل هي قاعده في الصاله والعائله كل في الدار. قلت لهم شكون سكر علي الباب اللي كنت نصلي علاش تسكروا فيه. الكلهم يحس قالوا والله لا تحركنا راه الباب تسكر عليك ما مانيش عارفين شكون يسكر. اللي يدا يسال في الاخر شكون سكر فهمتني. قولي هو كل واحد يدير العصا.
0: وهذا قداش قعد سهى الحاله هذه؟
2: بيسك جمعة ونص قعدت معناها مدة كبيرة. احنا عايشين في
0: كل مرة تشوفوا حاجة كل مرة تصير حاجة غريبة و...
2: فوالا
0: وشنو عملتوا باش نحاو؟
2: الحقيقة حاجات معناها عادية. امي سايقت الماء البحر وقتها قالوا لنا خلطوا الشدر مع الماء البحر وسايقوا به عملوا كيكة حلينا قرآن ديما قرآن في الدار. بابا ولا يقرأ برشا قرآن او تبوا في الدار باش هديت هكا الامور شوي.
0: من وقتها ما تشوفوا حتى شيء؟
2: الحقيقة من وقتها ما شفنا حتى شيء. يعني كوتي الفيلم من بعض الفيلم هذيك ما رينيش حاجة فيها أكشن كيما هكا نتاع البيبان تتحل وكيف تتكسر وجملة.
0: الحمد لله على سلامتكم. لطف عليك.
2: عايزك
0: اللي عاودها.
2: عايزك تبارك
0: لك. ما زلتش تفرج على أفلام مرة أخرى ولا كمان هكا؟
2: لا لا لا سجين أنفسي بالحاجة رعب أنفسي بالنعب الحق
0: كمان من الرعب.
2: لا لا يزني الأفلام.
0: شكرا ليك سهى. ان شاء الله الله اللي يعاودها يا ربي. ميرسي بوكو ربي فضلك يعطيك الصحة. دكتورة كنت تسمع معايا في الحكاية. الحقيقة غريبة شوية حكاية غريبة برشا. بعد ما تفرجوا في فيلم تلقى سكينة في فرشة بعد ترى في دم في البلارق وكويتر وقت لك يحاور من بلاستو يضرب أختها اللي هو مش فوق رأس أختها. بيبين تحل تسكر تشوف في خيال متاع أختها هو مش هو. لأن التفسير العلمي للظواهر هذه وهل أصلا علم النفس يعترف بالظواهر هذه ولا لا؟
1: شكرا ليلى هي يعطيها الصحة للشجاعة اللي كانت عندها والفصاحة في الديسكريبسيون في معناها في الطرح اللي عاشته هي في الطب النفسي. الطب النفسي وفي علم النفس خلينا نمر طبيا نقول خاطر فما الطب كمان زادت حاجات انه هو شيء الاسباب الطبيه اللي هي تجم تفسر بعض اشياء الإنسان يعيشها ويشوفها والغير ما يراهاش. ولا به نقولوا احنا لو هي جاتنا اللي نحنا الأطباء النفسانيين ومن الأول نهار ومن الثاني نهار وطرحت حكايتها وتقول زعما فما شي حاجة مرضية أو تجم تعاونوني فيها اللي أنا باش نتخطى هالتجربة الصعيبة اللي هي بيان سور ماهيش سهلة بالنسبة ليها وي بالنسبة لعائلتها كيف كيف
0: إجابة متاع الطب باش تقول أنا
1: ولا وقت احنا بيان سور نسمعوهم نسمعو نخليو كل حاجة في إطارها أوكي. كل حاجة غير طبيعية حستها وشافتها خليوها في إطارها أوكي. نجمو احنا نتعاونوا حتى بالتقنيات نقولها سابلاس نقولها شوفوا في أقرب وقت عملوا كاميرا كريمون في الدار تصور دار كاملة أوكي. باش انت في حالة بتتر وعائلتك في حالة نفسية في حالة رعب في حالة خوف سكون ابيليتا دو ستريس بوست تروماتيك دونك
0: دكتور الكاميرا انا سامعني هما ديجا خيالات ما يتشافوش والباب يتحل ويتسكر
1: لا شوف الباب يتحل ويتسكر
0: يتسكر وحده
1: شوفوا كيفاش قالت الكيسان
0: انت حبيت تعرف اسكو تهيؤات ولا يصيروا بالحق
1: لا احنا نقولوا مش خاطر كي تقولوا انت راك تتهيئي تغجج راهو يقول لك كيش معناه تهيئ ما انت مش مصدقني
0: يسرتو قتلك عائله كامله عائله كامله مش واحد
1: احنا نقولوا نصدقوك اوكي مي احنا جيتنا كاطباء جيتنا كاطباء اوكي احنا مش نعاونوك وتعاوني انت كيف كيف باش راهو شنو هي الحاله باش انا نشوفها معك اوكي سا سي امبورطون فوالا تقولي علاش انت تقول هكا بيان سور تقولي كان جيت وحدها يمكن نقولوا اون بو لاتريبي الحاجات مرضيه اما هذه العائله كامله شافتها
0: اكزاكتومون
1: فوالا هذه عندك فيها العقل بقى احنا راهو شوف كي الانسان مثلا هيش بدايه كيفاش بدات انها تفرجت على فيلم معناها صعيب قوي ينجم ياثر على الانسان زين تفجع لتا دو ستريس فما تروماتيزم فما صدمة أوكي؟ بعد الصدمة وانتي ودرجة الصدمة وانتي وشخص انتي والإنسان وشخصيته ينجم كيفاش باش يتفاعل مع هذيك الصدمة هذيك راهو نجم يدخل دون زون إيتا دو ترانس نجم الإنسان يدخل في حالات انه يشوف في حاجات يعمل في حاجات هو بدون ما يفيقش بروحه مثلا سامحني مش انا راني نكذبوها ولا لا مش احنا قاعدين نفسروا ونتعاونوا معاك باش نفسروا بتدخ احنا الإنسان ينجم يكون في حالة هلع كبير اوكي يخرج ما يفيقش بروحه شو قاعد يعمل ينجم يمشي للكوجين يهز السكينه ويخليها تحت منه اونسي جامي كو يجيني شي حد هاو على الاقل باش نحمي نفسي اكزامبل راهو ماهوش احنا راهو كما قلنا مش لهنا اللي باش نصدقوا باش نكذبوا نو بديتو احنا باش نعاونوا اوكي باش نعاونوا الشخص هذيا المسيكنا اللي هي ديجا هي شفتك كيش تحكي كل ويعطيها الصحه كيف تحكي هذيك ديجا نوعيه من العلاج وقت انها تحكي على التروماتيزم هذيك الصدمه اللي هي صارتها هذا نوع من العلاج النفسي اللي نعملوه بعد حالات الصدمه اوكي دونك فوالا هي برافو انا حكيت واحنا رانا كيف مش نقاو معاك تفسير باش الموضوع هذيا تجم تكون تسكروا باش ما يقعدلكش في حياتك انك تفجعات ومعاش بتتفرج على فيلم اخر فيه نوع من هذيك لا تنجم ان شاء الله تتفرج على برشا افلام وما يصير لك حتى شيء من هذيا نرجع هذه الاولى بالنسبه لي انا كطبيبه اش نعمل اول شيء نعاونك اني بشوف الحاجات معاك انت كما احنا مثلا فما حالات متاع صرع انسان يتسرع يفقد الوعي جمله ينجم يطيح في ماء ولا في بليتو في بانو تاع ماء ولا ينجم يطيح على النار وما يفيقش بروحه فوالا يقول لك ما فيق كاش يهزوني لوبيتال ونحس فما كشكوشه في فمي ولا عضيت لسان وغير سي لي احنا جيلي بارون قول المره الجايه يا اولياء كيف تصير السرعة هذيك صوروها بالفيديو اوكي فما الحمد لله تليفونات ولات موجوده صورهم وجيبهم باش نزيد نشوفوا احنا اوكي
0: دونك
1: هذه الاولى
0: دكتور اش كملوا احنا بعد شويه مزعنا برشا حكايات نحكيوا فيها متوهات ناخذوا راي الدين معنا فرحانين برشا معنا الشيخ جمعه عياده رساله مرحبا بك
3: مرحبا
0: شيخ شنو تفسير الدين للقصه اللي كنت تسمع فيها معنا
3: ما شاء الله بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله ربي شوف ما يحس الجمرة كان اللي عفس عليها
0: أكيد
3: وهذا خلق متاع الجن خلق أول من سكن الأرض قبل البشر قبل ما يهبط بنا آدم للأرض وكان يسكن فوق الأرض وحكم الله عليهم باش يسكنوا تحت الأرض وهم خلق ما يتشفوش ويتصرفوا كل شيء اللي سمعته عادي وشاب راسي في الحالات اللي اللي خرجت منها يعني في ساقس وفي مدنين وفي تونس. وبالتالي
0: دونك اللي حكيته عادي وصاير معناها قبل في بلايص خير
3: وصاير معناها من غير حساب. واش نقول يعني باختصار، الخلق هذايا تلقى الكواترو يتيح وما ترى حتى شيء مسو الباب كما قلت
0: يتحل يتسكر
3: وما ترى حتى حد. هالكلام هذي كله عشناه وشفناه وحلينا مشاكل، اش نعملوا هذي؟ وحتى من عهد سيدنا صلى الله عليه وسلم صحابي يدخل معناه يلقى الشيء راقد في فرشه والمرأة برا شك فيها ومش قتله برا شوف اش تم يعني، وضربه هو وكل الجني وقتل الأول الآخر. وقال سيدنا صلى الله عليه وسلم الله أعلم من قتل صاحبه الأول، وهذا الحديث صحيح لا يشك فيه إثناء. إذن هذه شنو الحل متاع هذا؟
0: شنو نصحوها تعمل؟ شنو الحل؟
3: صحيح البنية ما شاء الله شجاعة
0: ما شاء الله عليها،
3: ولاحظت أنت كيفاش وقت البول كلهم بدأوا يقرأوا في القرآن انقص الشيء هذا. أعظم دواء، أعظم دواء لهذا
0: القرآن
3: هو سورة البقرة. سورة البقرة لا تستطيع البطلة، تعرف سند ما هكا
0: أي
3: شوف سيدي معناها جاتني حالات في سقيد الدائر وفيه وفيه وفيه وفيه معناها الدار الجماعة الكل تصبح محنية يديها محنية ليش تشفع
0: محنية
3: كل واحد ثم فيلا فيلا بحذاء ليجونس متاع الحبيب بورقيبة شيء عظيم، تجي حريقة في الليتاج الثاني تجي الحماية المدينة وما تلقى شيء والتو ما نجمها حتى حد. باش تتنحى هذه أن ننصح السكان متاعك الدار هذيك أقل ما يمكن يقرأوا البقرة ثلاثة أيام، تختموا ثلاثة أيام للي ما عندوش وقت، وإلا ماذا بينا كل يوم بحول الله ما يحرق مهما كان قوة. كما تعرف الجن ثم نجمة ثم نجوم ثم ثلاثة نجوم ثم ثلاثة نجوم الشعار. ولما عملت خطبة على الرقية وسألت من الكوميتي متاع الطب قالوا لي 14 ألف إيتاتيك من بين الإيتاتيك والبريفي و 147 ألف عراف
0: تصور
3: جل ألف هذوما اللي بكورتهم وقاعدين يبلطوا على الناس وبرة هذه وهذه وقصص لا تحصى ولا تعد. إذن
0: سورة البقرة
3: هو
0: الحل، هو سورة البقرة.
3: سورة البقرة سورة البقرة يعني وسورة وما زلت نقول سورة الفاتحة والمعوذات. شنو المعوذات؟ سورة الإخلاص ثلاث مرات والفلق ثلاث مرات والناس ثلاث مرات والفاتحة سبع مرات على قوة الخلق متاعك الجن ما عادش يدور بالدار تماما.
0: واضح شيخ، احنا مازلنا مكملين مازلنا عندنا حكايات اخرين هكا معانا شيخ تقدم معانا
3: ان شاء الله. ان شاء الله
0: يفضلك تقدم معانا مازلنا عندنا حكايات اخرين بعد شوية نحكيه. هل تنجم اثنية تتعدى منها تخليك تعيش تجربة عمرك ما تخيلتها؟ موسيقى ونكملوا الحكاية في غريبة اما صارت. Freeze your blood. غريبة اما صارت.

0: قلبك ما فماش نوم الليلة مكملين غريبة أما صارت.
1: مرحبا بكم من جديد في غريبة أما صارت. نحكيو توا على خيالات تتشاف في كل بلاصة والمشكل في العائلة الكل شافتها. هل هذا ينجم يصير؟ باش نعرفوه تو سويت مع سمر. أهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: السلامة.
1: شنو حوالك سمر؟
2: الحمد لله.
1: احكي لي على الخيالات.
2: والله انا الخيالات ما عنديش مشكله معاها، خاطر تنس بيهم عايشه بيهم، عندي برشا
1: عايشه بيهم
2: اي معناها ما تقلقش هكاك، كي نشوف خيال ولا حاجه ما نتقلقش.
1: قداش عندك عايشه بيهم؟ قلت لي عندي برشا
2: من 2017 اللي نتذكره، من 2017
1: اي
2: هذا اللي نتذكره.
1: كيف ايش بديت الحكاية؟
2: هارش نحكي لك انا اللي فازت لي صارولي حكيت لي صارولي وتنقم معناها من الاول
1: من الاول.
2: اول مرة نتفكرها وقتها انا جينا وقاعدة معناها وقفة عالقة وشفت متأكدة اللي فما شكون تخل ورايا، تخايب معناها اخويا ولا بابا ولا للي بنعمل لنا هكا. تكلمت قلت هاي هاو قريبي تيب العشاء لحظة برك يا اخي ما جاوبني حد. مشيت خرجت سألتهم قلت لهم يا اخي فما شكون توا، وطليت حتى في البركون تاع الكوجينة ما لقيت حتى حد. مشيت سألتهم قلت لهم يا اخي فما شكون كان ورايا، قالوا لي لي وانا متأكدة معناها جاي ما تعدت ورايا. هذه الفازة الأولى. وتوا البريود هذه عندي عامة كيك، كي ندخل لدارنا كي ندخل باب الدار ديريكت نلقى باب الصالة انا على عليسة نشوف خيال معناها هكا زهمولة متاع مرا كبيرة، عبارة مرا كبيرة قاعدة تستنى فيا دوبة هكا متاع سوبوندا. للي انا يمشي في بالي ما كي نعاود نغزر باش نثبت ما نلقى حتى حد. وكي ندخل للكوجينة كيف كي نقعد في الكوجينة عبارة كان خيال هذيك جاي يطلع علي، أما مش متعب باش يضرني ولا عبارة عبد يتهنى علي في الليل كي ندخل باش نروح ونتعشى من بعد.
1: سمحني سمر، الخيال مع الخيال تشوفيه في شكل عبد معنى واضح الملامح بتاعه ولا جست حاجة كحلة؟ ولا
2: لا جست حاجة كحلة.
1: حاجة كحلة
2: ماهيش معناها مرة ولا كل يوم التعوى للبارح بركة اللي وليت مفاد لك أنا معاهم في الخدمة قل لهم عندي سعاد تنافي.
1: سميتها سيبا
2: اي صحيح
1: عشرة
2: كل يوم اي دلوقتي ندخل نغزر، وليت نغزر بالعاني باش نشوف اس فما ولا لي ونشوف ولا خي. قبل كنت دوبا ندخل كي ندور راسي للصالة خاطر يعرفني اول بلاصة في الصالة، ودي ما في نفس البلاصة عنا كرسي في الصالة دي ما في نفس البلاصة، عبارة مرأة كبيرة قاعدة تستنى فيا باش تتهنى عليا مش متاع باش تضرني ولا نخاف ولا كنت قبل نخاف. ومن بعد
1: معنا شوية شوية وتتنحى ما تقعدش برشا
2: متاع هكا متاع رمشة عين.
1: وكان في الدار تشوف ولا تشوفوا حتى البرة من الدار؟
2: حتى البرة من الدار ساعتي ندخل البلاصة أبدا هكي قلبي مقبوض منها ولا هكي مانيش مرتاحة فهمت كيف هذه قد نشوف فيها خيالي.
1: ديما هو بيد الخيال ولا يتنوع؟
2: لا يتبدل
1: مرة كبير مرة صغير مرة

0: صحي وزيد في الخدمة كيف فازة صارتني البارح ويختها أنا نخدم كاسير هاي البارح أنا نخدم كاسير ويخي ونغذر الحاجة ورايا عبارة عبد لابس ماريو الأحمر يا اخي انا تلفت كي كملت عاديت مع الكليان وكل تلفت للاولاد يخدموا معايا قلت لهم يا اخي فما شكون كان واقف ورايا قالوا لي لي قلت لهم ليه بالعاني تصادقوا علي قالوا لي لي راهو ما كان حتى حد واقف وراك
1: دونك خيالك العاده
0: خيالك العاده وفما زبده في النهج نتاع دارنا ديما كي نبدا مروحه نبدا لبس عليا كي ندخل النهج نتاع دارنا نحس فما عابد يمشي ورايا
1: وفي النهار وفي الليل ولا كان في الليل ولا في اي وقت
0: لا كان في كان في الليل ديما وديما نتلفت ما نلقى حتى حد وديما نسمع شكون يعيط لي باسمي للي استانس حتى اللي يخدموا معايا يقولوا لي اش بيك يا اخي شكون عيط لك كل مره توا فما واحد بكم عيط لي يقولوا لي لا ما عيط لك حتى حد
1: والعبيد اللي دايره بيك كيفاش موقفها من الوضعيه دي
0: عادي هما مش مصدقيني
1: مش صدقينك
0: مش مصدقي حتى كي نحكي لهم على سعاد ما يصدقونيش
1: وفي داركم سعاد تشوفها كي انتي ولا تشوفوها
0: لا كاينه انا وحتى كي نحكي لما ما كي نحكي لها تقول لي سمل بسم الله قولي عزكم ولد بسم الله انا ما نخافش هذه سعاد مرات نحسها مرات عباره من ميتي ولا مات باش تتهنى عليا وقتها
1: وانا تعودت بها تعودت ما عشان مالك حتى قلق
0: ليه ما قلقت كي ندخل ما نلقاهاش نفقدها
1: ديجا اي ما حاولتش هكا تعمل رقية ما حاولتش تشوف حل باش
0: عادي كي نسمع قرآن ولا نعمل رقية يعني نحط في تليفوني هكي رقية شرعية ما نتقلقش
1: ما حاولت تشوف اخصائي نفسي بلكشي انت ما فهمش منها سعاد وتتخيل ولا حاجة ولا
0: عدا من قبل زي انا ديما معني مش كان في دارنا حتى في بلايص اخرين في الشارع ولا هاو في الخدمة هوني ولا مش ديما نفسها سعاد راه برشا عبيد
1: مش كان سعاد
0: لا مش نفس لخي في دارنا سعاد اما في بلايص اخرين وفما مرة هذي كانت فكرها في دار عمتي وقتها قاعدة انا ولد عمتي وفي الليل وقتها يا اخي انا تلفت له قلت له يا شفت اللي انا شفت قال لي اي راني ريت قلت بالكش بالعالية تمنيك علي قلت له شنو شفت قال لي راني ريت رجل قصير ابيض خيل هكا ابيض مع الحيط يمشي لاصق في الحيط
1: واللي شفته انت كيفه بالضبط
0: اي
1: دونك حسفت من عندك انت سمر اللي ولد سعاد وجماعتها حكايه عاديه معش قلقوك تتعايش معهم؟
0: ما يقلقونيش خاطر واحد معنيها يمن بربي ونعرف اللي معنيها موجودين هذوك ربي خلقهم كما نحن ربي خلق هذيك الحاجة اللي ما تخوفنيش فهمت وما فميش حتى مضر في لا في حياتي لا في بدني لا في مانيش متقلقة
1: فميش حكاية هكا تخوف صارت لك ست ما حكيتهاش ولا حاجة و
0: فما مرة اي فما مرة وقتها انا وصحبتي قاعدين في بلاصة وهي كيفاش هي تسكن في عمارة وإحنا قاعدين اللوطة والعمارة البلاصة اللي إحنا قاعدين فيها كما نقولوا فما هكية أربعة كوانات كل كوان محلول معني نشوف مش حيط معني مش الكلها دايرة حيط هكية أربعة كوانات محلولي وإنا نشوف في برشا خيالات كحل يدور ويجري ويجري ويجري يا اخي انا قلت لها هيا قوم راني ما نحبش لازم نمشي وتاوا قالت لي شبي قلت لها تاوا قوم راني انا البلاصه هذه مانيش مرتاحه فيها وعاودت رجعت لها وكيف كيف نفس الفازه صارت لي برشا هكا حاجه كحله تدور نشوف ما عرفت خياليتي تعدي ومن كل قوا
1: واضح
0: قاعدين يدوروا بينا
1: شكرا لك سمر يعطيك الصحه
0: مرحبا
1: ميرسي على قبول الدعوه ربي فضلك سيدي الشيخ سي جمعة مرحبا بك من جديد الشيخ جمعة عياد سيدي الشيخ لهنا تقول لك تعودت بهم ولا تحس انهم ما يضروهاش تستفقدهم وما عاش عنده حتى قلق مع الحكاية شنو رأيك
2: في قوة الإيمان وشوفي سندرا، وبالنسبة للحكاية هذه كما قلت لك خلق لا ما يتشافش، عنده خاصيات أكثر من خاصيات متاعنا، يعيشوا بالخمسة آلاف سنة بالستة آلاف، فيهم شفعين يوصل للواشنطن، يدخل في حتى في الجماد كيف يبدأ يتحرك، أشكال عديدة
1: مع نجم يتجسد في أي شكل يحب عليه،
2: في أي شكل يحب عليه، جماد، حيوان، قطوس، أي شكل من الأشكال يتشكل به، وبالتالي خلق. ثم العمر وسرعة التنقل وسرعة التجسد، يقول لك مرة نرى هكا أكحل، مرة كذا. إذن هما هل العبيثة كانت تسمع كلمة العبيثة؟
1: بينسمع بيها
2: وانت صغير، ونقول شنو يعملوا الجنة، الجنة هو يتصور لشكون. كنت في القصة الأولى والثانية نسمع كل وقت الجيل الاستلاذية عند الخوف، إذا كان الواحد خاف يشيخوا عليه هم يحبوا الخوافة،
1: يحبوا اللي يخاف،
2: اللي خاف ويبدأ يشيخوا عليه ويعملوا به ما يتعملش. إذا كان يتقوى وقد ما يتقوى حتى ما غير ما يقرأ القرآن، إذا تقوى معناها الناس الكبار في السرق يقول في حكايات يعني أقوى من هذه رأوا، ولكن لا قرأ قرآن لا حد فيه يتقوى على الشيء هذاك ويفلت الشيء هذاك من قوة العزيمة متاع الشخص. إذن مش نعملوا احنا باش نحسنوا؟ هو ما كما قلت لك في المداخلة الأولى راهو ما يمسوا وما يمسوا حتى حد إلا بإذن الله
1: طبعا،
2: يعني حاشا كل كلاب وكل عباد وكذا كذا عايشين معانا في كل مكان. لو كان ربي يكشفنا على شيء اللي داير بينا الناس الخوافة تطيح البلاصة هذه.
1: أنا عارف برشا في استوديو دي جاي نجم يتيحوا تطيح البلاصة. لطف علينا يا شيخ،
2: لطف علينا. وبالتالي ننصح اللي يسمعوا فينا بكونوا كيف يدخل الدار يقول بسم الله ولجنا وعلى الله توكلنا، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، حتى الدار سرها وإذا كان فيها شكون قل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا قال الكلام هذا كل لا شيطان ولا جن يدخل الدار هذه،
1: يحسن روحه معناه،
2: يحسن روحه. وننصحه في الخروج من الدار باش كما حكيت الأخت هذه بحر إمارة ولا في ثنية يقول بسم الله توكلت على الله، إذا قال كلمتين خفيف الله ما يمسه حتى شيء
1: بحول الله. شكرا لك شيخ، نرجع لك إن شاء الله. شكرا لك شيخ. دكتورة، رأي العلم كما كنت أسمع هذا رأي الدين
3: الشيخ والطب،
1: والطب طبعا
3: طبيبة، والبنية هذه جيت هي ما جيتش فغمو ما مشيتش في الطبيب نفساني خاطر ما تحسش بقلق بلتو كو فرحانة بها هذه سعاد، وهونترقيمي سعاد شو ترمزل هذه سعاد هذيك علاش يزمها كي بشوي تحكي معها كطبيب أو مختص نفسي مشي كما قلوها مش يكون فما تدرج في الأحداث كيفاش بدأت الحكاية شنية سعاد ترمزلها شكون تشبه سعاد من حد من قريبة من حبيبة من أهلها من أمها سيبا
1: دونك تجري عاملة بخوجكسيون على
3: نجم حاجات نفسية النفس تخلقها، الخيال يخلقها، العقل يخلقها باش يلقى نوع من التوازن النفسي. أوكي شفت قالتلك إيه الناس تفقدها
1: اي فولا
3: اي زي سا
1: وتحس تطمين عليها
3: تطمين ورا جيستما قلت باش تطمين عليا كلمة تطمين عليا ونستفقدها ولا بالعكس نحبها تقعد سي با بارازار هذيك يعني فما نوع من التوازن النفسي تخلق مع سعاد هذيا اللي هي صنع خيالها. اوكي فوالا تقول لي ما لاش حكايه هالحاجات شو ساعات العينين كي يبدا عندها فيها مشكله حتى من العينين برك نجيبوا تو مختص نتاع عيون تو يقول لنا حوايج هكا يعني ساعات العينين ولا الضوء ولا ساعات الانسان يهرك البهر احنا نقولوا فوالا تتعدى وكل با واحد يقول لك لي عليه زعما شوف طبيبي زعما لونيتي مش مجديه ولا مثلا اوكي واللي انسان كي كما قالت الخوف يصنع كل شيء الخوف
1: طبعا
3: بيان سور في حالات نتاع الخوف القصوى اللي جايه بعد الحروب بعد الزلازل بعد ذلك وبعد حادث نتاع ثنيه قوي ياسر راهو نجم الانسان يدخل في حاله اخرى واللي هو انسان غير هو اللي يعرف روحه فهمت يقول حاجات تروماتيزي يعيش في حاله اخرى يحس روحه شخص اخر يرى في حاجات ماهيش مش مستانس يشوفها دونك هذيك الخوف الشديد يخلي المخ يصنع معناها اشياء وخيالات والنفس كيف كيف تلقى نوع من التوازن عبر الخيالات هذوما انا نقول بالنسبه للبنيه نقول اذا كان هي مقلقة بونش مش تمشي ما مش تمشي لسيد الشيخ أوكي ميدية تحب تلوج حاجة زادة معناها طبية خطر شوف أنا حالات برشا تلقى ساعات الإنسان يقعد يسمع صوت يقولوا لا إذا مرض يعطيه الدواء متاع النفسي بعد يطلع فما عنده مشكلة وصارت من الحالات اللي عندنا عنده مشكلة من سكونا بالليبيليبسي تومبورال معناها نوع من الصرع أوكي اللي هو يخلي إنسان ينجم يشم حاجات مش طبيعية والأكثرية خايبة أو يشوف حاجات كيف كيف أو يسمع حاجات هو تقى في متام مداركه العقلية الحاجات ذوما الأشياء ذوما اللي كنا نحكي عليها جي في وقت معين وبعد تمشي بعد تعود ترجع نقوموا مثل حالات نعملوا مثل رنين على رأس نلقوا عندهم نوع من الورم في الرأس أوكي اللي هو في ديزون معناه في مناطق من المخ لأنه المخ في برشا مناطق وكل منطقة متاع مخ مسؤولة على حاجة فهمت دونك منهم مثلا نقولوا في مناطق اللي إنسان كتجي ورمي واللي يسمع كان شكون يحكي معاه ولا يسمع عباد ولا يشوف في الأوكسيبيتال يشوف حاجات خيالات تتعدى قدامه أوكي دونك
1: هما
3: من ناحية طبية
1: هو بكونكلير قولوا الحال في الحالتين صحيح معناه كيما يجي يكون فما كيما قال سيد الشيخ اللي فما جنون يعيشوا معنا
3: شكله
1: هذايا نحكي من منطلق ديني
3: ما نعرفوش ما قريناش في كلية الطب
1: من منطلق طبي تقول اللي ينجم يكون عندك أمراض في خلايا المخ
3: انا ثبت في
1: الديما
3: الامور البدنية نجم يكون فما ناس كيف كيف مثلا يعملوا دوي يستعملوا دويات اللي هي تنجم تخلي انسان يشوف في حاجات ويسمع في حاجات هيش موجودة الأدوية فما اللي يستعمل مثلا نوع من اللطف عليكم مخدرات وغذاء كيف كيف تخليه يشوف حاجات اللي هي حقيقيا مش موجودة اوكي
1: دونك
3: احنا كأطباء ما علينا كان نثبتوا من ناحية البدنية هل هناك حاجة غير طبيعية كما قلنا أمراض نجم يكون فما زيادة بيولوجيكمون فما معناه أملاح ولا أشياء أخرى هرمونات اللي هي زيادة على اللزوم أو ناقصة اللي تخلي إنسان يعيش حالات كما هكا معناها وهي سبب مرضي وبعد نخلي الأشياء في الإطار النفسي بالنسبة لنا كأطباء نفسانيين أوكي
1: واضح
3: وبعدين هو في الأخر الإنسان هو يحب يعاون نفسه ولا لا يحب جينا باش نحب نقاوم مع حل باش هو يرتاح حتى طوكيا بات سوفرانس إذا ما فهمش ألم راهو ما يجيش للطبيب شكون يجي للطبيب يجي لي إنسان متألم
1: اللي متألم اللي مقلق اللي يحب يلقى حل روحه
3: فوالا يقول لك يا طبيب عاوني راني مش مرتاح فوالا إذا هذه كما البنية قد كان شيخة ومرتاحة ومورها مريقلة
1: بقى هي حالة خاصة تخيل مش
3: ما تجيش للطبيب النفساني راهي مستحيل
1: أو مازالوا عنا
3: طبيبي صباح حتى طب العائلة بالعكس احنا مدبينا نبدأ بالأمور العضوية قبل احنا طبيب كمان طبيب نفساني
1: طبعا
3: كمان احنا نتعاونوا كيف كيف مع الاختصاص الاخرين كل ما
1: تكملوا بعضكم
3: نكملوا بعضنا
1: انتو كان مازال عنا برش حكيات اخرين نجم يشدوك اكثر دكتور بعد شوية اسكو ثنية نجم تخليك تعيش تجربة عمرك ما تنساه ثنية تعدى منها كل يوم نجم ثنية هيك تقعد محفورة يمكن حتى لآخر نهار في عمرك ماذا بعد شوية في غريبة أما صارت غريبة أما صارت سوية لاخت البرمجة الشتوية على كاخت رجعت الشتوية من الاثنين للجمعة

وكل خميس وجمعة تبع دتفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة. في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع النايت كلوب.

0: ترند مع ديوان ترانز ميكس نورمال وعندكم على حكاية البارا نورمال ما نتبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل
1: L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز الحادية عشرة ديو نفهم عسلمة. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يفيد بأن الوزارة أعدت منصة رقمية لإدارة العمل سيتم إطلاقها خلال شهر سبتمبر الجاري وفق ما أعلن عنها في كلمة خلال أشغال الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي المنعقد بالقاهرة. وبين الوزير أن هذه المنصة تعتبر خطوة هامة في مسار التحول الرقمي للإدارة التونسية لا سيما في تدخلات متفقدي الشغل بما يساهم في تكريس مقومات العمل اللائق إضافة إلى توفير إحصائيات وبيانات دقيقة ومحينة حول الوضع الاجتماعي. دار نبيلة دولية للمكفوفين تطلق خلال تظاهرة تنشيطية بمقرها بالعاصمة مبادرة تضامنية بمناسبة العودة المدرسية تتمثل في توزيع حقائب مدرسية لفائدة 220 تلميذا من أبناء العائلات المعوزة ومن ذوي الإعاقة البصرية من ولايات تونس الكبرى والقيروان ونابل وذلك بقيمة مالية جملية تقدر ب 55 ألف دينار وفق ما أفادت به رئيسة الجمعية نبيلة إسماعيل في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. إلى شأن دولي وزير دفاع الاحتلال إسرائيل كاتس يفيد بأن جيش الاحتلال يستعد للسيطرة على مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان مؤكدا أنه لن ينسحب من المنطقة الأمنية قبل نزع سلاح حزب الله. وعدد من محافظات سوريا على غرار الحسكة ودير الزور والرقة وريف دمشق تشهد احتجاجات شعبية احتجاجا على قرار رفع أسعار المحروقات بنسبة تقدر ب 64% وسط مطالبة بخفض الأسعار ومراعاة الأوضاع المعيشية وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية رياضة ثقافة سياسة اقتصاد وكل ما يهم البلاد ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة ديوان فام صوتكم
3: احنا صوتكم في ساقس
1: على 91.2
3: على 91.2
1: ديوان فام

0: قلبك ما فهمش نوم الليلة مكملين غريبة أما صارت.
1: مرحبا بكم في غريبة أما صارت. وصلنا للحكاية الثالثة عنا لليلة. مدام روضة أهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: مرحبا
1: مرحبا بك مدام وشكرا على قبول الدعوة.
2: عايشك يعطيك الصحة يعطيكم الصحة الكل بارك
1: الله فيكم. يعيشك يا ربي مدام. ثنية تتعدى منها يمكن ما تنساهاش.
2: جست هما ثنية يعني نتعدى منها ديما. هي الحكاية بلوتو عندها عامين وما نجمتش ننساها الحقيقة خاطر قعدت لي كل شوك معناها خاطر حاجة ما كنتش نتصورها تصير لي الحق نتاع ربي. متعدي على روحي مروحة عشية هكيكا شاقة منها ثنية زيتون هي هكا وبتقولي كأني صارت الثنية ما حبيتش نمشي من الكيات قلت برا المغرب ومعاش بكري خلي نروح نزرب.
1: وهي أول مرة تعملها ولا ديما العادة تتروح من غادي؟
2: نتعدى منها معناها هي خاطر على ثنيتي دار صاحبتي معناها كيما نقولوا مغرب دارنا يستناو فيا معاش بكري قلت خلي نخف روحي خير ما نقعد كل شبيك لطوى والكل. أنا نتعدى منها حتى في النهار كي نمشي ومعناها مش بعيدة عليا كيما نقولوا شاقة من غادي يعني كقلت يا برا خلي نشق فيسا فيسا ونطلع على الدورة طول ونمشي نروح.
1: Okay.
2: اني شاقة ولا في ما في مخي حتى شيء جست نضرب نحب الراوح. هي كيما نقولش نفسر لك البلاصه هي جايه هيك زيتون هيك ارض بجنبها ملك كصغير مداور حب حيط قصير حشاك فيه وفخ معناه يصبوا فيه معناها هيك هذاك هما نفس الملك
1: معناها فما هكا سور يصبوا فيه البوبيل.
2: ايه يعطيك الصحه. ايه هيك
1: okay. جنبه وانت تعدى بجنب تشق زيتون وتعدى من غادي بثنيه مختصره لداركم.
2: يعطيك صحة داخل تهدي نضرب نقول لك اني كل حسيت حاجة تشدت فيها في كتفي ما الحقيقة هيك كل هيك في كل كتفة في كتفي هيك تلفت ما نلقى حد شيء يعني باش نشوف في كتفي معناها نفس في كتفي قلت يا اخي يا اخي يعني حركت نمشي معناها باش نحرك كتفي معناها فو موفمون باش تصير لي حاجة هيك على هيك والكبسة عمالة تزيد اني هيك نجبد في روحي والشيء يجبد فيا التالي مت بالخوف يعني اني وقتها قلت يا كتفي بيه حكايه وقتها في مخي انه كتفي بيه حاجه.
1: وروضه سامحني قسيت عليك انت وقتها قلت مغرب معناها الدنيا ما زلت ما ظلمتش بالباهي
2: يا بلاك هيك كان بين البنين
1: بين البنين معناها فما زاويه شويه
2: ثانيه مش صيف معناها مش صيف صيف ممكن كربيع هكا كيما نقول يعني خاصك كان نقولش بيه كتفي معناها
1: قوية
2: قوية ما نجمتش نستوعبها معناها مخي قال لي يا كتفي تحرك يعني اني ما كنت اني كنت قاعده معناها في كرسي ونحكي ومعناها ما عملتش حتى فو موفمونش نقول معناها صارت لي حاجه هيك اني نجبت في روحي وقاعده نرجع لتالي ما فهمت حتى شيء خفت وتلف معناها هيك القلب بدي يدق بالقوي وعرفتك اللي عبد الكركيب ومدري شو جرالهم بالخوف بديت نقرا في القران ولا هيك ونحب هيك نجري وليت هيك ما نعرفش كيفاش بدت روحي ونحس في ثلاث هيك كل ثلاثة اظفار شادين فيا معناها هيك كل اظفار ظوافر
1: شنو مات ظوافر
2: ظوافر ايه ما فهمت شيء يعني وقتها مخي ما معناها مازال مش محلل الحاجات هذه فهمتها بعدين بديت نجري فكل الثنية نجري وصلت لدارنا قدام دارنا نجري بينهم نبكي ونعيط يتخلوني براكاش تخلوا جرات لي حاجة قلت لي ما كتفي شوفوا لي شبي يا بنتي قال لي بالك انت تحركت بالك جرات لك حاجة قلت لي ما مش فاهمة حاجة هيك على هبطك المريول متاعي نشوف كتفي ونتفقد فيه نلقى في كتفي اليمين هو الزوز كما نقولوا زوز أصفار القدام زوز وافر ترى هكا بلاصه حمراء منه
1: وحده ثانيه
2: بلاصه حمراء اني وقتها تخفت ودخلت في السينما هكا قلت يا ربي شنو صار لي معناها قلت لها يما معناها مش نتخايل ماهوش بجيعه نتاع حاجه هيك.
1: هو التراس سير هكا يتشاف نتاع ظوافر معناها مش نتاع حاجه
2: اي نتاع هكا هيك عرفت يعبد ديك يشدك معناها هكا ينزل عليك ينزل هكا ديكو زوز هيك زوز القدام واحد التالي من تالي تكتشي من تالي في نفس الاسباب يعني اني وقتها بدي مخي يهز في الحاجات اخرى وبديت نخاف وليت هيك كل مرة هيك نقول يا ربي شنو اللي صار لي وبديت هيك تصير لي في مخي برشا سيناريوهات قلت لها هذه اللطف شنو تعديت يعني شنو ما سميتش ما وقل لك وقت بدأت قريت القرآن وشربت مي مقري الحق متاع ربي وليت وقعتك كلي نتقلق حتى في الليل نرجع نتخيل الفاتحة اللي صارت لي نحلم بها
1: ما عودش رجعت نفس الثنية مرة أخرى
2: شافوا توبة الحق متاع ربي ما عودش تعديت منها ما عودش نتعدى منها وجنبتها حتى أي بلاصة رافها هيك ما أنا فارغة ولا زيتون ولا حاشيكم مسخ وليت ماش متعدى منها تلموت قعدت شو فيه من الحكاية هذيك ما نسيتهاش وقعدت هيك وكنت نقول معناها مستحيل تصير حاجات كي من هيك وتصير يتعرض الإنسان لحاجة هذية. من الحالة اللي صارت لي هذية قلت معناها سليب من العبد أنا موجودين حاجات هذية أنا مش جست حكايات تحكي عبد يحكيهم لك ويقول لا معناها يستخايل ولا صارت له كاه هو بينه وبين مخه خطاني كيك صارت لي مرة الأولى في اللحظة في الوقت هذيك قلت حاجة أخرى بالك أني استخايل بالك كيفاش بالك صارت لي هيك كريز في كتفي بالك حكاية بعدين كي قعدت مع روحي وقريت القرآن وشفت كتفي والكل قلت أني ممكن أني تعديت خاطر البلاصة هذيك مسخة وشقيت نزرب وما سميتش بسم الله وحتى ميمة معناها ميمتي أمك حكيت لها قالت لي أنت تشق من بلاصة كما هذيك معناها نبك وربك نشق ونقرأ نقول بسم الله أنت تعدي طول بلاصة فارغة خلي ما كركش تتعدى منها
1: وربي نذكره في أي بلاصة أنت عدوا منها رو مش بضرورة البلاصة كما هك
2: إيه نعرف الحاجة هذيك من أني وقتها ساهية من عطيني نروح نزرب نروح لدارنا عطيني نزرب وقتها
1: ومن بعد وروضا بعد ما عودت صارت لك حتى حاجة أخرى
2: لا لا الحمد لله قعدت منها هي معني كما نقوله الأخوين معني حتى كي نحن
1: قعدت شوكي منها
2: منها هي معني مش من حاجات أخرى من هذيك قعدت شوكي ومعني حتى كي نحن نعود نحن بنفس المنظر هذيك ونفس
1: قعدت أحلم بي زيد
2: خاطر تفجعت الحق تفجعت على الدخل
1: واضح لطف عليك
2: عايشك
1: لطف عليك روضة أهلا عودة
2: عايشك
1: وميسيرش رو حاول قوي قلبك هكا عودة رجعك حتى في النهار تعد على روحك لاباس
2: ان شاء الله
1: ميرسي بوكو روضه شكرا على قبول الدعوه يعطيك الف صحه دكتور حسب كلام روضه قالت لك ما فما حد حد وراها من بعد لقات تراس بتاع ظوافر في كتفها ومن بعد وهي تحلم بيهم وثنيه ما عادش ترجع منها كومبليتمون
3: هي تو تمر بحالة نفسية بصراحة
1: قربي شوية الميكرو دكتور
3: تمر بحالة نفسية الحالة اللي هي ما بعد القلق اللي ما بعد الصدمة لتاد ستريس بوست تروماتيك تيبيك لأنها وين تتفكر مزيد تتفكر في الحالة تعود ترجع تعيشها وكأنها تعيشها من الأول وجديد ثنين أنها تعمل ميم دي كوشمار تحلم بالحكاية هذيك وتعمل سكون أبيل معروف القلق فما لي فيتمو تجنب ولي تتجنب الأماكن هذيك باش ما تعوش تعيش الحالة اللي هي عاشت تقبل ساسفوا معنى هي حالة نفسية بصدق عطية صحة هي اللي فت إن حكيت في الإذاعة هي نوع من العلاج اللي تو تلقاته برافو بون إن صحة باش تعالج بين ظفرين أوكي به بالنسبة للتفسير تفسير شنو هو ساعة هي من الأول كي مشيت في الثنية الخالية ودينا ظالمة كل نورمال أي أغلب الناس رهم يخافوا نحبوا ولا نكروا نخافوا علاش لأنه ما فهميش وقتش إنسان يخاف يخاف وقت فما خطر أوكي الخوف مجعول باش يحمينا من أشياء قد تكون معناها خطيرة علينا كما مثلا ماشية في بقعة خالية ما في عبيد ما فيش عبيد في وقت ظالم شوية هو ديجا هيك التغيير في ما بين المغرب والليل راهو هيك حتى من الرؤيه والنظر يتبدل دونك نجمو نشوفوا ساعات نجمو نشوفوا حاجات راهو اوكي مع الخوف هذاك الخوف راهو يصنع برشا اشياء كما كنا قلنا يخلي المخ يصنع نجم يصنع خيالات النجم يحس كان واحد يكون يكلم ويتلفت ما يلقى حد وذيك من راهي من تاثير الخوف باش نكونوا نعرفوها هي من الاول ملي مشيت وشقت الثنيه ذيك وهي خايفه راهي اوكي الا انتيسيبي اللي مش يصير دونك هي ماشيه والخوف يزيد ويتصاعد اوكي
1: بون درجه هي هيئه الارضيه
3: بيان سور لان هي اي افيكتيمون هي ما هيناش باش تمشي ما هي حابه تمشي باش تربح الوقت كما قالت هي باش تخلطي تو دونك اذا دونك فما انتيسيباسيون الخوف قاعد ماشي ويزيد ويرقى الخوف كما قلنا راه كيسا ان سارتان دوغري ينجم راهو باش انسان يلقى توازنه مخه يصنع له حاجات تقول
1: انت تبين شنو تنصح العباد اللي نجم يخموا هكا شنو يعمل
3: اوتوكا شوف
1: اسكو لي فيت يتعديو ولا يتشجع
3: الخوف راهو مجهول باش يحمينا ميسيش واحد يجي قدام الصيد ويتعدى مثال اوكي دونك لو كان جنة ما خافوش حال كليونا السيودة وكليونا البرشة من الناس رزمو احنا عنا الخوف. الخوف يخليك تتهيئ كمام فما مينيموم دو بار يزم يكون موجود دو كرانت دو ميسيلش راهو معناها كي تقول دو مش مشي بقى ما فيها حد لو كان يخرج كليب ساعة تقى كليب العشرين كلب راهو فهمت ويزيد إنسان يخاف كمان يأكله ويعضوه معناها فما عاد حاجات مش واحد يمشي الخطر بسقية معناها أنتو كا إذا بقى تعرف فيها خطر شبيها شين المشكلة إنك تحمي نفسك من الخطر أوكي خاطر فما ناس يسلونس في الخطر علاش خاطر يشيخ شا دوبامين يحبوا هيك أي نمنعت من الموت أي نزيدوا حاجة ما أعلى أي إفكتيفمون خاطر فما نوع من الدوبامين تعلي بريز دو ريسك اوكي
1: دونك اللي عمل سكاي دايفينغ ونقز من الطياره ولا
3: مثل اكزاكتومون فوالا هذيكوما عندهم شيخه وبعد ما رجع يساعدوا في النيفو نتاع لي ريسك هذيكوما نتاع معنا نقولوا احنا يخلوا روحوا عرضه الحاجات ما اخطر وعندنا حالات راهو في عيادتنا نشوفوهم فوالا دونك نرجعوا بالنسبه لهذيك بون تخلي شو اللي مازالت مش واضحه هي حكايه الشده نتاع ايدها
1: اكزاكتومون
3: شو تاو نجم طبيعي نقولوا نجم تكون بالفجعات نجم تكون تحسين كونتراكسيون كي كرومب فهمت حاجه تكبش عليها تقول لي ولد ضويفر ضيفر او شيء تصورها نرجع ديما وثق ماك حسيت فما ضويفر صورها
1: دكتوره دانيا
3: ما فهمش
1: نصيحه اللي من الاول ايميسيون لتوا صور
3: صور
1: اي حاجه تشوفها صور
3: صور اوكي
1: وثق بعده ونشوف
3: وثق وميم طون باش تعين اللي باش يقالك تفسير او باش يعينك في الحكايه هذيا خطيته في مخها صارت حاجه سور سرتان واكدوا لها مامتها وامها لو حقك سميت بسم الله حقك قريت تقول انه كتبقى هذكم كذا انا مش راني لا ننقد لا هذا ولا هذا نحكي لك انا كطبيبه شو نجم نعمل اوكي
1: كل حد من وجهه النظر نتاعو يعرف انت وجهه النظر الطبيه عنا وجهه النظر الدينيه معنا الشيخ جمعه عياد تعبناك معنا اليوم شيخ اهلا وسهلا ومرحبا بك من جديد دونك كنت تسمع معنا شيخ في الحكايه تعديت من اثنيه وقات تراس نتاع ضويفر في كتفها ومن وقتها سمعت شنو صار
4: سمعت الدم تاع
1: ما
4: يقولش وبالتالي الساعه بالنسبه قبل ما ننسى نقول للدكتوره راهو قالت ما خريناش هذا فكر لي الطب ان شاء الله ربي ان شاء الله تقرا في العلوم الشرعيه لانه ربي قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون واللي جينا في الحالة هذه ديما نقول عليك بالطبيب الساعة تثبت علميا اجتمع وكل القلط صحيح ولكن كما قلت لك راهو الخلق هذا موجود وأمرنا سيدنا صلى الله عليه وسلم باش بعد الغروب نشد ديارنا لأن أكثر الشياطين والجن المرضى يتمردوا فك الوقت هذاك كما وقع لي الوقت هذه من الناحية الشرعية وبالتالي راهو الشيء هذا يمكن باش مرات حالات وخيالات تكون لا علاقة لها بالجن كما من الخوف وكما كان تحكي الدكتور ومرات شيء حقيقة متاع الجن وبالتالي أول ما قلت في التدخل الأول ما يحس الجمرة كان العافس عليها وسمى الدكاترة ما كانتش تم بشهاده وتعدت على راسي وقت اللي ابتولي بشهاده الشاف عاشوا هو دكتور عاشوا من غير ما نذكر الاسامي وبالتالي وثم مسؤولين وثم كذا وثم كذا وبالتالي الله لا يبلي احدا من المسلمين والمؤمنين والتحصن به وربي قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إحنا المشايخ متعدين ننصحوا باش نمشي نبعثوا للطب والطبيب يلزم يتعاون مع الشيخ وهكذا وما فرطنا في الكتاب من شيء إذن حتى الشيخ يعرف الأمور الطبية وكيفاش نعرف نعرف على خاطر ربي قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم,
1: إن كنتم لا تعلمون,
4: لا
1: تعلمون. مش نعرف. شيخ بلاي سامحني قبل ما تكمل نقطة نقطة إنه لقات تراس في كتفها تاع ضويفر
4: ايه
1: معنى اسكو هو اللي يعني معنى الجن ينجم يخلي تراس عند
4: الانسان ينجم يخلي شوف ينجم مرات معناه تسمع بالعظمة متاحك تقول عليها مشات وما تلقى حتى اثر وتنجم تلقى اثر يعني هو خلق موجود يعيش ياسر وما يتشافش وتنجمك الاثر هذاك موجود وعندنا الامثله لا تعسى ولا تعد عندنا يا سيدي وربما نختم بهذه احد المسؤولين قال لك ايش هذا تعملوا خرجه سيدي فلان وسيدي فلان ويذبحوا يذبحوا بقالي وكذا. قالوا خرافه هذه يا سيدي. وفي الليل نصف الليل نصف الليل ويشيل شيء معناه يضربه في كتافه وكلم رئيس الجمعيه مع نصف الليل وجاء وراه الضرب والواحد والحموري كيفاش لو كان هذا ما حدثنيش شاهد عيان رئيس الجمعية يحدث فيها مش بواسطة وكلمه قالوا جيني تو نصف الليل لك المسؤول قالوا البقاري اللي شفته بعيوني واللي يضرب فيها أنا نشريها على حسابي وبرا أعملوا الخرجة بتاعكم ورجلوا أموركم. هذه الأشياء ما هيش معناها خيال هذا بالنسبة سمى أشياء اللي كما قالت الدكتورة أشياء خيالية مرضية كذا ونتعاون على
1: طبعا
4: إخراج المواطن وإخراج المبتلى من الناحية الدينية ومن الناحية الطبية لكن يلزم الدكاترة قلت لك يمنوا بأن هنالك ويقرأوا ويطلعوا كما يطلعوا على كذا ولا يسألوا كما نسأل أنا مرات ما نعمل خطبة على أشياء لا علاقة بالطب إلا ما نعمل عندي ما شاء الله من الأحبيبات في الطب العضوي والطب النفسي
1: تستشيروا بعضكم
4: ما شاء الله نستشيروا بعضنا رأي كذا وكذا وثم شكون طب مشايخ وثم اللي هما ما شاء الله من الناحية الطبية
1: طبعا و... شيخ بلاء سامحني قبل ما نختم معاك نحب نسأل بما أني أول حلقة أنا اليوم أسو كي نحكيه عليهم هم يجي ولا ما يجي وش سمين أعرف شيخ أول حلقة اليوم عندي في البرنامج هذايا نحبك تفيدني معلومة قبل ما نكمل معاك. أنت مو كي ما حكيت لي على السيد اللي متاع الخرجة كي قال لهم لا تضرب أنا نحكي عليهم من أول حلقة شيخ معنا ينجموا يتغشوا ولا حاجة شيخ ميسألش نورني رحم والديك
4: يتغشوا
1: اي ما نحكيوا عليهم من اول الحلقه ما يعني ما يجي يجينا حد احنا تو في البرنامج
4: معناها الخلق زي اللي قلت عليه
1: اي انت حكيت لي على انه فما شكون في خرجه السيده ذي المسؤوله اللي قال لهم لا هذيا معتقدات وما منش بيهم يا اخي تضرب انا تو كسند عمار في البرنامج نتاعي
4: اي
1: اليوم اول حلقه عندي في البرنامج هذا نحكي عليهم معناها عادي لبس
4: عادي لباس الشجاعة الشجاعة علمونا
1: الحمد لله
4: والواحد الشجاعة
1: واحد يعلم بيكرب
4: في الناحية
1: نتشجعوا لباس
4: لباس ونقول لك يا سيدي ونقول للدكتور على أن أكبر خلق يكذب يكذب هو الجن
1: يكذب
4: هيك علاش يكذب أنا مكذب يمشي وحدك اللي داو بالجن برا الشريد يسردوه ككحل وذبحوا في الليل تلحيت في سيدي غريب في بنزرت وفي سفاقس يعذبوا تعذيب وهات وهات وهات وكله كذب
1: واضح.
4: احنا وقتا ندخلوا ونقوله من الناحية الوجايع اذا كان ثم قلق سوفرونس كما قالت السوفر من حاجة نقوله برا سيدي عليك
1: طيب مختص
4: في الراس ولا في كذا وكذا ونتعاونوا. اما المشكل مرات في الطب النفسي يخربوه بالحرابش متاع الواحد وتعدى على راسي بالله العظيم كما واحد توا سيء اونديكابي من الحرابش معناها يده مدلدلة وكذا. هنا ننبه وردوا بالنا نسيسوا ونتعاونوا كما قلت لك راهو ثم اشياء متاع كذب ثم اشياء متاع خيال يعني وثم اشياء متاع حقيقه متاع الخلق هذايا اللي هو حاضر معانا وعايش معانا وما نشوفوش. وأعطانا الأختم بهذا بكونوا إذا البقرة ما تنجمهاش قال صلى الله عليه وسلم يعني القلب متاع سورة البقرة وهي آية الكرسي يكون ما يعرفهاش من قرأ آية الكرسي في بيته لا يدخله الشياطين والجن الثلاثة أيام حتى آية الكرسي.
1: شكرا لك الشيخ تنكر معك دكتور باش نرجع لك شيخ جمعة عياد شكرا على رحابة صدرك وعلى قبول الدعوة وإن شاء الله في حلقات أخرى
4: إن شاء الله. شكرا لكم
1: يا عايشك
3: والله ماذا بيا سيدي الشيخ يكمل يسمعني قبل ما يقص المكالمة
1: هو معك يسمع فيك تفضل.
3: شكرا بيه شوف توا فما هي جملة قالها قال ما يحس الجمرة كين اللي يفصل عليها شوف أكثر واحد يحس الجمرة متاع الإنسان هو طبيب وخدمته وضعيته هو أكثر واحد باش يحس بالشخص اللي جيه يتألم من أشياء.
1: هو يقصد معناك بلي مش يحس من معني بالأمر يكون أكثر
3: كسوسوا من ناحية بدنية خطأ احنا فهم لا سوماتيك فما الكوتي سوماتيك وفما البسيكولوجيك وفما بسيكوسوماتيك. وعلاش هو طبيب عمل علاش عملوا اختصاص الطب النفسي؟ هو طبيب خرج من كوسيتان سيونتيفيك اوكي مي خرج من معناها من كليه الطب باش يعمل طب نفسي لانه هذيك الزوز راهم معناها متكاملين مع بعض. معناها احنا اطباء مختصين كما فما القلب فما الاختصاص الطب النفسي. هذه الاولى دونك هذه الاولى احنا نحسوا برشا بالمريض ونتفاعلوا برشا مع المريض واحنا بالنسبه لينا كيف المريض يبرى والالم يتحسن عليه احنا نحسوا معناها نخفوا احنا بسيكولوجيكمون نرتاحوا. هذه الاولى وهذيك واجبنا بل كل شيء هذيك واجب ما لازمناش نقصروا ما لازمناش معناها بلا اثنين. سيدي الشيخ يقول يخربوه بالدواء والكل. يا سيدي الشيخ شكون انت وضعيتك؟ هل انت طبيب باش انك تسمح لنفسك تحكي كلمه كما هذه؟ احنا ما نخربوش راهو بالكل احنا نعالجه فهمت وكل علاج بطبيعه فيه ايجابيات كما اسمحني نكمل كما مثلا مرض السرطان اوكي فما أدوية متاع سرطان لكن في نفس الوقت تلقاه مسكين شعره يتيح وفما معناه مناعته تيح وكل دونك فما لا تقولي خربوا يعيشك.
1: ميسيج خلي وضح لي دكتور خلي وضح
3: خلينا نزيد نوضح ما نسمحلوش نقول كلمة يخربوا نو
4: فوالا
3: ماكش انت في موقع ان تقول كلمة خربوا حتى واحد لا اسمح له
1: مدام خلينا خلي يجاوبك على كلمة
3: شكرا على
1: الميسيج. تفضل الشيخ.
4: شوف يا دكتورة أول حاجة الكمال ما ثماش لا في الطب ولا فيه حتى شيء
3: وما أوتيت من العلم إلا قليلا إذا نعرفوها.
4: أيوة الله الله عليك. الثاني حاجة بكون وقت نقول خربوا معناها حاجة يعني النزر قليل وهذا يلزمك تمن به موجود في شيء ب 68 سنة مانيش معناها نقول من فراغ الشيء هذا حتى
3: ما فهمتكش يا أستاذنا ما فهمتكش شنو يلزمك تمن به
4: ماهوش لا بد من الأخطاء ثم أخطاء طبية
3: بيسير الإنسان غير معصوم الخطأ والطبيب كيف نجم يخطأ
1: أي إنسان
3: نجم يخطأ محنش فلا
1: محكيش في العموم
4: مختلفين. أما نسألك سؤال أنت يا دكتورة نسألك سؤال هل عندك إيمان بوجود هالخلق هذا ولا
3: لا أنت مش أنا نجم نجيبك كما نجم مش ما نجيبكش ولا منيش مجبورة باش
4: نجيبك لا أنا جاوبك
3: أنا والحمد لله أنا طبيبة مسلمة اوكي دونك فوالا دونك اللي نتخيل واحد هو مسلم يجي يسلم معناها يامن بكل ما هو جاء في كتاب الله العزيز
1: انا مرايا نخليه الطب يعطي رايه من ناحيته الدين كيف
4: لا لا لا تعاونوا شوف
1: اما في الاخر نتعاونوا مع بعضنا معناها ما ندخلوش في كونفلي في الاخر نتعاونوا باش نلقاو حل
3: لا سي با كونفلي دي تو ما انا قاعده نجاوب على حاجات قالها لي انا من واجبي اني نجاوب عليها ونفسرها
1: واضح
4: كنا نتعاونوا وهي في الاخر قالت راهو كل واحد كل بني ادم خطا وما ثم حتى ولا الطب ولا العلم ولا الشيخ ولا حتى شيء ما ثم ما كامل الاوصاف كان سيد الخلق
1: واضح
4: وهذه خليها عاد من غير تسجيل بطيئه الله
1: أكيد جدا شكرا ليك شيخ جمع عياد يعطيك ألف صحة شكرا على قبول الدعوة شكرا ليك دكتورة دانيا العش الأخصائية النفسية شكرا على قبول الدعوة يعطيك ألف صحة احنا نعمل بوز صغيرة ومن بعد مكملين في غريبة أما صارت غريبة أما صارت

تحزن، والحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي.

0: ما فماش نوم الليلة مكملين غريبة أما صارت
1: من باحث خذاه الفضول انه يكتشفها العالم التجربة قرر يعيشها وشاف منها حاجات متوقع هاش رحم برشا ليكون ضيفي اليوم أسيل بن حماد مخرج سينمائي وصاحب المحتوى الأول في تونس المختص في المرأة بالماورائيات. هلا وسهلا بك أسيل.
2: السلام مرحبا بك. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait énormément plaisir d'être avec vous aujourd'hui.
1: Le plaisir est pour nous, Asil. مرحبا بك وشكرا انت زاد على قبول الدعوة. Asil, شنو اللي خلاك تبدا التجربة هذه؟
2: والله غرام قبل كل شيء. مغروم باللي في الفيلم دورور. دونك بديت الحكاية في الكونفينمون 2020. الناس الكل ريكشة في الدار. جاتني ليدي بعد ما تفرجت في فيلم The Conjuring اني نعمل جروب نتاع بارانورمال. دونك
1: عملت جروب معنا واتساب جروب شنو؟
2: جروب فيسبوك.
1: جروب فيسبوك.
2: اي. ما عملته ما نصور اللي باش يوصل. من بعد فات بشوية الحكاية. بديت الناس تبعث التجارب نتاعها.

0: ناقش تتفاعل، وانا باقي متفاجئ خاطر حاجه في تونس ماهيش جديده وماهيش قديمه. فهمتني
1: دوك دول عبادي يبعثوا لك في التجارب نتاعهم؟
0: عبادي يبعثوا في التجارب نتاعهم تجارب صحيحه وناس تتفاعل معاهم بتيزابتي، الجروب كبر في وقت صغير وشخت عليها الحكايه. توا الجروب عمره 7 سنين ونص.
1: ما شاء الله.
0: اي
1: قداش فيه توا الجروب؟
0: فيه بريسك 75,000.
1: تبارك الله تبارك الله. اي وأجور الحكايات يجي وفما تفاعل يوميا ويبعثوا لك في حكايات؟
0: فما تفاعل ومكتار في الفيسبوك زاد الميزه نتاع الانونيم، دونك الناس حتى
1: اللي تتشجع.
0: اكزاكتومون اللي يتشجعوا بالحكايه هذايا. جيت اللي ديبش نعمل باج خلاف الجروب.
1: دونك عملت باج؟
0: عملت باج والباج غلبت الجروب برشا.
1: اللي شنو اسمها الباج؟
0: نفس اسم كونتينيو كوسوسوا الجروب ولا الباج اسمه حكاية خوف ديار مسكونة وفازت.
1: اوكي دونك الباج كبرت برشا.
0: الباج بدات بتيزابتي ماك تعرف الباج فما بارتاج بار كونتر الجروب بريفي.
1: اي فوالا هذا اللي يخلي لي الباج تكبر معناها لوجيك.
0: اكزاكتومون.
1: اما انت اسيل شنو اللي لقيته غريب في العالم انا وشنو اللي خليك تصدقه؟
0: اللي لقيته غريب انه اول حاجه قبل كل شيء الجن مذكور في القران والسحر مذكور في القران، معناه هو الموند بصفه عامه مذكور موجود في القران
1: اكيد.
0: والحاجه اللي خلتني الغريبه اللي نمن معناها بي شيء غير مغروم باللي فيلم ضرور وناش معناها بارانورمال. فهمتني دونك الناس كلش سواء على الباج ولا الجروب يتفاعلوا كل يوم كل يوم قصص توصلني. خذيت اليوم وهي تنفرق ما بين السياح والغالب تعلمت فهمت كونتاكتوني ناس عاونت وكما قلت لك الباج كبرت هربت بالجروب هروب. توا الباج في 3 سنين فيها 221,000.
1: ما شاء الله.
0: اي 221,000.
1: وانت حبيت
0: السبونسور لحد شيء
1: اي اي بيان سور. هي انت حبيت تجرب حكايه منهم في بالي هيك حسب
0: حبيت وجربت.
1: جربت احكينا شنو صار معك.
0: ده اون 2022 في اوت
1: اي
0: مشيت انا والعائله نحوسوا في بلاصه في الشمال الغربي.
1: اوكي
0: ثم اوتيل مهجور اللي علينا في ذكرته بيان سور. دونك هيا ندخل بر دخلت انا واخويا تيزا بتي طالعين حاليا لايف اول مره نحل لايف في الجروب ولا في الباج ولا الجروب ولا نسيت.
1: حليت لايف في الاوتيل المهجور.
0: حليت لايف في المكان المهجور صلينا ودخلنا.
1: اي
0: مشينا بشويه بشويه ثم حاجات بيزار تحسها كتيبه في كل بلاصه تحس روحك مرتاح ثم حاجه غريبه زعما هذايا بالحق ولا انا نتخايل. طلعنا عملنا دوره منا دوره باهية شفنا المكان حتى لين الدنيا ظلمت جمله. من بعد عملنا 15 مينوت ولا 20 مينوت حاجه كيما هكا من بعد كملنا اللايف وروحنا على رواحنا. لكن المفاجأة هوني يا اخوي العزيز.
1: عطيني المفاجأة اخوي.
0: من بعد ما انا رياليزاتور عندي مع المونتاج هذو
1: ما خرجتني معايا
0: خلت على لوجيسيال المونتاج نتاعي جيت نشوف وين عندي معناها الحكايه هذايا حتى كي واحد من لي مومبري باخي فيديو نشوف ونتبع ونرجع كذا. جات بالسكوندة بالسكوندة نتفاجئ اللي في الاسانسور اللي صورناه ظهرت حاجه غريبه.
1: رجعت بالفيديو شفتها ما شفتهاش في الدنيا
0: ولا في الرتوبه مش في اللايف. لا لا لا في اللايف مرينا حتى شيء وكوقتها رانا مرينا
1: في البوست برود معناها
0: اكزاكتومون. والحكايه راهي هذايا موجوده تحب نبعث لكم تعديوا نبعث لكم راه موجود.
1: يا بعثينا ميسيلش ابعث البرود شوف هيفا وفاء ابعث لهم الحكايه خلينا نشوفوها.
0: داكور اوكي كي جينا نشوفوا فيها
1: اوكي
0: نلقاو حاجه غريبه عينين
1: اللي هي ويدين. عينين ويدين
0: اللي هي حسب ما اي حسب ما فهمت اللي هو جن
1: تتحرك جن. فيكس كيفاش
0: حاجه عباره واحد خرج من الباب حتى يده هكايا طل من بعد يد عاودت رجعت وراس رجع ودخل الداخل.
1: وهذا كله مصور
0: مصور وموفق في لايف نجم حتى لايف نبعثولك زاد تشوفه ما غير حتى مونتاج لحد شيء باللايف.
1: واللي يتفرجوا في اللايف شافوه ولا
0: شنو واش قلت لي
1: واللي يتفرجوا في اللايف شافوه في وقته ولا
0: ما
1: شفتش لي رياكسيون.
0: لا والله نسيت اما انا بعد كي هبطلهم الفيديو وحكيت في لي كومونتير قلت له هاكا اللايف الناس بصات وحدكم وكي يرجعوا للايف القهوه زاد موجود نفس الحكايه ما كتعرف ما فماش ترافيك في اللايف
1: مش
0: حتى شيء
1: لا لا مش متمس
0: وكوقت اللي فما اي لا حتى شيء مش كيما تو
1: باهي هذه اغرب حاجه صارت لك ولا فما حاجه اخرى ما اغرب
0: باهي هاوش نقول لك حاجه اخرى انا في الكونسيبت نتاعي تو نعمل في حاجه اللي ما نحبش نشكر روحي اللي ما نتاعها حتى
1: لا ما شاء الله عليك نشكرك احنا سيدي برافو ما شاء الله عليك تعمل فيه
0: ربي يبارك لك عاش خويا
1: يعيشك
0: انه عندي واتساب بزنس الناس تبعث لي فيه قصص نتاعهم بصواتهم تجارب خاصه نتاعهم بطبيعة تجارب الناس الكل محفوظين في الحفظ والامان فهمتني دونك يبعثوا لي التجارب نتاعهم بصواتهم على الواتساب بزنس وانا نعمل مونتاج ونهبط برشا قصص العدد ما تنجمش تتصور في النهار قديش وصلني القصص هاوبش نقول لك من اغرب القصص اللي وصلتني واللي انا سمعتها وتاثرت برشا مش انا برك كونتينيو ككل باهي
1: فما امراه
0: جابت صغير وفي الولاده نتاعو ما كانت سهله الوليد ما يحبش يقعد مع عائلته يقعد وحده ساكت ما يتكلمش حتى في الكلام سايب كبر شويه هزته لبسي قال لها لبسي تهيئه كذا هي ما تعطيش قيمه معناها الحكايه فهمتني بشويه طفل فما حاجات غريبه تصير معاه
1: واضح
0: مثلا يرقد وحده يقول لها ماما راني خارج مع اصحابي اما اصحابك تقول عايش وديرك وحدك يقول لها ليه ماما راني نخرج مع اصحابي نخرجوا من الشيط يوم تقول معناها صغير ويستخايل ولا بلكش عنده مرض نفسي ولا سبحان الله كبرت الحكايه وحكيتها لبرشا ناس قالوا لها ما عادش تخلي ولدك يرقد وحده صغير ولدها يمكن 8 ولا 12 سنه الحقيقه ما تفكر جابته بحذاها في الفرش
1: اوكي
0: يرقد بحذاها
1: جوست فيت فيها سيل خطر الوقت سيء حاول جري
0: بس قال لي ماما راني نتقلق كي نرقد بحذاك راهو عمي قلت شكون عمي يرقد بحذاك قال يخرج من الرقارة حشاكم قلت له يزي وما يزي وتنرفزت عليه على الاخر شدته من كرومته عن قطو والطفل يطلع بين هروب والام هوني كانت الصدمة
1: لطف
0: معناه نفرجوا فيه في الفيلم موجود في الحقيقة
1: موجود طلع برشا في الحقيقة شكرا لك كثير اللي يحب يتابعك اللي مازال ما يعرفك شو نجم يلقاك
0: دونك عندي الواتساب بزنس اللي يحبوا يبعثوا قصصهم بصوتهم كان نجم نعطي النميرو مثال شو
1: طبعا
0: 24 23 60 59
1: واضح
0: عندي شين يوتيوب قصص تخوف بصوت أصحابها والكونتينيو كما قلت لك حكاية تخوف ديال مسكونة وفازت بربي حاجة غير قبل ما نختم
1: فيت في قول ياسيل
0: نحب نقدم تحية للناس الكل اللي تابعوا فيا واحد اكسبسيون وفما إنسان عزيز علي على الأخر الناس الكل تحبه في الكونتينيو ونقول له يعطيك الصحة على اللي قاعد تعمل فيه وعلى اللي قاعد تبع فيه مانيش نقول اسمه خاطر نعرفه أما مشهور بكلمة أي سيدي السلام عليكم نوجه له تحية
1: واضح وحنا نوجه له تحية كبيرة برشا أسير بن حماد البرنامج نتاعك تفضل تنجم تكون بحثنا في أي وقت نشكرك برشا وهكا نكون وصلنا لآخر ليميسيون نتاعنا لليلة نعود ونفكروكم اللي الكلام اللي تعدى الكلو في حلقة لا يتحمل مسؤوليته العباد اللي دخلت معنا واللي حكيت واللي تعمل تحمل حتى مسؤولية في الكلام اللي تقال نفكروكم كان عندكم أي حكاية تحبوا تحكيوها تكلمونا تسويت على 31 328 330 ولا تبعثونا ميساج على باش فيسبوك أي انستغرام دي وانا فهم نشكر برشا ليكيب برود اللي حضرت معايا ويتعبوا برشا جمعة كاملة وفاء اي هيفا مرسي بوكو اي من مسعود دي محمد بقطايا في التكنيك كان معاكم سند عمار حنتقابلوا لحد الجاي في نفس التوقيت في غريبة اما صارت

حوادث، أفكار غريبة، تفاصيل فوق الخيال، وظواهر باغا نغمال. منكم نسمعوها كما هي، تقاليد، أفكار وأساطير دارت. كل سارية تحت حكاية جديدة، حكاية تخليك تقول لا مستحيل ما نصدقش، على خاطرها غريبة أما صارت. الحكاية مش تبدأ دو معايا أنا سند عمار من العشرة النص الليل. ملا أحكي لنا حكايتك وكلمنا توا على 31 328 330.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز منتصف الليل ديونا فيم عسلمة. نسبة تلاميذ الذين تم عملية الترسيم عن بعد عبر منظومة الحياة المدرسية بلغت 100% من إجمالية تلاميذ المستهدفين، فيما أتم أكثر من 2 مليون تلميذ دفع معلومة ترسيم، أي ما يعادل 96% من مجموعة التلاميذ. ويتوزع هؤلاء التلاميذ على مختلف المراحل التعليمية من التعليم التحضيري إلى التعليم الأساسي بمرحلتيه الابتدائية والإعدادية والتعليم الثانوي في المؤسسات التربوية العمومية والخاصة بمختلف جهات البلاد. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلن أنه سيتم تعليق سفرة القطار الدولي تونس عنابة المبرمجة صباح غد، وذلك نظرا لوجود أشغال بالجزائر على الخط الحديدي الرابط بين محطتي غار الدماء وعنابة. والشركة تفيد بأن تعليق السفرة سيستمر في انتظار استكمال الأشغال، مؤكدة أنه سيتم إعلام الحرفاء تباعا باستئناف النشاط العادي لسير القطار الدولي. رياض والتضامن الاجتماعي بولاية زغوان تشهد إقبالا متزايدا، حيث تستقبل سنويا بين 400 و500 طفل من فئة اجتماعية مختلفة، وفق ما صرح به منسق رياض التضامن الاجتماعي باللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي بزغوان أيمن مصباحي، مشيرا إلى أن الأولوية تكون لأبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل، حيث يتم دمج هؤلاء الأطفال في البرامج الوطنية الموجهة للنهوض بالطفولة المبكرة. إلى شأن دولي، هجمات جديدة استهدفت السعودية وسفنا في منطقة الخليج، ما أدى إلى توتر الأجواء في الشرق الأوسط اليوم، وذلك في أعقاب هجوم على خط أنابيب نفط سعودي وتقدم الحوثيين في اليمن، مما هدد بتفاقم الاضطرابات في إمدادات الطاقة العالمية بسبب الحرب. طائرة مسيرة روسية تستهدف قطارا للركاب كان متجها من كييف إلى بولندا دون وقوع إصابات، وفق ما أعلنت عنها بولندا وأوكرانيا، بينما أفاد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بتعرض مناطق في غرب البلاد لهجمات.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. في زغوان، القيروان، بيجة وسليانة على 103.2
2: على 103.2
0: ديوان فام.